0: النيلي.
1: النيلي إذاعة قفصة معك
2: راديو قفصة بوانت إن.
3: نساء لهن تاريخ، صفحات مشرقة من التاريخ لنساء لهن تاريخ. نستذكر سيرهن العطرة ومواقفهن الطيبة، ونستخرج اللآلئ والجواهر والدرر، لنجمع الرحيق الزهر والثمر، ولنستلهم من كل هذا الدروس والعبر. نساء لهن تاريخ، إعداد وتقديم عائشة الوجدي.
4: ما زلنا معكم في ضيافة سيدات من أهل الجنة، نماذج وددنا لو التقينا بهن لنعرفهن عن قرب. ضيفتنا لنهر اليوم أم محمد، واسمها الربيعة بنت معوذ، والدها يدعى معوذ بن الحارث، وأمها أم يزيد بنت قيس، وأما زوجها فهو إياس بن البكير من بني ليث، وقد أنجبت له محمد بن إياس. وقد أبلى والدها معوذ وعماها عوف ومعاذ أبناء الحارث وأمهم عفراء يوم بدر أحسن البلاء. فلما اصطف الجمعان برز ثلاثة من المشركين، وهم عتبة وشيبة ابن ربيعة والوليد ابن عتبة، ونادوا من يبارزهم من المسلمين. خرج إليهم عوف ومعوذ وعبد الله بن رواحة، شاعر الأنصار في الجاهلية وشاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإسلام بعد أن هداه الله إلى الحق والرشاد. فقيل لهم: من أنتم؟ فقالوا: فتية من الأنصار. فقالوا لهم: لا حاجة لنا بكم. ثم نادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا محمد، أخرج إلينا أكفاءنا من قومنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قم يا حمزة بن عبد المطلب، قم يا عبيد بن الحارث، قم يا علي بن أبي طالب. فلما دنوا منهم وعرفوهم بأنفسهم قالوا: نعم، أكفانا كرام. وتمت المبارزة، فقتل حمزة صاحبه شيبة، وقتل علي صاحبه الوليد، وأما عبيدة وعتبة فقد تبادلا ضربتين، وقطعت رجل عبيدة، وجرح عتبة جرحا بليغا منعه الحركة، فأسرع إليه حمزة وعلي فقتلاه. أما معوذ وأخوه فقد قتلا أشقى رجل قريش أبا جهل، ثم ظل يقاتلان حتى قتلا. لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم استشهادهما قال: رحم الله ابني عفراء، اشترك في قتل فرعون هذه الأمة ورأس أئمة الكفر. لقد كان ترحم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني عفراء بعد نيلهما الشهادة خير وسام يوضع على صدريهما، فقد جادا بنفسيهما في سبيل الله عز وجل. ولقد كان إياس زوج ضيفتنا لنهار اليوم وجلستنا الربيعة بنت معوذ رضي الله عنهم جميعا من كبار المهاجرين الذين جاءوا إلى المدينة فرارا بدينهم، وقد شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم زواجه من الربيعة. والندع الربيعة تروي لنا ما حدث يومئذ. عن خالد بن ثكوان قال: قالت الربيعة بنت معوذ بن عفراء: جاء النبي صلى الله عليه وسلم فدخل علي حين بني علي، فجلس على فراشي كمجلسك مني، فجعلت جويريات لنا يضربن بالدف ويندبن من قتل من آباء يوم بدر، إذ قالت إحداهن: وفينا نبي يعلم ما في غدي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعي هذا وقولي بالذي كنت تقولين. وقد خلدت زيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم للربيعة ليلة زفافها أجمل ذكرى ستظل راسخة في ذاكرة الزمان، وقد لمست الربيعة بركتها حتى أصبحت من أهل القبور. غير أن الحياة بين الربيعة وزوجها إياس لم تتسم بالوفاق والوئام، بل كان يعتريها الشقاق والخصام. ولما أصبح بقاؤها معه مستحيلا قررت أن تفارقه، على الرغم من إنجابها ولدا له سمياه محمدا. ها هي ذي تروي ما حدث فتقول: كان بيني وبين ابن عم كلام وهو زوجها، فقلت له: لك كل شيء لي وفارقني. قال: قد فعلت. فأخذ والله كل شيء كان لي حتى فراشي. فجئت عثمان بن عفان رضي الله عنه فذكرت ذلك له، وقد تحسر علي، فقال: الشرط أملك، خذ كل شيء لها حتى عقاص رأسها إن شئت. لقد نهلت الربيع من نبع النبوة الدفاق ما جعلها أهلا لرواية حديثه صلى الله عليه وسلم، حتى كان كبار الصحابة يقصدونها لسؤالها عن أشياء سمعتها أو رأتها من رسول الله عليه الصلاة والسلام. لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزور أم محمد صلة لرحمها، وقد روي أن ابن عباس رضي الله عنهم جميعا أتاها وسألها عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء في سنن أبي داود عن محمد بن عقيل عن الربيعة بنت معوذ بن عفراء قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتينا فحدثتنا أنه قال: أسكبي لي وضوءا، فذكرت وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت الربيعة تتمتع بذكاء وافر وعقل راجح، يضاف إلى ذلك أنها كانت حافظة قوية تحفظ كل ما تلتقطه، وقد هيأت لها زيارات رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيتها وترددها على بيته أن تحفظ عنه العديد من أحاديثه الشريفة. وقد روى أبو عبيدة بن محمد بن عامر بن ياسر قال: قلت للربيعة بنت معوذ بن عفراء: صفي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: يا بني، لو رأيته لرأيت الشمس طالعة. فلله درك يا أم محمد، ما أجمل ما وصفت به سيد البشر وخاتم المرسلين صلى الله عليه وسلم، وما أبلغها، إنه لوصف يبدي كم لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الفضل على الناس الذين اتبعوها وآمنوا بما جاء به وصدقوها، وكم جنى أصحابه من الخير بهذه الصحبة الكريمة. كانت الربيعة تحب من يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتبغض من يبغضه ويؤذيه أو يريد به الشر. وكانت ثمة في المدينة امرأة تبيع العطر يقال لها أسماء بنت مخربة من بني مخزوم، فجاءت مرة مع بعض النسوة لتزور الربيعة وتعرض عليها عطرها، وجرى بينهما حوار، فقالت لها أسماء: أنت ابنة من قتل سيدة؟ تريد بذلك أبا جهل. فردت عليها الربيعة بقولها: بل أنا ابنة من قتل عبدها. فغضبت أسماء وقالت لها: لن أبيعك شيئا من عطري بعد اليوم. لكن الربيعة ردت عليها بما ملأ صدرها غيظا وقالت لها: وأنا لن أشتري شيئا من عطر كنة. روت الربيعة 21 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وروى عنها خالد بن ذكوان وأبو عبيدة محمد بن عمار بن ياسر وعائشة بنت أنس بن مالك وعبد الله بن محمد بن عقيل وسليمان بن يسار. وقد جاء في صحيحي البخاري ومسلم عن خالد بن ذكوان عن الربيعة بنت معوذ أنها قالت: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم غداة عشراء إلى قرى الأنصار: من أصبح مفطرا فليتم بقية يومها، ومن أصبح صائما فليصم. قالت: فكنا نصومه ونصوم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العهن أي الصوف، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك حتى يكون عند الإفطار. وقد تيسرت للربيعة حصيلة علمية وفقهية، وذلك عن طريق أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهم جميعا، فقد كانت كثيرة الزيارات لها والتردد عليها. إن اهتمام الربيعة بالعلم والفقه والفضائل الكثيرة التي كانت تتمتع بها لم يشغلها أيضا عن الجهاد في سبيل الله عز وجل وإعلاء كلمته ونصرة دينها. وقد أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن خالد بن ثكوان عن الربيعة بنت معوذ رضي الله عنها قالت: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نسقي القوم ونخدمهم ونرد القتلى والجرحى إلى المدينة. لقد كان أبو الربيعة بنت معوذ وأعمامها بنو عفراء قد شهدوا بدرا وفازوا بالجنة ونعم دار المتقين. ولقد كانت أم محمد رضي الله عنها لا تفتقد في ساعات توزع فيها المكرمات وتفيض فيها البركات، فقد كانت في السنة السادسة للهجرة واحدة من النساء اللواتي بايعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان تحت الشجرة. فهنيئا للربيعة وللمؤمنين والمؤمنات الذين نالوا هذا الشرف الرفيع والذي رصع صدورهم أجمل ترصيع، ومحال لمن أخلص عمله لله أن يضيع. كانت أم محمد لا تأل جهدا في إدخال السرور على رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الحين والآخر، ولقد كان صلى الله عليه وسلم يرد على من يهديه بأحسن مما أهداه وأفضل. واسمع ما أخرجه الطبراني لتعلم أن سخاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وبذله منقطع النظير. عن الربيعة بنت معوذ رضي الله عنها قالت: بعثني معوذ بن عفراء بصاع من رطب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب القثاء، وكانت حلية قد قدمت من البحرين فملأ يده الشريفة منها فأعطانيها. لقد كانت الربيعة بنت معوذ مثلا يحتذى بين النساء، وكانت تقرب إلى الله عز وجل غاية ما تسعى إليها، سواء عن طريق الصيام أو القيام والناس نيام أم الصدقة أم الجهاد إنها مجبولة على الخير. ظلت الربيعة مثابرة على طبعها حتى أدركتها المنية سنة 45 للهجرة في عهد معاوية رحمها الله وجعل مثواها الجنة، ورضي الله عنها وعن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجمعنا بهم في جنات ونعيم، إنه ولي ذلك والقادر عليها.
2: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة. الدنيا غناية، الدنيا غناية.

قصة وأنا أكبر شاعر مظلوم جندي فاز بحرب وخسر قدام العيون قلبي واعي بس علي صار مجنون أنت البداية والنهاية وأنت محور هالكون.

بنت قلبي طيري حتى النجوم حواليك كلنا صغار وحياة قلبي وضميري وانت الما إلك غيري من ضلوعي قلبي طلع هلا بس إلك صار.

الدنيا بتضحك وقت بقربك كون حسنك انت الليل ومع هداك المجنون مع برمة خصرك خلي الكون يدور حبك مش بايدي والله بحبك مجبور.

سمرة وصغيري يا بنت قلبي طيري، حتى النجوم حواليك كلنا صغار، وحياة قلبي وضميري وانت اللي ما إلك غيري. نضلوعي قلبي طلع هلا بس إلك صار.

حتى النجوم حواليك كلنا صغار وحياة قلبي وضميري وانت الماء لك غيري من ضلوعي

0: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
1: أسعد الله أوقاتكم بكل خير. انطلقت بولاية ديبوزيد فعاليات الدور الخامسة للبطولة الوطنية للمطالعة التي ستتواصل في مرحلتها الأولى إلى غاية 25 من ديسمبر القادم بمشاركة مختلف الفئات العمرية، مع إضافة دفتر مطالعة جديد في هذه الدورة للفئة العمرية بين 8 و9 سنوات. انطلقت الإدارة العامة للغابات في اتخاذ الإجراءات اللازمة والاستعداد الجيد لموسم الصيف بهدف الحد من مخاطر الحرائق التي تطال سنويا النسيج الغابي والتقليص من المساحات المتلفة. وفي هذا الصدد قال كهيد مدير حماية الغابات بالإدارة العامة للغابات العروسي الربعي إنه وانطلاقا من شهر ماي تكثف التدخلات على مستوى البنية التحتية وبأبراج المراقبة في قمم الجبال وعلى مستوى نقاط المياه. أتاح برنامج التعاون التونسي الياباني في مجال التحسين المستمر منذ انطلاق سنة 2006 تحسين إنتاجية أكثر من 300 مؤسسة صناعية استفادت بمساندة فنية في مجال إرساء أدوات التحسين أو تحسين الإنتاجية بمعدل 57% في العديد من خطوط الإنتاج وتحسين جودة منتوجاتها بمعدل 60%. أكدت جامعة العمال التونسيين بالخارج سعيها إلى إرساء آلية متابعة وتقييم لتنفيذ الإجراءات التي أقرها المجلس الوزاري المضيق المنعقد.

0: إذاعة قفصة معك
1: راديو قفصة .ان.
2: عطر الكلام، عطر الكلام. إعداد وتقديم إدريس بن محمد البشري، إخراج جمال بن محمد الشعيلي. عطر الكلام.
3: أقوال في الفن.
4: نعرف جميعا أن الفن ليس الحقيقة، إنه كذبة تجعلنا ندرك الحقيقة، كما يقول بابلو بيكاسو. ويقول أيضا: الفن يمسح عن الروح غبار الحياة اليومية. ويضيف أن الفن هو الإحساس وقد ضاعفه الوعي. يذكر أرسطو أنه ليست مهمة الفن تقديم الشكل الخارجي للأشياء، وإنما تقديم المدلول الداخلي لها. وهو يعتبر الفن أنه شكل من أشكال العلاج. قد لا توجد أي طريقة أخرى لفهم الإنسان إلا من خلال الفن، كما تقول الكاتبة نادين غورديمير. تذكر الممثلة ناتالي بورتمان أنه في المجمل إذا أردت أن تحصل على عمق حقيقي وفهم دقيق للسلوك البشري، الفن هو أفضل الطرق. حين نبدأ في البحث عن كيفية أن نكون أكثر شهرة من غيرنا، نكون قد ابتعدنا كثيرا عن البدايات، حين كان الفن وسيلة للبحث عن معنى اندهاشنا لوجودنا في هذا العالم. كارلوس ليسكانو. تعلم أن تتمشى لبعض الوقت يوميا، وحافظ على إعجابك وحبك للطبيعة، لأن هذه هي الطريقة الصحيحة لفهم الفن بطريقة أفضل. يجب أن يعشق الرسام الطبيعة ويعلمنا أن نراها بطريقة أفضل، كما يقول الفنان فينسنت فان غوخ. وترى الفنانة تويلا ثارب أن الفن هو الطريقة الوحيدة للهروب دون الحاجة للخروج من باب منزلك. هذه هي مهمة الفن، أن تجمل الحياة حتى في أقبح صورها. محمد شكري.
2: عطر الكلام.
3: أقوال في الفن.
4: ذكرت الكاتبة فلانري أوكونور أن الفن لا يعمل بديمقراطية، إنه ليس حق للجميع، هو فقط لأولئك الذين سيتحملون عبء خوضه من أجل فهمه. وقد قيل فيما مضى أن الفن شكل من أشكال العلاج، وقيل أيضا أن الفن هو من يساوي أولئك الذين كسرتهم الحياة. كاره الفن لا يحيا بسلام، إذ يشعر بأن وجود شيء لا يفهمه يهينه فيكرهه، كما يقول الروائي ميلان كونديرا. إن في الدنيا أشخاص يجري في دمائهم الفن وهم لا يشعرون، كما ذكر توفيق الحكيم. وفي ختام هذا اللقاء نختم بقول الكاتب محمد الرطيان، حيث يقول في الفن والحب: من المنطق ألا تستخدم المنطق.
2: عطر الكلام.
5: عطر الكلام
2: مع تحيات إدريس بن محمد البشري وجمال بن محمد الشعيري. عطر الكلام.

الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة.

0: تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.
1: إذاعة قفصة. أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
2: اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، واجعلها في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا.
1: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
1: أسعد الله أوقاتكم بكل خير. انطلقت بولاية دي بوزيد فعالية الدور الخامسة للبطولة الوطنية للمطالعة التي ستتواصل في مرحلتها الأولى إلى غاية 25 من ديسمبر القادم بمشاركة مختلف الفئات العمرية، مع إضافة دفتر مطالعة جديد في هذه الدورة للفئة العمرية بين 8 و9 سنوات. انطلقت الإدارة العامة للغابات في اتخاذ الإجراءات اللازمة والاستعداد الجيد لموسم الصيف بهدف الحد من مخاطر الحرائق التي تطال سنويا النسيج الغابي والتقليص من المساحات المتلفة. وفي هذا الصدد قال كهيت مدير حماية الغابات بالإدارة العامة للغابات العروسي الربعي إنه وانطلاقا من شهر ماي تكثف التدخلات على مستوى البنية التحتية وبأبراج المراقبة في قمم الجبال وعلى مستوى نقاط المياه. أتاح برنامج التعاون التونسي الياباني في مجال التحسين المستمر منذ انطلاق سنة 2006 تحسين إنتاجية أكثر من 300 مؤسسة صناعية استفادت بمساندة فنية في مجال إرساء أدوات التحسين أو تحسين الإنتاجية بمعدل 57% في العديد من خطوط الإنتاج وتحسين جودة منتوجاتها بمعدل 60%. أكدت جامعة العمال التونسيين بالخارج سعيها إلى إرساء آلية متابعة وتقييم لتنفيذ الإجراءات التي أقرها المجلس الوزاري المضيق المنعقد يوم 25 من أفريل الماضي بإشراف رئيسة الحكومة لفائدة التونسيين بالخارج بهدف تحسين ظروف عودتهم إلى أرض الوطن خلال الصائفة المقبلة وتيسير قضاء شؤونهم. قال مدير المجلس الاقتصادي في البيت الأبيض كيفن هاسيت إن الحصار البحري المفروض على إيران ينجح، لافتا إلى أنه يضع قدرا هائلا من الضغط. وزعم هاسيت خلال مقابلة مع شبكة سي بي اس نيوز أن تهديدات طهران بزرع ألغام في مضيق هرمز منعت وصول المساعدات الإنسانية إلى إيران، لافتا إلى أن اقتصادها على شفا كارثة كبيرة، مضيفا أنهم يشهدون تضخما كبيرا وأن هناك بداية لظهور الجوع.
2: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: سلوكيات وغرائز. يولد الإنسان وهو مزود بردود فعل فطرية تعينه على البقاء حيا،
1: فإن صح بدنه ونشط عقله وضبط انفعالاته وقلت مشكلاته وأعمل دوافعه من أجل الخير وسعد بعمره يحيا حياة سعيدة بعيدة عن المشاكل ومنغصات العيش.

0: سلوكيات وغرائز.
1: برنامج يقدم معلومات وحقائق عما يصدقه الناس وعن ما يقوله العلم في ذلك.
0: سلوكيات وغرائز
1: من إعداد منى الهرمي،
0: تقديم
1: استقلال أحمد وإبراهيم بحر.
0: سلوكيات وغرائز
1: من إخراج نبيل العلوي.
2: الأناني.
0: الأناني.

0: أعزائي، الشخصية الأنانية أو الاشترار العقلي توصف بأنها شخصية مغلقة أو شبه فصامية.
1: الأناني يعيش في دنياه الخاصة، فلا يراعي واقع وعالم الخارجي، وكأنه يجتر أفكار الداخلية.
0: وقد وصفه العلماء النفسيون بأنه الشخص الذي يهتم بنفسه فقط، وردود الفعل لديه ذاتية،
1: وبذلك تكون ردود الفعل محدودة وضيقة المجال، لا يجب الاتصال ولا يحب الاتصال بالآخرين، ويبتعد عنهم قدر ما يستطيع.
0: يفضل أن يستولي على كل شيء له، يأخذ كل ما يريد حتى من أقرب الناس إليه.
1: يتأخر تطور مفهوم الذات لديه، وقد يتمتع الأناني بذكاء خارق.
0: لا يظهر عليه الخوف، وتكون الأفكار الاضطهادية والوساوس والهواجس غير واضحة.
1: والأناني أعزائنا شديد الاضطراب في العلاقة وفي علاقاته عموما بالعالم الخارجي، مثل تغييرات في الإدراك الكلي وجري في غير هدف،
0: وحب شديد للغناء والموسيقى، سمع ثقيل ظاهري، برود في الشعور،
1: عدم الخوف من الأماكن المرتفعة، ضعف الانتباه وحب العزلة،
0: حركات أيدي غريبة ولعب متواصل روتيني لنفس الأشياء،
1: ميل إلى الترتيب، حركات توازن وحركات قفز متزنة، طاقة زائدة وحركة مستمرة،
0: غضب فجائي بدون سبب.
1: كما أن الشخصية الأنانية لها أعراض، مثل تكرار ممل للكلمة،
0: الخلط في استعمال الضمائر،
1: الميل إلى تحطيم الأشياء،
0: العدوانية وإيذاء النفس،
1: الخبث والضحك البارد، وذاكرة جيدة للمكان والزمان.

0: كما أن الشخوص الأنانيون لا يتكلمون ولا يسمعون ولا يريدون أن يلمسهم أحد.
1: من الصعب التفاهم مع هذه الفئة، يتفاعلون مع أنفسهم بأنفسهم.
0: هذه التصرفات السلوكية يعتبرها البعض مرضا نفسيا، وآخرون يعتبرونها

0: مشوشا في الإتراك.
1: يقول الدكتور ليوكنر: أن الآباء بعدم اكتراثهم ومشاعرهم الباردة تجاه أطفالهم هم السبب في ظهور الأنانية.
0: بعد دراسات أجراها علماء الطب النفسي والاجتماعي على عدد كبير من المصابين بالاشترار العقلي، تم تقسيم الأشخاص المصابين بالأنانية إلى 3 مجموعات.
1: الإحساس المفرط: يتأثر الأناني لأقل حركة ويسمع ويرى بشكل غير عادي.
0: أما المجموعة الثانية فأن أعضاء الحس لديهم غير كاملة التطور،
1: وقد تكون بسبب مرض أصابهم في الصغر أو حالة من الضمور، فنراهم يكثرون دون شعور بعض الأيدي والأكل الزائد.
0: أما المجموعة الثالثة فهي التي يتدخل لديهم الإحساس والإتراك. إن علاج الشخصية الأنانية تأتي في استعداد الشخص نفسه للعلاج،
1: إعداد وتدريب وموافقة للإدراك الحسي والنفسي للمريض،
0: الحصول على توافق وتطابق في ردود الفعل السليمة بناء على خبرات جديدة.
1: كما أن طريقة العلاج الجماعية فيها مجال للاحتكاك والتعاون الجماعي.
0: والطب النفسي يوصي بالتوجيه والإرشاد للمريض والمراقبة لردود الفعل الانفعالية للمصاب مع مراعاة العلاقة النفسية العلاجية.
1: ينتهي لقاء اليوم،
0: إلى اللقاء.
1: سلوكيات وغرائز
0: من إعداد منى الهرمي،
1: تقديم
0: استقلال أحمد وإبراهيم بحر.
1: سلوكيات وغرائز
0: من إخراج نبيل العلوي.

0: إذاعة قفصة معك
1: راديو قفصة.ان. للأشعار أدوار.
2: مستمعين الكرام، تحية لكم. موضوع هذه الحلقة عبد الرزاق نزار في مجموعته الشعرية عائشة في زمن التحولات. بين فترة وأخرى تكون لي هنيهة أفارق فيها الحاضرة وأعود القهقرة إلى ماض ظل معتملا في نفسي فاعلا فيها ومؤثرا ليكتشف حقيقة ما كنت أرتاب فيه في ذلك الماضي عندما كان حاضرا عسى يزول الريب وتنقشع الغمامة. وخلال دقائق قليلة عادت الذكرى. عبد الرزاق نزار شاعر مجيد يكتب منذ الستينيات من القرن الماضي. تعرفت إليه في مناسبات شتى، فلمست فيه وقت ذاك الطيبة والصدق والأريحية علاوة على اهتمامه الشديد بأمر الكلمات. أقرأ مجموعته عائشة في زمن التحولات، فأستقرئ نظامها الذي يمكن أن يفسر مضامينها، فأتبين أنها جميعا لا تكاد تخرج عن تحديد موقف من الزمن، من حيث هو سيرورة كاسحة وسلطة ماكرة تملكنا لتهلكنا وتنفينا. ولا عجب في ذلك، فالتحولات هي ذاتها خضوع وانصياع لمشيئة الزمن، لكن تلوح فيها عند الشاعر بعض شرارات المقاومة. يقول: يغتالني صمت يحط الآن، فارفع كفك، هذا الآن يقتلني سأصعد. فهذا المقطع ينطوي على حبكة فنية ممتازة هي من حركات ثلاث توضح معاناة الشاعر: حركة الزمن في عملية الاغتيال، حركة رفع اليد التي هي مدافعة أو مقاومة، ثم حركة الصعود من حيث هي نجاة أو إفلات من الضربة. ولكن الشاعر بمقاومته للزمن وانتصاره عليه أحيانا بقوة الروح يبرز له نقيضه اللازمان المترسب في القشرة السطحية التي أبلاها الابتذال أو التكرار. يقول: لا تسأل عني يا صوتي، ولتقرأ خطوي حتى تعلم سر الماضي، سر الحاضر، سر الآتي. بركانا. فهل ترى إن نقيض الزمان هو الموت؟ يقدم لنا الشاعر إجابة مباشرة أولى حين يقول: فهل أغتسل متدثرا بالسؤال محتميا بالموت؟ فالسؤال عقل قد يباعد بين الإنسان ومصيره، وقد يحقق له شيئا آخر، مثلا وهما أو حلما أو أملا مكذوبا، هي كلها نجاة أقرب ما تكون إلى الموت الخارج عن طوره أو الهارج لنفسه. إنه الواحة يقول: لكم تعب القرنفل في انتظار الموت. وعلى هذا الصعيد يصبح الانتظار نفسه زمنا محسوسا آخر فوق الزمن الأصلي نتطلع إليه وهو فينا، ومن أجل أن نقضيه نضحي بشيء لم يوجد بعده، نفضل عليه العدم ونحن في الزمن الأصلي، نلغي العمر ذاته مثل ذلك القرنفل. والكلمات هنا واللقاء هنا بالكاد ينقلان المعنى الذي قصده الشاعر. يقول: لا عمر لي إن لم ألملم كل حبات القرنفل، لكن تبقى فيه كلمة تنبض بالوفاء والمحبة، هي حركة تسعى إلى الفكاك من أسر الوعي القديم، من معايير الزمن ذي الخلية الواحدة، بحثا عن زمن ينقسم قسمين، وهو نوع من العزاء والسؤال عنه لا يليق إلا بالعرافة. يقول: أنبئيني بالولادة، أقطف بك حقائب التفاح، والطفولة أشقك، أخرج منك وفي شفتي بياض الحروف.

0: بعد ذلك سوى أنه من محاسني أنا الآن كما أنا يبتعد الشاعر عن الاختباء خلف كثبان القلق المخاتل ويناوي الشعور بالذنب الذي هو نوع من الوقوف على جرف هار. يقول: سأصعد، خذيني أيتها الأرض وانتقلي إلى ألم يغتالني صمت يحط الآن، فارفع كفك هذا الآن يقتلني. والنهاية في الزمن تكون دائما بلا نهاية إذا لم يوقفها العدم، فقد يسفر صبح من هنا أو هناك، ذاك أن مقارعة الأيام لا يكون فيها انتصار أو انهزام تام. أما النار فهي وقود النفس الطواقة التي تحسن الوثب على الحواجز لتسهر ثنائية الموت والحياة في جوهر واحد. ومن هذا المنطلق يتوصل الشاعر المبدع عبد الرزاق نزار إلى تجاوز عناه، وقد كانت له عبر الأيام سؤالا ومحنة ليتخطى من ثم آنه وزمانه. فرأيته كما عهدته دائما في سره وجهره، في يسره وعسره، في حلوه ومره، فاردا جناحيه متفتحا على الدنيا في كينونة جديدة يلتقي عندها الوجود بكل دروبه. إنها ملتقى الحواضر والمناظر والظواهر جميعا على أساس أنها المرتكز للحب من جديد، بل هي مجرد خطوة على طريق الأمل والمعرفة والحياة. نختم بهذا المقطع: قم أطفئ الذكرى وحاور حلمك اليومي، لا تسكن ثقوب النار، يكفي النار من سكنه. وشكرا لكم على حسن الإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: للأشعار أدوار. مع تحيات خالد التومي. أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إني أسألك إيمانا يباشر قلبي حتى أعلم أنه لا يصيبني إلا ما كتبت لي، ورضني من العيش بما قسمت لي. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين. إلى من تكلني؟ إلى عدو يتجهمني؟ أم إلى قريب ملكته أمري؟ إن لم تكن ساخطا علي فلا أبالي، غير أن عافيتك أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الكريم الذي أضاءت له السماوات والأرض وأشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن تحل علي غضبك أو تنزل علي سخطك. لك العتبى حتى ترضى، لك العتبى حتى ترضى، لك العتبى حتى ترضى.

0: في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
1: باقة الصباح.
2: باقة الصباح.
1: باقة الصباح.
3: صباح الفرح والسرور. مرحبا بكم أعزائي المستمعين على موجة إذاعة قفصة في عدد جديد من باقة الصباح، مساحات ود وحبور نهديها لكم كل يوم في

0: وجدواه. هل تتمسك الأجيال السابقة مقارنة بالتي تليها بعاداتها وتقاليدها بجدوى ودون جدوى؟ وهل ترفض الأجيال اللاحقة الإرث المجتمعي بمبرر ودون مبرر؟ من المسؤول عن الفجوة إن وجدت؟ ومن المشكور عن التواصل اللين إن خلق؟
1: على موجة إذاعة قفصة يشرق يوم جديد.
0: إذا تتعاقب الأجيال وتختلف الثقافات الخاصة بكل جيل، فكبار السن لهم اهتماماتهم ومهاراتهم التي اكتسبوها في فترة شبابهم، والشباب هو من يتلقى العلوم والمهارات، والأطفال قد ينشؤون ويكبرون في مجتمع مستقبلي له عوامله واختصاصاته وميزاته غير المعروفة بالنسبة لنا في الوقت الحاضر أو بالنسبة لمن سبقنا. وهذا الاختلاف بين الأجيال يولد طبقة من سوء التواصل وعسره أحيانا قد تكبر أو تصغر حسب المجتمع المحلي لكل بيئة وآليات التواصل التي تصنعها الأجيال المتعاقبة كبدائل عن تصدع العائلة.

0: شجر الدور
1: حلو
2: حلو
0: مفرق على بيتنا بالحب النبوء متجمل على بابنا شجر الدور
1: حلو.

لكل علاقة ثوابت مشتركة، ولهذه العلاقة ثوابت عديدة تمثل الأرضية المشتركة التي تجمع الأجيال كلها، ويتم الوقوف عليها والمحافظة عليها. في البداية نتحدث عن التراث الذي يحرص كل جيل على تلقينه للجيل الذي يليه، وإن كان هذا الجيل يحرص على بقائه واستمراره، هي الراية والهوية كذلك جزء من التراث، لكنها باب أكثر شمولية تسلم من جيل لآخر في نفس الأمة، وتحاول كل أمة أن تؤثر بها على أمة أخرى. هذه الثوابت كذلك منها الديني ومنها الاجتماعي تحاول الحفاظ على المشترك المادي واللامادي لكل مجموعة وتوريثه للأجيال المتعاقبة، وهو موضع الاختلاف في عديد المواقع من العلاقات الإنسانية البشرية التي تستمر وتتواصل وتصمد رغم تغير المفاهيم الصغيرة عبر الزمان. أما عن الثوابت الأخلاقية فهي الثابتة، هي التي لها خصوصية العقلنة والروح في آن، فبعض الفئات وبعض المجتمعات استهترت بثوابتها الأخلاقية فتلاشت بيئتها الدينية والمجتمعية. لذلك للأخلاق مكانة كبيرة في ترسيخ العلاقات السليمة والصحية بين مختلف الأجيال. قد تختلف المجتمعات وتختلف الديانات وتختلف جغرافيا الشعوب وتاريخها، لكننا نثبت على قول الحق والانتصار للمظلوم، ونحيي المجتهد ونبتعد عن سيء السلوك. وهذه الثوابت من شأنها إن مرت من جيل إلى آخر أن تكون هنالك علاقة متينة جدا بين الأجيال، فنحن لا نختلف عن القيم مهما اختلفت لقاءاتنا.

إذن إن استشعار مفهوم وجود التربية الأخلاقية كقوة رادعة ودافعة للسلوك البشري هي مساعد أولي ومعيار أساسي لتنظيم أعمال الفرد والمجموعة، فتحقق له مكاسب الجهد والوقت وتبعده عن أي تناقضات واضطرابات في الحياة، وتجعله يسير ضمن خط مستقيم مبني على الثوابت، وتمنحه فرصة التنبؤ بخطواته القائمة بشكل دقيق وسليم وبثقة متعالية في نفسه وفي المجموعة التي تورثه هذه التربية الأخلاقية. ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صدق رسول الله.

عودتي إلى مسؤولية تباعد الأجيال وتحديد المسؤوليات، لا يمكن تشخيص الأمر بشكل هين، والفجوة الحاصلة بين الآباء والأبناء واختلاف الفهم بين الطرفين سببها أن كلاهما يتبنى أسلوبا ومنظورا يختلف عن الآخر، منع الالتقاء بينهما فخلق الهوة الثقافية بين الأجيال. وقد يزداد اتساعها من جيل إلى جيل، وقد تنجح بعض عمليات الترقيع الأخلاقية من تحديدها أو تبديدها تماما. إن الفجوة أو الهوة التي تشكل خطراً على تقدم الأمة وتطورها كان لهشاشة الأسرة والروابط بينها أساس كبير، فبدل أن يحدث تكامل بين الطرفين صار العكس ونتج الصدام بينهما، فتمسك كل طرف بثقافته التي تلقاها في ظروف عصر وزمان لا تشبه ظروف عصر وزمان الآخر، فتشرب منها وارتوى ورأى أن من دوره الحفاظ على هذه الأفكار، وحاول أن يصطدم بأفكار الآخرين فتنافر معهم، لا هو كان قادر على إقناعهم بالتجديد ولا هم كانوا قادرين على إقناعه بجدوى استثمار التجارب. وكذلك كان للتكنولوجيا السائدة في عصر العولمة بعض الدور في هذا التنافر، فقد اتسعت في فترة معينة هوة المكتسب الرقمي بين الآباء والأبناء، لكننا اليوم نلاحظ تقليص الفجوة على اعتبار أن مختلف الأجيال تلتحق بتحصيل هذه الثقافة الرقمية وتحاول أن تبلغ جزءا من الذكاء الاصطناعي الذي يسهل الحياة، فتقوى المنافسة حتى يتم مراكمة هذه المكتسبات التكنولوجية والرقمية وتحويلها إلى مصادر يومية للبحث وللمعلومات، وبالتالي أصبحنا نعلم كيف نمر إلى مقاربات تقربنا من أبنائنا دون تصادم.

في الختام، لمسألة التصادم بين الأجيال أسباب عديدة ومتجددة، ولمفهوم تعاقب الأجيال وتواصلها وتنافرها ظرفيات مختلفة في الزمان وفي المكان، لكن اليوم يجب أن نمسك بأسباب تذليلها وكيفية العيش بإلاها، ولذلك لابد من مراعاة خصوصية المجتمعات وثوابتها الدينية والأخلاقية والثقافية والبيئات المحلية بتفاصيلها الصغيرة حتى تصمد الحضارات بمفهومها الأصيل، فكل هجين مآله إلى زوال.

0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة. إرشاد فلاحي. إعداد وتقديم محمد بخاري.
1: صباحكم بالخير أخواتي الفلاحات، أخواني الفلاحين، مستمعي إذاعة قفصة. اليوم مش نشوفه مع بعضنا إحكام تسيير الري وتسميد الحبوب المروية. بالنسبة للحبوب المروية، راه لازمنا نوفروا الحاجيات المائية للنبتة باش تعطينا المردود نتاعها، مردود يكون عالي. لازمنا ما ننسوش ديما راهو نطبقوا العمليات الفنية الكل، ولازمنا نعتمدوا برنامج تسميد خاص بالزراعة المروية ونقدموا الأسمدة بالكميات اللازمة وفي الوقت المناسب. بالنسبة لزراعة الحبوب المروية، يلزمنا ديما نكثفوا من المراقبة خاصة بالنسبة للأمراض الفطرية. تو بالنسبة للحاجيات من الماء، معدل كميات مياه الري الجملية حوالي 510 ملم في العام، ولازم تتقسم حسب مراحل النمو. شهر ماي هو أقل شهر تحتاج فيه الحبوب المياه الري، والزراعة تحتاج حوالي 40 ملم نقدموهم في العشر أيام لولا متاع الشهر. وعند عملية الري لازمنا ناخذ بعين الاعتبار نوعية التربة وكميات المطر اللي كان نزلت في الفترة القريبة. ننصح هنا ديما راهو كيفية وضع الرشاشات ري هامة برشا باش نتحصلوا على ري متوازي في المساحات المغطاة بالرشاش، وما تقعدش بلايصة فارغة وما يوصلهاش الماء. وهذاك علاش ننصح هنا الاتصال بخلية الإرشاد الفلاحي، توضيح ميدانيا كيفية القيام بهذه العملية على خطرها عملية هامة برشا. نذكروا برك هنا باختيار الرشاش حسب نوعية التربة، والفلاح أكيد يعرفوا نوعية التربة متاعهم. بالنسبة للتربة التينية نستعملوا رشاش الهطول متاعها ضعيف، أقل من 5 ملم في الساعة. بالنسبة للتربة بين الطينية الرملية نستعملوا رشاش الهطول متاعه متوسط من 5 حتى 10 ملم في الساعة، وبالنسبة للتربة الرملية نستعملوا رشاش الهطول متاعه أكثر من 5 ملم في الساعة. هنا نذكر بعملية التسميد اللي هي الفترة متاعها في الربيع. تبقى عملية التسميد بالنسبة للحبوب المروية تاخذ بعين الاعتبار أهداف الإنتاج العالية، ما هيش كما الزراعات البعلية. وعملية التسميد الأزوتي راهي هامة برشا بالنسبة للحبوب المروية لزيادة التشجير والحصول على عدد هام من السنابل اللي احنا تو المرحلة هذه فتناها. نذكروا برك راهو يلزمنا نكون وعطينا 150 وحدة من الأزوت خلال مراحل الإنبات والتشجير والصعود، وبطبيعة الحال المراحل هذه فتناها. غير حبينا نذكروا فلاحتنا بأهمية عنصر الأزوت خاصة بالنسبة للزراعات المروية باش إخواننا الفلاحين يعطوه الأهمية اللازمة في الموسم القادم. ومن الأحسن راهو الفلاح يكون يحضر كمية متاع الأسمدة اللي مش يستحقها للموسم على الأقل على قسطين. وتوا ما بقالي كنقول لكم وفق من الله في أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: إرشاد فلاحي. إعداد وتقديم محمد بخاري. أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
1: تمام السادسة صباحا، أسعد الله صباحكم جميعا مستمعين الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. أفاد رئيس فرع البنك التونسي للتضامن بقفصة صبر جريد أن عدد القروض المسندة في القطاع الفلاحي بالجهة بلغ أكثر من 100 قرض بتمويلات قدرت بنحو 1.2 مليون دينار، مما ساهم في خلق 114 موطن شغل. كما أضاف أيضا أنه تم إسناد 60 مشروعا في مجال الصناعة التقليدية بتمويلات تقدر بنحو 219 مليون دينار، بما ساهم في توفير 72 موطن شغل. انطلقت بولاية سيدي بوزيد فعالية الدورة الخامسة للبطولة الوطنية للمطالعة التي ستتواصل في مرحلتها الأولى إلى غاية 25 من شهر ديسمبر القادم بمشاركة مختلف الفئات العمرية، مع إضافة دفتر مطالعة جديدة في هذه الدورة للفئة العمرية بين 8 و9 سنوات. أعلنت وزيرة المالية مشكات سلامة الخالدي عن إجراءات جديدة لتسوية إشكال رفض شركة التأمين إبرام عقود تأمين الدراجات النارية مع إدراج هذه التدابير ضمن مخطط التنمية 2026-2030. أكد رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الريح أن أزمة اللحوم الحمراء في تونس لم تعد حالة ظرفية يمكن امتصاصها بتدخلات محدودة، بل أضحت تجسيدا واضحا لاختلالا هيكليا يطال إحدى الدعائم الأساسية للأمن الغذائي الوطني. في أخبار العالم، أثار إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدء جهود لتحرير السفن العالقة في مضيق هرمز صباح اليوم الاثنين تعليقات متباينة في الصحف الأمريكية، إذ رأى بعضها أن تلك الخطوة تمثل تحديا واضحا لإيران وتنطوي على بعض المخاطر. أخيرا، قال السفير الإيراني السابق لدى لبنان أن بلاده لن تنجر إلى مفاوضات بشروط مسبقة، مشددا على أن أي تسوية قادمة يجب أن تكون صفقة مرضية لإيران وتأخذ في الاعتبار المستجدات الميدانية والتعويضات عن خسائر الحرب. كما أضاف أيضا أن طاولة التفاوض لم تعد محصورة في الملف النووي، بل اتسعت لتشمل ترتيبات إقليمية شاملة وضمانات دولية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: إذاعة قفصة، مراية تتكلم. نسائم الصباح،
3: صباح الخير يا حلوين،
4: صباح الخير وكل الخير،
5: صباح الخير،
6: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
5: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
7: صباح الخير يا أغلى الناس،
8: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
2: نسائم الصباح.

ستة أربعة دقائق اليوم الاثنين 4 مايو 2026. صباح النور، صباح الورد، أهلا وسهلا، مرحبا بكم مسامعي إذاعة قفصة وين ما كنتم تسمعوا فينا. نصبحوا عليكم إن شاء الله، نهاركم مبروك، إن شاء الله بداية أسبوع موفقة للجميع. مرحبا بكم في نسيم الصباح، كل الأخبار تلقوها في هذا الموعد حتى لتسعة معكم، والمتابعات الاستضافات والإيقاعات وين ما كنتم بطبيعة تابعونا على موجة الـ FM ولا على الإنترنت www.radioqafsa.in. تابعونا زادة على الأبليكاسيون إذاعة تونسية وعلى صفحة رسمية لإذاعة قفصة على الفيسبوك. نهاركم زين الناس الكل اللي هم في ثنية قاضي ربي، إن شاء الله طريقة سليمة لكم، ربي يحل بالخير في وجوهكم الناس الكل اللي في الدار ولا في الخدمة، للناس اللي باش تمشي تخدم باش تمشي تقرا، إن شاء الله بالتوفيق والنجاح، إن شاء الله أسبوع كله كله توفيق وكله نجاحات، خاصة الناس اللي هم التلامذة اللي هم يعدوا في الامتحانات والطلبة، إن شاء الله بنجاح للجميع كالعادة. باش نطلقوا بالأغاني التونسية، يوسف تميمي، ياسمين وفلة.

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين.
2: صباح الخير وكل الخير.
0: صباح الخير.
3: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
0: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
4: صباح الخير يا أغلى الناس.
5: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
0: نسائم الصباح.
6: 6:18 دقيقة، صباح الورد لكم الكل مستمعين عاد قفصة وين ما كنتم في الاستماع لنسائم الصباح. مرحبا بكم، شنهاركم مبروك. اليوم الاثنين 4 ماي 2026، موافق ل 17 من ذو القعدة 1447 هجري. نعطيكم فكرة على أوقات الصلاة حسب التوقيت المحلي لمدينة قفصة وما جوارها. صبح كانت 3:55 دقيقة، شروق 5:29 دقيقة، الظهر مع نصف النهار 29 دقيقة، العصر 4:05 دقائق، المغرب 7:17 دقيقة، والعشاء باش يكون إن شاء الله 8:49 دقيقة. بالنسبة لليوم في حلقة دليل الحاج، دليل الحاج اليوم بشكون موضوعها توصيات تنظيمية.
7: الإذاعة التونسية بالاشتراك مع وزارة الشؤون الدينية تقدم

0: والنعمة لك والملك لا شريك لك.
1: دليل الحاج. دليل الحاج. دليل الحاج اليوم
2: مع السيد عاطف الهمامي ممثل عن شركة الخدمات.
3: أخي الحاج أختي الحاجة، رحلة الحج هي رحلة العمر، هذاك علاش يلزمها استعدادات من تونس واستعدادات بدنية واستعدادات نفسية. الاستعدادات البدنية هي مثلا المشي لمسافات طويلة، فإن مسافة الطواف والسعي هي تقدر بخمسة كيلومترات تقريبا، هذاك علاش يلزمها استعدادات بدنية في تونس إلى المشي لمسافات طويلة. الاستعدادات النفسية هي بحضور الدروس التوعوية والدروس التنظيمية في المجال التنظيمي، مثلا اختيار رفقاء السكن في الغرفة من 4 إلى 5 أشخاص. نزيد نعلمكم أنه ممكن تبديلة الغرف تتبدل من مكة إلى المدينة، هذاك علاش الفندق ينجم يكون في المدينة تسكن في 4 أشخاص وفي مكة تسكن في 5 أشخاص. نمر إلى حقائب السفر، نقول لكم إلى حقائب السفر هي 2×23 كيلو، واحدة حقيبة يدوية ب8 كيلوغرامات، نحط فيها لباس الإحرام، الأدوية متاعنا والحاجات الثمينة. وفي المطار يوم السفر نوصيكم باش تجيوا للمطار قبل 4 ساعات من وقت إقلاع الطائرة، وفي المطار باش تلقوا فريق من شركة الخدمات الوطنية والإقامات باش يمدوكم بالتأشيرة متاعكم بلصق الحقائب والغطاء الرأسي بالنسبة

0: نساء. كل فندق في مكة أو في المدينة به لون مميز، هذاك علاش باش تلقاو 3 ألوان للنساء لغطاء الرأس، وكذلك بلاصق الحقائب اللي باش ندوكم به في المطار. تكتب عليه رقم الغرفة متاعك، تلقى فيه تصويرتك واسمك واللقب متاعك واسم الفندق متاعك. وباش نزيد نقول لكم اللي هو سناء فما الحاج بلا حقيبة، هي هذه منظومة تستلم الحقائب متاعك في المطار وتستلمهم أمام الغرفة متاعك في الفندق. هذاك باش نقصوا من الجهود متاعكم، هذاك علاش فريق من المؤطرين يوجهوك في المطار إلى الحافلة متاعك اللي هو رقم الحافلة الموجودة في البادج في المطار الوصول. المرحلة الثانية هي السكن والحياة اليومية بالفنادق. كل حاج في مكة أو في المدينة عنده رقم غرفة موجود على البادج متاعه، كما قلنا اللي قلنا لكم اللي باش تستلمه في المطار به رقم الغرفة، باش كي توصل للفندق تعرف نمر البيت متاعك تطلع لها بكل يسر باش ما تقعدش ضايع في الفندق. نعلموكم زادة اللي فطور الصباح متوفر في الفنادق في مكة أو في المدينة، وهو فطور صحي ومتكامل به كل المستلزمات. هذاك علاش نوصيكم باش ما تهزوش معاكم برشا ماكلة للسعودية، راي الماكلة متوفر. كذلك الفريق الموجود على ذمتك في الفندق موجود باستمرار في بهو الفندق باش يجيب على كافة تساؤلاتكم. هذاك علاش فما متابعة يومية في الفندق، من تنظيم صفوف، من ذهاب إلى الصلوات، من النزول إلى المطعم، المرافق الضرورية الموجودة في الفندق باش يسهلولك حياتك اليومية في الفندق. نوصيك كذلك أخي الحاج أختي الحاجة، الخروج إلى الصلاة يكون قبل متسع من الوقت لتجنب الاكتظاظ في المصاعد. قبل الصلاة تتوضى تهبط قبل وقتك باش ما تلقاش الاكتظاظ الموجود في المصاعد في كل فندق. نجيو الآن إلى يوم التصعيد واللي هو يوم 8 ذو الحجة، يوم التصعيد إلى عرفة. قبلها بيوم يتم توزيع وجبة جافة على كافة الحجيج. الوجبة الجافة هذه فيها كل المستلزمات إلى يوم عرفة، باش نسهلوا عليك يوم عرفة باش ما تخرجش من الخيمة متاعك، باش تقعد تتلهى بالذكر والدعاء، باش نسهلوا عليك الفرائض متاعك. في يوم عرفة عند التصعيد كل حاج باش يلقى رقم الخيمة متاعه اللي موجود على البادج متاعه، رقم الخيمة ورقم كذلك رقم الصوفاباد. الصوفاباد هي جراية صغيرة تتحول إلى فوتوي صغير كما نقولوا، نجم تصغرها وتكبرها. كل صوفاباد فيها صورة الحاج، الاسم متاعه، رقم الرحلة واللون المميز لكل رحلة. كما قلنا اللون المميز هذا يستمر من الفندق إلى الخيمة إلى الصوفاباد، باش الحاج ينجم يعرف باللون متاعه، يعرف الخيمة متاعه، باش ينجم يرجع لها بكل يسر وسهولة. كذلك أخي الحاج أختي الحاجة ننصحوك باش ما تخرج من المخيم متاعك، تجنب المغادرة أو صعود إلى جبل الرحمة والصلاة بمسجد نمرة تفاديا للضياع، والخروج على حدود عرفة لأن حدود عرفة هي حدود شرعية. هذاك علاش المكان كله عرفة ماش ما تضيعوش. وزاد كذلك ننصحوك باش ما تخرجش في القائلة، الخيام كلها مكيفة باش تجنب ضربات الشمس. بعد دعاء الوقوف ووقوف الركن يجب على جميع الحجاج اتباع تعليمات المسؤولين والمؤطرين اللي معاك، باش تتبعهم إلى موقف الحافلات، باش تعرف وين الكار متاعك وين تقف بكل يسر، باش ما ندخلوش بعضنا، نتعاون ونتراحموا، نساعدوا كبار السن والمرضى والغير قادرين، نوصلهم للحافلات باش تعدى النفرة متاعنا بكل يسر وسهولة. طلعنا في الكيران باش نوصلوا المزدلفة ثم إلى ميناء. تعرفوا في يوم النفرة الناس كل تخرج مع بعضها، المسافة قصيرة لكن الوقت ينجم يطول ولا يقصر. أنت والخطة المرورية تنجم تقف في مزدلفة، تهبط من الكار متاعك، تلم الحصيات متاعك وباش تمشي تصلي. نجم الخطة المرورية ما تسمح لكش باش تغادر في الوقت ذاك، نجم تمكن في موقف الحافلات 4 أو 5 ساعات أو حتى إلى صباح يوم العيد. نجم تقعد تستغل الوقت للدعاء للصلاة، ما تنرفزش روحك، خاطر وقت يسمحونا الخطة المرورية باش كيران تخرج، وقتها تطلع في الكار متاعك وتخرج باش توصل إلى ميناء. وقت توصل إلى ميناء تلقى فريق من الاستقبال يستقبلك في ميناء، نوصلوك رقم الخيمة متاعك اللي فيها رقم مميز ولون مميز. توصل تدخل تلقى الصوفة باد متاعك، فيها الرقم التسلسلي متاعك، فيها صورتك، فيها الاسم واللقب متاعك. كل حاجة يلتزم بالمكان متاعه باش تمشي الأمور بكل سلاسة. طيلة أيام التشريق عندك وجبتين، فطور الصباح والغداء، يوزعوهم عليك المرافقين، الخيام كلها مكيفة. نوصيكم كالعادة نمشيو قبل بوقت لدورة المياه باش المريض الكبير في العمر الصغير يمشي قبل بوقت يتوضى، وبعد يمشيو يصليو. نكملوا أيام التشريق تسمى النفرة الصغرى، بعد العصر تبدأ توافد الحافلات. حسب كذلك الخطة المرورية المعتمدة، معناتها ما نخلقوش نحن نعيطوا لكم وقت الكيران تجي، راو الكار هي اللي تستنانا، ما نستناوش احنا الكار. ما شاء الله السنة الفارطة خذينا جايزة لبيتهم على حسن التنظيم، الحاج كان معاوننا ياسر في التنظيم متاعنا، كي عاوننا الحاج يطبق تعليمات البعثة بقدرة الله تمشي الأمور كلها بكل سلاسة. معناتها نحن في النفرة الصغرى نعملوا على وعي الحاج، يقعد في الخيمة متاعه، الخيم مكيفة، يقعد يتلهى بالدعاء والذكر. وقت توصل الحافلات أمام المخيم نعيطوا له بلاش ازدحام، كل رحلة تطلع في الحافلات المخصصة لها ونرجعوا للفندق. في الرجوع للفندق ترجع الحياة اليومية العادية، المرافقين موجودين في الفندق طيلة 24 ساعة، نعاونوكم في كل المناسك متاعكم في الطواف أو في طواف الوداع، وبعد نحضروا فليجاتنا للترحيل. السنة فما الحاج بدون حقيبة باش يتم وزن الأمتعة في الفنادق، هذاك علاش الحاج يزمو يشوف حقائبه اللي هي ما تتجاوزش كل حقيبة نقوله 23 كيلو باش ما نتعطلوش في الوزن أمام الفندق، وبعد من الفندق يلقاها الحقيبة متاعه في مطار تونس كرتاج. هذاك علاش قولوا لكم خلي الأشياء الثمينة في الحقيبة اليدوية اللي هي ما تتجاوزش 8 كيلوغرامات. هذا بالنسبة للعودة إلى أرض الوطن. للمشي للمدينة الترحيل يكون على 6 حافلات، كل حاج عنده رقم حافلة متاعه يلتزم بالطلوع في الحافلة اللي الرقم متاعه، هو والمجموعة كما جاء كما إن شاء الله يمشيوا للمدينة أو يمشيوا إلى أرض الوطن. أخي الحاج أختي الحاجة، عند الوصول إلى مكة أو المدينة باش تتسلم بطاقة نسك. بطاقة نسك هذه تخولك للدخول إلى الحرم المكي والحرم المدني وكذلك المشاعر المقدسة، فيها كافة المعطيات متاعك باش تاخذها أنت ورقية بادج، وكذلك تنجم تهبطها رقمية على تليفونك. نسك كذلك تخولك باش تدخل إلى الروضة الشريفة، تعمل ريزيرفاسيون في أيامات المدينة وتاخو تصريح الروضة الشريفة عن طريق تطبيق نسك. هذاك علاش نوصيكم باش تهبطوا تطبيق نسك على هواتفكم الجوالة وتاخذوا حسب الأيامات الموجودة عندك في المدينة باش تاخذوا تصريح إلى الروضة الشريفة، كل واحد ينجم ياخذ تصريح وحده في الوقت اللي يناسب. أخي الحاج أختي الحاجة، إن شاء الله تعديوا معنا حج بكل يسر وسهولة، وإن شاء الله حج مبرور وذنب مغفور، ونحن كبعثة تونسية مكتب شؤون حجاج تونس نوعدكم ببذل كل الجهد اللي باش تعديوا حجكم بكل يسر وسهولة.
1: قدمت الإذاعة التونسية بالاشتراك مع وزارة الشؤون الدينية.
2: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
1: دليل الحاج. دليل الحاج. دليل الحاج اليوم مع السيد عاطف الهمامي ممثل عن شركة الخدمات.

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين.
2: صباح الخير وكل الخير.
3: صباح الخير.
4: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
3: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
5: صباح الخير يا أغلى الناس.
6: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
0: نسائم الصباح. الأجندة الإذاعية.
7: مرحبا بكم. 6:33 دقيقة، موعدكم مع الموعد الإذاعي المباشر بالنسبة لليوم الاثنين 4 مايو 2026. بعد نسائم الصباح تجيكم مفيدة بمليسة في برنامج مع الناس من 10 حتى نصف النهار مع الفقرات القارة، أخبار 24 ساعة، متابعات مع رئيس خلية الإرشاد الفلاحي برجيم معتوق، نشاط مجمع النخيل الفلاحة البيولوجية برجيم معتوق، والمجلس باش يكون سليمة بوعزيز رئيس المجلس الجهوي بقفصة، المتابعات دورة التكوينية الحالية وأحداثات جديدة بالمركز، مركز التكوين الفلاحي المهني الفلاحي بالقصر مع سيد مدير المركز أنور صياح، والمشاغل المطالبة بإحداث مركز تصفية دم برديف مع سيد رابح بن عثمان ناشط مدني. ثم بعد مع الناس يجيكم المشهد اليوم مع زملائنا من قسم الأخبار، ثم صوت المواطن مع فتن هنشيري مسا ساعتين لثلاثة، دندنة مع ريم محمد من ثلاثة للأربعة، ثم بين الملاعب يجيكم برنامج مساء الأونز كالعادة من 6 لـ 8 مع نهاد الديلي مع الفقرة القارة، استضافة في الاستوديو لسيد علي اليونسي لتقديم كتابه اللهجة القفصية وشيء من التراث، كذلك حديث مع سيدة نادية غموري مديرة المعهد العالي للفنون والحرف بالقصرين بعد اختتام أسبوع التصميم الأخضر، و كذلك حديث مع المخرجة والمنجة السينمائية خديجة المكشر بعد تتويج فيلم نوار عشية بالجوهرة البرونزية في الدورة 15 من المهرجان الدولي لفيلم الطفولة وشباب بسوسة، وورقة صوتية حول مسيرة حسنين بن عمو، أعداد وتقديم سمية إرجب. هذا تقريبا مع بقية الفقرات بالنسبة لبرنامج مساء الأنس السهرية. احكي لي مع فتن خليفة من 9 للـ11، الموضوع التمييز وظلم ربما اللي يصير للأبناء من قبل الأباء، الوجه الغائب للظلم الأسري، قصص من الواقع يحكيها المستمع في أحكي لي اليوم من 9 للـ11.

0: 46 دقيقة من ما كنتم. منالكم مبروك، مرحبا بكم في نسيم صباح حتى لتسعة. ما زلنا معاكم نعطيكم فكرة أولية لأحوال الطقس بالنسبة لليوم الاثنين 4 مايو 2026. طقس باش يكون مغيم جزئيا بأغلب الجهات مع ظهور خلية رعدية محلية مصحوبة بأمطار بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال. الريح تهب من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب سواحل وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. البحر مضطرب فمحليا شديد الاضطراب بسواحل الشرقية. الحرارة اليوم المتوقعة باش تشهد ارتفاع طفيف تتراوح القصوى بين 22 و 26 درجة قرب السواحل والمرتفعات وبين 27 و 32 درجة ببقية الجهات في انتظار الموعد القار مع المعهد الوطني للرصد الجوي بعد الصلاة.
1: وما حدش فينا يخاصم حد

0: أجندة الثقافة.
1: أجندة الثقافة.
2: صباح الخيرات لكل مستمعينا وين ما كنتم، ان شاء الله نهاركم مبروك. بعض المواعيد الثقافيه باش نطلقوا بولايه سيدي بوزيد وانطلاق فعاليه الدوره الخامسه للبطوله الوطنيه للمطالعه اللي باش تواصل الى غايه 25 ديسمبر المقبل بمشاركه مختلف الفئات العمريه، مع اضافه دفتر مطالعه جديد في الدوره هذه الفئه العمريه من 8 و9 سنوات. البطوله هذه تنظمها اداره المطالعه العموميه، انطلقت بمختلف المكاتب والمكتبات العموميه والمكتبه الجهويه، وهي تهدف بالأساس إلى الترغيب في المطالعة وأهمية ارتياد المكتبات ودورها في تنمية الملكات اللغوية والذهنية والإبداعية، أيضا ترسيخ تقاليد المطالعة لدى المجتمع بمختلف فئاته وتعميق الوعي بأهمية الكتاب والمطالعة وتأثيرها الإيجابي في تنمية المكتسبات المعرفية وخلق حركية ثقافية جماعية بتشمل جميع الفئات العمرية والاجتماعية على غرار ذوي الاحتياجات الخاصة من الرواد المشتركين في المكتبات العمومية دون استثناء. وقع أعداد برنامج على هامش البطولة الوطنية للمطالعة يتضمن العديد من الندوات والمحاضرات والأنشطة الثقافية الهادفة إلى التعريف بالبطولة والترغيب في المطالعة وضمان وصولها إلى أقصى الأرياف والمناطق النائية من خلال عمل المكتبات المتنقلة والتعريف بشبكة المكتبات العمومية ليبلغ عددها 443 مكتبة. كذلك شرعت المكتبات العمومية بالولاية في تنظيم حملات تحسيسية لقاءات مع المشاركين في البطولة لتعريفهم بكيفية تعمير دفتر المطالعة وتدرب على تلخيص قصة وتقديم نصائح حول كيفية تفادي الأخطاء أثناء التلخيص. ما دمنا نحكو على المطالعة، نهار السبت بقصر المعارض بالكرم تم إسناد جوائز الدورة 40 من معرض تونس الدول للكتاب من خلال حفل تكريم أشرفت عليه الوزير الشؤون الثقافية سيدة أمينة أسرارفي. وبطبيعة كان أكدت وزيرة على أن الدورة هذه من المعرض تندرج في إطار الاهتمام المتواصل بقطاع كتاب باعتباره ركيزة أساسية لبناء الإنسان وترسيخ القيم الإنسانية النبيلة. تم توزيع الجوائز على الفائزين وكذلك تكريم ثلة من المفكرين والمبدعين، وهما المؤرخ محمد حسين فنطر والباحث العلوم الموسيقية محمود قطاط والأديب عز الدين المدني والشاعر منصف المزغني والكاتب محمد علي الحلواني والمؤرخ في عيسى والأستاذ أحمد الحيزم وريم العساوي. تلمت التكريم نيابة عليه. وبطبيعة كان هذا الاختتام بالنسبة للدورة 40 لمعرض تونس الدولي للكتاب. مواصلين معكم مع المتابعات والأخبار الثقافية ونتحدثوا على دورة مهمة برشا بشكون تحت شعار السينما في حوشنا، فعاليات مهرجان جربة السينما الدولي في دورته الثانية اللي باش تقام بجزيرة جربة في خطوة جديدة لتعزيز المشهد الثقافي والسينمائي بالجهة. بطبيعة بشكون ثم مشاركة أسماء فنية بارزة في الدورة هذه. اختيار شعار الدورة يحمل دلالات رمزية عميقة إلى خصوصية تشير إلى خصوصية المكان تحت جربة، تظهر بما يرمز إليه الحوش كمعلم معماري تقليدي يعكس نمط عيش العائلة الممتدة، وكذلك يحمل قيم الترابط والتماسك والأصالة. ويعكس الشعار كذلك في بعده الثاني توجه المهرجان نحو الجمهور، باش يمشي المهرجان للجمهور متنقل بين الحوش الجربي والحومة والمنازل، مستهدف مختلف الفئات العمرية من عشاق الفن السابع وبطبيعة السينما القرب. المهرجان يمثل حلم ومشروع ثقافي إبداعي لمختلف، بطبيعة هو مهرجان دولي باش يعزز الثقافة السينمائية ودعم السياحة الثقافية. والمهرجان إسناء باش يكون بصفة استثنائية في نهاية فصل الصيف بدل الموعد نتاعو اللي كان معتاد في شهر جوان، باش يكون تزامنا مع مشاركة المنتخب الوطني في نهائيات كأس العالم، وباش يكون تتواصل فعاليته على مدى 3 أيام بجزيرة جربة ثم 3 أيام أخرى في نهاية السنة بالعاصمة الفرنسية باريس في موعد موجه إلى أبناء تونس المقيمين بالخارج بهدف مد جسور التواصل معهم. إذن الدورة الثانية باش تكون تجمع نجوم الفن والسينما لهذا المهرجان، مهرجان جربة السينمائي الدولي في دورته الثانية.
3: ولادك يا تونس عينيك نجومك وقمرن يليك، الحب اللي تربى في عزك وحرقت النار اللي فيك، زع الطعام حرم عليهم خبزك، ولا الخبز حرم عليك، ولا ثم شكون يلزك تحرق كبادك بيديك. اتكلم اتكلم يا تونس يا ديك،
0: بلادك يا تونس عينيك، نجومك وقمرك.

0: يهديك، تكلم ما تخليش سكوتك يقضي على حرية صوتك.
1: 31 37 67 33. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابدي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67 33.
2: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
3: تمام الساعة 7 صباحا. أهلا بكم إلى موجز الأخبار. نظمت المندوبية الجهوية للمرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بقفصة يوم أمس بمركز الفنون الدرامية والرقحية مهرجان ربيع الطفولة تحت شعار رحلة في فضاء رقمي آمن، وذلك في إطار الاحتفال بشهر الطفولة الذي انتظم خلال شهر أبريل الماضي. تمكنت وحدة منطقة الحرس الوطني بسيدي بوزيد من تفكيك شبكة دولية تنشط في مجال الاتجار بالمخدرات، وذلك في إطار الجهود المتواصلة للتصدي لظاهرة ترويج المخدرات وتعقب الشبكات الإجرامية. وجاء في بلاغ صدر أمس عن الإدارة العامة للحرس الوطني أن العملية أسفرت عن إلقاء القبض على 3 عناصر من جنسيات أجنبية تتراوح أعمارهم بين 28 و 34 سنة، إضافة إلى حجز 270 صفيحة من مخدر القمة بالهندي وسيارة تحمل ترقيما منجميا أجنبيا كانت تستغل في التنقل. قامت وزارة التربية يوم السبت الماضي بنشر رزنامة الدروس الخاصة بمنصة جسور للدعم والمرافقة عبر المنصة الرقمية بهدف مزيد دعم مكتسبات التلاميذ ومرافقتهم خلال فترة الاستعداد للاستحقاقات التقييمية. وتستهدف هذه الدروس تلاميذ السنوات النهائية من المراحل التعليمية، وهي السنة السادسة من التعليم الابتدائي والسنة التاسعة من التعليم الأساسي والبكالوريا. أعلنت مؤخرا وزارة الفلاحة عن الشروع في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الوقائية لحماية الثروة الغابية والمحاصيل الزراعية من خطر الحرائق، وذلك مع اقتراب موسم الذروة وارتفاع درجات الحرارة. الموجز انتهى، نرجو لكم بداية أسبوع مريحة، إلى اللقاء.
1: إذاعة قفصة، قفصة محبة دينا. نسائم الصباح،
4: صباح الخير يا حلوين،
5: صباح الخير وكل الخير،
6: صباح الخير،
7: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
6: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
8: صباح الخير يا أغلى الناس،
9: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
1: نسائم الصباح.

0: الطقس.
1: سبعة وخمسة دقائق وين ما كنتم، صباح عليكم، عشان نهاركم مبروك، بداية أسبوع ممتازة للجميع. اليوم 2/4/2026، نحب نعرف شنو هي أحوال الطقس بالنسبة لليوم والأيامات الجاية. حاضر معايا مباشرة من المعهد الوطني لرصد الجو سي بلال يحيى. صباح نور.
2: صباح نور أخت بسمة، مرحبا.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بك.
2: إن شاء الله بداية أسبوع موفقة ليك والكيف والجميع.
1: إن شاء الله بداية إن شاء الله أسبوع كله توفيق ونجاحات للجميع. آخر تحينات عندكم بالنسبة لأحوال الطقس سي بلال.
2: توقعاتنا بالنسبة لليوم الاثنين إن شاء الله بشي يتواصل استقرار في حالة الطقس. الطقس يكون اليوم مغيم جزئيا بأغلب مناطق البلاد، بعض الخلايا الرعدية فقط تكون موجودة خلال فترة من بعد الظهر وآخر النهار، خاصة بمناطق الشمال الغربي أو أقصى الشمال الغربي تكون مصحوبة ببعض الأمطار. الريح اليوم هي العامل اللي قلق شوية، بشكون من القطاع الجنوبي بشمال الوسط، من القطاع الشرقي خاصة بالجنوب قوية شوية خاصة في المناطق الساحلية، وضيفنا معتدة بالنسبة لبقية الجهات. عامة البحر اليوم يكون مضطرب حاليا شديد اضطراب بالسواحل الشرقية، درجة الحرارة في ارتفاع طفيف اليوم مقارنة بيوم أمس، تتراوح القصوى بالنسبة للمنطقة الساحلية والمرتفعات بين 22 و 26 درجة وبين 27 إلى حدود 32 درجة ببقية الجهات. يوم غد إن شاء الله ثلاثاء يتواصل مع هذا كيف طقس مغيم جزئيا بأغلب المناطق، تدريجيا كثيفة سحب خاصة بالشمال وبعض الأمطار المحلية اللي تنجم تكون ذات صبغات عادية، مع هبوب الرياح من القطاع الجنوبي بالشمال الوسط وتتواصل كذلك من القطاع الشرقي بالجنوب، لكن تتقوى أكثر خاصة قرب السواحل الشرقية ببلادنا من خليج حماميتي إلى حدود منطقة شبه وخليج قابس، وتكون كذلك بالجنوب قوية نسبيا مع دوائر رملية محلية. البحر يتواصل مضطرب بالسواحل الشرقية ويكون متموج بالنسبة للسواحل الشمالية، درجة الحرارة غدوتها تشهد ارتفاع كيف طفيف، تتراوح القصوى بين 22 و 26 درجة بالنسبة للمنطقة الساحلية والسواحل الشرقية عفوا والمرتفعات، بالنسبة لبقية الجهات بين 27 و 32 درجة مع عداء بالجنوب الغربي وبأقصى الجنوب وين تكون معتها أكثر مرتفعة، تتراوح بين 32 إلى حدود 36 درجة. بقية أيام الأسبوع إن شاء الله نهار الأربعاء ثم انخفاض بدرجة الحرارة بالنسبة للشمال الوسط وارتفاع في بالنسبة لمناطق الجنوب، بعض الأمطار المتفرقة مؤقتة الرعدية تكون موجودة يوم الأربعاء خاصة بالشمال ومحليا الوسط، ويوم الخميس إن شاء الله كيف تتواصل بعض الأمطار المتفرقة بالشمال ومحليا الوسط وطقس مغيم جزئيا بالنسبة لبقية المناطق مع استقرار في درجة الحرارة وتنخفض أيضا درجة الحرارة بمناطق الجنوب.
1: واضح، يعطيك الصحة سي بلال، شكرا لك ومساعد وإلى اللقاء.

إذا هاني شكر أمير الغناء العربي اللي ودعناه يوم أمس الله يرحمه، يبقى ديما في الذاكرة، موجود حاضر بيناتنا بالفن وبأغانيه اللي تبقى ديما موجودة وعنده معناها الناس تبع فيه في كل أنحاء الوطن العربي الله يرحمه مرة أخرى. مواصلين معكم وباش تحثوا شوية توا على وزارة التربية اللي كانت نشرت رزنامة الدروس الخاصة بمنصة جسور للدعم والمرافقة عبر المنصة الرقمية edusoutien.education.tn بهدف دعم مكتسبات التلاميذ ومرافقتهم خلال فترة الاستعداد للاستحقاقات التقييمية للمناظرات دروس للتلاميذ السنوات النهائية من المراحل التعليمية سنة سادسة من التعليم الابتدائي، سنة تاسعة من التعليم الأساسي، وسنة رابعة من التعليم الثانوي. بطبيعة تشمل حصص عدد من المواد الأساسية اللي يؤمنها متفقدين وأساتذة مختصين تقدم مضامين منهجية تطبيقية تساعد التلاميذ على تثبيت المعارف والمكتسبات وتحسين أدائهم. بالنسبة للسنة السادسة من التعليم الابتدائي بالنسبة لليوم باش يكون الإطار الإشراف البيداغوجي السيد راشد الهذيلي متفقد أول المدارس الابتدائية وسيد نور الدين شندول في المحور الرياضي. اليوم درس جمع وطرح الأعداد الكسرية باش تكون الحصة اليوم إن شاء الله بداية من 7 متاع العشية. بالنسبة للسنة التاسعة أساسي تنطلق الدروس نهار 8 ماي مع مادة الرياضيات، نعطيكم إن شاء الله تفاصيلها في الوقت. وبالنسبة للبكالوريا 5 ماي 2020 غدوة بالنسبة للشعب العلمية مادة الفرنسية باش تكون إن شاء الله بداية من الساعة 7 مساء. إن شاء الله حظ موفق وبالنجاح والتوفيق لكل التلاميذ في المناظرات الوطنية.

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين.
2: صباح الخير وكل الخير.
3: صباح الخير.
4: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
3: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
5: صباح الخير يا أغلى الناس.
6: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
0: نسائم الصباح. أخبار الناد.
7: أخبار الناد.
0: أخبار الناد.
8: مرحبا بكم في الاستماع لنسائم الصباح وين ما كنتم. إن شاء الله نهاركم مبروك. تسمعونا على موجة الاف ام, عندكم الانترنت www.radiogafsa.in. تابعونا البث الحي وكل الأخبار كذلك على صفحة رسمية لإذاعة جفسة على الفيسبوك. وشنو تابعنا في الويكاند أهم الأخبار؟ حاضر معايا رياض دبوب. صباح الورد رياض.
9: أهلا وسهلا بك بسمة, تحية ليك ولكل السادة المستمعين.
8: إذا أهم الأخبار بالنسبة اللي تبعناهم على مواقع التواصل الاجتماعي.
9: في البداية حبيت نقدم تحية كبيرة برشا لأبناء جمعية التفائل بقصة من ذوي الإعاقة اللي مؤخرا نظموا معرض وتم تداول صور فيديوهات للمنتوجات متاعهم, معرض خاص للمنتوجات الحرفية اللي انجزوها بحضور ممثلة المندوبية الجهوية للصناعات التقليدية والمدير الجهوي للشؤون الاجتماعية. المعرض هذا جاء في إطار استعراض مخرجات الورشة التأهيلية اللي توفرها الجمعية للأبناء متاعها, وين اطلع على الحضور على مجموعة متنوعة من المنتوجات اليدوية والحرفية اللي تعكس المهارات المكتسبة للأطفال ذوي الإعاقة الخفيفة وقدرتهم على الإنتاج والإبداع اليدوي. المعرض يهدف لتسليط الضوء على إبداعات ذوي الإعاقة الخفيفة في الورشات الحرفية والدور اللي تلعبها الأنشطة الحرفية هذه في تعزيز الثقة بالنفس عند الأطفال وتسهيل عملية دمجهم الاجتماعي والمهني.
8: تحية
9: كبيرة برشا ليهم. نواصل معاكم ونمشوا في بلاغ نشرته الصفحة الرسمية على صفحتها البديلة قفصة, وين قدمت نداء للعموم في إطار فرض احترام الملك العمومي والتصدي لكافة مظاهر الاستغلال العشوائي. تعلم بلدية قفصة كافة المواطنين أنه يمنع منعا باتا وتحت طائلة التتبعات القانونية ترك وإلا ركن هيكل السيارات وإلا هيكل أخرى فوق الأرصفة وإلا بالطريق العام وإلا بأي فضاء تابع للملك العمومي.

0: تعتبر الممارسات هذه اعتداء صريح على الملك العمومي وتعطيل لحركة المرور ومس بسلامة المواطنين، ويلزم جميع المخالفين برفع هيكل هذه فورا ودون أي تأخير من تاريخ صدور البلاغ. في صورة عدم الامتثال بشتولة المصالح البلدية تدخل الفوري لرفع وحجز الهيكل، تحميل كافة المصاريف للمخالفين وتطبيق العقوبات القانونية المستوجبة دون سابق. نواصل معكم في خبر آخر بطبيعة الحال خاصة اللي يخص التحرير الإلكتروني الفترة الأخيرة، والإدارة العامة للأمن الوطني تعلن القبض على 26 شخص يشكلوا وفاق إجرامي مختص في التحرير الإلكتروني وغسيل الأموال. وإحنا نحكي في فقرة أخبار النت، ردوا بالكم من التحرير الإلكتروني، مش كل شيء نتبعوه،
1: ما نعطوش النمرو بتاع المعناه بتاع قطع ريف الكوارت المهمة بتاع البنكة، ثم حاجات معناها ربما يجب نحتاط منها بالكدا، حتى معناها الايميل نجم يعملوا به برشا حاجات الايميل نتاعك. في اطار في نفس الاطار باش نخرجوا على امس تقريبا الاطاحه بشبكات لترويج المخدرات في كل من المهديه سيدي بوزيد وسوسه. معناها كمية كبيرة من المخدرات في سيدي بوزيد، حجز 270 صفيحة من القنب الهندي وشبكة دولية لترويج المخدرات كذلك في المهدية وفي سوسة. شكرا بطبيعة لعوان الحرس والشرطة والجهود معناها المتواصلة للتصدي للظاهرة هذه، ظاهرة ترويج المخدرات وكذلك تعقب الشبكات الإجرامية في مساحة. وهنا نسأل معناها شنو الأهداف، وين ماشيين، إلى متى معناها هذوما اللي هما قاعدين يروجوا في المخدرات اللي للأسف قاعدة تدور في بين المراهقين في الشباب الصغار، الناس اللي يقروا في المدارس الإعدادية وفي المعاهد.
0: هذا هو الدولة التونسية خاصة في السنوات الأخيرة أعلنت الحرب على الشبكات هذه، ونشوفوا الحقيقة الأرقام
1: وكميتها ما قاعد يتم حجزها.
0: هذا هو ديما العائلة تفقدوا أبنائكم، مهم جدا أنه
1: من المدرسة للمؤسسة زادة، حتى اللي في المدرسة العادية ولا في الليسي زادة ينتبهوا وتكون ثم مراقبة لكل التلاميذ وربي يحميهم إن شاء الله.
0: هذا هو. نواصلوا معكم والحفل العالمي اللي احتضنته تونس، وعندها مدة تونس ما احتضنتش حفل عالمي، الأنظار متاع العالم الكل تشوفوا وين نحكوا على الفنان العالمي الكندي براين أدامز اللي كان حاضر في دقة. وهنا وزارة الشؤون الثقافية تأكد على دعم للحفل هذية في إطار استراتيجية تهدف إلى تشجيع المهرجانات الدولية الجادة وجعل تونس قبل للفنانين العالميين وللترويج للمواقع الأثرية.
1: به مازلنا في الأخبار، الأخبار الثقافية ولا
0: نمشي معكم الخبر آخر يخص نيبة في البرلمان اللي أعلنت على جملة من الإجراءات الجديدة المتعلقة بالشؤون الاجتماعية. النيبة زينب جبلة جاء هذية في تدوينة للنيبة على صفحتها الرسمية على الفيسبوك، أفادت أنه من بين الأجراءات فسح ديون المرضى بالمستشفيات العمومية اللي تجاوزت 10 سنين، كما أشارت إلى إحداث بطاقة إلكترونية تحمل اسم أمان مخصصة للعيادة العلاج والمنح الاجتماعية، واعتبرت أن الإجراءات هذه تجي في إطار تعافي تونس وفق التدوينة متاعها. لخصوا هذا الكل نحو إلغاء ديون المرضى بالمستشفيات العمومية.
1: به من الحاجات اللي أثرت في الناس الكل وخاصة في مواقع التواصل الاجتماعي، شفناها البارح هو وفاة الأمير الغناء العربي هاني شاكر الله يرحمه البارح بعد صراع مع المرض. محبيه ياسر، عنده تاريخ جميل جدا في مختلف البلدان العربية، في المهرجانات متاعنا في تونس زادا عنده جمهور كبير يتبع فيه الفنان هاني شاكر وأغانيه زادا المميزة والتميز هذا الفنان اللي كلها مليئة بالحب. كنا سمعنا على الضحكة يا غنى يا غنى حلوة برشا قبيلة سمعناها بصوت الفنان هاني شاكر، وبطبيعة باش تبقى أغانيه ترن، هو غاب علينا جسدا ولكن روح وفن هو موجود بيناتنا. شكرا لك رياض، يعطيك صحة.
0: شكرا لك، وانا حبيت نعطي فيه كلمة الفنان المصري هاني شاكر اللي الحقيقة أمس مواقع التواصل الاجتماعي لكل صورته ذكرياته، رجعوا الأغاني اللي كبرنا معها الكل، وحتى أجيال، هي الحقيقة أجيال كبرت مع الصوت المميز هذا. الفنان المصري هاني شاكر توفي أمس عن عمر ناهز 73 عام في واحد من مستشفيات العاصمة الفرنسية باريس بعد تدهور حالته الصحية خلال الساعات الأخيرة، وفق ما أكدوا مدير أعماله خضر عكنان. شهدت وضعية الفنان الصحية تراجع ملحوظ وينفقد وعيه نتيجة انخفاض حاد في نسبة الأكسجين في الدم، مما أثر على وظائف الدماغ قبل ما يفارق الحياة داخل غرفة العناية المركزة بمستشفى فوش. رغم خضوع للمراقبة الطبية لدقيقة واعتماده على أجهزة التنفس الصناعي دون تسجيل أي استجابة للعلاج، يعد هاني شاكر من أبرز رموز الغناء العربي. ارتبط اسمه بالأغنية الرومانسية الكلاسيكية وتم ترقيبه بأمير الغناء العربي، كما شغل سابقا منصب نقيب المهن الموسيقية في مصر.
1: رحمه الله. شكرا لك رياض. بعد شوية أحمد معطي يجيكم في فقرة فلاش سبور.

0: إذاعة قفصة قفصة محبة دينا.
1: فلاش سبور فلاش سبور.
2: أهلا وسهلا بالجميع في فلاش سبور. نبدأ بالبطولة الجهوية لكرة القدم، بطولة رابطة جنوب الغربي لكرة القدم، الجولة الثالثة هي بالمرحلة الثانية. تلعبت تم زوز مقابلات، مستقبل الهلال وكبسة الرياضية 0-0. المباراة تجمع أصحاب المركز الأول والثاني 0-0. المنجم المتلوي كان فاز على برك حام جريد 3-0. ومباراة شبيب التوزر وملعب السندي كانت برمجة يوم السبت، ألغيت انسحاب الملعب السندي في الترتيب قبل جولتين من نهاية الموسم الرياضي. كبسة الرياضية ب 36 نقطة، مستقبل الهلال 34، منجم المتلوي 31، شبيب التوزر 24، برك حام جريد 17، والملعب السندي بخمس نقاط فقط. بالنسبة للهواة الرابطة الثالثة المستوى الأول، الجولة العاشرة ياب المجموعة الرابعة، أولمبيك مدين فاز على مال الركبة 3-1 قبل يتفوق على جمعية تجربة 2-1. تهذيب السخيرة انتصر على بلبل الرياضية 2-0. فجر الإكتاري انهزم أمام نادي كرة القدم بالمذيلة 2-0. كوكب الدقيش يتفوق على ملعب قفصي 2-0. جيد التوزر يفوز على جمعية مارث 2-1. ويوم الخميس 7 مايو في 3 مباراة، أجيم جربة وأمل جربة. في الترتيب بعد نهاية هذه الجولة، الجولة العاشرة إياب، أولمبيك مدين ب 50 نقطة، وواحد كبيري ب 46 نقطة، 4 نقاط تفصل زوج فرق. كوكب دقيش وجريد التوزر ب 36 نقطة. الجولة الترتيب الثالث، جمعية جربة 35 نقطة، فجر القطار 33 نقطة، اتحاد أجيم جربة وجمعية ميرث 32 نقطة. المرتبة التاسعة ملعب القبسي 29 نقطة. المرتبة العاشرة نادي كرة القدم بالمذيلة 28 نقطة. 11 تهذيب الصخيرة 27 نقطة. بولبو الرياضية 24 نقطة. مال جربة 21 نقطة. وفي المركز الأخير أمل الركبة ب6 نقاط. فيما يخص المجموعة الثانية، تلعبت مباراة الجولة 11 إياب يوم أمس، اتحاد سبيتلة فاز على نادي حاج بلعيون 3-1، ومرجانة برقة تفوق على نجي فريانة 1-0، محمدية تالا 1-0 للمحمدية، الدهماني والكيف 0-0، السريانة يفوز على نادي المجازي 1-0، نجم الفحص يتعادل أمام الكريب 2-2، بين مشارقة يفوز على مكثر 2-0. في الترتيب الكيف 51، الدهماني 38، الفحص 35، الكريب والتالا الرياضية 33 نقطة، بين مشارقة وسليانة 32، مكثر محمدية 31، المركز العاشر لنجي فريانة 30 نقطة، نادي حاج بلعيون 29 نقطة، اتحاد سبيطلة ونادي المجازي 27 نقطة، ومرجانة برقة ب 23 نقطة فقط. بالنسبة للمحترفة الأولى، الدفعة الأولى تلعب التامس، نادي الإفريقي يفوز على ملعب التونسي في رادس 2-0، ونادي الصفاقسي يتفوق على الأولمبي البيجي 2-0، مستقبل جابس ينزم أمام شبيبة القيروان ب2-0، اتحاد بنجردين ينزم أمام مستقبل سليمان ب0-1. في مقابلات اليوم الاثنين في الأربعة في ملعب زويتن، الشبيبة العمران مع الترجي، تحكيم محرز المالكي، حكم الفار هيثم جيرات، نادي البنزرتي يستضيف مستقبل المرسى، الحكم وائل عجنقي، خالد قويد الحكم الفار، الاتحاد المونستيري يستضيف النجم الرياضي بالمتلوي، الحكم صادق سلمي وامير العيادي حكم الفار، في جرجيس الترجي رياضي جرجيسي والنجم الساحلي الحكم اشرف حركاتي وايمن نصري حكم الفار. ترتيب الوقت قبل مقابله اليوم، الافريقي 62، الترجي 57، سي اس اس 56، الملعب التونسي 44، المونستير 42، ليتوال 38، نجم المتلوي 36، الشباب العمران 35، اتحاد بنجردين 34، بنزار 33، جيرجيس 32، المرسى 31 نقطة، أولمبي البيجي 28، الشبيبة القيروانية 27، مستقبل سليمان 24، وملعب جابسي أو مستقبل جابس تحديدا ب 18 نقطة فقط. اتفقت الهيئة المديرة لمستقبل القصرين مع المدرب فاروق الجنحاوي لخلافة عثمان الشهيبي على رأس الإطار الفني للمستقبل الرياضي بالقصرين، فك الارتباط رسمي بالتراضي مع المدرب الأول عثمان الشهيبي، وتقرر الإبقاء على بقية عناصر الإطار الفني للفريق المتألف من المدرب المساعد ثابت القاهري ومدرب الحراس المرمى محمد عمر دمق والمعد البدني ثامر خضراوي. هذا القرار تخلى عن الشيبي بعد فقدان الفريق حظوظه في الصعود الآلي لبطولة الرابطة المحترفة الأولى. تمكن الفريق في المركز الثالث برصيد 44 نقطة ليخليه بالتوازي خوض مباراة نصف نهائي ملحق الصعود خارج القواعد ضد المرتبة الثانية للمجموعة الأولى. آخر مباراة للمستقبل القاسين هزم فيها أمام هلال الرديف 1-0، والجولة القادمة الثلاثاء القادم مش غدوة الثلاثاء 12 ماي في ملعب القاسين في الأربعاء ضد اتحاد قصور السيف. كما ببطولة انجلترا البارح تلعبت مباراة مانشستر يونايتد وليفربول، كان فاز فيها مانشستر يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدفين. هذه أهم أخبار الرياضة، إلى اللقاء.

0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
1: إشهار ملعد ميلاد عليك يا ماي ام جي، من 4 حتى 6 ماي عادي ماي ام جي في الكيسة وشري شيكوغي برافا 200 غرام 16 دينار و500 و50% على الثانية.
2: ام جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
3: صاحب مشروع، تاجر، حرفي ولا ترانسبورتور، مؤسسة دعم لتمويل أصحاب المشاريع تقرب لكم في كفيلي وتفتتح فرعها جديد وتوفر لكم قروض صغرى توصل حتى ل 40 مليون باش تطور مشروعك وتدور الدولاب. العنوان شارع الحبيب بورقيبة، زورونا على دعم.ان ولا اتصلوا بنا على 70 100 600. دعم 10 سنين 10 وثقتنا كبيرة في المشاريع الصغيرة.
4: اسمعني، عنا أوفر جديدة تانيك على الانترنت والمكالمات والمساجات من الاخرة، أوفر ولا في الأحلام، حاجة واحدة عينك على تليفونك لا تحشرش.
5: جديد مع أورانج لوفر جيجا كلام، توفر لك كل شهر 25 جيجا انترنت، 100 اس والكلام الليميتي نحو كل المشغلين مش لحكايات ما توفيش. هذا الكل 25 دينار و900 في الشهر. عندك أورانج.
1: إشهار
0: إذاعة قفصة، قفصة محبة دينا.
6: أوتوموبيل أوتوموبيل
7: 47 دقيقة. صباح الخيرات لكم كل مستمعين إذاعة قفصة، تسمعونا على موجة إف إم، عندكم الانترنت www.radiogafsa.in وتابعونا على الصفحة الرسمية لإذاعة قفصة على الفيسبوك والابليكاسيون الإذاعة التونسية وين ما كنتم في ثنية. طريقة سليمة لكم اليوم، تونس تحتفل باليوم العالمي للمرور وانطلاق أسبوع اليوم الأسبوع المرور العربي 2026 من 4 حتى 10 ماي 2026 تحت شعار هل نحن في انتظارك، للتحسيس بمخاطر الطرقات، تنظيم حملات توعوية، تظاهرات وأنشطة ميدانية للحد من حوادث الطرقات. وبطبيعة في تونس تم التركيز السنة على الدراجات النارية، دور كبير لهذه الوسيلة في حوادث الطرقات، عند معناها تمثل نسبة كبيرة من الحوادث والقتلى زادة، وكان ثم بعض الإجراءات بالنسبة لتأمين هذه الوسيلة الدراجات النارية. باش نحكوا في الموضوع هذا حاضر معايا سيد صابر كرامتي، خبير في السلامة المرورية. صباح النور سي صابر.
8: صباح النور، صباح الفل عليكم مستمع الطريق وكل مستمعي ذات قفصة، وان شاء الله بداية اسبوع موفق للجميع.
7: تمهل نحن في انتظارك، اذا هذه نقولوها للناس الكل اللي مستعملين الطريق وين ما كانوا. بطبيعه السرعه اللي هي تتمثل السبب الاساسي والرئيسي في حوادث الطرقات وفي القتلى، وللاسف في تونس سي صابر ارتفع عدد القتلى في اخر احصائيه للمرصد الوطني لسلامه المرور، ارتفاع في قتلى المرور بنسبه 5.23% بالنسبه للفتره هذه مقارنة بالسنة الفارطة.
8: نعم، للأسف هنا لاحظوا أنه نسبة الحوادث القاتلة باقية تزيد وباقية ترتفع، عندنا برشا ضحايا جراء الإفراط في السرعة وعدم احترام القانون. ولاحظوا هنا أنه صنف اللي هو الدراجات النارية هو يحتل المرتبة الأولى في وجود الحوادث المرورية القاتلة على مستوى الطرقات، سواء داخل منطقة عمران أو خارج منطقة عمران. خطر هنا نلاحظوا أن الدراجة النارية للأسف معناها أغلبية السواق بتاعها ما يقوموش بدورات تكوينية في مجال قانون الطرقات، ما عندهمش فكرة شاملة على مخاطر الطرقات اللي تخص الدراجات النارية. وبالرغم معناها القانون اللي اصدر معناها في اجتياز رخص السياقة صنف اللي هو خاص بالدراجات النارية الصغيرة والمتوسطة، معناها نقوموا بتكوين في مدارس تعليم السياقة ومع اجتياز رخص السياقة باختبار نظري فقط. هذا القانون راهو ساري مفعول التو، راهو ماذا بينا دعوة لكل مستعمل دراجة نارية صغيرة ومتوسطة أنه يقوم بتكوين هذا لدى مدارس تكوين السياقة والقيام باجتياز نظري، امتحان نظري لدى الوكالة الفنية للنقل البري مع حصوله على رخصة سياقة. مراه بالكود بركة ينجم ياخذ برمي سياقة دراجة نارية صغيرة ومتوسط، دعوة لكل أصحاب الدراجات. بالنسبة للدراجات النارية اللي لاحظوا توا داخل مناطق عمران أنه سمى برشا اكتظاظ، زاد عدد الدراجات النارية السنوات هذه، مع كما حكينا عدم احترام معناها قواعد الجولان. الناس كل تحب تمشي فرد وقت فرد سنية، ما ثمش احترام، ما يغزرش اليمين ويساره، مع عدم وجود الخوذة، عدم وجود شهادة تأمين
7: اللي هي التأمين التحكم. هذا هو مهم برشا زادة. نعم. سي صابر.
8: نعم هنا معناها نتنقلوا على وسيلة اللي هي عربة تعتبر وسيلة نقل دراجة بدون شهادة تأمين، راهو هذا خطر كبير علينا وعلى بقية مستعمل الطريق وحتى على المرافقين زادة. إذا كان نحن نهزوا معنا صغيرات على دراجة نارية ونقاطع معناها ونشق الطرقات في مع بقية العربات كما السيارات والشاحنات والحافلات بدون شهادة تأمين، علاش معمل
7: هنا؟ سي صابر، هنا السيدة وزيرة المالية مشكات سلامة الخالدي كانت في اجتماع في مجلس النواب، كانت أعلنت عن إجراءات جديدة لتسوية إشكال رفض شركة التأمين إبرام عقود تأمين لدرجة نارية. خاطر هو المشكلة هنا مش في التأمين، المشكلة أنه في رفض شركة التأمين إبرام عقود بالنسبة لدرجة نارية، خاصة اللي تتجاوز السعة متاعها 50 سنتيمتر مكعب، مع إدراج التدابير هذه ضمن مخطط التنمية 2026-2030. وقالت أنه الحل يقوم على توسيع منظومة التوزيع التضامني للتأمين لتشمل الدرجات النارية اللي تم اقتنائها قبل 1 جانفي 2025 دون بطاقة رمادية، بما يضمن تمكين أصحابها من التغطية التأمينية رغم الإشكاليات القانونية والفنية. أما الدرجات المسوقة بعد هذا التاريخ باش يبقى تأمينها مشروط بالاستظهار بالبطاقة الرمادية تبقى للتشغيل شريع جاري به العمل.
8: نعم هنا نلاحظوا أن البطاقة الرمادية أصبحت إجبارية لدى الدرجات العادية، الدرجات النارية الصغيرة والمتوسطة. عند اختناء دراجة يجب معناها توفير هذه البطاقة. البطاقة الرمادية هذه راهي هي اللي تدل على الهوية متاع الدراجة النارية لدى السائق، باش نطلعوا بها شهادة التأمين ونجموا نسركلوا بها، خاطر هي تكون موجودة على الطرقات ببطاقة رمادية اللي بطاقة تسجيل هذه. وبطاقة تسجيل هذه راهي إجبارية، بدا بينا كل معناها صاحب دراجة نارية أنه يقوم مع استظهار أو معناها يطلع البطاقة الرمادية هذه لدى الوكالة الفنية للنقل البري ويمشي يطلع بها شهادة تأمين.
7: شهادة تأمين
8: خاطر بالتأمين هو راهو شوف، إذا كان السوق دراجة نارية بلاش أوراق مجهود الهوية، معناها أنا نتنقل في الثنية هكاكة، معناها نجم نكون عرضة للبقية مساهمة الطريق، وأنا بيدي باقي أن نسوق بطريقة فوضى وما يهمنيش معناها. وهنا دعوة معناها لكل الدوريات الأمنية من شرطة وحرس وطني أن يقوموا بحملات تحسيسية توعوية وكذلك للردع تطبيق القانون لدى داخل مرقة عمران وخص كل الدرجات النارية. عبر هنا إذا كان نمشي نحن بدرجة نارية بلاش أوراق سرتو البطاقة الرمادية، شكون يقول هذيك متاعه من أصله؟ يعني هنا راهو مهم جدا، راهو السيدة الوزيرة معناها حكت في البرنامج هذا، معناها مهم جدا أنه يكون لدى صاحب الدرجة النارية الوثائق المطلوب باش نعرفوا انه هو على ملكه ساعه ولا لا، ومحمي ولا مش محمي بشهاده التامين.
7: وحتى اذا كان رفضت شركه التامين، هم خاطر ما يرفضوا في العاده معناها البعض يعني يرفضوا ابرام العقد او عدم الرد في خلال 10 ايام، يمكن لطالب التامين اللجوء الى المكتب المركزي للتعريفه يتولى تحديد قصه التامين والزام الشركه بتوفير التغطيه اللازمه.
8: نعم.
7: بالنسبه
8: لنا عندنا الجامعه التونسيه للتامين ينجم كل سائق أو كل صاحب دراجة معناها الاتصال بها، الجامعة هذه اللي هي معناها ترجع لها باش تعطيك النصائح وتوجهك ناهي الشركات المعنية بالدرجات النارية، هي ديجا موجودة. حتى المركز الوطني علمنا عليها في الدليل متاعه اللي خرجوا معناها منذ سنة، ثم شركات تأمين تخص تأمين الدرجات النارية نجم نمشوا لها، معناها موجود كل شيء. راهو هنا راهي الرغبة لدى السائق الدراجة النارية أنه باش يكون عنده الوثائق المطلوبة، راه مهم جدا.
7: واضح هو الإنسان يسوق في الطريق مهما كانت الوسيلة، خاصة نحكوا على السيارات أو الدرجة النارية، يلزم يكون عنده أوراق وتكون كاملة ومريقلة، وهذا يدل على احترامه لقوانين الطرقات ويدل زاد على سلامته، لأنه يعني مهتم هو بسلامته ويكون أوراقه مريقلين وعنده التأمين متاعه باش يضمن سلامته وسلامة الناس الأخرين، معناها المترجل أو مستعمل الطريق بصفة عام.
8: هو مدام بسمع أي سائق اي عربه على الطرقات من الدراجه العاديه حتى للحافله للسيميرو مارك، لازم يكون عنده فكره على القواعد الجولان ويكون عنده فكره على القانون الموجود على الطرقات. ما نجمش التركيل على طريق وما يعرفش الاشارات المطلوبه او الاشارات اللي تعرضوا في الثنيه، معناها الناس تتوه هكاكه، معناها هاني نكسيلاري ونمشي في الطريق. لا، يلزمنا نعرفوا الطريق ونعرفوا الاشارات، ويلزمنا نعطوا الاولويه ونحترموا بقيه مستعملي الطريق باش نقصوا من الحوادث الموجوده توا اللي صايره، خاصه الحوادث المروريه القاتله.
7: ربي يحمي كل مستعمل الطريق. شكرا لك سي صابر كرامتي، يزين لكل مستعمل الطريق. يومك سعيد سي صابر، والى اللقاء.

0: إشهار.
1: يقولوا مش البلايس الكل تلقى فيهم راحتك، ما تلقى راحتك كان في دارك. ولي يقول دار يقول عزيزة. جديد في مغازات عزيزة الكارت فيديليتي ولاد الدار، يجهز الكارت متاعك وتمتع بامتيازات وبروموات خاصة مع كارت ولاد الدار. عزيزة الدار دارنا.
2: ملا عيد ميلاد عليك يا ماي ام جي، كل يوم ايفون للربح كي تجي الام جي. حل بلي ماي ام جي جراتي واربح.
3: ام جي يفرح قلبك كل يوم.
0: إشهار.
4: أحبائي الرياضة، موعدكم اليوم مع برنامج بين الملاعب بداية من الأربعة، ونقل لمقابلة الاتحاد المنستيري ونجم المتلوي. بين الملاعب على موجة إذاعة قفصة. 31 37 67 33، مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابتي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67 33.
5: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
6: تمام الساعة 8 صباحا. في أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم، فرع البنك التونسي للتضامن بقفصة يقوم بتمويل أكثر من 200 مشروع في قطاعات الفلاحة والمهن الصغرى. وفد عن لجنة السياحة بمجلس نواب الشعب يختتم زيارة الميدانية إلى ولاية قبيل الاطلاع على واقع وإشكاليات السياحة الصحراوية. في سيدي بوزيد انطلاق فعالية الدورة الخامسة للبطولة الوطنية للمطالعة بمشاركة مختلف الفئات العمرية. والرئيس الأمريكي يعلن عن عملية تسمى بمشروع الحرية لتحرير حركة السفن في مضيق هرمز. تفاصيل الأخبار. في ولاية قفصة قام البنك التونسي للتضامن خلال الثلاثي الأول من سنة 2026 بتمويل أكثر من 200 مشروع باعتمادات تقدر بنحو 4 ملايين دينار. وتوزعت هذه المشاريع على قطاعات الفلاحة والمهن الصغرى والخدمات والصناعات التقليدية، وفق رئيس فرع البنك التونسي للتضامن بقفصة صابر الجريدي.
7: تمويل البنك التونسي للتضامن للثلاثي الأول سنة 2026 لقطاع الفلاحة والصناعة التقليدية والمهن الصغرى والخدمات، المجموعة متاعها 224 مشروع بقيمة 4 مليارات و419 مليون، ومواطن الشغل 306. في الفلاحة عنا عدد قروض 102، الكلفة الجملية للمشروع 1,279,000، المواطن الشغل 114. في الصناعة التقليدية 60 مشروع، الكلفة الجملية 219 مليون، المواطن الشغل 72. المهن الصغرى 19 مشروع، الكلفة الجملية 810، مواطن الشغل 740. بالنسبة للخدمات 43 مشروع بقيمة 2,111 مليون.
6: من المنتظر أن يتم خلال الشهر الجاري إعادة فتح وحدة فندقية من فئة 4 نجوم بولاية توزر، في ظل توقعات بزيادة في حدود 5-6% في عدد الوافدين خلال الموسم السياحي الصيفي. المندوب الجهوي للسياحة بتوزر عادل سبيتا ومزيد من التفاصيل.
8: الموسم السياحي الصيفي يلوح موسم واعد، ونتمنى أن يكون موسم سياحي ناجح، ونتوقع زيادة في حوالي 5-6% إذا استقر الوضع على ما هو عليه الآن. أما بالنسبة للجنسيات المنتظر قدومها في فصل الصيف، هي جنسيات البولونية الألمانية والفرنسية وتونسيين الخارج طبعا، اللي عادة أساسا يجيوا للأقطار السياحية الشاطئية الأخرى ويقوموا برحلات تجاه معناها الوجهات السياحية الصحراوية كما قبلي وكما طوز. وكذلك سجلنا خلال العامين الماضيين إعادة فتح 3 وحدات فندقية، وكذلك نأمل في إعادة فتح وحدة رابعة نزل من فئة 4 نجوم في أفق شهر ماي 2026.
6: اختتمت أمس لجنة السياحة بمجلس نواب الشعب زيارتها الميدانية إلى ولاية قبلي التي انطلقت يوم الجمعة غرة ماي، وتم استهلالها بتنظيم جلسة عمل مع مهني القطاع ثلاثة زيارات إلى عدد من المناطق والمواقع السياحية والمخيمات في عمق الصحراء. مبكر بن يحيى نائب عن جهة قبلي وعضو لجنة السياحة والثقافة والصناعة التقليدية بمجلس نواب الشعب، ومزيد من التفاصيل لمراسلة الإذاعة من قبلي سعاد كيلاني.
0: صرينا المنطقة السياحية متميزة، ولكن الحقيقة أيضا عندها برش إشكاليات من بين مسألة التغلق ومسألة سداد التراخيص ومسألة سداد الشهايد الحماية المدنية للقيام من الحرائق وغيرها، فما إشكاليات كبيرة. وأن المشكل المهم قصر الغيلان في حد ذاته، قصر الروماني هذا اللي بقى مهمل، ما فيش تجديد، ما فيش صيانة، ما هوش داخل حتى السيركويت الروسيكي لحد الآن. هذا نحبوا نخدموا عليه باش ندخلوه للمسلك الرئيسي للسياحة، وبعد قصر الغيلان باش ننتقلوا إلى بعض المخيمات الموجودة في الصحراء، ويكون نشاطنا الأخير في مخيم تنبيين، ثم البعض يطلعوا على سوق الصناعة التقليدية، ثم ننتقل إلى قبيل الطلاع على بعض الأجزاء السياحية الموجودة لمتابعة المشاكل الموجودة الحقيقة اللي هي مطروحة لعقود من الزمان، مثلا الترتيب الصحراوي، دخول الفضاء الصحراوي، التراخيص، منحل الاستثمار والمراكز التنشيط، هذه كلها تتطلب تدخل عاجل، تتطلب ترخيص، تتطلب كرة شروط، تتطلب تدخل من وزارة السياحة، كما المهرجانات تتطلب تدخل من وزارة الثقافة. إذا ثم عدد الإشكاليات المطروحة اليوم، لجنة السياحة اليوم مهمتها هي الاستماع إلى كل هذه المشاكل، الاستماع إلى كل الطلبات الموجودة، والعمل على أن يتم إعداد تقرير في الغرض ويوجه به إلى وزارات السيادة المعنية اللي هي وزارة السياحة، وزارة الثقافة، وزارة الدفاع، وزارة الداخلية، ورئيس الحكومة، وكل حد في مجاله يحاول يتدخل باش نسهلوا هل التراخيص، نسهلوا النشاط السياحي. وعلى إثر الجلسات هذه ثم حاجات نجم نعملها بسرعة، واللي هي التدخلات السريعة هذه اللي فيها إجراءات، مثلا دخول فضاء الصحراوي كما كنا نحكي، ولا التسويق على مستوى الصناعة التقليدية ولا غيرها، هذه ما تطلبش قوانين، تطلب بسرعة التدخل على الأقل حتى على مستوى جلسات خاصة. اللي نعملوه تو هو نحاول على الأقل نسرعوا في تسهيل إجراءات السياحة الصحراوية والأنشطة الحرفية وأنشطة الصناعة التقليدية، هذا المهم اليوم، والبقية الحاجات الكبيرة في الاستثمار، في منح الاستثمار، ترخيص وغيرها ناخذ شويه وقت، لكن لابد ان نتذكر ان عندنا 4 كراسات شروط اللي موجوده في رئاس الحكومه، عندها ما يقارب العام، الى حد الان وقعش اصدارها، والمطلوب من رئاس الحكومه ان تصدر 4 كراسات شروط هذوما حتى تسهل الاستثمار في الواحات اللي هي الواحات السقويه العموميه، وتسهل الاستثمار في دور الضيافه وفي مراكز التنشيط. هذوما راهم كراسات شروط اليوم مطلوبين جدا، هذه المفروض على رئيس الحكومه تفرج عنه في اقرب مجال، هذا يطلب به المنطقه، طلب به الاختصاص من اجل بناء سياحه صحراويه واحيه ايكولوجيه وحتى استشفائيه في الجنوب التونسي وفي ولايه قبيل.
6: في ولاية القصرين نظمت دار الشباب خمودة تابعة لمعتمدية فوسانة يوم السبت الماضي تظاهرة تحسيسية بهدف تعزيز الوعي بمرض الأبطن السيلياك بالتعاون مع جمعية السيلياك بقفصة والجنوب. سوسن عكرمي رئيسة جمعية السيلياك بقفصة والجنوب تتحدث في هذا الإطار في متابعة لمراسلة الإذاعة فدوى جرمازي.
9: عدد متاع المرض قاعد يتزايد بصفة كبيرة، تمويل ضعيف برشا، يعني ما عادش منجمين نوصلوا ان نحقوا المواد الغذائية اللي مستحقها كل متحسس من الجلوتين. لفتة كريمة الى السلطة باش توفر لنا المواد الخالية من الجلوتين، الدعم منا المواد هذية. زاد فما حاجة اللي هي المنحة المخصصة اللي عندهم شهادة بيضة وشهادة صفراء، هما ديجا عندهم منحة بحكم انهم ضعاف الحال، اما زاد حتى اللي عندهم تغطية اخرى كي سي ان اس اس كي سي ان ار بي زاد يعانوا في نفس الغلاء متاع المعيشة. ماذا بينا تعم على العباد الكل، أي متحسن من الجلوتين ماذا بينا تعم عليه المنحة هذه وتمتع بها العدد. بالنسبة للقفصة والجنوب الكل بما فيهم القصرين، زاد فما عندي برشا مؤخرتين في القصرين، ديجا قربت 700 مؤخرت.
6: أفاد النائب بمجلس نواب الشعب عن جهة سيدي بوزيد جلال الخدمي في تصريح للإذاعة أن مشروع تطهير بلدية الحفي ما زال معطلا إلى حد الآن رغم توفير التمويل اللازم منذ أكثر من سنة، وذلك بسبب عدم توافر قطعة أرض لتركيز المضخات الخاصة بالمشروع.
10: ملف تطهير بلدية بير الرحفي، المشروع هذا عنده 7 سنين من التعطيل المستمر والمتواصل. كان في البداية التمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية وبقى رغم أن الاعتمادات كانت مرصودة لمدة 5 سنوات، ولم يتم الانطلاق الفعلي في إنجاز المشروع هذا اللي هو مشروع مهم ومهم جدا. تمكنا بعد ما انتهت أجال وانتهى التمويل بالنسبة للوكالة الفرنسية للتنمية بعد انقضاء الأجال المحددة، جانا قرض من الديوان الوطني للتطهير. الاعتمادات إذن اليوم متوفرة بعد عام ونص من المصادقة على القرض هذا. نفس الإشكال بقى يروح نفس الحال في بير الحفي، وتعطل على أنه ما وفرناش 2 قطاع أرض بمساحة 400 متر لكل واحدة باش تحطوا فيها مضخات الضغط، إضافة وأنه عندنا محطة معتها للمعالجة الثلاثية للمياه من أكثر المحطات المتطورة على المستوى العالمي أقول، وهي حاليا قاعدة تشتغل منذ سنوات بماء التطهير متاع سيدة لبنان. كمية الجي من معتمدية سيدة لبنان غير كافية تحويلها إلى القطاع الفلاحي، تستنى المحطة هذه باش تجيها مياه الصرف تاع بير الحفي وباش تحويلها القطاع الفلاحي، ثم فلاحة مقيدين في منطقة ساقوية من خلال محطة التطهير هذه باش تم تحويل المياه هذه.
6: نواصل نواصل تقديم أولى نشرات الأخبار. أعلنت وزيرة المالية مشكاة سلامة عن إجراءات جديدة لتسوية إشكال رفض شركات التأمين إبرام عقود تأمين للدرجات النارية خاصة التي تتجاوز سعة 50 سنتيمتر مكعب. جاء ذلك في رد كتابي على سؤال لنائب بمجلس نواب الشعب، حيث أوضحت الوزيرة أن الحل المعتمد يقوم على توسيع منظومة التوزيع التضامني للتأمين لتشمل الدرجات النارية. شرع التصين منذ مطلع شهر مايو 2026 في تطبيق عفاء جمركي كامل، أي صفر رسوم على جميع السلع الواردة من أكثر من 50 دولة أفريقية تربطها بها علاقات دبلوماسية من بينها تونس، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز المبادلات التجارية وتدعيم التعاون الاقتصادي مع دول القارة. وتهدف هذه المبادرة التي تعد إجراء أحدي الجانب من الصين إلى دعم الصادرات الأفريقية نحو السوق الصينية وتمكين الدول الأفريقية من الاستفادة السريعة من الفرص التجارية المتاحة. رفع الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عقب اجتماع مكتبه التنفيذي يوم السبت الماضي جملة من المطالب تهم قطاع الحبوب، من بينها قصة الترفيع في أسعار قبول الحبوب وفق ما صرح به للإذاعة الوطنية المستشار الاقتصادي بالاتحاد فتحي بن خليفة. ويأتي ذلك على خلفية ارتفاع تكاليف الانتاج من معدات وأدوية وآليات وآلات وتكاليف حراسة، ولضمن الحد الأدنى من التوازن بين المصاريف والمداخيل وتحفيز الفلاحين للوصول إلى الهدف الوطني الاستراتيجي المتمثل في تحقيق الأمن الغذائي في قطاع الحبوب. أكد رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي رياحي أن أزمة اللحوم الحمراء في تونس لم تعد حالة ظرفية يمكن امتصاصها بتدخلات محدودة، بل أضحت تجسيدا واضحا لاختلال هيكلي يطال إحدى الدعائم الأساسية للأمن الغذائي الوطني. كما أضاف أن واقع السوق يكشف عن مفارقة صارخة تتمثل في ارتفاع متواصل الأسعار مقابل غياب رؤية دقيقة لكلفة الإنتاج وانعدام قاعدة بيانات رقمية موثوقة تمكن من تقييم حجم هذا القطع. في العالم، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده ستبدأ عملية مشروع الحرية صباح اليوم بتوقيت الشرق الأوسط لتحرير حركة السفن في مضيق هرمز، فيما تستمر حالة الترقب بشأن مسار المفاوضات بين واشنطن وطهران بعد تبادل رسائل جديدة بين الجانبين بواسطة باكستانية. هذا وأثار إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عملية مشروع الحرية صباح اليوم تعليقات متباينة في الصحف الأمريكية، إذ رأى بعضها أن تلك الخطوة تمثل تحديا واضحا لإيران وتنطوي على بعض المخاطر. إلى ذلك قال السفير الإيراني السابق لدى لبنان إنه بلاده لن تنجر إلى مفاوضات بشروط مسبقة، مشددا على أن أي تسوية قادمة يجب أن تكون صفقة مرضية لإيران وتأخذ في الاعتبار المستجدات الميدانية والتعويضات عن خسائر الحرب. وأضاف أن طاولة التفاوض لم تعد محصورة في الملف النووي، بل اتسعت لتشمل ترتيبات إقليمية شاملة وضمانات دولية. نقل عن مصدر إعلامي أن الولايات المتحدة الأمريكية أبلغت إسرائيل أن وقف إطلاق النار مع لبنان سيبقى ساريا بغض النظر عن أي تطورات مع الجانب الإيراني. ورغم سريان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله منذ 17 من شهر أفريل الماضي، تم تمديده بعد مباحثات مباشرة جمعت سفيري إسرائيل ولبنان في واشنطن. يواصل الجيش الإسرائيلي تنفيذ هجمات خصوصا على جنوب لبنان توقع قتلى وجرحى، في حين ينفذ حزب الله عمليات تستهدف القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان ويطلق صواريخ ومسيرات نحو الأراضي الفلسطينية المحتلة. فرع البنك التونسي للتضامن بجفصة يقوم بتمويل أكثر من 200 مشروع في قطاعات الفلاحة والمهن الصغرى والخدمات والصناعات التقليدية. ووفد عن لجنة السياحة بمجلس نواب الشعب يختتم زيارة ميدانية إلى ولاية قبلية للاطلاع على واقع وإشكاليات السياحة الصحراوية بهذه الربوع. وفي سيدي بوزيد انطلاق فعالية الدورة الخامسة للبطولة الوطنية للمطالعة بمشاركة مختلف الفئات العمرية. وزيرة المالية تعلن عن إجراءات جديدة لتسوية إشكال رفض شركات التأمين إبرام عقود تأمين للدرجة النارية. والرئيس الأمريكي يعلن عن عملية تسمى بمشروع الحرية لتحرير حركة السفن في مضيق هرمز. انتهت هذه النشرة، إلى اللقاء.

0: أحوال الطقس.
1: توقعاتنا بالنسبة لليوم الاثنين إن شاء الله بشير يتواصل استقرار في حالة الطقس. الطقس يكون اليوم مغيم جزئيا بأغلب مناطق البلاد، بعض الخلايا الرعدية فقط تكون موجودة خلال فترة من بعد الظهر وآخر النهار، خاصة بمناطق الشمال الغربي أو أقصى الشمال الغربي تكون مصحوبة ببعض الأمطار. الريح اليوم هي العامل اللي قلق شوية، بشكون القطاع الجنوبي بشمال الوسط والقطاع الشرقي خاصة بالجنوب قوية شوية خاصة في المناطق الساحلية، وضيفنا معتدة بالنسبة لبقية الجهات. عامة البحر اليوم يكون مضطرب حاليا شد اضطراب بالسواحل الشرقية، درجة الحرارة في ارتفاع طفيف اليوم مقارنة بيوم أمس، تتراوح القصوى بالنسبة للمنطقة الساحلية والمرتفعات بين 22 و 26 درجة وبين 27 إلى حدود 32 درجة ببقية الجهات. يوم غد إن شاء الله ثلاثاء يتواصل مع هذا كيف طقس مغيم جزئيا بأغلب المناطق، تدريجيا كثيفة سحب خاصة بالشمال وبعض الأمطار المحلية اللي تنجم تكون ذات صبغار عادية، مع هبوب رياح من القطاع الجنوبي بالشمال الوسط وتتواصل كذلك مع القطاع الشرقي بالجنوب، لكن تتقوى أكثر خاصة قرب السواحل الشرقية ببلادنا من خليج حماميتي إلى حدود منطقة شبه وخليج قابس، وتكون كذلك بالجنوب قوية نسبيا مع دوائر رملية محلية. البحر يتواصل مضطرب بالسواحل الشرقية ويكون متموج بالنسبة للسواحل الشمالية، درجة الحرارة غدوة تشهد ارتفاع كيف طفيف، تتراوح القصوى بين 22 و 26 درجة بالنسبة للمنطقة الساحلية والسواحل الشرقية عفوا والمرتفعات، بالنسبة لبقية الجهات بين 27 و 32 درجة مع عداء بالجنوب الغربي وبأقصى الجنوب وين تكون معتها أكثر مرتفعة تتراوح بين 32 إلى حدود 36 درجة. بقية أيام الأسبوع إن شاء الله نهار الأربعاء ثم انخفاض بدرجة الحرارة بالنسبة للشمال الوسط وارتفاع في بالنسبة لمناطق الجنوب، بعض الأمطار المتفرقة مؤقتة الرعدية تكون موجودة يوم الأربعاء خاصة بالشمال ومحاليا الوسط، ويوم الخميس إن شاء الله كيف تواصل

0: مبالغ صغرى توصل حتى ل 40 مليون باش تطور مشروعك وتدور الدولاب. العنوان شارع الحبيب بورقيبة. زورونا على دعم.ان ولا اتصلوا بينا على 70 100 600. دعم 10 سنين 10 وثقتنا كبيرة في المشاريع الصغيرة.
1: اسمعي، عنا أوفر جديدة تنيك على الانترنت والمكالمات والمساجات من الاخرة. أوفر ولا في الأحلام، حاجة واحدة، عينك على تليفونك لا يتحشرش.
2: جديد مع أوغانج لوفر جيجا كلام، توفر لك كل شهر 25 جيجا انترنت، 100 SMS والكلام الليميتي نحو كل المشغلين باش الحكايات ما توفاش. هذا الكل 25 دينار و900 في الشهر. عندك أوغانج.
3: إشهار
4: إذاعة قفصة.
5: مراية تتكلم.
6: نساء الصباح.
7: صباح الخير يا حلوين.
8: صباح الخير وكل الخير.
9: صباح الخير.
10: صباح الخير على نسنا وعلى الغاليين.
9: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
11: صباح الخير يا أغلى الناس.
12: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
6: نسائم الصباح.

0: كل شي بيحبك فين وصعب الوصف والتعبير. غرامي دخلك عصدري نامي اغفي وخلي احلامي يا ويلي حقيقة تصير.
1: صحتك بين ايديك. 8:35 دقيقة صباح الورد لكم كل مسامع إذاعة قفصة وين ما كنتم تسمعون على موجة لف ام الانترنت www.radiogafsa.in. تابعونا على ابليكاسيون إذاعة تونسية وعلى صفحة رسمية لإذاعة قفصة على الفيسبوك. وصلنا لفقرة صحتك بين يديك وصحتكم بين يديكم. هذا هو إن شاء الله صحة دائمة للجميع. هذا معايا دكتور عادل خلف الله طبيب عام مختص في طب الأرضية والأعشاب. دكتور صباح النور.
2: أهلا صباح الخير. مرحبا بكم. معكم جيم.
1: مرحبا بك.
2: مستمعينا الكرام بارك الله فيك.
1: الان تقريبا مختلف العائلات التونسيه تعيش فتره الامتحانات والتحضير زاد للامتحانات الوطنيه. وحابين نحكوا في هذا الموضوع كيفاش نتعاملوا مع صغارنا، كيفاش نجموا نبعدوا على الضغط اللي يصير في الفتره هذه، كيفاش نجموا نقووا الذاكره زاد نتاع الصغار، شنو الحاجات اللي نجموا نعملوها ناكلوها ولا حتى ناخذوها من الفارماسي دكتور؟
2: فعلا هي طول الشهر هذا هو شهر الشهر المراجعة، فبالتالي هو تتويج لثمرة لعمل لعدة سنوات. مش هو مثلا بتعدي امتحانات كيفش سواء باك ولا كذا جو لاخر شهر مش نخدم، فبالتالي يجب يقع ترتيب وتنظيم ونعمل سورت دو بلانين من جدولة توقيت. فبالتالي يقع مراجعة المواد، نقول احنا المواد الثقيلة والدسمة الصباح ولا العشية، وديما اون انترنس بالتخالف مع المواد الخفيفة، والليل ديما المواد الخفيفة المواد الحفظية الصباح. بالنسبة للتلميذ يجب يلعب على العامل النفساني وثقة في النفس ودعم الجانب النفساني بالثقة وبترتيب الأفكار. التركيز أساسا على الحوايج دو باز، مش باش نراجع وكل شيء للناس وكل شيء، مش كل شيء معناها يكون منظم. يلزم الراحة النوم من 6 حتى 8 سوايع، نبعد على كدني بلانش والمشاكل هذه الكل. كله يلزم يكون مربوط ببلانيك، بلانيك قدامك وتحط بماتير الأولويات الحوايج دي بعد تقرأ الصباح همني. تعمل لك سيستام تقرأ ساعة ترتاح درجين تحرك شوي زي ترجع هم منا بتواصل. بالنسبة
1: إن زاد النجم وإحنا كأولياء دكتور يعني والدين نوفروا لهم بعض الحاجات اللي هي نجم تساعدهم على إنهم يخف عليهم الضغط النفسي والضغط هذا متاع معناها القراية، وزاد الحاجات اللي هي تعاونهم إنهم يركزوا خير.
2: فعلا اللي هو مثلا تحضيرات بديما منها يقولوا إحنا الكوميونيكاسيون والجانب الحوار مع الوالدين ما يجعلوش علاقة الابن بالقراية، ولدي كان بالقراية ولا ماهوش بالقراية، القراية هو ستام ويع بش يخلي ولدي منع بش يشوف مستقبله فهمني، ونبعث فيه ديما الثقة الكاملة اللي هو بش ينجم يعدي الامتحانات بتاعه في أحسن
1: الظروف.
2: نقول احنا في أحسن حالة.

0: نفسية. أنا نجم ندعم الحالة النفسية بمكملات غذائية، نجم مثلا نعطوا دي كومبليمون اليمونتير، وإلا مثلا نوع من المكسرات. المكسرات تنفع ياسر في الفترة دي، كما الزوزة، كما الواد كاجو، كما الفم البتراوة، هذا من الكل خاطر فيهم الزيوت الأوميغا 6، ثم الأوميغا 3 زادة اللي هو مهم موجود في الأسماك اللي هو يغذي الخلايا نتاع المخ، الأوميغا 3 كذلك المغنيسيوم ينقص من حدة الستريس ويقوي لي كونيكسيون المغنيسيوم من لي سينابس لا بلاستيسيتي سيريبرال، معناها يقوي الذاكرة. ثم نوع من الأعشاب اللي تنجم تكون في شكل دي تيزان، ثم الأشواغوندا. الأشواغوندا اللي هي تحسن معناها دور السيروتونين في المخ اللي هو يلعب دور أساسي في الأبرونتيساج والحفظ.
1: ولانه احنا دكتور سامحني بالنسبه للاشواغندا، بما انه الناس ما تعرفش معناها تستعملها بالقدا، ممكن تغلط في الكميه وكل شيء. ثم موجوده في الفارماسي، موجوده في معناها في الفارماسي
0: دكتور، ثم في الفارماسي دي برودوي ا باز دي اشواغندا ولا جونسون ولا لو جينجمبر، كلهم موجودين في الفارماسي دي كومبليمون.
1: اي
0: وزاد ثم الميرامين، نقول احنا الاسترانج والرومارين هو الكليل. الكليل على خاطر اثبت علميا حتى في شكل ما نتشم الكليل،
1: زيت الكليل زاد
0: ولا زيوت الكليل اللي هي معناها تغذي الليبوكامب اللي هو سنتر موجود في المخ اللي هو يلعب دور اساسي في تمديد الذاكره. الذاكره الطويله المدى، معناها تقرا حاجه تبقى ما تنساهاش.
1: مهم برشا انهم ناخذوا زيت الكليل، الزيت نتاع الكليل معناها يكون طبيعي 100%، ونحطوه في البيت نتاع صغير او نعملوه معناها بطريقه انه نجم يتشم، يعني
0: على طريق الشم معناها الاباء التكتيف طريق الشم ولا في الحرمة زيت الكليل.
1: اي
0: فهمني. زاد ثم الحبه السوداء، وثم الحبه السوداء في شكل اوميوديناميزي، معناها ثم دي لابوراتوار مخابر خدمت برشا على النبته هذه اللي هي تولد النبته هذه تلعب دور اساسي في اعطاء المعلومات وتصحيح المعلومات للخلايا بتاع المخ. مثلا لاكتوز ديجال ال، لاكتوز ديجال جي، جي هذه تحك التراك والخوف.
1: هو هما في تونس معنا مشكورين هذوما المخابر اللي يخدموا على الحبه السوداء، وعندنا برشا انواع نتاع النيجيل، وهما ياخذوا معناها العناصر الاساسيه حسب الحاله اللي احنا حاجتنا بها، معناها مش كيما الانسان مثلا اللي عنده اديكسيون اللي هو مدمن، كيما الانسان اللي حاجتنا به باش يحسن التركيز. اذا النيجيل جي هي اللي موجوده في الفارماسي، موجوده وتحسن برشا بعد تراك وكل خوف وكل الحاجات اللي نجموا
0: ثم مثلا كما عن ديجل ام تلعب دور اساسي في الفرن قوه البصر، معناها الانسان اللي عنده مشكله في البصر في النظر وفي القرايه راسه يوجع ويتعب وكل شيء ياخذ ديجل ام
1: للبصر.
0: مش نورمال، راهو شيء امور علميه،
1: اي امور علميه واثبتت زاد النجاعه نتاعها بالكدا بالكدا.
0: يقول ما عادش قالك وقت يحضر، يقول لك راسي وجعني وكذا وفهمتي بالتركيز. هذا الكل ما نعرفش.
1: النيجيل انت ونهار اخر نحكوا على النيجيل، خاصه النيجيل انا اللي عنده اديكسيون، اي انسان مدمن على اي حاجه، اي حاجه مهما كانت ينجم ياخذها.
0: انواع مشكلة نوعيه الادمان، التركيز نتاع الماده النيجيل
1: اي في الماء. هذه بالنسبه للحبه السوداء، اذا النيجيل جي نجم ياخذها دكتور، شنو اخر؟
0: كذلك يعني احنا يعمل دي تيزان ا باز دو كليل دو سوج، يعمل دي تي تيزان تاع الزنجبيل، جانكو بيلوبا زاد مهم ياسر في عشبه اللي هي تحسن الدوره الدمويه في المخ وتقوي الذاكره. جانكو بيلوبا فهمني، معناها عشبه معلومه
1: معروفه
0: تتعطى في تقويه الذاكره. ثم اذا اكثر حاجه هي زاد الغذاء الصحي، نبعد على الماكله الدسم في الليل باش ترقد، كون مخفف ديما، كون من بعدك مثلا حتى الزرير او ما يسالش،
1: خلي باش
0: ما نمشوش للحلو برشا.
1: اي
0: الخضروات والغله ما مسموح بها، مضادات الاكسده كذلك نجمو ناخذوا مضاد اكسده كما الريزفيراترول ولا
1: موجود الريزفيراترول موجود
0: الريزفيراترول موجوده، والنق الان اسيتيل سيستيم هذا دراسات علميه.
1: على فكره الريزفيراترول هو مضاد الشيخوخه اللي حب ياخذه الرجال
0: بالنساء. الريزفيراترول مضادات الشيخوخه، وكذلك عندنا مفعول على مستوى عضله القلب.
1: اي
0: لو ناك لو ان اسيتيل سيستين عندها معناها ينظف المخ والذاكره الفمي والخلايا العصبيه ويحسن البلاستيسيتي سيريبرال،
1: اي
0: كذلك هذا ما نكثروش منهم على مضادات جوز فكره هذه.
1: اي
0: الاوميجا 3 زاد منصوص
1: فيه
0: يلعب دور اساسي في اعاده تشغيل الخلايا والعصبيه، وكذلك وخاصه لفيتامين دلافامين بي بي بي 3 بي 6 بي 7 بي 12. كذلك لو ثم فقر دم هذا مستحسن واحد ياخذ كلابريه ولا كذا تاخذ شويه حديد للفير.
1: اي واضح
0: للفير معناها يفكس الاكسجين واللي هو يحسن الاكسجين على مستوى المخ.
1: هذوما الكل مهمين دكتور ونجم ناخذوهم، نجم نمشوا للفارماسي، نمشوا حتى للطبيب نجم يعطيهم لنا. وزاد اهم شيء النوم، خاطر على قد ما ترقد على قد ما المخ يكون في حاله جيده.
0: النوم ما بين الستة والثمانية شوية، علاش؟ على خاطر ترتيب الأفكار وتثبيت الذاكرة يصير في عندنا النوم. وقت النوم هو يقع ترتيب الأفكار والحفاظ ترجع برجل.
1: واضح.
0: إذا كان النوم منفرس ما الأفكار ما تنظمش.
1: إن شاء الله بالتوفيق ليهم، أعطيناهم بعض الأفكار هكا خاصة للوالدين نجم ياخذوهم لصغارهم مقيد توا معناها باش يبدو في التريتومون هذا، وإن شاء الله ربي ينجح الجميع. شكرا.
0: خاصة شرب الماء ماذا بينا
1: والماء زاد أكيد.
0: ما يكونوش عندهم عزوف على خاطر المخ يلزم ديما يكون بيعري هيدراتي.
1: واضح. شكرا دكتور عادل خلف الله طبيب عام مختص في طب الأرضية والأعشاب، يومك سعيد وإلى اللقاء.
0: إلى اللقاء.

0: ضيف الصباح
1: 48 دقيقة مستمرين معكم في نسيم صباح وفي فقرة ضيف الصباح. حضر معايا سيد رئيس جامعة قفصة سيد عمار حدوري. صباح النور سي عمار. أهلا وسهلا بكم. في البداية سي عمار باش تحثوا على الجامعة، والجامعة تواصل تنفيذ البرنامج التكويني لفائدة أعوانها في إطار حرصها على تطوير الكفاءات والقدرات المهنية لمواردها البشرية.
2: مرحبا فعلا، بارك الله فيكم. في البداية نشكركم، نشكر إذاعة قفصة على الاستضافة وعلى اهتمامها بالشأن الجامعي وجامعة قفصة بشكل خاص. طبعا في إطار الارتقاء والحرص من جامعة قفصة على تطوير كفاءات والقدرات المهنية لمواردها البشرية وتعزيز أدائها، برمجت جامعة قفصة العديد من الدورات التكوينية لفائدة الإطارات الجامعية بالجامعة وبالمؤسسات الراجعة إليها بالنظر. ونذكر من ذلك نهار السبت إن شاء الله عنا ورشة عمل حول ثقافة الجودة بالتعليم العالي بمعهد العلوم الاجتماعية والتربية بقفصة بالشراكة مع الجمعية التونسية للجودة والاعتماد. نهار الخميس 14 إن شاء الله عنا حصة تحسيسية حول الإسعافات الأولية بالتعاون مع الإدارة الجهوية للحماية المدنية بقفصة. ونهار السبت إن شاء الله 16 عنا ورشة عمل حول المبادئ الأساسية لنظام الإدارة المؤسسات الجامعية لذو 2020، وذلك في إطار التزام جامعة جامعة قفصة الدائم بالتطوير والتمييز لفائدة كفاءاتها الجامعية. بخصوص اليوم
1: باش يكون ان شاء الله مؤتمر استثنائي اليوم في جامعة قفصة، وباش يكون حاضر نائب الرئيس التقني لمجموعة ألسن بفرنسا سيد إبراهيم صوب، باش يكون حاضر ان شاء الله.
2: ان شاء الله اليوم هو يوم استثنائي كما تفضلت وقلت. طبعا هي من الجانب العلمي هي كونفيرونس سيونتيفيك، اي محاضرة علمية تندرج في إطار أنه جامعة قفصة لماذا تستقطب التونسيين نجحوا في مجالاتهم خاصة على المستوى العالمي. سي إبراهيم صوى غنية على التعريف، مش نحن باش نقدموه، هو كفاءة تونسية عالمية. إذا كان نحكو على سي إبراهيم صوى طبعا نحكو على
1: السكك الحديدية،
2: السكك الحديدية والقطارات السريعة جدا فائقة السرعة. تقريبا هو كان المشرف على المشروع بالمغرب، قطار البراق بالمغرب اللي هو تقريبا أسرع قطار في إفريقيا. سي إبراهيم صوى أشرف على العديد من المشاريع الدولية في فرنسا، في الولايات المتحدة الأمريكية، في عديد من الدول. طبعا هو كفاءة علمية غنية عن التعريف، هو رجل تحديات في مجاله. شرفنا بحضوره ونحن نشكره جزيل الشكر. إن شاء الله اليوم ابتداء من 10 عنا باش يعطي محاضرة علمية حول
1: النقل بالسكك الحديدي
2: والاقتصاد الأخضر،
1: الاستفادة من الانتقال الطاقي،
2: The Green Energy، الطاقة الخضراء إلى ترانزيشن إنرجيتيك، الانتقال الطاقي. هذا شرف لنا وشرف جامعة قفصة أنها تكرم كفاءاتها وتجيبهم، وفرصة أيضا للباحثين وللطلبة والمهندسين أنهم يواكبوا التطور العلمي في مجال هذا، وأنهم يكون لهم لقاء مباشر مع كفاءة من الكفاءات التونسية بالخارج. إبراهيم صوى هو ابن المدرسة العمومية، قرأ في قفصة والقفصة، دونك نشكره جزيل الشكر. هذه كيف إن شاء الله في الأوماج دو نوتر كوليغ سي سامي سويد، الله يرحمه، وان شاء الله ربي يجعله من اهل الجنه. سي سامي سويد ايضا قدم الكثير لجامعه قفصه، كان له الاثر الكبير على مستوى لو سافوار اي لادمينستراسيون في جامعه قفصه، يعني التكوين والاداره. اشرف على عماده كليه العلوم بقفصه، كان ايضا نائب لرئيس جامعه قفصه. ان شاء الله ربي يرحمه، وان شاء الله هذا
1: تكريم ليه باش يكون اليوم ان شاء الله.
2: ممكن ان نقدموه لروح سامي سويد، ربي يرحمه، نعم ان شاء الله.
1: اذا المكان باش يكون جامعه قفصه هكا ولا وين بالضبط باش يكون؟
2: انا كان باش يكون في الامفيتياتر وفي جامعه قفصه، في مقر الجامعه،
1: مقر الجامعه
2: الساعه 10 صباحا ان شاء الله.
1: اذا باش يكون بالطبيعه دعوه لهيئه التدريس، الاداريين، الشركاء، المهندسين، الطلاب،
2: دعوه مفتوحه للجميع.
1: للجميع باش يكون
2: دعوه مفتوحه للجميع ان شاء الله، من اداريين وخاصه ستاف بيداغوجيك والطلبة، الطلبة خاصة الطلبة في المجال الهندسي، في المجال العلمي المتعلق بكل ما هو طاقة. هذه فرصة صراحة،
1: فرصة لنا بطبيعة، ومش يلتقوا بالسيد إبراهيم
2: صلى الله عليه وسلم، نتعلموا من كفاءة تونسية.
1: واضح، شكرا لك سي عمار حدو رئيس جامعة قفصة، شلبة توفيق لكم، يعطيك صحة، يومك سعيد، وإلى اللقاء.
2: بارك الله فيك، شكرا جزيلا.

هكذا نكون وصلنا لختام لقاءنا اليوم من نساء صباح. شكرا لكم على الاستماع والمتابعه، تحيه كبيره لكم وين ما كنتم بطبيعه، وخاصه للناس اللي هما يصبحوا علينا يبعثونا على صفحه رسميه لاذاعه قفص على الفيسبوك. شكرا للجميع على ثقتكم فينا، تحيه ليكم كامل فريق البرنامج، صدقي عارفه، ابراهيم كماله، كمال تومي، رياض بوبي، رمزي افضال، وبسمه عماري، وزملائنا من قسم الاخبار وقسم الرياضه. متابعه طيبه لبقيه برامجنا، موعد بكم جدد غدوه في نفس الموعد، الى اللقاء.

0: اللهجة القفصية وشي من التراث، كتاب لعلي اليونسي، أسبوع التصميم الأخضر مع مديرة المعهد العالي للفنون والحرف بالقصرين، نوار عشية، فيلم متوج للمخرجة والمنجة السينمائية خديجة مكشر، مساء الأنس اليوم من 6 إلى 8 على موجة إذاعة قفصة.
1: إشهار.
2: اسمعي، عنا أوفر جديدة تانيك على الانترنت والمكالمات والمساجات من الاخرة، أوفر ولا في الأحلام. حاجة واحدة، عينك على تليفونك لا يتحشرش.
1: جديد مع أورانج لوفر جيجا كلام، توفر لك كل شهر 25 جيجا انترنت، 100 SMS والكلام الليميتي نحو كل المشغلين، مش لحكايات ما توفيش. هذا الكل 25 دينار و900 في الشهر. عندك أورانج.
3: صاحب مشروع، تاجر، حرفي ولا ترانسبورتور، مؤسسة دعم لتمويل أصحاب المشاريع تقرب لكم في كفيلي وتفتتح فرعها جديد وتوفر لكم قروض صغرى توصل حتى 40 مليون باش تطور مشروعك وتدور الدولاب. العنوان شارع الحبيب بورقيبة، زورونا على دعم.ان ولا اتصلوا بنا على 70 100 600. دعم 10 سنين 10، وثقتنا كبيرة في المشاريع الصغيرة.
4: يقولوا مش البلايس الكل تلقى فيهم راحتك، ما تلقى راحتك كان في دارك. واللي يقول دار يقول عزيزة. جديد في مغازات عزيزة الكارت فيديليتي ولاد الدار، يجهز الكارت متاعك وتمتع بامتيازات وبروموات خاصة مع كارت ولاد الدار. عزيزة، الدار دارنا.
1: إشهار. 31 37 67 33، مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابدي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67 33.
5: تمام 9 صباحا.
6: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
5: نلتقيكم مجددا مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. تنظم جمعية قدماء الموسيقيين برديف من ولاية قفصة فعالية الدورة الثالثة للمهرجان الوطني للفنون الموسيقية الشبابية برديف انطلاقا من 29 من شهر مايو الجاري، لتتواصل على مدى 3 أيام. تنطلق وزارة التربية بدفن الساعة 7 من مساء اليوم الاثنين عبر منصة جسور الدعم والمرافقة في تأمين أولى حصص الدعم لفائدة تلاميذ السنوات النهائية من المراحل التعليمية، وهي السنة السادسة من التعليم الابتدائي والسنة التاسعة من التعليم الأساسي والسنة الرابعة من التعليم الثانوي البكالوريا. وتشمل الدروس عددا من المواد الأساسية التي يؤمنها متفقدون وأساتذة مختصون، حيث تقدم مضامين منهجية تطبيقية تساعد التلاميذ على تثبيت المعارف والمكتسبات وتحسين أدائهم الدراسي. تحتضن تونس يومي الخامس والسادس من شهر مايو الجاري فعاليات منتدى تكنولوجيا المعلومات في أول تظاهرة وطنية مخصصة لتبادل الخبرات وتعزيز الشراكات بين مختلف الفاعلين في المنظومة الصحية والرقمية، من خلال التعريف بالمشاريع الرقمية التي تم تطويرها وتثمين الإنجازات المحققة. في أخبار العالم، أعلن مقر خاتم الأنبياء العسكري في إيران أن القوات الإيرانية ستشرف على أمن مضيق هرمز، مؤكدا أن أي عبور للمضيق يجب أن يتم بالتنسيق معها تحت أي ظرف، وذلك في وقت أعلن فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دخول عملية مشروع الحرية لمرافقة السفن عبر مضيق هرمز حيز التنفيذي صباح اليوم الاثنين. أخيرا، أبلغت الولايات المتحدة الأمريكية إسرائيل أن اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان سيبقى ساريا ومنفصلا عن أي تطورات عسكرية قد تطرأ مع إيران. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.

0: الدنيا غناية.
1: لي لي لي لي يا لي لي لي يا لي لي لي يا لي لي لي.
2: I'm coming to see you.
3: Please don't come. It's dangerous.

مدفوع وجرحت قلبي اللي عطاك الدوع ضمت صبر عليك مني خضوع وجرحت قلبي اللي عطاك الدوع

0: إذاعة جفصة. جفصة محبة دائمة. أحبائي الرياضة، موعدكم اليوم مع برنامج بين الملاعب بداية من الأربعة، ونقل لمقابلة الاتحاد المونستيري ونجم المتلوي. بين الملاعب على موجة إذاعة جفصة.
1: فلاش سبورت.

أهلا وسهلا بالجميع في فلاش سبور المحترفة الأولى الجولة 13 إياب قبل ثلاثة جولات من نهاية البطولة. المقابلات اللي بيشدور اليوم في الأربعة في زويتن شبيبة العمران يستضيف الترجي الرياضي التونسي تحكيم محرز المالكي وحكم الفار هيثم جيرات. في المونستيري اتحاد مونستيري ونجم المتلوي الحكم صادق السالمي وأمير العيادي حكم الفار. مباراة الترجي الرياضي الجرجيسي والنجم الرياضي الساحلي في جرجيس في الأربعة أشرف حركاتي حكم المباراة وأيمن نصري حكم الفار. وفي زويتن في الأربعة أو في بنزرت تحديدا بنزرت والمستقبل مرسى والعجنقي الحكم وخالد قيدر حكم فار لهذه المباراة. أمس تلعبت أربع مقابلات. النادي الإفريقي فاز على الملعب بتونسي 2-0 والنادي الرياضي الصفاقسي تفوق على الأولمبي البيجي 2-0 مستقبل جابس شبيبة القيروان 2-0 للشبيبة. اتحاد بن قردين انهزم في بن قردين أمام مستقبل سليمان هدف مقابل 0 في الترتيب الإفريقي 62 الترجي 57 السي اس 56 ملعب تونسي 44 المونستير 42 نجم الساحلي 38 نجم المتلوي 36 شبيبة العمران 35 اتحاد بن قردين 34 نادي بنزرت 33 جرجيس 32 المرسى 31 باجة 28 الشبيبة القيروانية 27 نقطة مستقبل سليمان 24 مستقبل جابس ب 18 نقطة. نذكر بالمقابلة مرة أخرى اليوم في زويتن في الأربعة الترجي والشبيبة العمران في زويتن محرز المالكي نادي البنزرتي مستقبل جابس والعجنقي اتحاد مونستيري النجم المتلوي صادق السامي الترجي الرياضي جرجيس النجم الساحلي أشرف حركتي. بالنسبة للجولة القادمة جولة 14 إياب لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم على ثلاثة دفعات الجمعة 8 ماي في الأربعة الملعب التونسي واتحاد بن قردين ومستقبل سليمان مع مستقبل جابس والأولمبي البيجي مع شبيبة العمران شبيبة القيروان واتحاد مونستيري ضمن الأربع مقابلات بشدوره نهار الجمعة 8 ماي في الساعتين في الأربعة تحديدا. السبت 9 ماي مستقبل مرسى مع نادي صفاقسي نجم الساحلي نادي بنزرتي والترجي الجرجيسي ونجم المتلوي والأحد 10 ماي مباراة الدربي في ملعب رادس دربي العاصمة ترجي مع النادي الأفريقي مباراة وحيدة باش تدور نهار الأحد مباراة الدربي الوحيدة باش تدور نهار الأحد بقية المقابلات الجمعة والسبت. بالنسبة للمحترفة الثانية الجولة 13 أيام الاثنين والثلاثاء 11 و12 ماي الأسبوع القادم الاثنين 11 ماي في الأربعة المجموعة الأولى سبورتينج بنعروس الملعب أفريقي لمزل بورقيبة اللي ينزل للرابطة الثالثة المستوى الأول نادي حمام النف مع أمل حمام سوسة في لقاء قمة هذه الجولة اتحاد بوسالم جمعية ميجرين هلال مساكن هلال الشابة مكارم المهدي نادي محيط قرقنة بعث بوحجلة اتحاد طويين الرلوي مع كوكب أعقارب. بالنسبة للمجموعة الثانية لقاء القلعة الرياضية جندوبة الرياضية نهار 13 ماي سبورتينج المكنية جمعية ريانا نصر جلمة الملعب الجيبسي مستقبل قصرين اتحاد قصور السيف صفيت ساقيت الدير هلال الرديف أمل بوشام نادي قربة وقواف القفصة أولمبيك سيدي بوزيد. هذه أهم أخبار الرياضة إلى اللقاء.

0: عقوق الآباء للأبناء، الوجه الغائب للظلم الأسري، قصص من الواقع مع المستمعين. أحكي لي الليلة من 9 ل 11 على موجات إذاعة قفصة. 31 37 67 33، مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابدي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67 33.
1: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
2: تمام الساعة 10 صباحا. أفاد رئيس فرع البنك التونسي للتضامن بقفصة صبر الجريدي أن عدد القروض المسندة في القطاع الفلاحي بلغ أكثر من 100 قرض بتمويلات قدرت بأكثر من مليون دينار، ما ساهم في خلق أكثر من 100 موطن شغل. في إطار مساعي بلدية القصرين المدينة المتواصلة لتطوير الفضاءات العامة وتحسين جودة الحياة، تم تنفيذ جملة من أشغال التهيئة والصيانة على مستوى المسلك الصحي طريق العريش، شملت أشغال التجميل والصيانة ودهن حواشي المسلك الصحي وتجديد طلاء الأرصفة والحدود. انطلقت بولاية سيدي بوزيد فعالية الدورة الخامسة للبطولة الوطنية للمطالعة التي تتواصل في مرحلتها الأولى إلى غاية 25 من ديسمبر القادم بمشاركة مختلف الفئات العمرية. أكد رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي أن أزمة اللحوم الحمراء في تونس لم تعد حالة ظرفية يمكن امتصاصها بتدخلات محدودة، بل أضحت تجسيدا واضحا لاختلال هيكلي يطال إحدى الدعائم الأساسية للأمن الغذائي. قام الجيش الإسرائيلي بتصعيد ضغوطه على القرى اللبنانية مواجها إنذارات إخلاء فورية لسكان عدة بلدات، وتعللت تل أبيب بأن حزب الله يخرق اتفاق وقف إطلاق النار مهددة بالعمل ضده بقوة على حد تعبيرها. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم مقتل 4 أشخاص جراء غارتين إسرائيليتين على بلدة يحمر الشقيق جنوب البلاد، في حين أفاد مراسل صحفي بأن الطائرات الإسرائيلية شنت غارات على عديد البلدات جنوب لبنان. الأخبار انتهت، وبرنامج مع الناس يبدأ بعد قليل مع مفيدة. مرحبا بك مفيدة.
3: شكرا لك أحمد. انتهت في موجز العاشرة، ولكم موعد معها في موجز الحادية عشرة.
4: إذاعة قفصة، مراية تتكلم. مع الناس، مع الناس. الحدث، الحدث والمشغل، والمشغل. مع الناس.

صباح الأنوار، أهلا وسهلا ومرحبا بكل مستمعينا الكرام في مجلتكم الإخبارية الصباحية مع الناس من توا زوز دقائق بعد العشرة حتى المنتصف النهار في جملة من المواكبات الجهوية الوطنية والمتابعات اللي تكون حاضرة معاكم من خلال الاستضافات والمداخلات الزملاء في نقاط خارجية. كالعادة البداية تكون بعودة على أهم الأخبار المميزة لـ 24 ساعة الماضية، بعدها معاكم مستمعينا الكرام بأخبارنا كما متعودين، واليوم باش نحكو ولا باش نعرفوا كل التفاصيل الخاصة بالمجمع الفلاحة بقبلي تحديدا خلية مجمع النخيل للفلاحة البيولوجية برجيم معتوق من ولاية قبلي، ويكون حاضر معنا رئيس خلية الإرشاد الفلاحي برجيم معتوق يعطينا كل التفاصيل حول نشاط هذا المجمع، أيضا المشاغل الخاصة بالمجمع. يكون حاضر معنا سي هادي مبارك. اليوم في متابعاتنا تكون لنا استضافة لجمعية التفاؤل لتأهيل الأطفال ذوي الإعاقة الخفيفة بقفصة في شخص رئيسة الجمعية سيدة بثينة العبيدي، وباش نحكو على أهمية الورشات التأهيلية لمنظوري الجمعية في مسارهم التكويني التعليمي، وأيضا في إدماجهم في الوسط المدرسي والعائلي. هذا في الجزء الأول من برنامجنا. الجزء الثاني طبعا مستمعينا الكرام اللي نخصوه دائما لمتابعة كل أخبار التكوين والتشغيل، يكون حاضر معنا السيد أنور صياح مدير مركز التكوين المهني الفلاحي بالقصر، شكون محور حديثنا الدورة التكوينية الحالية والإحداثات الجديدة بالمركز. أيضا بشكون لنا استضافة للسيدة نادية العافي رئيسة مكتب كونكت سيدي بوزيد. كونكت هو طبعا منظمة المؤسسات المواطنة كونكت، باش نحكوا على برنامج تكوين ومرافقة لفائدة الحرفيات خاصة الحرفيات في الصناعات التقليدية الجديد بعد إمضاء اتفاقية شراكة نعرفوه مع السيدة نادية العافي. طبعا هذه فكرة على الفقرات اللي مبرمجة في عدد اليوم من برنامج مع الناس.

0: أخبار 24 ساعة.
1: أخبار 24 ساعة.
0: كالعادة مستمعينا الكرام، دائما بداية موعدنا تكون بعودة على أهم الأخبار المميزة للـ 24 ساعة الماضية. خليني نبدأ معاكم بالبلاغ هذايا. منصة جسور للدعم والمرافقة في تأمين تبدأ اليوم في تأمين أولى حصص الدعم لفائدة تلاميذ السنوات النهائية في المراحل التعليمية، سنة السادسة من التعليم الابتدائي والتاسعة من التعليم الأساسي والسنة الرابعة من التعليم الثانوي البكالوريا. المنصة هذه طبعا نحكو على منصة دعم تهدف إلى تعزيز مكتسب التلاميذ، تجويد تعليمات، مساعدتهم على التدرب على منهجية الإجابة والاستعداد الجيد للامتحانات الوطنية. المنصة تشمل دروس عدد من المواد الأساسية اللي أمنها متفقدون وأساتذة مختصون، تقدم مضامين منهجية وتطبيقية تساعد التلاميذ على تثبيت المعارف والمكتسبات وتحسين أدائهم المدرسي. تطبيقها تكون تنطلق بداية من الخامسة من مساء هذا اليوم. حظ موافق لكل أبنائنا وبناتنا في اللي يجتازوا مختلف المناظرات الوطنية. حبيت نبدأ بالخبر هذا ونمشي مباشرة لبقية أخبارنا. نرجع اليوم السبت وين تم إطلاق دواء جديد لعلاج مرضى السكري في السوق التونسية، ويعد الأول من نوعه في البلاد من حيث آلية الاستخدام اللي تعتمد على جرعة واحدة أسبوعيا في شكل حقنة. الدواء هذا باش يكون متوفر في الصيدليات التونسية للعموم بداية من 6 ماي الجاري، وفق ما صرحت به الدكتورة ليلى عبيد رئيسة أمراض القلب والشرايين بمستشفى الهادي شاكر بصفاقس للإذاعة الوطنية. أشارت الدكتورة إلى أن الدواء سيساعد أيضا على إنقاص الوزن، خاصة أنه حوالي 80% من مرضى السكري يعانون من الوزن الزائد والسمنة. شددت الدكتورة أيضا على أن الدواء يقي من الجلطات القلبية والدماغية ويدعم وظائف القلب والكلى. قررت الدكتورة ليلى عبيد بأنه الدواء الجديد ليس بديلا للأنسولين، ولكنه يؤخر اللجوء للأنسولين، وشدد على ضرورة استشارة الطبيب قبل استعماله. في أخبارنا الوطنية أيضا، أعلنت وزيرة المالية مشكات سلامة الخالدي عن إجراءات جديدة لتسوية إشكال رفض شركة التأمين إبرام عقود تأمين الدرجات النارية، خاصة لتجاوز سعة 50 سنتيمتر مكعب، مع إدراج هذه التدابير ضمن مخطط التنمية 2026-2030. أوضحت الوزيرة أن الحل المعتمد يقوم على توسيع منظومة التوزيع التضامني للتأمين لتشمل الدرجات النارية اللي تم اقتنائها قبل 1 جانفي 2025 دون بطاقة رمادية، بما يضمن تمكين أصحابها من التغطية التأمينية رغم الإشكاليات القانونية والفنية. أما الدرجات المسوقة بعد هذا التاريخ فسيبقى تأمينها مشروط بالاستظهار بالبطاقة الرمادية طبقا للتشريع الجاري به العمل، بمعنى أنه الدرجات النارية اللي تم شراءها قبل 1 جانفي 2025 يمكن تسوية وضعية التأمين دون بطاقة رمادية، لأنه الدرجات هذه ما فيهاش بطاقات رمادية أساسا، لكن اللي تم تسويقها وشراءها بعد هذا التاريخ تأمينها مشروط باستظهار البطاقة الرمادية. أضافت الوزيرة أنه في حال رفض شركة التأمين إبرام العقد أو عدم الرد خلال 10 أيام يمكن لطالب التأمين اللجوء للمكتب المركزي للتعريفة اللي يتولى تحديد قسط التأمين وإلزام الشركة بتوفير التغطية اللازمة. يأتي التمشي هذا نتيجة تنسيق بين الهيئة العامة للتأمين والجامعة التونسية لشركة التأمين بهدف معالجة تنامي ظاهرة رفض التأمين وضمان احترام إلزامية أهمية التأمين على المسؤولية المدنية. أيضا تقرر توجيه جميع حالات رفض التأمين المتعلقة بالدرجات اللي تفوق 50 سنتيمتر مكعب إلى الجامعة التونسية لشركة التأمين اللي تتكفل إما بإحالة الملفات إلى المكتب المركزي للتعريفة بالنسبة للدرجات المستعملة، وإلا إدراجها ضمن منظومة التوزيع التضامني بالنسبة للدرجات غير المسجلة. نواصل في أخبارنا الوطنية، وين شرعت الصين منذ مطلع الشهر الحالي في تطبيق إعفاء جمركي كامل، يعني صفر رسوم على جميع السلع الواردة من 53 دولة أفريقية تربطها بها علاقات دبلوماسية من بينها تونس. يجي هذا في خطوة تهدف لتعزيز المبادلات التجارية ودعم التعاون الاقتصادي مع دول القارة. فيما يتعلق بتونس، يعد زيت الزيتون من أبرز المنتوجات الزراعية المواجهة للتصدير، وعملت السفارة الصينية في تونس خلال الفترة الماضية على التنسيق مع السلطات الجمركية الصينية لتنظيم جلسات إعلامية لفائدة الجانب التونسي تم خلالها استعراض إجراءات التفتيش والحجر الصحي وقواعد استيراد المنتجات الغذائية. وأولت الصين أهمية خاصة للإجراءات غير الجمركية، حيث قامت الإدارة العامة للجمارك بمراجعة اللوائح المتعلقة تسجيل الشركات الأجنبية المصدرة للمواد الغذائية بهدف تسهيل نفاذ هذه المنتجات إلى السوق الصينية. وسجل في هذا السياق ارتفاع ملحوظ في عدد الشركات التونسية المنجل زيت الزيتون والمسجلة لدى السلطات الصينية. الجامعة العامة جامعة العمال التونسيين بالخارج أكدت سعيها لإرساء آليات متابعة والتقييم لتنفيذ الإجراءات اللي أقرها المجلس الوزاري المنعقد يوم 5 أفريل الماضي بإشراف رئيس الحكومة لفائدة التونسيين بالخارج، بهدف تحسين ظروف عودتهم إلى أرض الوطن خلال صيف 2026 وتيسير قضاء شؤونهم. ذكرت الجامعة بالإجراء المقررة خلال المجلس الوزاري اللي تشمل التوجه نحو إقرار تعريفات تفاضلية في النقل لفائدة العائلات محدودة الدخل والعائلات متعددة الأفراد والطلبة والمتقاعدين وذوي الاحتياجات الخاصة، مع توفير عدد كاف من التذاكر خلال الصائفة الحالية، يعني صائفة 26 و2000. تتعلق الإجراءات أيضا بتحسين جودة الخدمات القنصلية من خلال إمكانية تأمين استمرارية العمل يومي السبت والأحد وتعويضها بيومي راحة في بداية الأسبوع، إلى جانب تسريع في رقمنة الخدمات الإدارية والقنصلية بما يقلص أجل الانتظار ويبسط الإجراءات لفائدة التونسيين بالخارج. تونس تحتضن يومي 5 و6 مايو الجاري فعاليات من منتدى تكنولوجيا المعلومات الصحية هيلث كير اي تي فورم، في اول تظاهرة وطنية مخصصة لتبادل الخبرات وتعزيز الشراكة بين مختلف الفاعلين في المنظومة الصحية والرقمية. الحدث هذا ينتظم تحت اشراف وزارة الصحة بالتعاون مع مركز الاعلامية التابعة لها ووكالة التعاون الالماني واحدى الشركات المتخصصة في تنظيم الفعاليات التكنولوجية، وإذا خاصة تونسية معنية بالشأن الاقتصادي. من المنتظر أنه يشهد المنتدى مشاركة مكثفة من مختلف الفاعلين في المنظومة الصحية والرقمية من مؤسسات عمومية وخاصة وخبراء في تكنولوجيا المعلومات ومزودي الحلول الرقمية وممثلين عن قطاع الصناعات الدوائية وقطاع التصوير الطبي، إلى جانب مختصين في مجال الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي. المدير العام للوكالة التونسية للتكوين المهني إلياس الشريف أشرف السبت الماضي على جلستي عمل بهدف ضمان الجاهزية المثلى لمؤسسات التكوين وتعزيز التنسيق بين مختلف الهياكل. الجلسة الأولى تناولت أبرز التحديات المطروحة خلال المرحلة القادمة، مع التأكيد على أهمية حسن الإعداد للعودة التكوينية. أيضا تم التشديد على الدور المحوري للزيارات الميدانية المبرمجة خلال الأسبوع المقبل باعتبارها آلية لتعزيز القرب من المؤسسات الفرعية والوقوف على جاهزيتها الفعلية. الجلسة الثانية خصصت لتعزيز التنسيق وضمان الاستعداد العملي للعودة التكوينية من خلال تأكيد على ضرورة توفير الجاهزية الشاملة للمؤسسات خاصة على مستوى الفضاءات والتجهيزات والموارد البشرية والخدمات المسدية. تم أيضا الإعلان عن برمجة زيارات ميدانية وجلسات عمل مع الإطارات البيداغوجية والإدارية بهدف توحيد التمشي المعتمد ومساند المؤسسات الفرعية في الاستعداد للسنة التكوينية، إلى جانب توضيح آليات المتابعة والتقييم المرتبطة بهذه الزيارات.

0: مع الناس مع الناس أخبار الأربع وعشرين ساعة نقطة استفهام مشاغل متابعات ميكروفون الشارع المجلس تجربتي مع الناس لأن القرب يصنع الفرق متابعات
1: متابعات
2: في متابعاتنا اليوم باش نكونوا حاضرين معاكم من قبلي طبعا في إطار متابعتنا لكل الأحداث والمستجدات والمشاغل في مختلف الجهات اللي يشملها بث إذاعة قفصة. اليوم من قبلي باش نعرفوا كل التفاصيل الخاصة بنشاط مجمع النخيل للفلاحة البيولوجية برجيم معتوق من ولاية قبلي. حاضر معنا على خط البرنامج سي هادي مبارك رئيس خلية الإرشاد الفلاحي برجيم معتوق. صباح النور سي الهادي.
3: أهلا أخت مفيدة، شنو أحوالك؟ تحية ليك وكافة مستمعي إذاعة قفصة.
2: الله يخليك.
3: الهادي مبارك، أنا المدير الفني بمجمع النخيل الفلاحة البيولوجية برجيم معتوق. تدخلي بصفتي مدير فني بمجمع النخيل الفلاحة البيولوجية برجيم معتوق.
2: بصفتك المدير الفني. تفضل خلينا نبدو سي الهادي بالمجمع، شنو هي الخدمات اللي قدمها، وقتاش تم أحداثه، كل التفاصيل بتعريف المجمع.
3: طبعا اكيد قبل كل شيء لابد باش نحكوا على الفلاحه البيولوجيه ونعطوا بسطه وتعطي كل شيء ان شاء الله. طبعا مجمع النخيل للفلاحه البيولوجيه برجيم معتوق هذايا احدث في سنه في مايو 2023، يضم 89 منخرط للانتاج البيولوجي. طبعا الفلاحه البيولوجيه هي نظام مستدام يحظر استخدام الاسمده والمبيدات الكيميائيه المصنعه، ويعتمد على الموارد الطبيعية وتداول المحاصيل والسماد العضوي للحفاظ على خصوبة التربة وتنوعها الحيوي، وتهدف إلى إنتاج أغذية عالية الجودة والصحية وتحقق توازن بيئي. وتونس تحتل مراتب متقدمة إفريقيا وعالميا في مجال الفلاحة البيولوجية. طبعا الفلاحة البيولوجية، شنو هي الفرق ما بين الفلاحة البيولوجية والفلاحة التقليدية؟ الفلاحة التقليدية تعتمد على الموارد الكيميائية التي قد تلوث البيئة وتضر بالصحة، بينما الفلاحة البيولوجية تستخدم بدائل طبيعية لضمان استدامة الموارد وديمومة الواح. طبعا واحات رجيم معتوق من الواحات الفتية والمهيئة أنها كانت في طليعة إنتاج التمور البيولوجي المعروفة. طبعا دقدة رجيم معتوق منتجة في مناخ صحراوي جاف ذات جودة عالية، طبعا بتطبيق كراس الشروط والطرق الفنية المحافظة على الانتاج البيولوجي حسب كراس الشروط. كراس الشروط طبعا هي تخضع لمكاتب المراقبة والتصديق والمصالح الفنية للفلاحة البيولوجية بوزارة الفلاحة. طبعا يسعى المجمع بالتشاور مع المصالح الفنية المختصة مندوبية الفلاحة، المركز الفني للتمور، المركز الفني للفلاحة البيولوجية، وخلية الإرشاد الفلاحي برجيم معتوق في تنظيم أيام إعلامية وتحسيسية للفلاحين المنخرطين في المجمع. طبعا المجالات متعددة، منها التوقي من الأفات وخاصة عنكبوت الغبار واتباع البروتوكول المتبع للوقاية من الإصابة.

0: البيولوجيه طبعا ما دامنا في المنظومه البيولوجيه باش ندخلوا زراعه تكون بيولوجيه فيما يخص زراعه الخضر البيولوجيه والحبوب البيولوجيه. دخلنا اثناء تجربه جديده مع الفلاح نتاعنا، وفر المجمع اقتنينا كميه من البذور بيولوجيه واعطينا وزعناها مع الفلاح المنخرطين معنا اللي راغبين في الزراعه، وفرنا لهم الاحاطه والفنيه والارشاد والمتابعه، وفرنا لهم البذور اللي معناها باش نغيروا شويه من المنتوج، ما يبقاش فلاح مركز كان على الدقله، لازم يدخل لنا شويه حبوب، حاجه بيو معناها اللي هو الصغار وللناس الكل، والخضره زاد تكون بيو بعيده عن الادويه واستعمال الاسمده وغيرها.
1: عوده للواحه والغراسه ثلاث طبقات اللي تربوا عليها جدودنا.
0: طبعا انت تعرف ان احنا في النظام البيولوجي ما نجموش ندخلوا في الواحه اللي هي بيو، ما نجموش ندخلوا حتى اي حاجه معناها كيميائيه كما تعرف تضر بالمنظومه البيئيه في الواحه. استعمال سواء الاسمده معناها الاسمده الكيميائيه والا المبيدات الحشريه ولا غيرها، هذه كل في غنى عنها، نستعمل ديما في التطبيقات الفنيه وبالتداول الزراعي للقضاء على جميع الحاجه تخل بالنظام البيولوجي. طبعا
1: خلينا نبقوا في الحبوب، الاصناف اللي وفرتوها للفلاحين شنية معناها، خذيتوا الاصناف التونسيه الاصيله والا
0: هو بالتعاون مع معهد المعهد العلوم في الحي تونس ما زلنا نجربوا، ما اخذينا تجربه معناها نتاع بذور وعملناها والحق عطات نتائج طيبه، ما زلنا تو باش نعملوا الحصاد باش نخلوا منها الزراعه زاده كيف وباش نستثمروها في نفس الوقت اللي عطات ترندمو باهي باش هي نزيد نوزعوها في نفس الوقت على الفلاح نكثروا منها، فهمت كيفاش؟ هذايا بالنسبه للحبوب. الخضر بما فيه جميع الخضر الورقيه وغيرها نرجعوا ديما للتقليدي، نمشوا مشينا حتى المهديه شربان خدينا من عند فلاح بيولوجي، خدينا الزريعه وجبناها البذور لهنا للفلاح وفي المجمع على ذمه الفلاح باش يدخلوا في النظام البيولوجي وكل واحد يكثر لماكسيمو اللي هو العيد والصغار باش يوفر هو على الاقل البذور نتاعو ذاتيه تبدا بيو منظومه كامله في المنظومه البيولوجيه بعيدا عن استعمال الادويه كما حكيت لك والمدخلات الأخرى. طبعاً المجمع يقوم بعملية المدوات الوقائية ضد العنكبوت الغبار لحماية الصبا تفادياً لأي إشكاليات، لأن احنا قاعدة تصير ساعات بعنا في بعض الوحات يستعملوا الأدوية وغيرها تقلقنا احنا في المنظومة البيولوجية، نقولوا المجمع هو اللي يقوم بعملية المدوات، الفلاح كي تقع عنده مشكلة يعمل كلام صناعي يعلمنا يقول راه عندي إصابة بمرض فلاني، ما تعمل حتى هو ما يعمل شيء، ندخله احنا كمجمع بتوفير المعدات والفريق المختص نشرف انا على عمليه المدوات معناها اشراف فني ونشوف شنو معناها التدخل نتاعنا، فلاح ما نخلوش يتدخل في العمليه هذه باش معناها يبقى في حياد، نبقى هنا ثم مصداقيه بينه وبين الفلاح في مخص عمليه المدوات بالاخص. طبعا في تثمين المنتوجات الفلاحيه اثناء من انجازات اللي عملناها في المجمع استثمار واستغلال مخلفات الواحه بما فيها التيك والصبات والغلاش وغيرها، عملنا محطه لانتاج الكومبوست، محطه نموذجيه اثناء دخلنا عملناها بدايه من شهر جويليه 2025، عملنا محطه لانتاج انتجنا معناها 100 طن كتجربه اولى، 100 طن من المستثمر اللي هو كان يكلفنا برشا ويتكلف لنا معناها نشروه يكلفنا ياسر شنو ننتجوا فيه محليا، معناها الفلاح يلم الديشيل اللي في الغابه الكل يتولى المجمع عمليه الفرم والتحويل الكل ونحاولوا يحضروا الفلاحه ويشوفوا
1: العمليه
0: كيفاش تتم باش هما نفسهم ينجموا يستغلوا الوضع، وقمنا باحداث المحطه هذه لانتاج الكومبوست وانتجنا معنا حكايه 100 طن سنيك اول تجربه، وان شاء الله نضاعف الانتاج للموسم هذا الى 10 اضعاف ان شاء الله ل 1000 طن ممكن ولا اكثر ان شاء الله، بتعاون طبعا الفلاح وتوفير الماده الاوليه اللي هي كتيك والغلاش والصبات، انا ينظف هو الواحه نتاعو بطبيعتها ونفرمها احنا نخدموها ونعملوها في التخمير وجينا معناها بعد نستغلوه سماد عضوي معناها ممتاز
1: بيولوجي
0: للواحه.
1: هذه جملة الأنشطة الخاصة بالمجمع، المجمع في تسييره في العمل متاعه فمش بعض الإشكاليات ربما اللي ما تخليكمش تنفذوا برامجكم كما تحبوا كما تخططوا لها؟
0: والله احنا ما زلنا على كل في اول في ما زلنا في بدايات ان شاء الله. المجموعه معناها تبارك الله الاطار الفني المسؤول في المجمع معناها ناس كلها واعيه ومتحمله المسؤوليه بالتعاون مع فلاحتنا قاعدين نسعوا انا باش نطوروا باش نقدموا في المجمع. احنا قاعدين نطوروا ان شاء الله في ان شاء الله في المستقبل عندنا برامج ممكن نتاع تهيئه معناها مكان وخاطر احنا في الكراء تو ممكن ثم برنامج

0: مستودع للمعدات معناها، ومش نقنوا ممكن آلات مداوات وبرشا معدات تساعد تعاون الفلاح في حل الإشكال اللي عنده في الغاب.
1: إن شاء الله كل التوفيق ليكم. شكرا سي الهادي مبارك المدير الفني لمجمع النخيل للفلاحة البيولوجية بيرجيم معتوق من ولاية قبلي، ومن خلالك تحية للفلاحات والفلاحين ولكل أهالينا في تلك الربوع الطيبة. شكرا.

0: Madness.
1: Madness.
0: الحدث.
1: الحدث.
0: والمشغل.
1: والمشغل.
0: Madness.
2: متابعات.
3: متابعات.

0: مرحبا بالجميع مواصلين في متابعتنا ومواصلين تعريفنا بكل الجمعيات ومكونات النسيج المدني في الجهة. نسلطوا الضوء على النشاطات متاعهم وأيضا نسمعوا المشاغلهم وربما الإشكاليات اللي تعترض العمل متاعهم وتعيز أو تعيق تنفيذ برامجهم. اليوم كما تعودنا في برنامج مع الناس نولي ذوي وذوات الإعاقة أهمية ويكونوا حاضرين معنا من خلال ما يقدموه وأيضا من خلال طرح مشاغلهم. جمعية تفاؤل لتأهيل الأطفال ذوي الإعاقة الخفيفة بقفصة هي الجمعية اللي نستضيفوها اليوم في متابعاتنا، وحاضرين معايا كل من السيدة بثينة العبيدي رئيسة الجمعية. مرحبا بثينة.
1: مرحبا، صباح النور وشكرا مفيدة على الاستضافة.
0: شكرا لك. مرحبا سيدة ثريا قريدة مديرة الجمعية. مرحبا،
2: بارك الله فيك وشكرا على الاستضافة. مرحبا بكم جميعا.
0: شكرا. اليوم باش نحكي معاكم على أهمية الورشات التأهيلية المنظوريكم في أهميتها في إكسابهم مزيد المهارات وأيضا في إدماجهم سواء كان في المحيط وإلا في الوسط الأسري. نبدأ معاك سيدة ثريا.
2: بارك الله فيك، نشكركم على الاستضافة. جت الاستضافة هذه يعني متوازية مع اليوم المفتوح اللي صار في جمعية تفاؤل مركز التكوين، اللي هو بالأساس كان قائم على فتح والبعث ولا تجديد الورشات الموجودة فيهم، اللي هم ورشة الخياطة، ورشة المرطبات، ورشة الحلاقة، مع وجود ورشة الفلاحة القارة من الأول. أهمية الورشات هذه، أي مركز تكوين علاش يقوم على التكوين. التكوين فيش يكون؟ تكون في مؤسسة في ورشات قارة اللي هم احنا كجمعية تفاؤل هي جمعية لتأهيل الأطفال وتكوينهم. التأهيل اللي باش يكون الوليد في مجال معين، وتأهيلهم للاندماج في الوسط الاجتماعي ولا في سوق الشغل. هذاك علاش يعني هذا يدل على أهمية الورشات اللي بعثناها إن شاء الله في الجمعية.
0: بثينة، كما قلنا أهمية التأهيل وأيضا مشاركة ذوي وذوات الإعاقة في كل التظاهرات اللي تصير باش بالطريقة هذه يتم إدماجهم. مؤخرا ساهموا من خلال أعمالهم المنجزة صلب المركز في الاحتفال بشهر التراث، وكانت بصمتها موجودة. هذا هو اللي نحكي عليه بإدماجهم. اليوم الإدماج مش أنه ربما نظري وعلى الورق ولا داخل المركز، لا، تخلي الوليدات والبنيات هم اللي يكونوا اللي يشاركوا يقدموا الإضافة وتكون بصمتهم موجودة وأسميهم في البرنامج موجودة أيضا، لأنه هذا يعمل حافز كبير لهم.
1: أكيد مهم جدا. احنا مع كل احتفالية كسوة وطنية أو حتى دولية، كسوة اليوم العالمي للإعاقة وإلا خاصة مثلا شهر التراث اللي أخذتيه أنت كمثال، مهم جدا أن الصغيرات يكونوا فاهمين وواعين أنه اللي نعملوا فيه هذايا راهو عنده تام، هو كامل نخدموا عليه. مهم جدا يفهموا شنو معناها التراث، مهم جدا يشاركوا بيديهم في صنع الحاجات اللي شفتوها الكل. معناها كل ما عرض في اليوم المفتوح كان من انتاج صغيراتنا، طبعا تحت اشراف مكونين ومؤطرين متاعهم، اللي نوجه لهم تحية كبيرة لهم الكل. فرحانين برشا الحقيقة احنا وسعداء بما وصل اليه ابناؤنا. كتشوف معناها صغيراتنا التطور الكبير اللي صار ما بين ما التحقوا بالجمعية وتوا، الحقيقة فرحة كبيرة وفخر كبير نحسوه كيف نشوفوا معناها قدرة صغيراتنا على انهم هما يتعاملوا مع المواد الأولية، كيفاش تبدأ حتى لوين توصل في الاخر للمرحلة الاخرانية متاع العرض او متاع البيع في مختلف الورشات، خاصة الحقيقة معناها وخص بذكر ورشة الخياطة، خاطر فرحة كبيرة شفناها عند صغيراتنا سنة بالخدمة اللي خدموها مع المكونة متاحهم، اللي بالمناسبة نوجه لها تحية كبيرة ونقولها شكرا على المجهودات اللي تبذلها كما كل المكونين وكل الورشات الأخرين.
0: خليني نذكر بالورشات الموجودة واللي واللي وكي نحكو على جمعية التفاؤل نحكو على إعاقات خفيفة، يعني من السهل جدا لو توفرت لهم الظروف نأهلهم وندمجوهم مش في المجتمع فقط، ربما اللي عندهم إعاقات عميقة الهدف ديما يكون إدماجهم في المحيط نتاعهم الأسري الضيق، الأسري الضيق ولا الأوسع شوية مع الجيران والأقارب، لكن اللي يكون عنده إعاقة كبيرة يكون الأهداف تكون أشمل، معناها اليوم نحكو على إدماجهم في المجتمع، نحكو على إدماجهم في سوق الشغل خاصة مهم جدا، لأنه الشخص هذا بالمؤهلات اللي عنده قادر أنه يكون مستقل ماديا.
1: هذا هو، وإحنا معناها كما قلت لك فرحانين بالنتائج اللي وصلنا لها مع صغارنا البنيات في ورشة الحلاقة أو في ورشة الخياطة مثلا، قادرين إنهم يخدموا ويدخلوا فلوس، وهذا صاير معناه وهذه حاجة تفرحنا برشا الحقيقة، معناها عبارة متعرفت زرعت برشا حاجات مزيانة وحنا وقت القطاف متاعها، كتشوفي النتائج معناها كيفاش صغيراتنا فرحانين، كيفاش هما بيدهم معناها نعملوا لهم حتى دي تيست غديكا يخدموا في الخدمة يبدو فرحانين بها، كيف تكلم مكونة ولا تكلم تقول لك راهو أنا اليوم خدمت الحاجة راهي فرحة كبيرة، ممكن معناها ما وصلنا راهو من المرحلة متاع صفر التكوين للمرحلة متاع إنسان قادر إنه هو يعيل نفسه، راهي مراحل كبيرة وتعب كبير ومجهود كبير معناها صار في الفترة هذه.
0: سيدتي الكريمة، ممكن أول مرة تكون حاضرة معنا في الاستوديو، لكن إن شاء الله السيدة ثريا تكون حاضرة معنا في أكثر من مرة. بحثوش عن إدماجهم في سوق الشغل من خلال شراكات وإلا الحرفيين اللي كانوا موجودين في المعرض، فماشي وعود باش يتبنوا مجموعة من هالصغيرات الوليدات اللي في الحقيقة حسب ما شفنا وحسب ما حكينا معاكم حاضرين انهم يغوضوا خمار الشغل.
2: احنا قبل نعملوا شراكات مع الحرفيين الخارجيين ولا في اي بلاصة، نحن في داخلية نسعوا باش نعملوا شراكات سواء مع مراكز التكوين المهني الحكومية او الخاصة. احنا وليداتنا علاش كي نجيبوا المكون ويتأطرهم ويأهلهم ويتولها بهم ويعطيهم الخطة الاولى، بعد تجي شراكة مع التكوين المهني انهم يعملوا لهم تاسد يتحصلوا على ضوها على كل الشهادة، الشهادة ذيك متاع الكفاءة المهنية اللي تخول لهم باش سواء يعني انتصاب الحساب الخاص او انه يعمل مشروع، انه يعمل قرض على البي تي اس، انه يعمل حاجه خاصه به. هذاك هدفنا نحن، ان الوليدات هذوك نوصلوهم ندفعوهم نعاونوهم نهزوا بيدهم لنوصلوهم لتحقيق الاهداف هذه.
0: فما شراكات مع مراكز التكوين؟
2: اي ثم شراكات قلت لك مع مراكز التكوين الخاصه ومراكز التكوين المهني الحكومي اللي هي في لالا، بما ان احنا عندنا ضيعه فلاحيه وعندنا ورشه فلاحه قاره، عندنا شراكه مع مركز التكوين الفلاحي بلالا
0: بقفصه بعد شويه يكون حاضر معنا بعد ال11 يكون حاضر معنا سي انور الصياح
2: ناكدوا
0: عليه
2: ماذا بينا احنا الناس كلها تسمع فينا، ماذا بينا اللي عنده باب يعاوننا، ماذا بينا اي باب نقصده ان شاء الله نلقوه مفتوح قدامنا. وعندنا شراكه مع التكوين المهني على ضوء التدريب والتأهيل اللي يصير في الجمعية، وقت اللي نلقوا الصغير كفء وتمكن وتصيح نجم يحقق نولوا نعملوا له مطلب مع
0: شراكات مع مركز التصميم بقفصة لوب ديزاين
1: ان شاء الله في اخر وقت ان شاء الله في البرنامج ان شاء الله. جات شرفنا بزيارة السيدة
2: المندوبة السياحة
1: وكل معناها وفرحت برشا
0: لانه مكتسبات هذه موجوده في الجهه كجمعيات ناشطه، لازم معناها
2: تم شراكات
0: اي يتم ديما تفعيل المجهود، معناها وليدات كونتوهم اطرتوهم شاركوا خارج المركز معناها تفاعلوا مع محيطهم وانفتحوا عليه. اليوم مهم جدا يكون تكوينهم محترف وأيضا حتى من خلال الشهادة شهادة التكوين اللي ياخذوها من مؤسسات تكوينية تسهل لهم انتصاب سواء كان لحسابهم الخاص وإلا حتى كي باش يمشي هو يدخل في مؤسسة عامة وإلا خاصة يكون عنده شهادة في
1: الأساس. هو في نقطتين صغيرين مهمين معهم صغيرين لكن مهمين برشا. النقطة الأولى هي جودة ما يقدم معناها مهم برشا باش نعرفوا اللي ما قدم في المعرض في اليوم المفتوح كانت حاجات معناها من حيث الجودة كانت ممتازة جدا بشهادة الجميع والناس ديجا اللي شروا من عند أولادنا وشجعوهم معناها لاحظوا أنه تقريبا معناها حاجات ممتازة تقريبا نسبة صغيرة معناها متاع خطأ خاصة نقول وراهم صغيراتنا هم اللي خدموهم هذه حاجة. الحاجة الثانية راهو قبل ما نوصلوا لهذا الكل وصلنا لنتيجة مهمة برش اللي هي الثقة في النفس اللي اكتسبها الطفل من ذوي الإعاقة معناها من ذوي الإعاقة باش يوصل انه هو يقدم حاجة هو خدمها ويقدمها للناس ويعرف بها ويكون فخور ويكون فرحان ويكون متأكد وواثق انه نتائج معناها الخدمة بتاعه باش تلاقي استحسان واعجاب من عند الناس. دونك هذوما الحاجات اللي احنا كيف كيف زاد فرحانين بهم برشا.
0: نعيب عليكم حاجة فقط هو التواصل معناها احنا شفنا المعرض عبر صفحتكم ماذا بينا تعملوا حتى على الجانب هذا نتاع الإعلام
1: مهم برشا صحيح
0: مهم جدا يعاونكم باش يظهر الخدمة متاعكم لأنه كي تعمل خدمة مزيانة وما تسوق لهاش مهم جدا التسويق الإعلامي بالضبط. إن شاء الله موافقين وإن شاء الله كل التوفيق زادة لأولادنا وبناتنا والمشرفين على المركز يعطيكم الصحة.
1: عايشك شكرا
2: مفيدة موفيك الله يخليك
0: شكرا سيدة ثريا جريدة مديرة جمعية تفاؤل وسيدة بثينة العبيدي رئيسة جمعية تفاؤل لتأهيل الأطفال ذوي الإعاقة الخفيفة بقفصة.

0: مع الناس. الحدث والمشغل.
1: ميلاد قفصة مراية تتكلم
2: الحديث 10 صباحا، مرحبا بكم مستمعينا لهذا الموجز الإخبارية.
3: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
2: تنظم المندوبية الجهوية للتربية بقفصة الملتقى الجهوي للفنون الركحية بالمدارس الابتدائية على مدى يومين، بداية من الاثنين بالمركز الجهوي للفنون الركحية والدرامية بقفصة. يتضمن برمجة عروض مسرحية وموسيقية وأخرى في الإلقاء والقصة. نشرت وزارة التربية رزنامة الدروس الخاصة بمنصة جسور للدعم والمرافقة عبر المنصة الرقمية بهدف مزيد دعم مكتسبات التلاميذ ومرافقتهم في فترة الاستعداد للاستحقاقات التقييمية. وتستهدف دروس تلاميذ السنوات النهائية من المراحل التعليمية، وهي السنة السادسة من التعليم الابتدائي والسنة التاسعة من التعليم الأساسية والسنة الرابعة من التعليم الثانوي، قصد تعزيز مكتسباتهم ومساعدتهم على التدرب على منهجية الإجابة والاستعداد الجيد للامتحانات الوطنية. طلب المكتب التنفيذي الموسع للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري بالترفيع في أسعار قبول الحبوب عند الإنتاج نظرا لارتفاع كلفة الإنتاج وتنمي الأسعار في السوق العالمية. وشدد المكتب في بيان أصدره عقب اجتماعه الدوري على ضرورة أحكام الاستعداد لموسم الحصاد وتوفير كافة المستلزمات اللوجستية والتنظيمية، ودعا إلى اعتماد مرونة أكبر في سلم التعيير نظرا للنقص الحاد في مادة الأمونيتر ما يترتب عنه تراجع في جودة المحصول، كما طلب أيضا بتعزيز الحملات الأمنية للتصدي لظاهرة سرقات المواشي التي تفاقمت في عدة جهات. أعلن مقر خاتم الأنبياء العسكري في إيران بأن القوات الإيرانية ستشرف على أمن مضيق هرمز، وأكد أن أي عبور للمضيق يجب أن يتم بالتنسيق معها تحت أي ظرف. في غضون ذلك، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم دخول عملية مشروع الحرية لمرافقة السفن عبر مضيق هرمز حيز التنفيذ بداية من صباح اليوم. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.
3: إذاعة قفصة معك،
4: راديو قفصة .ان.
5: الدراجات النارية ما تحميش سيقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياق الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معهم بحذر، يخليوا لهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليوا بجنبهم المسافة القانونية اللازمة، وما ينساوش أنه سايق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوف.
6: المرصد الوطني لسلامة المرور.
0: مع الناس. الحدث والمشغل. مع الناس.

0: متابعات
1: متابعات.
0: في متابعاتنا مواصلين معاكم، أهلا وسهلا ومرحبا بكل مستمعين الكرام في مع ناس اللي في الجزء هذا نحكو ونخصوه للتكوين المهني والتشغيل، آفاق وفرص التكوين والتشغيل. نقطة البداية بشكون من مركز التكوين المهني الفلاحي بالقصر من ولاية قفصة. حاضر معانا سي أنور السياح مدير المركز، أهلا وسهلا ومرحبا.
2: صباح الخير. صباح الخير الأخت مفيدة، ليك لكل مستمعي إذاعة قفصة.
0: كما متعودين نواكبوا أنشطة المركز، نبدأ معاك بالدورات أو الاختبارات اللي باش تنظموها في المدن. ديما نبدأ معاك بجديد، يعني الاختبارات في إثبات الكفاءة هيك اسمها
2: المهنية، إثبات الكفاءة المهنية
0: اللي باش تنظموها في القريب العاجل. هو في الحقيقة كنا نحكوا في الكواليس كي أعلنتوا على التسجيل، جاتكم برشا مطالب، وسبب تحديد الموعد هو كثرة طالبي الانتفاع بالاختبار هذا.
2: والحمد لله، معناتها هذه أول مرة تصير في ولاية قفصة، أول مرة تصير مع مركز التكوين المهني في لاحي بقفصة. المطالب كانت ما شاء الله، معناتها ثم 6 ولايات، معناها مش باش نذكرهم الولايات، لكن معناتها 6 ولايات معنا في قفصة حبوا يعدوا الاختبار هذا، وهذا معناتها سيتان كونكور ناسيونال سي با معناتها ريجيونال. حبيت نعطي فرصة للناس الكل، لكن لقيت العدد معناتها كثر ووصلت معناتها فات 100 مطلب. دونك قررت نأجل تاريخ الاختبار، وإن شاء الله قريبا في القريب العاجل مش نعلن على عبر صفحة المركز وعبر معناتها إذاعتكم هذه وعبر معناتها فهمتني التواصل الاجتماعي على التاريخ الجديد لإجراء الاختبار إن شاء الله.
0: بدينا معاك من الاختبارات، لكن المركز في نشاط وفي عمل دائم، سواء كان العمل فيما يخص التكوين وأيضا ربما العمل الإداري اللي خاص بالمركز، من بينه الإحداثات الجديدة اللي في المركز. احنا كنا تحدثنا سابقا وأعلنت أنه على الحفر البئر خاصة
2: العميقة، بئر العميقة
0: ظهر لي فما جديد.
2: الحمد لله، معناتها زادت حصل المركز على ترخيص في معناتها تنقيب معناتها عن المياه الجوفية أكثر من 50 متر، والحمد لله معناتها ترخيص تحصلنا عليه، وتوا معناتها بصدد الأعداد لبرنامج التمويلات، وإن شاء الله معناتها مركز التكوين المهني الفلاحي بقفصة إشعاعه يكون داخلي وخارج ولاية قفصة، وهذا حلم تحقق منه معناتها هدف أو اثنين إن شاء الله، معناتها بقية الأهداف إن شاء الله على المدى القصير والمتوسط.
0: ومواصلين أيضا لهذه البئر العميقة، كنت زادة في دورة تدريبية لتربية الماشي وتربية النحل، انتفع بها مجموعة من الناس اللي تكونت معكم
2: راغبين في الانتساب للحساب الخاص. الحمد لله زادة كيف كيف هذه معناتها فهمتني تربية النحل، تربية الأغنام، تربية الأبقار. إن شاء الله كان سهل ربي، عندي هدف آخر إن شاء الله من بين الأهداف هو التمتع بأربع هكتارات أو تخصيص 4 هكتارات هي باسم الغابات أو باسم المنبت، أو هي معناتها فهمتني على ملك المنبت لكن غير مستغلة، وتمثل نقطة سوداء أمنيا وبيئيا، وإن شاء الله معناتها توا احنا نستنوا في الموافقة وتولي معناتها تتوسع طموحاتنا وتتوسع اختصاصات وتتوسع معناتها الأنشطة متاعنا. وعليش لا زادة كيف كيف مش تكون عندنا دي باير دو فون، مثلا مركز التكوين المهني الفلاحي احتضن مؤخرا ايفنمو حاضرة فيها نفاو معناها سي لا بروميير فوا، اول مرة والحمد لله، اليونيسيف وحاضرة معنا معناتها فهمتني دي معناتها ديزور لينزاسيون كبار برشا، علاش لا مش تولي شراكة معهم ونولوا نعملوا معناتها عدة أنشطة وعدة معناتها مجالات واختصاصات أخرى داخل المركز إن شاء الله.
0: إشعاع المركز وإشعاع المؤطرين وإشعاع العاملين بالمركز خرج من الدائرة ربما الضيقة داخل أسوار المركز وإلا في البرامج التابعة للمركز إلى محيطه الخارجي.
2: هو مركز التكوين وهكا نوجه التحية معناها قلبية لكل العاملين بالمركز، معناها رغم قلة العدد معناتها نحكي البرسونال الإداريين خاصة، لكن جنود الحمد لله معناتها كوميونيكاسيون كانت ناجحة معهم. توا برسك كل إداري معناتها كل بوست يعمل في دو تروا تاش وهو مرتاح ويضحك ويلعب، ومعناتها ماهوش معناتها فهمتني هكا غاضب أو معناتها ما يحبش يعمل الحاجة هذه، يعمل فيها بكل طيبة خاطر. والحاجة الأخرى احنا عائلة واحدة، واحنا تفهمنا العائلة متاعنا مش تنجح. وصحيح معناتها هنا اللي شاف دو ليكيب الحمد لله معناتها نجحت نوعا ما في تأطير معناتها فهمتي الإداريين وفي العمل بأريحية مع المكونين، كيف كيف زاد رأي المتكونين ما نعرفش، فما وجهات نظر مختلفة، فما شكون يقول السنتر معناتها يوجه أو معناتها موجود فيه التكوين معناتها فهمتني النظري أكثر من التطبيقي. نشاطرهم الرأي نقول لهم صحيح عندكم الحق، احنا رانا الجانب التطبيقي ناقص على خاطر عنا عدة نواقص وعدة مشاكل داخل المركز. مثلا ما ثماش وسائل نقل اللي هي باش تنقل المتكونين، مثلا الضيعات مثلا كما نقولوا او كسواء عمومية او خاصة، كيف كيف معناتها زادة
0: مش يمارسوا
2: الانشطة التطبيقية سور ترى معناها فهمتني، وهذا من حقهم الخطر ديجا
0: مثلا كي باش يتكون هو في اختصاص مثلا الزبيرة لازم يتنقل الحقل ويمارسها، معناها
2: بطبيعة
0: ما يكونش فقط الجانب النظري،
2: النظري
0: ايضا في تربية النحل معناها كي يكون التكوين في المركز لازم يتنقل هو ويشوف ويتعامل مع النحل وصناديق النحل، وكي تحكي له عليهم نظريا مثلا هذه الملكة وكيفاش تختار لازم هو يقوم بالعملية هذه، لازم وسائل النقل
2: وعدة معناتها لوجستيك أخرى. قاعدين نجتهدوا الحمد لله نلقوا في حلول بالتعاون مع الإدارات المعنية معناها فهمتني المتداخلة داخل ولاية قفصة. نشكر المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية كيف كيف معناتها تشجيع السيد دولي قفصة. الحق معناتها كل نقول للمحسن أحسنت وللمسيء أسأت. المركز توا معناها فهمتني مد يديه وليدينا ذي تحلت معناتها بريسك أو تفتحت على جميع الإدارات داخل ولاية قفصة، لخاطر ما ينجحش المركز واحد بنجحش مدير المركز واحد.
0: شفنا ايضا نشاط في مؤسسات تربويه،
2: هي ذي زاده كيف كيف ان شاء الله الرضا الجديد عندنا ان شاء الله مش نعملوا الكفاءه المهنيه اللي هم اللي عندهم 9 اساسي منهات باش يقروا عامين ان شاء الله اختصاص اشجار مثمره. بعد لازلنا معناتها المدارس التقنيه معناتها فهمتني رديف ومل عرايس عده معتمديات واخرها في داخل ولايه قفصه في المدرسه التقنيه بقفصة. تقابلنا مع عدة معناتها تلاميذ كانوا راغبين في تعاطي النشاط الفلاحي وفي البدء بالتكوين في اختصاص أجر مثمرة بمركز التكوين المهني الفلاحي، وإن شاء الله يكون هذا في سبتمبر 2026.
0: أيضا بكري كي نحكي شوية فما أيضا كي حكيت على الانفتاح الإطارات والأعوان اللي في المركز على محيطهم الخارجي، شفنا احنا من خلال الصور اللي موجودة على الصفحة الرسمية المركز التكوين المهني الفلاحي بقفصة كيفاش وقع تجميل المركز. من الفكرة هذه تولد مشروع آخر،
2: أي هو العون أو العامل سي معمر التليجاني نشكره ونوجه له التحية، لقى روحه مرتاح نفسانيا ولا أبدع وخرج الطاقة اللي عنده اللي هي معناتها سيتان أرتيست نسميه فنان، خطر شجرة عادية معناتها يردها فيك الشكل هذاك فيك الطابع الجمالي هذاك. الحق مركز قفصة كي تدخل تلاحظ معناتها الطابع الجمالي وتلاحظ نظافة المحيط، خاطر ركزت على نظافة المحيط. وتوا انفتحنا على معناتها داخل مدينة قفصة وثم بلدية زنوش نوجه لهم تحية زادة كيف كيف، معناها إن شاء الله سي معمر باش يمشي لزنوش من بعد تكبر الشجرات اللي عندهم غادي ومن بعد البلدية المحتفة هذيك معناتها اللي نشكرهم معناتها الإطارات اللي فيها وعلى رأسهم مع السيد كاتب عام والمساعدة نتاعه. توا احنا في قفصة انا بطبيعتي ناشط مجتمع مدني ونحب بلادي ونحب ديما نخلي بلادي نظيفة ونحبها تكون مرتقية وناجحة في كل المجالات. ركزت على جانب النظافة الحمد لله تقدمت في البرنامج هذا أنا وسي نصرة بالقاضي نشكره معناته نوجه له التحية اللي هو معناته ضحى بوقته وضحى معناته بالماديا وعائليا وتجند للموضوع هذا تحت تحفيزات السيد ولي قفصة بطبيعة والسيد كاتب العام لبلدية قفصة. تو سي معمر قاعد يبدل في المنظر تاع البلاد بدينا بالشارع اللي هو معناتها فهمتني بحذا قهوة مرحبا الشجرات معناتها كانوا عاديين وفما شوية معناتها فهمتني توا الشجرات إن شاء الله مش تلقوهم طابع جمالي كبير برشا ومش تلقوا نظافة ومش تلقوا منظر مزيان برشا.
0: إن شاء الله كل التوفيق ليكم سي أنور الصياح مركز التكوين المهني الفلاحي. أكيد من توا بديتوا تحضروا للسنة التكوينية الجاية
2: أكيد أكيد توا قاعدين معناتها ديجا مجلس بيداغوجي إن شاء الله معناتها مش نجلسوا حول هذا الموضوع مش نشوفوا شنو الاختصاصات اللي مش نزيدوهم لكن قبل ما نشوف الاختصاصات يزين نلقى حل القاعات ونلقى حل المبيت. المبيت بون الجديد اللي هو عملت ريزيليسيون دو كونترا مع المقاول القديم فسخ عقد توا معناتها مش نبدو اشغال ان شاء الله مع مقاول جديد وان شاء الله معناتها فهمتني علاش لا ما يقع احداث حتى الديسال بري فابريكي. انا معناتها الاقتراح هذا عملته او المقترح هذا كحل بديل معناتها مش باش نقول نبنوا في قاعات ما بتعرف تكاليف وبتعرف برشا معناتها سي با فاسيل معناتها قلت علاش لا ما تكونش فما ديسال بري فابريكي وهذه معناتها مراسله مش نوجهها للسيد ولي قفصة وقعت في ولايات اخرى علاش ما يكونش النموذج هذا كزادة كيف كيف نختموا عليه في ولايه قفصة ونبدا بمركز التكوين المهني الفلاحي بعد لك كانت تجربه في عده معاهد ومدارس اعداديه.
0: كل التوفيق لكم. شكرا لك سي أنور صياح مدير مركز التكوين المهني الفلاحي بالقصر من ولاية قفصة.
2: يعطيك الصحة أنت زادة بالحق على خاطر مواكبة كل جديد للمركز أنت وكل العاملين بإذاعة قفصة إن شاء الله ديما متطورين وإن شاء الله ديما ناجحين ومتفوقين كيف مركز التكوين المهني الفلاحي بقفصة.
0: شكرا تحياتنا لك.
2: شكرا.

0: مادنس
1: مادنس
0: الحدث
1: الحدث
0: والمشغل
1: والمشغل
0: مادنس.

مرحبا بكل مستمعين الكرام، واصلين معاكم في مع الناس. في الحقيقة كان من المفروض تكون حاضرة معنا السيدة نادية العافي، رئيسة مكتب كونكت كونفدرالية المؤسسات المواطنة بسيدي بوزيد، تعذر علينا الاتصال بها إلى حد الآن. نواصل معكم في برنامجنا. أيضا اليوم في جامعة قفصة تنظم تظاهرة علمية تكريمية. التظاهرة هذه كما قلنا اليوم بدأت في حدود 10 صباحا. الجامعة تستضيف الدكتور المهندس إبراهيم سوى، نائب رئيس التقني للمجموعة العالمية أليستون بفرنسا، يقدم محاضرة عنوانها النقل الحديدي دعم للتحول الطاقي. طبعا المحاضرة هذه هي فرصة لتسليط الضوء على الحلول التكنولوجية الحديثة في قطاع النقل أو علاقتها بالتنمية

في برنامج المشهد اليوم، التوقيع على القانون الأساسي الخاص بآلية تشاور دائمة حول المياه الجوفية المشتركة بالصحراء الشمالية، النظر في الاستعدادات لعيد الأضحى، مدى أهمية تركيز مشروع التصرف في نفايات الأنشطة الصحية بالمستشفى المحلي بدقاش من ولاية توزر، وفي فقرة ضيف اليوم الترفيع في الأجور في الوظيفة العمومية والقطاع العام، وقراءة في مدى مساهمة هذه الزيادة في مجابهة تدهور القدرة الشرائية للمواطن، مع الخبير في الحماية الاجتماعية بدر السماوي، مع تحيات الصحفية ثريا بن محمد.

0: مرحبا من جديد بكل المستمعين الكرام، واصلين معاكم بأخبارنا واستضافاتنا كما متعودين في الجزء هذا اللي نخصصوه لكل ما يهم برامج التكوين والمرافقة والانتصاب للحساب الخاص. اليوم في الجزء هذا باش نكونوا ضيوف في مكتب كونكت سيدي بوزيد، كونفدرالية المؤسسات المواطنة بسيدي بوزيد، اللي في الحقيقة عندها جملة من الأنشطة والمبادرات اللي تستهدف للنساء الحرفيات، أيضا للناشطين في مجالات أخرى. نعرف كل التفاصيل مع السيدة نادية العافي، رئيسة مكتب كونكت سيدي بوزيد. مرحبا بك، أهلا وسهلا مدام نادية.
1: عسلامة، مرحبا ومرحبا بالسيدة المستمعين الكل.
0: الله يخليك. خليني نبدأ معاك، أنا في مينيست شيخ، نبدأ بالنشاط الخاص بالحرفيات في الصناعات التقليدية. هذا برنامج تخدموا عليه، وفما فرصة للنساء والحرفيات اللي متكونين ولا اللي عندهم غرام بالصناعات التقليدية باش يتكونوا وباش تكون عندهم حظوظ أوفر لإطلاق مشاريعهم الخاصة.
1: هو أوفيت، هو الحمد لله معناتها تحصل مؤخرا مكتب الجهوي لكونيكت بسيدي بوزيد على دعم من السلطات التشيكية تقريبا 65 مليون دينار، ألف دينار، سمحني، ألف دينار مليون لله الحمد لله. هذا يعني خاصة بالإحاطة بالنساء الحرفيات، وإلا النساء اللي عندها فكرة مشروع حرفي، مش باللازم تكون عندها المشروع متاعها منتصبة في دارها ولا عندها باتونت ولا مبادر ذاتي ولا مزات ما عندهاش، لا، حتى اللي مزات عندها فكرة وتحلم باش تعمل، نحن نأخذها اون شارج. أول حاجة ما هي مقسومة على مختلف جزئيات، أول إطار باش نعملوها هي باش النساء خاصة اللي عندها الفكرة باش نعملوا لهم البطاقة الحرفي، تنطلق من الدورة التكوينية، من بعد معناتها ديما بالمشاركة مع الدولة، معناتها مع مكتب التشغيل، مع الإدارة الجهوية للتكوين، باش تتحصل على البطاقة هذيك شهادة الكفاءة المهنية. من بعدين امبارتنريا مع الديوان الوطني للصناعة التقليدية بسيدي بوزيد باش يتحصل على البطاقة الحرفية. بعدين كيتحصلوا هما على البطاقة الحرفية نولوا ندخلوهم مع اللي عندهم أفكار، اللي عندهم المشاريع هذيك، ونعملوا لهم دورات تكوينية خصوصا في المالية، في بعث المشاريع، في طريقة التصوير وطريقة البيع. بعدين معناته أوفير شيئا مزير أوفير شيئا مزير، رانا باش نعملوا لهم دي فيديو متاع ماركتينج متاع تسويق ما يتجاوزش 30 ثانية. والفيديو هذاك باش يكون معاه كتيب باش يكون اون بي دي اف باش يتوزع على مختلف الادارات والسفارات، اللي هي بطريقة نحن نقولوا الاي كوميرس، فهمتني؟ الكتيب هذاك اش فيه حياة المرأة هذيك، كيفاش جاتها الفكرة، وكيفاش الفالور اجوتي، نحن نقولوا القيمه المضافه نتاعها، فك المنتوج نتاعها شنو، فهمتني؟ وراهو يختلفوا، معناتها ماهوش منتوج واحد، يختلفوا كل وحده والمنتوج نتاعها، وحده في النسيج، وحده في فك الحلويات التقليديه، وحده فك العاله الزمنيه هذيك، كل وحده في وحده في الطريزه، كل وحده فيش، فهمتني؟ المجال الدورات هذه باش تدوم 6 أشهر، وان شاء الله باش نحنا براتيكمون وصلنا للعدد نتاعنا 50 امراه. وفي اخر 6 أشهر ان شاء الله يجيك تقريبا في اكتوبر باش نعملوا لهم معرض يدوم 3 أيام. فهمتني؟ باش كل واحدة تعرض المنتوج نتاعها ونشوفوا اسكو هي وصلت الاوبجيكتيف نتاعها، عرفت تبيع ولا لا، عرفت تحكي مع الحريف نتاعها ولا لا، عرفت تبرز الايجابيات المنتوج نتاعها ولا لا، باش نشوفوا الامباكت نتاعك الدورات التكوينيه لمده 6 أشهر في المعرض هذاك.
0: هذا فيما يخص المشروع اللي حكينا عليه الخاص بالحرفيات في الصناعات التقليدية اللي يجي في إطار برنامج ممول من طرف سفر جمهورية التشيك بتونس برنامج بي بي تي. أيضا عندكم الجديد جديد مدام نادية. أي
1: هو جديد جديد كنت طبعا نحكي في التليفون رينو صغيرة هي كونكت وحكيت لك عليها أما تو قاعدين نطور فيها معناتها عمليا. إن شاء الله كونكت سيدي بوليد باش تعمل ملتقى يدوم يمكن يومين أو ثلاثة على الاستثمار في الطاقات المتجددة. معناتها نحكوا برشا نحكوا على خاطر باش نعرفوا شكون السيبل نتاعنا وشكون الزنفيتي نتاعتنا وشنو التيم نتاعنا. ان شاء الله باش يكونوا مجموعه من المديرين العامين في الاختصاص نتاع الطاقات المتجدده وان شاء الله سفير ألمانيا تو قاعدين نحكوا معاها باش نختاروا للطوم معناتها الفتره اللي باش نعملوا فيها الايفينمون هذيا. عنا ليلة محمد رسول الله عنا مجموعة من الأصحاب أفكار المشاريع في بعث لسنترال في الفولتايك محطات توليد الطاقات المتجددة راهو مهوش في سيدي بوليد فقط رانا العبيد اللي باش تجي إن شاء الله راهم المختلف في الجمهورية التونسية وخاصة من القصير في سيدي بوليد وكفة وتوزر. معناتها مرحبا بالناس الكل مانيش انا مختصره على سيدي بوزيد لا بالعكس حتى اللي كنت نحكي معاه ماهوش من سيدي بوزيد وقاعدين نتبادلوا في الافكار لانجاح هذا الملتقى خاطر باش يكون ان شاء الله ملتقى عالمي.
0: ان شاء الله كل التوفيق لكم وان شاء الله نواكبوه في الابان الملتقى هذا ان شاء الله ونكونوا حاضرين معاكم سواء من خلالك انت سيده ناديه والا ايضا زملائنا زميلتنا ألفة موجوده في مكتب الاذاعه بالبي سي دي بوزيد ألفة الخصخصي ونكونوا حاضرين لمواكبه هذا الملتقى اللي يهتم بالاستثمار في الطاقات المتجدده. عديده هي البرامج اللي تخدم عليها اليوم خذينا لمحه على في الحقيقه على زوز برامج ركزنا على برنامج التكوين والمرافقه للحرفيات البرنامج هذا اللي تحصل على التمويل من البرنامج بي بي تي تشيكي وأيضا الملتقى إن شاء الله اللي أنتم قاعدين تحضروا له وإن شاء الله كما قلنا نعلنوا على التوقيت والموعد متاعه إن شاء الله. شكرا لك سيدة نادية العافية
1: عايشك بكلاو فيكم
0: تحياتنا لك تحياتنا لكل أهالينا ومستمعينا في سيدي بوزيد.

تحياتنا لكل مستمعينا الكرام اللي بدوا معنا المشوار واللي باش نخلوهم بعد شوية في آخر الأخبار الرياضية في متابعة زميلنا أحمد معاطي. تحياتنا للجميع، ما تغيروش الموجة، خليكم مع إذاعة قفصة. إلى اللقاء.

0: إذاعة قفصة معك
1: راديو قفصة.ان. فلاش سبور. فلاش سبور.
2: أهلا وسهلا بالجميع في فلاش سبور. تأكيد لتعيين المدرب الجديد لفريق مستقبل قصري فاروق الجنحاوي، أمس كان الاتفاق معه مبدئيا بعد القطيعة بالتراضي مع عثمان الشهيبي رسميا فاروق الجنحاوي والمدرب الجديد لفريق مستقبل القصري، مستقبل تنتظر مباريات البراج مستقبل قصري بعد ما ضمن المركز الثالث لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. المجموعة الثانية اتفقت هيئة المديرة رسميا مع المدرب فاروق الجنحاوي لخلافة عثمان الشهيبي على رأس الإطار الفني، فكان الارتباط رسمي بالتراضي مع المدرب الأول عثمان الشهيبي، وتقرر الإبقاء على بقية عناصر الإطار الفني للفريق الأول في بقية مشوار البطولة المتألفة من المدرب المساعد ثابت القاهري، مدرب حراس المرمى محمد عمر دمق، والمعدل البدني ثامر خضراوي. قرار التخلي عن الشهيبي بعد فقدان الفريق كل حظوظه في الصعود الآلي لبطولة الرابطة المحترفة الأولى والمستقبل القصرين في المركز الثالث برصيد 11 نقطة، يخوله بالتوازي خوض مباراة نصف نهائي ملحق الصعود خارج القواعد ضد صاحب المرتبة الثانية للمجموعة الأولى. كان فريق مستقبل القصرين آخر مباراة انهزم أمام هلال رديف هدف مقابل صفر، وعنده الثلاثاء بعد القادم مش غدوة يعني الثلاثاء القادم اللي هو الثلاثاء 12 ماي مباراة ضد اتحاد قصور السيف في القصرين الجولة بالضبط جولة 13 إياب لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. اليوم قبل ما نخليكم مباريات نذكر بها المحترفة الأولى، شبيبة العمران مع الترجي، نادي البنزرتي مستقبل مارسة، اتحاد بونستيري نجم المتلوي، الترجي رياض الجرجيسي، ونجم الساحلي في الأربع المقابلات. إلى اللقاء.
3: ايا نجم نمشيو
4: توا هكا انت بتسوق بينا وتقول لي نمشيو؟
3: ما هو ما نجمو نمشيو بامان الا ما نحطو حزام الامان.
4: عليه تربط فينا في سيارتك خايف علينا من الهروب؟
3: لا حزام الامان هو ضمان لسلامه ركاب السياره، حتى لا قدر الله لو كان انا نضطر باش نستعمل الفرامل بشده كل واحد منا يقعد في مكانه، وحتى واحد بيتصدم بلاخر ويله باطراف السياره ويتجرح.
4: يا خويا كيف وليد خايف عليا مجروح اتو نحط حزام الامان ونسافروا امنين.
5: حزام الامان ضمان لسلامه كل ركاب السياره.
6: رفيق الطريق.

0: منتصف النهار، مرحبا بكم مستمعينا لهذه الموجزة الإخبارية.
1: إذاعة جفصة، إذاعتكم الأخبار.
0: نظمت اليوم جامعة جفصة تظاهرة علمية تحت عنوان النقل الحديدي قادرة نحو الانتقال الطاقي، سلطت الضوء على الحلول التكنولوجية الحديثة في قطاع النقل في علاقة بالتنمية المستدامة. أفاد المدير الجهوي للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بالقصرين ناصر محمدي بأن الهيئة تكثف عمليات المراقبة على نقاط بيع الأضاحي تزامنا مع فترة الاستعداد لعيد الأضحى المبارك. بولاية سيدي بوزيد تتواصل فعالية الدورة الخامسة للبطولة الوطنية للمطالعة في مرحلتها الأولى إلى غاية 25 من ديسمبر القادم بمشاركة مختلف الفئات العمرية. أعلن المقدم خليل المشري رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بالديوان الوطني للحماية المدنية اليوم عن إقرار استراتيجية استباقية شاملة تهدف إلى حماية الثروة الغابية والمحاصيل الزراعية من مخاطر الحرائق، ستعرض قريبا على وزيري الداخلية والفلاحة. سجل موسم التمور للموسم الحالي إصابة قياسية بلغت حوالي 404 ألف طن بنسبة تطور تقدر ب 16.3%. بلغ حجم استثمارات بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة منذ تأسيسها عام 2005 قرابة 1390 مليون دينار، ما أسهم في خلق 30 ألف موطن شغل. وأكد مدير الإحاطة والتشخيص والتنمية حمدي قصيعة بأن 60% من تدخلات البنك وجهت لفتة مناطق دعم التنمية الجهوية في الولايات الداخلية. ذكرت وكالة فارس للأنباء اليوم بأن إيران أطلقت صاروخين على فرقات للجيش الأمريكي كانت تقترب من مضيق هرمز. حذر الخبير في مجال النفط والطاقة هاشم عقل من أن تجاوز سعر برميل النفط حاجز 130 دولارا سيدخل الاقتصاد العالمي في أزمة كبيرة. شكرا لكم على المتابعة، نصح لك المجال ثوريا وسي عبد الرحمن في برنامج المشهد. مرحبا.
2: شكرا ابتسام.
3: شكرا لك ابتسام، تحية طيبة لك ولكل مستمعي إذاعة جفصة. الموعد القادم مع الأخبار باش يكون في تمام الواحدة مع نشرة إخبارية مفصلة. الآن الموعد مع عدد جديد من برنامج المشهد اليوم.

0: المشهد اليوم. المشهد اليوم. نرصد، نحلل، نضيء خلفيات المشهد.
1: أهلا مرحبا بكل مستمعينا الأعزاء، تحية طيبة لكل من اختار مرافقتنا في هذا العدد الجديد من برنامج المشهد اليوم اللي يوصلكم عبر موجة إذاعة قفصة. في البداية نحيي زميلي نزار الرويس اللي رافقني تقنيا الهادي غويل في القاعة الفنية، وكالعادة نرحب سي عبد الرحمن التواتي، مرحبا بيك من جديد سي عبد الرحمن.
2: مرحبا ثورية، تحية ليك، تحية لخونا نزار وخونا الهادي، وبما أنه اليوم الاثنين نقولوا إن شاء الله بداية أسبوع موفقة، وتحية للسادة المستمعين الأعزاء.
1: شكرا ليك. كالعادة سي عبد الرحمن، أحداث عديدة وأخبار عديدة باش نطرقولها في المشهد اليوم، من بينها التوقيع على القانون الأساسي الخاص بآلية تشاور دائمة حول المياه الجوفية المشتركة بالصحراء الشمالية، متابعة الاجتماع الدوري للمديرين الجهويين للتجارة المخصص للنظر في الاستعدادات لعيد الأضحى وتقييم العمل خلال شهر رمضان. في عين على الجهات نتناول مدى أهمية تركيز مشروع التصرف في نفايات الأنشطة الصحية بالمستشفى المحلي بدقاش من ولاية توزر. وفي فقرة ضيف اليوم الترفيع في الأجور في الوظيفة العمومية والقطاع العام، وقراءة في مدى مساهمة هذه الزيادة في مجابهة تدهور القدرة الشرائية للمواطن. طبعا كيما العادة الانطلاقة سي عبد الرحمن باش تكون بفقرة عين على الأحداث.
0: عين على الأحداث.
1: إذن في عين على الأحداث، وفي إطار تعزيز الحوكمة المستدامة للموارد المائية المشتركة، شارك مؤخرا وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري السيد عز الدين بالشيخ في الاجتماع الوزاري الثلاثي اللي احتضنته العاصمة الليبية طرابلس. وفي اختتام هذا الاجتماع، يعني تم اختتامه بالتوقيع على القانون الأساسي الخاص بآلية تشاور دائمة حول المياه الجوفية المشتركة بالصحراء الشمالية. اليوم باش نتحدث عن أهمية التوقيع على هذا القانون الأساسي مع سي حسين رحيلي الأستاذ الجامعي المتخصص في التنمية والتصرف في الموارد. تحياتي لك سي حسين.
3: تحية لك وإلى ضيوف في الاستوديو وإلى كل العاملات والعاملين بالإذاعة الجوية.
1: شكرا لك. إذن سي حسين، هذا القانون الأساسي الخاص بآلية تشاور دائمة حول المياه الجوفية المشتركة بالصحراء الشمالية، مدى أهمية هذا القانون؟
3: أولا يجب أن نذكر أن القانون الأساسي يجي في إطار مسار التقني للاتفاقية اللي تم إبرامها معناها بين رؤساء كل من الجزائر تونس وليبيا أفريل 24 في إطار معنا اتفاقية لتبادل المعلومات حول الموارد المائية المشتركة. وبعد ما تعرضت الاتفاقية هذه سنة 2025 على البرلمانات لتأخذ تأشيرة البرلمانات يكون عندها الوزن القانوني في العلاقات الدولية، تم إعداد قانون أساسي للآلية أو لما يسمى بالآلية المشتركة لمراقبة واستغلال المائدة المائية للشمال الإفريقي، ويقصد بها هي طبعا مائدة القار الوسيط أو ما يسمى بالفرنسية الساس سيستام أكيفير دي شيب ساهريان، وتعتبر من أكبر الموائد المائية الأحفورية على الأقل على المستوى الإفريقي باعتبارها أني موجودة تحت 3 دول ليبيا تونس الجزائر. المائدة هذه أغلبية مساحتها في الجزائر 70%، تونس 10% وليبيا 20%. الآلية هذه طبعا جت بعد استنزاف لهذه المائدة الأحفورية. المائدة الأحفورية ايش معناها؟ معناها أن الميترة اللي نخرجوها معاش تتجدد، لأن الطبيعة خدمتها كذلك المائدة هذه من خصائصها أن معناها ذات أعماق تتجاوز 1800 إلى 2000 متر معناها الماء، وكذلك الماء عنده طابع أنه كان طابعها ارتوازي. خلال 30 سنة الأخرى وتم استغلال مجحف من طرف ليبيا من خلال نهر الصناعي وخاصة الجزائر خلال 15 سنة، فإنه هذا الاستغلال المجحف المائدة المائية هذه من طرف الدولتين قد أفقدها أحد أهم عواملها الأساسية هي الارتوازية. والارتوازية أني ماء إذا كنا نحفر بير يطلع الماء وحده، ونحن عندنا العديد من الأبار في الجنوب التونسي في المائدة هذه.
1: نعم.
3: إذن اليوم كان لزام على الدول وأمام استراتيجية المائدة المائية هذه، لأنه تقريبا وفق تقييم المرصد الساحلي والصحراء لسنة 2023 معناه المدخرات المائية تقريب 60,000 مليار، معنى ذلك أن نهر معناه تحت الأرض وبالتالي مهمة جدا، وتقريبا بدأ تأثير الاستغلال المشحف يظهر، فقدان طابع الارتوازية وارتفاع درجة ملوحة هذه المياه إضافة إلى الشح المائي اللي تعاني منه الدول الثلاثة، فكان لزاما علينا جميعا من أجل حماية هالمورد هذا ومن أجل على الأقل استدامته للأجيال القادمة باعتبارها هي مائدة استراتيجية، فأنه جاء إمضاء ما يسمى ببيان طرابلس، اجتماع طرابلس باش يأسس للآلية بتاع التشاور للتشاور والتبادل المعلومات على المستوى العلمي وعلى المستوى التقني، وكذلك تنظيم استغلال هذه المائدة والبحث في إمكانية معناها جعلها متوازنة خلال السنوات القادمة، ونتصور أن مائدة استراتيجية بهذا النوع تتطلب الجدية، ونأمل أنه هالاتفاق هذا يكون بداية تنسيق فعلي وبداية إعداد برامج مشتركة للاستغلال ولما لا الاستفادة المشتركة لكل شعوب الثلاثة دول من هذه المعطيات من هذه الثروة الطبيعية اللي تبقى ديما لصالح شعوبنا إذا كان نعرفه فاش نستعمله.
1: نعم سي حسين، يعني هو سؤالي تولي اللي يسمعنا باش يتبع فينا في هذا الموضوع نعرفوا مدى أهمية هذا الموضوع، وسمعنا برشا معناها قبل كي نحكوا على ندرة المياه في تونس يتم الحديث عن هذه المائدة الجوفية وأنه يتم استنزافها من الجارتين، يعني السائل يسأل علاش مثلا تونس ما تستغلش هذه المائدة. اليوم باش نسألك يعني علميا تقنيا كيف يمكن تنظيم عملية استغلال هذه المائدة المائية، هل ممكن يعني العملية ومراقبتها؟
3: اختوري احنا رانا نستعمله في المائدة هذه باش نكون واضحين عنا العديد من
1: مش بنفس الكمية
3: طبعا، وهذا مربوط باش مربوط بسبب الساعة هو سبب كلفة حفر الأبار معناها كلفة كبيرة عش، وهذا راجع للإمكانات المالية متاع تونس، كذلك أمام فقدانها الطابع الارتوازي ولا ضخ الماء بالطاقة، وهذا بالنسبة لنا مكلف جدا، وجيراننا طبعا الطاقة رخيصة وما عندهمش حتى مشكلة باش يضخوا حتى على 3000 متر، وهذا كالشيء اللي خلى اليوم أن الاستنزاف يكون من الجزائر ومن ليبيا. نحن نتصور مازالت عندنا إمكانيات كبيرة في تونس، مياه جنوبنا مياه كبيرة برشا ويمكن تبعد الأجيال القادمة، وأنا نتصور أنه كي نرسم سياسة مشتركة نتصور أنه نجم نعدل من بوصل الاستغلال المشحف، نجم نخلق توازن جديد للمائدة هذه، نجم نرجع لها في بعض المناطق الطابع الارتوازي باش الماء نستغلوه بدون مجهود طاقي كبير، وبالتالي باش تكون الكلفة أقل، وبالتالي باش يكون الاستثمار أكثر جدوى وأقل كلفة.
1: نعم سي عبد الرحمن باش يتفاعل معاك سي حسين، تفضل سي عبد الرحمن.
2: مرحبا سي حسين، مرحبا بك.
3: مرحبا سي عبد الرحمن.
2: أولا حبيت نسألك، هل تراها الاتفاقية هذه جت في وقتها ولا متأخرة؟ لأنه تقريبا حسب ما ذكرت أنه سبقونا معناها الدول الجوار في استغلال المائدة هذه، ثم حتى إذا كان هالاتفاقية هذه حصلت هل ترى هي باش تصبح بطريقة إلزامية، وكيف يمكن يعني مراقبة احترامها، وكيف يمكن تحديد حصة كل بلد من هذا، بما أنه كل دولة تقريبا تحاول أن تحظى بالنصيب الأسد، وإحنا هوا عنا تقريبا 10% وما ناش مستغلين تقريبا أقل نسبة.
1: هل حتى جغرافيا هي
2: جغرافيا عملية؟ نعم أي.
3: بالنسبة للسؤال الأول طبعا موخر برشا، نعم. أن أكثر من 30 عام استغلوا في المائدة هذه بشكل مشحف، خاصة منذ انطلاق الضخ للنهر الصناعي، نعم. اللي عمله القذافي، نعم. وأنا فك الوقت ذاك معناها كنت قلت راهو مشروع ضد المائدة الأحفورية هذه، وراهو استغلالها توا في الوقت الحاضر وإحنا عنا إمكانيات أخرى باش نستغلوا مياه أخرى معناها راهو مش معقول. وكذلك الجزائر خاصة في 15 سنة الأخرى مع تكثيف الإنتاج الزراعي المكثف في الصحراء، معناها بري 4 أشهر في مناطق حارة، مع ضياع كميات كبيرة نتاع ماء لإنتاج القمح في الجزائر، هذه التجربة وما نشوفوه في واد شوف وما نشوفوه في العديد من المناطق في أدرار وغردايا، وأنا كنت في المناطق هذه وزرت وشفت معناها، وهنا قوة فلوس قوة أنهم يستغلوا في شركات نقلية باش يحفروا أكثر في أبار ممكنة. اليوم نتصور أنه عندما فقدت، ونعطيكم مثال، احنا عندنا بير في دوز تقريبا كانت الملوحة نتاعه وكان يسقوا به الواحات غادي كان ما بين 5 إلى 8 جرامات 7 جرامات معناها في لحظة أو في أخرى يتحول 28 جرام وهذا محفور في القاري الوسيط هذه المائدة وبالتالي اليوم تأثيرات الاستغلال المشحب بتظهر تغير نوعي على مستوى ارتفاع الملوحة وتغير كذلك تركيبة المائدة ما عادتش ارتوازية نظرا للضخ الكبير وبالتالي عملنا دي ديبريسيون كبار برشا أنا نتصور اليوم حتى ولو كانت أليبيا والجزائر مضطرين على أنهم باش ينسقوا وبعد أنا نقول وين نوعوا بالمشكلة هذيك هي اللحظة وبالتالي نحاولوا باش نصلحوا أكثر ما يمكن
1: نستدرقوا.
3: وبالتالي تونس إذا كانت تحب تستفيد تحضر برامجها على بكري نحضر إمكانياتنا عن الطاقات وعن الإمكانيات المعرفية الكبيرة وبالتالي هالعشرة بالمئة راهي العملية مش مربوطة بالمساحة مربوطة بقوة أنك كيفاش تكون تنسق مع جيرانك
2: باش
3: يستغلوها بطريقة مستدامة هذا هو التحدي مش تحدي قديش يحفر أكثر هذا هو مهمة الأورجانيك الآلية هذه طبعا مقرها في الجزائر رئاسة دورية رئاسة مشت في الفترة هذه من أبريل 26 لأبريل 27 معناها باش تكون جزائرية وهذا معقول باعتبار أنه 70% من المساحة معناها تقريبا من المائدة هذه في الجزائر وأنا أتصور الجزائر عندها الإمكانيات الكافية باش على الأقل تنسق ونتصور نحن إن شاء الله نكون جاهزين في تونس باش نجموا نتعاملوا مع كل الأوضاع الممكنة ولما لا نستفيد من تجربة الجزائر وليبيا في الاستغلال الأرشد ونصرفوا ممكن باش نجموا خلوها المائدة هذه معناها تقريبا المائدة الاستراتيجية في ظل الشحن المائي اللي نعيشوه على الأقل من هنا 2050
1: نعم. يعني ومهم هو توقيع هذا القانون الأساسي وهذا الاتفاق هو مهم جدا إلى جانب التشاور أنه فرصة سي حسين أنه باش يتم فيه تبادل الخبرات معناها ما بين الدول الثلاث نعم وهذا مهم معناها أنه حتى إذا كان مثلا تونس تنقصها خبرة في مجال معين ولا الجزائر وإلا ليبيا إلى جانب حتى الإمكانيات يعني باش تكون نعرفوا معنا الإمكانيات المتاحة بالنسبة لتونس مقارنة بالإمكانيات المتاحة للجيران أنه على الأقل هذا القانون الأساسي باش يكون فرصة أنه تكون آلية مشتركة معناها ما بين الدول الثلاث والمهم أن يكون فما وعي بضرورة والتزام بالضبط والتزام
3: هذا الوعي أنه والتزام مربوط بحاجتين مربوط أنه نتصور أنه الناس جديين لأنه الناس أمضوا والمسار معنا 24 من 2024 بقى خذا مساره إلى القانون الأساسي وعندما نوصل القانون الأساسي هي أرقى الأشكال الفنية لتنظيم مسألة معينة النقطة الثانية هو أنه باش ما نخلوش التبادل العلمي والتقني والفني معناه مجرد معنا التقنيات نحاول نحضروا مضاميننا وأنا نقول نحن في تونس نحضروا مضاميننا نحضروا جلساتنا نحضروا خدمتنا نكثفوا من دراسة الأوضاع الجيولوجية داخل المساحة علينا نستفيد من الأخطاء السابقة في بعض الآبار ونفهم المنظومة الجيولوجية اللي عنا في المائدة هذه باش نجمو احنا يكون عنا القدرة باش نتناقشوا ونفرضوا شروطنا ولكن نفرضوا توجهنا اللي باش يكون مبني دائما على استدامة وحماية المائدة هذه لنعتبرها ديما مائدة استراتيجية للأجيال القادمة صحيح.
1: نعم هذه المائدة الاستراتيجية باش نختم معاك سي حسين يعني إلى نجم نعطوا شنو المدى يعني سنوات أنها تنجم تكون متاحة وصالحة معناها للاستخدام
3: أنا رأوك نقول 60,000 مليار متر مكعب معناها نهر تحت الأرض معناها كمية ضخمة ولكن وقع الجاسبياج بطريقة كبيرة رأو مش معقول نخرج ملايين المتروات باش في الأخر نسقي بيهم مدة 4 شهور في درجة حرارة 44-30% من الماء اللي نسقي به إذن هذا ضد الطبيعة وهذا هو اللي يلزم يوقع ترشيد استعمال مياه الموائد هذه اللي هي موائد استراتيجية ما يوقع الالتجاء إليها إلا عند الضرورات القصوى وبالتالي يمكن الآلية هذه باش ترشد شوية وباش تنقص شوية الضغط على المائدة هذه لعل رجعوا لها شوية من الارتوازية نتاعها
1: نعم.
3: ترجع للتوازن وبالتالي نخطوها
1: حتى نوعيتها معنا نوعية المياه
3: نعم.
1: ترجع للنوعية العادية
3: ترجع النوعية الملوحة تكون في حدود
1: مقبولة
3: 4-5-6 لأنه 4-5-6 مياه قابلة للاستعمال خاصة بالنسبة للوحات ونحن نعرف النخلة تنجم تحت 10 جرامات
1: نعم مشكور جدا سي حسين الرحيلي الأستاذ الجامعي المتخصص في التنمية والتصرف في الموارد شكرا ليك على مشاركتك معنا في برنامج المشهد اليوم
0: المشهد اليوم المشهد اليوم نرصد نحلل نضيء خلفيات المشهد. عين على الأحداث.
1: ما زلنا في عين على الأحداث، وباش نتطرق سي عبد الرحمن إلى الاجتماع الدوري للمديرين الجهويين للتجارة، والموضوع المهم بالطبيعة هو الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك، ونعرفوا استعدادات حثيثة وشنو الجدل المطروح اليوم، شنية التساؤلات، شنو الإشكاليات معناها اليوم اللي هي في علاقة بعيد الأضحى المبارك اللي هي مدى توفر الأضاحي والأسعار، والأهم هو الأسعار.
2: هذه هي المشكلة تقريبا تو. الشغل الشاغل للمواطن التونسي هو علوش العيد، عيد الأضحى. ناس كل تتسائل هل ترى نجم نوصل ونشرو أضحى ولا ما نجموش، وهل ترى هي متوفرة بالعدد الكافي أن تكون أسعار معقولة وكذا، وإلا باش تصبح يعني تم اليوم حتى نشوفه حتى على منصات التواصل الاجتماعي تم حاجات الحقيقة ولت خيالية، يوصل الخروف والترقام خيالي، هاو زوز ملايين هاو ثلاثة ملايين هاو حتى ستة ملايين وصلنا سيدي معناها في الأمور هذه. الحقيقة مشكلة كبيرة في تونس كل سنة، وإحنا وهذا يرجع طبيعة الحال إلى كما كنا نحكي على استنزاف الماء، رانا استنزفنا حتى القطيع متاعنا لمدة سنوات وما وصلناش باش نعدلوا. يعني هل القطاع هذا قطاع تربية الماشية في بلادنا باش نحافظوا على يعني حاجياتنا قبل ما نخمو في التوريد وقبل ما نخمو في يعني إفادة الفلاح الأجنبي الفلاح التونسي؟ رانا ولينا تقريبا معاش لاقين شكون يقبل على تربية الماشية في بلادنا
1: لغلاء الأعلاف
2: برشا أسباب من بينها الواحد ومن بينها زاد الفلاح يقول لك ما عنديش باش نعيش نبيع، وكهو يبلي يبيع يسلم في القطيع متاعه وذبح الإناث وإلى غير ذلك، وثماش رقابة كبيرة. اليوم أنا أتحدث على توفير يعني الأضاحي للمواطن التونسي، مش حتى الأضاحي حتى اللحوم الحمراء، ثم شكون يخم اليوم يقول لك معاش باش نشري، لكن على الأقل نشري طريف اللحم، هل ترى هذا موجود ولا مش موجود؟ هذا تقريبا يعني الاجتماع نتاع الدوري هذا تركز على النقاط هذه. ومن بين الأشياء ثورية اللي هي حقيقة تو يقول لك كل جهة وخصوصياتها، ثم جهات تتوفر فيها مثلا للخرفان وكذا وثم جهات لا، وراو ثم نقاط بيع بالميزان. أنا الحقيقة هني منذ سنوات نسمع على نقاط البيع بالميزان، عمري ولا ريت ولا مريت منه، وحتى كي توجد بعدد محدود جدا، واللي يعرفوها واللي عندهم ليها معناها أكسي ونجموا يمشوا يستفيدوا منها معناها عدد محدود، وساعات ما تخرجش من الأقربين باش توصل للمواطن العادي. ثم اللي هو موجود هك لا كل حومه كل كذا نلقوا زريبه صغيره بالضبط، نلقوا قطيع صغير
1: ومعها موجوده قبل العيد
2: موجود. هذا يتوجد في كل الاماكن، هذايا ما نعرفش كيفاش يعني، هل ترى هو هذاك مربي والا هو وسيط؟ هل ترى الاسعار هذيك هي اسعار من المنتج المستهلك؟
1: نفس النقاط هذيك تلقى المربي وتلقى الوسيط
2: صحيح بالضبط. يعني هنا
1: هذاك اللي يخلي الاسعار ترتفع بشكل معناها
2: بالضبط. هنا في الاجتماع هذا وقع الحديث ايضا عن المراقبه، مراقبه الاسواق، اسواق الدواب، مراقبه النقاط هذه الفضاءات هذه البيع والقصابين ولا غير ذلك،
1: حتى على الطرقات
2: وعلى الطرقات لان النجم تو حتى في ابتداء من الان يعني تبدا هاك رسله صغيره على جنب الطريق وهذا. وهنا ما نعرف شنو دور المراقبه، هل ترى حقيقه هالمراقبه هذه موجوده كافيه باش تحد من طمع الوسطاء؟ هل ترى باش تطبق القانون؟ كيفاش باش تطبق القانون؟ هل ترى باش تحدد الأسعار؟ ما نعرفش هنا المراقبة شنو اللي باش تأدي معناها كان نتيجة. ربما ثم جانب اللي هو مهم جدا زادة هي المراقبة الصحية أو للقطيع، خاطر ينجم يبيع معناها حيوانات ربما مصابة بأمراض وتتعدى والمواطن ما ينجمش ما يتفطنش ليه. على كل حال إن شاء الله هل المجهود هذايا والاجتماعات هذية توفر الحد الأدنى على الأقل خلي المواطن التونسي اللي منها مقبل ولا ينوي باش يضحي يلقى فرصته بسعر معقول، لأن حقيقة تجاوزنا كل الحدود وكل الخطوط الحمراء في الأسعار. ومش تحدثوا كان على الخرفان، تحدثوا ثم حتى في الاجتماع ذا وقاع الحديث على رمضان وشهر رمضان ومدى توفر
1: التقييم نعم شهر رمضان.
2: والحقيقة راهو حتى هاو بعد رمضان وهنا نشوفوا تو شنو نوعية الأسعار الموجودة في البلاد، أسعار لأول مرة نعيشوها. معناها وين وصل كيلو طماطم، وين وصل كيلو الفلفل، وين وصل معناها غلال كنا نتصوره أنا ما تفوتش 2000-3000 فرنك ولت في 8000 وفي 7000 وغير ذلك وفي 10000 وأكثر. معناها تحديد هل يعني نسبة
1: جانب المراقبة بالضبط. مهم جدا سي عبد الرحمن، وهذا معناها رو كي تصير الاجتماعات من الضروري أنه يتم طرح النقطة هذه، أنه راهو ما تكونش المراقبة موسمية مرتبطة بموسم معين وإلا بعيد معين، وإلا يلزمها تكون معناها دورية المراقبة ويكون فما وعي زاد حتى من المواطن سيد الرحمن،
2: وعي من المواطن
1: نحكوا على الوسيط
2: اللهفة اللهفة المواطن ما عليه كان ينقص شوي من اللهفة والإقبال بطريقة كأنه معناه مغمض العينين يهبط على الحاجة يشري مهم ماشي. راك هذاك تشجع أكل وسطاء وتشجع أكل يعني هاكل يحبوا يربحوا ياسر. هذا ثم اعتراف راهو من الوزارة، وزارة التجارة، راهو ثم اعتراف بأنه الإمكانيات البشرية محدودة جدا، إمكانيات المراقبة
1: وفرق المراقبة
2: فرق المراقبة
1: ما هيش كافية باش
2: تغطي ونجم معها في نفس المكان اللي فيه فرقة مراقبة تتعدى منه ترجع الأسعار منه وهذا نعرفوه وعايشينها الناس الكل. وهذا ربما يحتاج إلى انتدابات جديدة، ويحتاج ربما زاد راهو النجم نقولوها راهو كتراقب واحد تلقاه مخالف وتعمل له مخالفة بسيطة راهو هذاك ماكش باش يعني تمنع ولا باش تردع باش يعاود ودراهو ينجم يقولك ما يسالش خلنا ندفعنا هالخطية ولا كذا ويرجع يعمل نفس الشيء. وهذاك علاش برشا المخالفات نشوفوا عدد ما هو الريتوس يعني آلاف المخالفات اللي تتسجل، ولكن المخالفات وين ماشية تزيد. نعم. مثلا ماشك الردع اللي حقيقة تلكي يخالف مرة راهو باش
1: ما
2: يعاودش مرة.
1: هذاك علاش راهو بدك الوعي زاد سي عبد الرحمن مهم جدا.
2: نعم.
1: راهو المواطن المواطن وإلا التاجر وإلا المواطن بصفة عامة.
2: أي نعم.
1: يلزم معنا يتحلى بقدر كبير من الوعي، ما ينتظرش أنه يتعرض
2: للعقوبة وإلا المراقبة ولا اعتدال في الاستهلاك. هذا هو رانا ساعات احنا بيدنا نشجعه
1: مبالغه.
2: نعم
1: نعم. إذن هذا فيما يخص الاجتماع الدوري للمديرين الجهويين للتجارة. ما زلنا معكم مستمعينا في عين على الأحداث.
0: عين على الأحداث.
1: المعهد الوطني للاستهلاك نظم يوم تحسيسي حول الحد من التبذير الغذائي. هذا
2: يعني
1: كنا نحكي على عدم المبالغة في الاستهلاك. إذن المعهد الوطني للاستهلاك نظم هذا اليوم التحسيسي، وكان موجه بالأساس لفائدة الشباب، وفيه التطرق إلى سبل الحد من التبذير الغذائي، وتم الحديث عن ترسيخ أنماط الاستهلاك المستدام، نشر ثقافة الاستهلاك الرشيد، واختاروا الفئة هي فئة الشباب ربما لأنه اعتبروا أن هذه الفئة هي الفئة الكبيرة معناها.
2: نعم.
1: وأيضا قادرة على التغيير وقادرة على ترسيخ السلوك، كما ترسيخ سلوكات ساعات تكون ما هيش إيجابية، أنه اليوم اختاروا الفئة هذه نحو ترسيخ سلوكات معناها تكون إيجابية باتجاه ترشيد الاستهلاك.
2: والشباب هم راهم شو نسموهم معناها أرباب عائلات في المستقبل، يعني نهار اخر باش تصبح عنده عائله ويصبح عنده اطفال وبالضبط معناها باش كي يدخل الحياه العمليه ما يعيشش كيما ربما انه معمل على باباه باش يولي يعمل على جيبه. اذا كان يكون عنده ثقافه الاستهلاك الرشيد باش يدخل العالم هذاك وهو متهيئ ويعرف كيفاش يتصرف في ميزانيته ويحد لنا علاش هي طرحت العملية، لأنه لوحظة وهذا نلاحظوا فيها احنا عنا روت عنا شوية تبذير، ما نقولوش برشا كما برشا دول غنية، لكن على قد جهدنا رانا نبذروا، حتى احنا موجود تبذير غذائي يعني، وناخذوا حتى المثال المشهور عن الخبز الخبز وما أدراك ما الخبز. إلى حد الآن
1: إذا كان يستهلك زوز باجيت مثلا
2: ديما الواحد
1: ديما بالكش
2: بالكش هذيك بالكش تبقى باجيت. نعم ساعات الواحد حتى من غير ما يشاور يشري الخبز يقول لك لعل وعسى نحتاجه، يلقاه طيب كسكسي
1: ويلقاه
2: طيب كسكسي ما يبقى الخبز ملوح. الحصيله هذه المهمه هي الغايه هذه هي نشر ثقافه الاستهلاك الرشيد ولدى فئه
1: من التبذير.
2: نعم لدى فئه الشباب، لانه هذا راهو فيه امن غذائي، راهو كل ما نستحفظوا على ثرواتنا وعلى الغذاء نتاعنا رانا نلقوه غدوه، راهو اللي باش يعني تلوحوا اليوم راهو نقص من غذائك ونقص. واحنا هنا كنا نتحدثوا على والموارد المائية وشنو اللي قاعد يستنى فينا، رانا حقيقة ربما مقبلين وزيد هالحروب العالمية اللي قاعدين نشوفوا فيها، راهي تأثر. معناها ثم بلدان اليوم ربما مهدة بالمجاعة، رانا نعرفوا اللي معناها مضيق هرمز راهو تمر منها عديد يعني عدد أو نسبة كبيرة من الأسمدة الكيميائية اللي تحقق يعني الانتاج الفلاحي وربما ما نخلطوش عليه.
1: نعم مازلنا باش نواصلوا سي عبد الرحمن، حان الآن وقت رفع أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة قفصة وما جاورها.
0: إذاعة قفصة معك
4: راديو قفصة.ان

0: تقبل الله صلاتكم بوافر الأجر والمغفرة والثواب.
1: إذاعة قفصة.
2: المشهد اليوم. المشهد اليوم. نرصد، نحلل، نضيء خلفيات المشهد.
3: رجعنا معكم مستمعينا، ما زلنا مواصلين معكم في المشهد اليوم. إذن سي عبد الرحمن، نعم، كان حديثنا عن اليوم التحسيسي حول الحد من التبذير الغذائي واختيار فئة الشباب لتشمل هذا، يعني هذه الفئة معنية بهذا الموضوع، التركيز على فئة الشباب.
4: حبيت نرجع فقط لأنه اليوم هذا اليوم التحسيسي هو تظاهرة، شنو اللي فيها؟ كانت فيها مداخلات علمية وتوعية، معناها جت عن طريق خبراء من المعهد نفسه، هذا مفهوم معهد الوطن الإحصاء، حول مفهوم التبذير الغذائي، أسبابه، انعكاساته إلى غير ذلك، مع تقديم جملة من التوصيات للحد من، يعني توصيات عملية،
3: نعم،
4: للحد من التبذير، وخاصة عبر احترام السلامة الصحية للأغذية. وثم تقريبا 70 مشارك من الشباب في اليوم هذا في الورشات هذه اللي تنظمت زادة فيه، وتوجت الأشغال باهية، بحاجة باهية، هي إعداد مواثيق للحد، نعم، من التبذير. كانوا يعني هم باش يحضروا
3: لترسيخ السلوكيات المسؤولة والمساهمة،
4: نعم،
3: في حد من هذه.
4: هذا تقريبا اللي حبيت نضيفه بالنسبة لهذه هذا الركن من برنامج.
3: نعم، ما زلنا في بقية الأركان، والآن مع عين على الجهات.
2: عين على الجهات.
3: في عين على الجهات، شهد المستشفى المحلي بمدينة دجاش من ولاية توزر تركيز مشروع التصرف في نفايات الأنشطة الصحية، وذلك من خلال بعث وحدتين لتجميع وفرز وإزالة النفايات الصحية وخزنها. هذا المشروع يهدف إلى دعم جودة الخدمات الصحية والارتقاء بمعايير السلامة داخل المؤسسة. زميلتنا وحيدة مبارك كانت التقت مدير المستشفى المحلي بدجاش السيد هشام الجفالي للأحاديث عن أهمية تركيز هذا المشروع.
5: ندرج هذه المبادرة في إطار حرص وزارة الصحة على ضمان سلامة المرضى والإطار الطبي وشبه الطبي وكافة العاملين بالمؤسسة. إذا جانب قسم التصرف في النساء

0: إزالتها. أما مع تركيز الوحدة هذا ما يقع التجميع والفريق، معناه كل شيء يقع هنا في المستشفى، بس نحمل إطار الطبي والشبه الطبي والعاملين بالمؤسسة.
1: إذن كان هذا المشروع مشروع تصرف في نفايات الأنشطة الصحية بالمستشفى المحلي بدجاش من ولاية توزر.
2: نعم الحقيقة هو هذا ضروري، والمفروض أنه ما يكونش تو تعمل، هذا يكون مفروض تعمل منذ سنوات، لأن نعرف اللي راهي هالنفايات الصحية من أخطر النفايات الموجودة، يعني تسبب خطورة على البشر وعلى الحيوانات وعلى البيئة، يعني لابد من حسن التصرف فيها. هي راهي منجم للأمراض والجراثيم، إذا كان نلقوا بها بطريقة عشوائية راهي تكون عندها نتائج سيئة جدا. والحمد لله أنهم تفطنوا، ربما نقولوا وهذا تابع للمستشفى
1: المحلي،
2: إن شاء الله يتم تعميمها. نعم وراء ما نتصرفوش بها بطريقة هكا، ما نوعا ما نونشالونس، ما عدم
1: استسهال
2: وكذا. نعم. راهي قضية مهمة جدا ولابد من أعطاها كل أهمية.
1: شكرا ليك سي عبد الرحمن، شكرا ليك، وغدوة إن شاء الله الموعد مع زميلنا مكرم هنشيري في المشهد اليوم. تحياتي ليك وإلى اللقاء سي عبد الرحمن. ما زلنا معكم مستمعينا، والآن المجال مفتوح مع ضيف اليوم.
3: ضيف اليوم.
1: في ضيف اليوم سعيدة باستقبال والترحيب بضيفي سي بدر السماوي الخبير في الحماية الاجتماعية. مرحبا بك سي بدر عبر موجة إذاعة قفصة.
4: مرحبا بك، مرحبا كافة مستمعي إذاعة قفصة.
1: شكرا لك. إذن سي بدر، حديثنا اليوم في فقرة ضيف اليوم هو عن الترفيع في الأجور في الوظيفة العمومية والقطاع العام، وقراءة في مدى مساهمت هذه الزيادة في مجابهة تدهور المقدرة الشرائية للمواطن.
4: بالفعل صدرت في الأيامات الأخيرة ترفيع في الأجور وفي جريات المتقاعدين في القطاع العمومي والمؤسسات العمومية والمؤسسات الخاصة. الزيادة هذه اللي وقع يعني تنصيص عليها في قانون المالية لسنة 2026 فصل 15 واللي الناس كل تستنى فيها. صدرت إذن الأوامر كقراءة معناتها أولية. الأوامر هذه تتعلق ب ثلاثة أوامر تهم القطاع العمومي وأربعة أوامر تهم القطاع الخاص. الزيادات اللي وقع التنصيص عليها لمدة ثلاث سنوات 26 27 28 والهدف هو معناتها ضمان استقرار والمناخ الاجتماعي من ناحية، وبالنسبة للمؤسسات وللدولة باش تاخذ احتياطاتها في معناتها تخصيص الأموال التي يجب أن ترصد لهذه الزيادات.
1: نعم.
4: تاريخ الفاعلية 1 جانفي من كل سنة، وهنا حاجة هامة جدا لأن وقع ربما ثم ناس ترد وقالوا مش في زيادة وخرت باش تكون المفعول متاحة في مايو، الزيادة مش تكون في جانفي، إذا مش تكون تم ربال بداية من جانفي. هذه المعطيات العامة.
1: نعم.
4: أي
1: سي بدر، هو مازلنا باش نواصلوا معاك، هو عندنا فقرة باختصار أعدها زميلنا مكرم هنشيري باش نستمعوا لها مع بعضنا، وبعد باش نرجعوا معاك في التحليل والنقاش حول علاقة هذه الزيادة والحد من مجابهة تدهور المقدرة الشرائية للمواطن. تفضل نزار.
3: باختصار.
5: صدرت بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية مجموعة الأوامر المتعلقة بالترفيع في الأجور في الوظيفة العمومية والقطاع العام بعنوان سنوات 2026 2027 و2028، وشملت هذه الزيادات أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية، إضافة إلى أعوان المنشآت العمومية والقضاة والمؤسسات الخاضعة للاتفاقيات المشتركة في إطار تنفيذ قانون المالية لسنة 26 و2000. وأصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية أوامر ترتيبية تتعلق بضبط الأجر الأدنى المضمون في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي، إلى جانب الترفيع في الأجور في القطاعات الخاضعة لمجلة الشغل للفترة نفسها، مع التنصيص على شمول هذه الزيادات لجريات التقاعد وتطبيق عقوبات على المخالفين. هذا وأكد وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر أن إقرار الزيادة لم يتأثر بالأوضاع الاقتصادية والعالمية، وأكد أن الدولة كرست الحق في الزيادة ضمن ميزانية الدولة وأصدرت في ذلك النصوص الترتيبية، وشدد على أن نسبة 5% في الزيادة في

0: أجور تعتبر جيدة وفق تقييمه في مثل هذه الظروف الاقتصادية، وهو من شأن مساعدة المواطن التونسي على مجاراة تكاليف المعيشة، خاصة وأن نسبة التضخم استقرت عند 5%. بالمقابل، اعتبر الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل صلاح الدين السالمي أن قيمة الزيادات في الأجور تعتبر غير كافية لمجابهة تدهور القدرة الشرائية وارتفاع الأسعار، ولا تلبي انتظارات الطبقة الشغيلة بالوظيفة العمومية والقطاع العام والقطاع الخاص. أما المختص في النزاعات الشغلية حافظ العموري فاعتبر أن الزيادات الأخيرة تعد مقبولة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، خاصة مع تأثيرها على ميزانية الدعم في سياق ارتباط الاقتصاد الوطني بالتقلبات العالمية. وأوضح أن الزيادات المسجلة في القطاع العمومي وخاصة في الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والجامعات المحلية جاءت أعلى من التوقعات، فيما حافظت الزيادة في الأجر الأدنى الفلاحي على النسق نفسه، بينما كانت أقل نسبيا في القطاعات غير الفلاحية مقارنة بالسنوات الثلاثة الأخيرة، لكنها تظل مقبولة بالنظر إلى محدودية إمكانيات عدد كبير من المؤسسات. وبين أن نحو 85% من المؤسسات في تونس تصنف ضمن المؤسسات الصغرى التي لا يتجاوز عدد العاملين فيها 20 أجيرا، وهو ما يفسر صعوبة تحملها لزيادات أكبر في الأجور. وفي هذا السياق أشار لأن الزيادات في الأنشطة غير الفلاحية حافظت بدورها على نسق التضخم، حيث تراوحت بين 5 و6%. أما بالنسبة للشركات والمؤسسات المشمولة بالاتفاقيات المشتركة، اعتبر المختص في النزاعات الشغلية أن الزيادة المقررة كانت دون التوقعات، لكنها لم تنخفض عن مستوى 5%، وهي نسبة تتماشى مع مستوى التضخم، ما يجعلها في حدود المقبول.
1: إذن كانت هذه فقرة باختصار أعدها زميلنا مكرم هنشيري مشكور حول الترفيع في الأجور في الوظيفة العمومية والقطاع العام. أستاذ بدر، يعني هناك من يعتبر أن هذه الزيادة مقبولة، هناك من يعتبر أن هذه الزيادة غير، يعني لا تفي بالحاجة، يعني لا تغطي هذا، يعني هذا التدهور في المقدرة الشرائية للمواطن.
2: هو بصراحة رغم اللي الزوز تقييمات متناقضة، لكن نعتبر كل تقييم فيه جزء صحيح.
1: نعم.
2: الجانب متاع أنه مش تمكن من تخفيف العبء على المواطنين وتخفيض المقدرة الشرائية، أكيد لأنه أي زيادة متجم تكون إلا هكا. وكذلك اللي ورد في التقرير أنه ثم ظروف اقتصادية عالمية، هذه كلها نعرفوها، وإحنا إلى حد الآن ما شفناش التأثير نتاعها، وإن شاء الله التأثير يكون ضعيف.
1: نعم.
2: من ناحية أخرى، اللي يقول أنه ما تكفي بالحاجة، هذا إحنا نفسنا يعني كمواطنين كل يوم نمشي ونخرج للسوق ونقضي، وما نستحقوش يعني تحاليل اقتصادية باش نستنجو اللي الارتفاع في الأسعار مهول جدا إلى درجة أنه زيادة هذية
1: ما تغطيش.
2: بقى لو نحاولوا ناخذوا المسألة من ناحية منهجية بصفة عامة.
1: نعم.
2: هل أن تحسين المقدرة الشرائية يتم فقط بالترفيع في الأجور أم لا؟ هذه الإشكالية اللي تطرح في كل وقت
1: مهم برشا. أي طرح مهم برشا.
2: أنا حسب رأيي الترفيع في الأجور ينجم يساهم، وضروري وأكيد أنه يساهم في تحسين المقدرة الشرائية، لكن وقت اللي يبدأ وحده راهو مهما زدت في الأجور ما تحلش المشكلة، لأنه بتقول أنت ترفيع في الأجور بالنسبة لمؤسسة اقتصادية خاصة مثلا عندها حدود، مش تزيد في الأجور مش تزيد في الكلفة، حتى بنزينة الدولة وقت مش تزيد في المرتبات، هي نفسها عندها ضوابط. ثم معطيات أخرى يمكن أن تساهم في تحسين المقدرة الشرائية، والإجراءات اللي مش نتحدث عليها تنجم تكون تم بطريقة موازية مع بعضها، بشكل أول حاجة السيطرة على التضخم.
1: نعم.
2: نشوفوا احنا في 2022 وقت الزيادة، ونشوف من وقتها لتوا قديش نسبة التضخم، نلقاو انه في 2022 نسبة التضخم كانت 10%، 2023 9%، 2024 7%، 2025 5%. اذا نسبة التضخم قاعدة تتراجع. ينجم المستمعين يقولوا لي احنا مش شفناش الشيء هذا على مستوى الواقع، صحيح، لكن انا على الاقل نعتمد
1: ما انعكسش على الاسعار هل التراجع.
2: تجي هنا الإشكالية متاع مسألة الأسعار اللي بصراحة أنا شخصية ما نجم جاوب عليها، وكلنا معناتها مبهورين، نتبقى نتمنى أنه يقع تجاوزها. ثم النقطة الثالثة اللي تنجم تكون إلى جانب الترفيع في الأجور والسيطرة على التضخم، هي تخفيف العبء الإنجابي. نجم الدولة من غير ما تزيد في الأجور، وهذه عملتها في فترات سابقة، هو أني تخفف من العبء الإجباري، وبالطريقة هذه تنجم تتحسن مقدرة الشرائية. ومش ناخذ مثال على ذلك، مراجعة جدول الضريبي في 2025 اللي مكن الفئات الفقيرة من يعني تخفيض في الجباية، ساهم إلى حد ما في تحسين مقدرة الشرائية. كذلك بالنسبة للمتقاعدين، الإجراءات اللي وقع التنصيص عليها في قانون المالية لسنة 2026 واللي مش يتخفض من قاعات الأداء على المتقاعدين سنوات 2027 28 29 هي شكل من أشكال تحسين مقدرة الشرائية.
1: نعم.
2: النقطة الرابعة الهامة جدا اللي هي دعم المواد الأساسية. احنا في تونس عندنا تقليد وعندنا مكسب هام جدا اللي هو المواد الأساسية، الحمد لله اللي ما زلنا مسيطرين عليها، وهذه تنجم تساهم في تحسين مقدرة الشرائية.
1: نعم.
2: ونشوف انه في الفترة الأخيرة ثم تقدم في الاتجاه هذا.
1: نعم.
2: كذلك الى جانب المسائل هذه تم خاصة تحسين جودة الخدمات العمومية. أنا كي نمشي المستوصف أو المستشفى أو النداوي، إذا كان عندي معناتها بخلاف التأمين على المرض، نلقى خدمات في المستوى، ونلقى أسعار مناسبة، ونلقى أدوية متوفرة، في الحالة هذه المقدرة الشرائية تتحسن. إذا كان نمشي نلقى ثم مشكلة بين الفارماسيا والكناة، والدواء مش موجود، ولا الدواء غالي، ولا آخره، هذه تأثر. كذلك بالنسبة للسكن، كذلك بالنسبة للنقل، لاحظوا أنه بالنسبة للخدمات نتاع النقل اللي هي معناتها عندها تأثير على الجانب الاقتصادي وعلى الجانب الاجتماعي، كي تتحسن خدمات النقل نجم تساهم في تحسين المقدرة الشرائية. كي ناخذ أنا حافلة عمومية باش نمشي من قفصة لتونس ونلقاها يعني مريحة وسريعة وثمن مناسب، أكيد أنه مش يحسن المقدرة الشرائية.
1: وموجودة وتكون موجودة، زاد السفرة مضمونة.
2: بالضبط تكون موجودة بأسعارها. وخاصة تم نقطة هامة جدا باش نكونوا واضحين وموضوعين وناخذ المسألة من جميع الجوانب.
1: نعم.
2: هو أنه تحسين المقدرة الشرائية يتم عبر تحسين نسبة النمو، ونسبة النمو نجم تكون معناتها عن طريق الزيادة في الاستثمار
1: والإنتاج،
2: زيادة في التشغيل، وخاصة الإنتاج والإنتاجية أيضا.
1: نعم.
2: نجم.
1: نعم.
2: تزيد في الإنتاج، تكون معناتها تنتج في 100 وحدة في النهار تولد تنتج 120، ولكن نفس الإنتاجية هو أنه تنتج نفس المادة لكن أقل كلفة وأحسن جودة. هذه الكل يجب نخدم عليها الناس كل باش تبدأ المسؤولية جماعية، ماهيش فقط مسؤولية الدولة أن تزيد في الأجور، ماهيش مسؤولية المؤجرين فقط يزيد في الأجور، هي مجهود جماعي باش نجم نسيطروا على الآفة هذه تاع الأسعار. خاطر راهو الزيادة هذه حسيت اللي تم معناتها ردود فعل من نقد، حتى سخرية، استهزاء،
1: اي انه معناك يحسبها المواطن سي بدر، انه يقول لك الزيادة هذه معناها ما تغطيش الارتفاع المشط معناها في الأسعار، واللي بالحق يطرح أسئلة عديدة. معناها شكون المتسبب فيه الرئيسي؟ هل معناها انه وزارة التجارة والفرق المراقبة؟ وكنت منذ قليل مع المحلل معنا سي عبد الرحمن تواتي تطرقنا لهذا الموضوع، أنه فما الجانب الرقابي في بعض الأحيان غائب، ما هوش موجود. معناها نحكي اليوم على أنه فما تحرير الأسعار، يعني التاجر اليوم يزيد كما يحب. اليوم مثلا مادة معينة تلقاها بسعر غدوة، وإلا حتى العشية تلقاها بسعر آخر، والفرق يكون كبير سي بدر في بعض المواد معناها. وفما حاجة أخرى، اليوم ساعات يقول لك المقاطعة مثلا المادة هذه ما هيش ضرورية، يجي يلقى روح المواطن كل شيء ضروري. إذا كان بشي قاطع بشي يلقى روحه بشي قاطع كل شيء، معناها اللحوم، الخضر، الغلال، كلها مواد تعتبر معناها أساسية بالنسبة لي.
2: أنا نعتبر أنه في الفترة القادمة الملف الأول الذي يجب أن تشتغل عليها كافة هيكل الدولة هو السيطرة على الأسعار، وخاصة أسعار المواد الأساسية، خضر وغلال.
1: نعم.
2: لأنه بالفعل مسألة يعني ولات محيرة جدا.
1: نعم.
2: والدولة تنجم سواء يعني إلى جانب المراقبة تنجم حتى تخلق يعني مسالك نتاع توزيع عمومية تسيطر هي على الإنتاج، تأخذ مواد من عند الفلاحة وتخبيها، وهذه توجد ترى في بلدان أخرى.
1: نعم.
2: أنه الدولة هي اللي تتحكم باش تنجم هي تخزن، ووقت ما يلزم تخرج، خاطر إذا كان مش تخلي مسألة التخزين على كاهل بعض الأطراف اللي تعودت على الأساليب هذه، ما تنساش اللي احنا راو معناتها قاعدين وارثين على فترة سابقة اللي كان فيها برشا يعني فساد. دونك تغيير الشبكات هذه والقضاء على الشبكات هذه وتغيير السلوك نتاعها ومحاصرتها
1: يتطلب وقت ومجهود. اي
2: اكيد ان شاء الله. انا نقول وقت السيطرة على التضخم وعلى الاسعار تنجم تكون الزيادات اللي وقع لنا عليها في عام 2027 و2028 تكون عندها وقع ايجابي اكثر من اللي شفناها الايامات هذه.
1: نعم.
2: لانه بالفعل الزياده هذه جات في ظرف دقيق جدا اللي خلاتها ربما ما هياش لا ترتقي الى مستوى انتظارات المواطنين والى معناتها قدرتهم الشرائيه.
1: نعم. هو حبيت نضيف حاجه انه وزير الاقتصاد والتخطيط سي سمير عبد الحفيظ كان في جلسه حواريه مع اعضاء المجلس الوطني للجهات والاقاليم يوم الخميس الماضي، كان طرح يعني هذا الموضوع وتحدث على تراجع نسبة التضخم إلى نحو 5%. أذكر أنه هذا التراجع لا يعني انخفاض الأسعار وإنما تباطؤ نسق ارتفاع الأسعار مقارنة بالسنوات الماضية. هذاك علاش ما تحسش يعني هذا التراجع في نسبة التضخم اللي كانت 7 وإلا 6 وصلنا 5 ما تحستش أستاذ بدر؟ لأنه معناها هو انعكاسها فقط على تباطؤ نسق ارتفاع الأسعار، ما هو معناه ما حدش من ارتفاع الأسعار ما كانتش محسوسة معناها النسبة هذه. وتحدث أيضا أن الارتفاع شمل أساسا المواد الغذائية غير المدعمة المرتبطة بقفة المواطن، يعني عديد النقاط. وطرح أيضا مسألة مسالك التوزيع والمضاربة اللي هي هذه كلها من الأسباب اللي تخلينا نعيشه اللي نعيشه اليوم، يعني فيما يتعلق بارتفاع الأسعار وتضرر المقدرة الشرائية للمواطن. يعني اليوم من الضروري أن الدولة تكثف جهودها للتحكم في الأسعار عبر مراقبة مسالك التوزيع، التصدي للمضاربين، مع العمل على تحسين مؤشرات النمو والتنمية. هذه النقاط اللي كنت سيادتك تحدثت عليها سي بدر.
2: بالفعل هو النقطة الرئيسية في ما صدرت به هو مسألة دور الدولة في السيطرة على هذه المسالك اللي قاعدة معناتها تستغل في ربما حتى ظرف سياسي عالمي، ربما ظرف اقتصادي محلي إلى آخره. بالنسبة لنقطة المقاطعة راهي نسبية، يعني ثم بعض المواد اللي تنجم تقاطعها ولكن ثم بعض المواد ما تنجمش تقاطعها، يعني تنجم تقاطع الموز، تنجم تقاطع مواد أخرى، ولا خاصة هذه المستوردة اللي إلى حد الآن ما احناش فاهمين علاش مازال ما نورد المواد هذه، لكن ثم مواد ما تنجمش تقاطعها.
1: نعم. يعني ضرورية
2: أساسية.
1: ضرورية
2: طماطم بطاطا حاجة كما هكا، هذه مواد يعني اذا كان الانسان مشي يقاطع المواد هذه مش ياكل. دونك المساله تنجم تكون يعني في عده مستويات، ومسؤوليه المواطن انا نعتبرها موجوده ولكني نعتبرها ثانويه جدا امام مسؤوليه الدوله باش تنجم يعني تحسن المقدره الشرائيه. وهكا كيفاش يعني نتصور حتى معنا التجارب كما قلت في بلدان اخرى هذيك هي كيفاش تكون. التداعيات العالميه ما ننكروهاش، شفناها وقت الكورونا، شفناها وقت الحرب الروسيه الاوكرانيه، وهذه تاكد
1: لكن ما شفناش الاسعار هذه وقتها سي بدر، ما شفناش الاسعار هذه رغم التداعيات معناها كانت محسوسه اكثر مثلا خلال فتره الكورونا، لكن ما شفناش هالارتفاع المشط في الاسعار بالطريقه هذه، معناها كانه تغول في بعض الاحيان.
2: صحيح، لاني اسعار ربما مساله هيكليه، وكعلاش النقطه اللي نحب نختم بها هو بقدر ما يكون عندنا تعويل على الذات وبقدر ما ننميو، خاطر التضخم راه فيه تضخم محلي وفيه تضخم مستورد. احنا بقدر ما نقلصوا من الواردات ونزيدوا في الصادرات، بقدر ما يتحسن الميزان التجاري، بقدر ما هذا يكون عنده تاثير على السوق المحليه. دونك هنا المساله راهي فيها عده مستويات باش نجموا نتجاوزوا الفتره هذه. ان شاء الله الفلاحه زاد الحق، يعني المواسم للسنوات الماضية جيدة جدا، وهذه
1: نعم.
2: مفارقة أخرى
1: نعم.
2: سواء
1: نعم.
2: التمور أو الزيتون أو القمح وما ماشي ذلك. أكيد أنه هنا دور الدولة هام جدا في السيطرة
1: تنظيم.
2: على هذه المواضيع.
1: نعم. هو في فترة نذكر سي بدر أنه كنت تحدث على تحسين الخدمات ومراقبة مسالك التوزيع، كان الحديث عن رقمنة مسالك التوزيع، أنه تكون مراقبة المسالك هذه باش نمنعوا المضاربة، باش نمنعوا أنه تكون فما تسريب لبعض المنتجات وبعد معناها تختفي وبعد تظهر بأسعار أخرى تكون مرتفعة، لكن ظهر أنه ما تمش تفعيلها معناها المسألة هذه بالكيفية اللي تجنبنا هالوضع معناها اللي وصلنا له على مستوى مراقبة مسالك التوزيع.
2: بالفعل وثم إجراءات قامت بها وزارة التجارة وعندهم يعني تطبيقها عالميا إن شاء الله في جوان يظهر لي مش يقع تفعيل متاحة في مستوى الرقمنة. ولكن نرى الرقم نفسه ما هيش الحل الوحيد، هي أهم الآليات، لكن هذا ما تكفيش لأنه ثم ناس خارج المنظومة نتاع الرقمنة نتاع سوق الجملة ونتاع كل شيء. إحنا عندنا المشكلة هذه نتاع القطاع الموازي، راه لا يعترف بأي شيء تنجم تتعامل المنظومة بالنسبة للناس اللي منظمين وموجودين في السيركوي أوفيسيال، ولكن إذا كان ثم ناس ما دخلوش في المسار هذايا وموش يدخلوا عن قصد تولي الرقمنة وحدها ما
1: تكفيش. ما تظهرش حتى، معناها إذا كان ما يتمش تطبيقها، يعني يلزم يتم تعميم تطبيقها. إذا كان يتم تطبيقها على جزء وجزء، لا ما عملنا شيء، معناها يبقى ديما الاقتصاد الموازي، الجانب الموازي معناها في اقتصادنا اليوم، واللي يمثل نسبة كبيرة، راه فاتت في بعض الأحيان 50% سيباد.
2: نعم يعني الحلول كده.
1: نعم يعني نكون ماناش قادرين باش نغطوا معناها الشطر، معناها تقريبا النصف 50% ولا أكثر في بعض الأحيان.
2: إيه هو القطاع الموازي آفة تنخل المجتمع، وفي السنوات الأخيرة وقعت محاولات
1: الإدماجة في الاقتصاد الوطني،
2: لكن مازالت أنا حسب رأيي مازالت ما نجحناش في السيطرة عليها، بما في ذلك التجارة الموازية اللي معناتها نقطة هامة جدا كما تفضلت تقريبا 50%. نفس الشيء العمل غير المنظم، يعني
1: نعم.
2: سواء على مستوى الاقتصاد أو على مستوى العمل غير المنظم هو نفسه، خاطر كي نحبوا احنا ندخلوا الناس في المنظومة القانونية يجب نغريوهم بالحماية الاجتماعية، قل له انت عندك حق باش تدخل المنظومة الاجتماعية. وقتها يرجع الموضوع إلى مسألة الجباية، خاطر
1: نعم.
2: مسألة الجباية والضمان الاجتماعي راهم مربوطين ببعضهم،
1: نعم.
2: ما نجموش
1: نعم. نفصله
2: ناخذ جزء منها دون الاخر.
1: نعم.
2: هي ما زالت الاجراءات ما هيش كامله جدا، عملنا مساله المبادره الذاتيه، لكن المبادره الذاتيه تمس كان فئه معينه
1: ما تكفيش،
2: ما هيش كافيه.
1: نعم.
2: الرقمنه راهي حل من الحلول، اما راهي ما هيش الحل الالي لوحده، يلزم ثم اراده سياسيه، ويلزم ثم اراده سياسيه جماعيه. كي نقول اراده سياسيه جماعيه، مش الدوله بالهياكل نتاعها وبالمراقبين نتاعها، ايضا المواطن التاجر الفلاح، كلها مربوطه ببعضها سلسله كامله. يكفي انه في السلسله هذه واحد يعني يعمل كما يقولوا فيرياج، يقول لا راه مانيش راضي على السلسله باش تتعطل. لما اذا كان
1: تتعاون الناس الكل
2: انه يخضع لابتزاز التاجر، والتاجر يفرض على المواطن، والمواطن يقول شنو نعمل، الله غالب انا مضطر. يعني تدخل انت لي حانوت جزار تلقى مكتوب عليه السعر
1: نعم.
2: 40 دينار، وبعدين يقول لك راه ما بيعلك كان 60 دينار. اذا كان يتقبل الشيء هذا، هذه مثلا من المواد اللي يجي الانسان نقول شي قطعها 100%، خاطر ربما ثم ناس يعني يستحقوا الحمل
1: الدواء
2: ولا غيره، ولكن نجم تكون كما قلت يعني ثم مواد يمكن مقاطعتها، على الاقل يكون عندها جانب رمزي انه راهو اذا كان قطعنا
1: تقر شوي الاسعار
2: قاعدوا ولا بالضبط.
1: نعم، مشكور جدا سي بدر السماوي الخبير في الحماية الاجتماعية، شكرا لك على مشاركتك معنا اليوم في برنامج المشهد اليوم عبر موجة إذاعة قفصة. إن شاء الله في لقاءات قادمة. أستاذ بدر تحياتي لك وإلى اللقاء. هكا وصلنا معكم مستمعينا نهاية حصتنا اليوم، نجدد شكري لزميلي نزار الرويسي في اللي رافقني تقنيا في القاعة الفنية الهادي غويل، وكنت معكم اليوم ثوريا بن محمد من أمام المصدح. إلى اللقاء.
3: المشهد اليوم، المشهد اليوم. نرصد، نحلل، نضيء خلفيات المشهد.
4: هيا نجم نمشيو
5: توا هكا، انت بتسوق بينا وتقول لي نمشيو.
4: ما هو ما نجمو نمشيو بامان الا ما نحطو حزام الامان.
5: عليه تربط فينا في سيارتك، خايف علينا من الهروب؟
4: لا لا لا لا لا لا، حزام الامان هو ضمان لسلامه ركاب السياره، حتى لا قدر الله لو كان أنا نضطر باش نستعمل الفرامل بشدة، كل واحد منا يقعد في مكانه، وحتى واحد بيتصدم بلاخر ويلا بأطراف السيارة ويتجرح.
5: يا خويا كيف وليد خايف عليا مجروح، أتو نحط حزام الأمان ونسافروا أمنين.
4: أمنين.
6: حزام الأمان ضمان لسلامة كل ركاب السيارة.
7: رفيق الطريق.
8: رياضة، موعدكم اليوم مع برنامج بين الملاعب بداية من الأربعة، ونقل لمقابلة الاتحاد المنستيري ونجم المتلوي. بين الملاعب على موجة إذاعة قفصة.

0: أكبر سلامة للسائق هي التزامه بمسافة الأمان، ومسافة الأمان للمترجل هي شقانه للطريق في الممرات الخاصة ليه وتقييمه للخطر قديش بعيد عليه.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: إذا تقفصة مراية تتكلم، مراية تتكلم.
3: الواحدة ظهرا، مرحبا بكم مستمعين لهذه النشرة الإخبارية، والبداية بالعناوين.
4: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
3: مركز الفنون الدرامية والركحية بقفصة يحتضن وبداية من اليوم الملتقى الجهوي للفنون الركحية بالمدارس الابتدائية. الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري يدعو إلى ضرورة أحكام الاستعداد لموسم الحصاد وتوفير كافة مستلزماته اللوجستية والتنظيمية. الرئيس الأمريكي يطلق مشروع الحرية لتحرير السفن العالقة في مضيق هرمز، وطهران تهدد بالمقابل بمهاجمة أي قوة أجنبية تقترب منها. تنظم المندوبية الجهوية للتربية بقفصة الملتقى الجهوي للفنون الركحية على مدى يومين، بداية من الاثنين بالمركز الجهوي للفنون الركحية والدرامية بقفصة. الملتقى المنظم يتضمن برمجة لعروض مسرحية وموسيقية وأخرى في الإلقاء والقص. نعيم عيسى جلنزا رئيس مصلحة الأنشطة الثقافية والرياضية والاجتماعية بالمرحلة الابتدائية بالمندوبية الجهوية للتربية بقفصة تقدم أبرز فقراته.
5: يحتضن فضاء المركز الفنون الدرامية والركحية بقفصة اليوم الملتقى الجهوي للفنون الركحية بالمدارس الابتدائية. يتضمن هذا الملتقى عروض مسرحية، عروض موسيقية، كورال، قص وإلقاء، وهذا تصور جديد لوزارة التربية للملتقيات المستجدة. تلميذ المشاهد يرى أنواع كثيرة من الفنون، ويشارك في هذا الملتقى المدارس الابتدائية المنخرطة في نوادي المسرح والكورال والقص والإلقاء. يشارك فيه من جميع معتمديات قفصة، السند، المتلوي، قفصة الجنوبية، قفصة الشمالية، القصر. عندنا 19 عرض مسرحي، 18 عرض قص، و17 عرض إلقاء، و8 كورات. يمتد هذا الملتقى على يومين، اليوم 4 ماي وغدا الثلاثاء 5 ماي. نتمنى التوفيق لأبنائنا التلاميذ، ومن خلال هذا الملتقى سوف يتوج العمل المتكامل ليمثل المندوبية الجهوية للتربية بقفصة في الملتقى الإقليمي، سواء في المسرح أو في الكورال أو في القص أو في الإلقاء.
3: نظمت اليوم جامعة قفصة تظاهرة علمية تحت عنوان النقل الحديدي قاطرة نحو الانتقال الطاقي سلطة الضوء على الحلول التكنولوجية الحديثة في قطاع النقل في علاقة بالتنمية المستدامة. الدكتور المهندس إبراهيم سوى يقدم فكرة عن أبرز محاور الندوة.
6: الندوة هذه عندها صلة بالبيئة وبالنقل الحديدي والدور نتاع النقل الحديدي باش نقصوا من التلوث. باش نحكوا على هذا الكل ونفكروا شن هم الأهداف اللي تعملوا من المؤتمر نتاع المناخ في باريس في 2015، وين تو وصلنا وشنو اللي مازال ناقص باش نعملوا حاجة باهية للمناخ في العوام الجاي. إنسان وقت يحكي على أهمية النقل الحديدي بالنسبة للبضائع ولا للمسافرين حاجة مهمة برشا، على خاطر ما ثماش بلاد متطورة ما عندهاش ريزو نتاع نقل حديدي متطور، مش موجود، مش صحيح، على خاطرها لازم البرشا حاجات، مش كان للبيئة راه، لأن سي لان دي سيكتور معناها ولا لان دي مويان معناها نتاع النقل اللي هو لو بلوز افيكاس في كل شيء. دونك ولذا لازم ان شاء الله تونس معناها نبدو حاجات على الأقل نعملوا رينوفاسيون تاع هذا تاع نقل البضائع بالنسبة للفوسفات، هذه أقل حاجة واللي هي لازمة، وبعد نزيدوا ديليني أخرين للأشخاص إن شاء الله.
3: التظاهرة المنظمة شهدت حضور عديد الأطراف تحدثوا عن أهميتها في متابعة لنبيلة نصرية.
7: عمر حدوري رئيس جامعة قفصة. نحن اليوم شرفنا حضور الأستاذ والمهندس الدكتور إبراهيم سوا اللي هو غني عن التعريف، هو قامة عالمية في ميدان النقل الحديدي. اليوم قدمنا محاضرة علمية بعنوان النقل الحديدي كقاطرة للتحول الطاقي. حضوره يشرفنا، وإن شاء الله نترحمه على روح أخونا وصديقنا وزميلنا سي سم سويد.
8: عماد ميراوي، مدير المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بقفص إساد قفص. طبعا في إطار الانفتاح الجامعة والمؤسسات الجامعية على المحيط الصناعي والاقتصادي، تدخل هذه المحاضرة هذه في هذا الإطار. الشغل الشاغل اللي هو البوليسيون في الكرة الأرضية اللي احنا كنا مسؤولين عليها، من بين أهم الأشياء اللي هي تساهم في التلوث كما تعرفوا اللي هو النقل. كسي إبراهيم طبعا هو خبير عالمي وصاحب أكبر مشروع في إفريقيا في علاقة بالنقل الحديدي، اللي هو نقل الحديدي طبعا كما نعرفه يشتغل مع العمل نتاعه بالطاقة الكهربائية اللي هي طاقة نظيفة، استعمال السكك الحديدية يساهم كثيرا جدا في تنقيص معناتها التلوث.
9: نجلة حفيظ، بروفيسور ان فيزيولوجي انيمال فاكولتي دي سيونس قفصة. حضرت اليوم للدكتور المهندس إبراهيم سوا في كونفيرونس مهمة جدا جدا، خاصة الطاقة المتجددة وفي زادك على محور التلوث اللي هما معناها اهتمامات العالم في الوقت الحالي.
10: أنا ياسمين العاتي، طالبة في مدرسة المهندسين بقفصة بسبيسياليتي معناها انرجيتيك تكنولوجي دونفيرونمون. حضرت اليوم في الندوة هذه تفيدنا كطلبة في عدة مجالات، خصوصا حضور سي إبراهيم. ماذا بينا معناها يكون عندنا دي كونفيرونس حاجات هكا يفيدونا برشا ويجيبوا فيهم قامات كما هكا تشرفنا ونفرحوا كيف نشوفوهم.
3: تمكنت مصالح والمراقبة الاقتصادية المشتركة في شهر أفريل الماضي من رفع 107 مخالفة إثر القيام بحوالي 1900 زيارة تفقد بولاية تقبلي، فيما يتوجه عمل فرق المراقبة بالجهة في الفترة القادمة إلى سوق الدواب أو نقاط بيع الأضاحي المنظمة، وفق المدير الجهوي للتجارة والمتصدرات بقبلي عزوز صالحة.
11: عملنا رقم مشترك خلال شهر أفريل أثر على رفع 107 مخالفات اقتصادية من خلال عمل 79 فريق مشترك، زيارات حوالي 1900 زيارة ميدانية. بالنسبة للنتائج العمل الرقابي، تم حجز 110 علبة سجائر، 216 كيلوغرام موز من طرف الحرس الديواني في طرف طرق مشتركة، وتم توجيه المسالك القانونية وبيعها برسالة قانونية على مستوى مغازات التابعة للمساحة التجارية الكبرى. بمناسبة العمل الرقابي المشترك إلى شرفية، أيضا تم حجز 370 كيلوغرام حم بقري غير صالح للاستهلاك من طرف زملاء البياضرة في إطار العمل الرقابي المشترك. مخالفات كنا 107 مخالفات اقتصادية كانت مركزة بالأساس على قطاعات تمثل قفة المستهلك، خضار الغذاء بصفة أساسية بحكم فترة أثبتت بتقاطع فصول وارتفاع أسعار بعض الأفصال داج بكورات. كان العدد الكبير نتاع المخالفات في قطاع الخضار والغذاء، حوالي تقريب نصف المخالفات حوالي 60 مخالفة اقتصادية. قطاعات المواد الغذائية، اللحوم البيضاء، مسالك توزيع المواد الأساسية والمدعمة وغيرها. مخالفات مثلت بشكل أساسي في التربيع وعدم مشاعر الأسعار، مخالفات متعلقة بالفوترة، مخالفات متعلقة بأدوات القيد وغيرها من المخالفات ومن الممارسات الاحتكارية. ضافلنا في آخر شهر أفريل أعمال المتابعة والمراقبة لأسواق الدواب، مراقبة على الطرقات أيضا محيط أسواق الدواب. الغاية الأساسية منها تثبت مشاكل معاملات وصيفة أيضا ناقلين الأضاحي أسواق الدواب. العمل النقطة هذه مازال متواصل سواء كان على مستوى أسواق الدواب أو نقاط البيع المنظمة اللي في العادة تكون بالرؤوس بالنسبة للقبلي، نقطة بيع واحد منظمة إن شاء الله بالنسبة للسنة يكون أكثر من نقطة يكون فيها موجود البيع بالميزة.
3: أكد عدد من مواطني ولاية سيدي بوزيد أنه رغم توفر أضاحي عيد الأضحى إلا أن الإقبال ما زال ضعيفا، خاصة وأن الأسعار ما زالت مرتفعة. ألفة خصخوصي التقت عددا منهم.
12: السوق موجود مليان فيه، الرفع ما ثماش، الكاليتي ناقصه برشا، ضعيفه السلعه. كي تسال التجار يقول لك يا خويا من العلاف غالي، ما فهمنا حتى شيء، والعباد ما ثماش شراء، باقي العباد تستنى في الاخ. يقولوا من 800 بالنسبه للانثى، من 800 حتى المليون، والعلوش تكر من 1400 ل 1600. ولا نشوف نقاش فلاح البرا ناخذ ديريكت مع الفلاح، وننصح العباد تمشي للفلاح مباشره. تحس التجار هما يستغلوا الظرف ويحاولوا باش يطلعوا السوم، اما كي تبدا كونتاكت ديريكت مع الفلاح ربما تكون العمليه اسهل وخير.
13: العلوش موجود خيرة ربي الأسوام في متناول الجميع، لكن الشراية ما زالت ما ثمش برشا شراية، ثمش رفع، ثم شوية قشيرة، ما الوكيل مازال ما يشريش تو السلعة الباهية الماس ماهيش موجودة برشا، مقبولة الأسوام مقبولة برشا. بالنسبة للقشيرة يلقوا رواحهم، الفلاحة كيكا وبر. علوش معروف خاطر منطقة ريفية وفيها جبلية، العلوش يسرح ياكل حشيش الجبل، جودة خارقة العادة. زاد راهو العلفة الصروح بركة ما ينفعش، يلزم شوية علفة، العلفة تتكلف، هذاك علاش الفلاح شاد البيت شوية في السوق. برشا عيادة مازالت ما تشريش تو، مازالت تحب تخلي لآخر لحظة، ثماش ما ينقص حق العلوش.
14: شيء غالي، زايد 100 و150 ألف على عملو الغالي، لنثة ما عادش تذبح، خاطر اللنثة هي اللي خلت الصوم ضيق، ومش اللنثة يذبحوا فيها، النعجة والعلوشة، راهو ما يصيرش غلا هذا، راهو كل عام يزيد يغلى، تو سنة زايد 100 و150 ألف و200 ألف على عملو السوم. الطلب ما ثماش، خاطر غالي، غالي برشا. والله كل مرة كيفاش يا أخي، كل مرة كيفاش، مرة قبل عيد بنهار، مرة قبل بجمعة، مرة كل مرة كيفاش، في الرقاب وشد الخيمة الحفي غالي باش حتى كان غالي كله غير غالي. كان حاجة واحدة ينقطع الشذب حلنثة جزارة، ما الشذب حلنثة هو يولي الموجود العلوش وشيء يولي موجود.
3: تعقد لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب بعد ظهر اليوم جلسة للنظر في مقترح القانون الأساسي المتعلق بتنقيح القانون الأساسي للميزانية في إطار الجلسات الدورية الأسبوعية للجنة. أعلن المقدم خليل المشري رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بالديوان الوطني للحمى المدنية اليوم عن إقرار استراتيجية استباقية شاملة تهدف إلى حماية الثروة الغابية والمحاصيل الزراعية من مخاطر الحرائق، ستعرض قريبا على وزيري الداخلية والفلاحة للمصادقة النهائية عليها. طالب المكتب التنفيذي الموسع للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري بالترفيع في أسعار قبول الحبوب عند الإنتاج نظرا لارتفاع كلفة الإنتاج وتنامي الأسعار في السوق العالمية. وشدد المكتب في بيان أصدره عقب اجتماعه الدوري على ضرورة أحكام الاستعداد لموسم الحصاد وتوفير كافة المستلزمات اللوجستية والتنظيمية، ودعا إلى اعتماد مرونة أكبر في سلم التعيير نظرا للنقص الحاد في مادة الأمونيتر وما يترتب عنه من تراجع في جودة المحصول. وطالب في جانب آخر بتعزيز الحملات الأمنية للتصدي لظاهرة سرقة المواشي التي تفاقمت في عدة جهات وألحقت أضرارا جسيمة بالمربين. أعلن مقر خاتم الأنبياء العسكري في إيران أن القوات الإيرانية ستشرف على أمن مضيق هرمز، وأكد أن أي عبور للمضيق يجب أن يتم بالتنسيق معها تحت أي ظرف. في السياق دعا بيان السفن التجارية ونقلة النفط للامتناع عن العبور دون التنسيق مع القوات الإيرانية حفاظا على أمنها. وفي غضون ذلك أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دخول عملية مشروع الحرية لمرافقة السفن عبر مضيق هرمز حيث التنفيذ بداية من اليوم. وقالت القيادة المركزية الأمريكية أن قواتها تدعم العملية بمدمرات مجهزة بصواريخ موجهة وأكثر من 100 طائرة مقاتلة و15 ألف جندية. في الأثناء حذر الخبير في مجال النفط والطاقة هشام عاقل من أن تجاوز سعر برميل النفط حاجز 130 دولارا سيدخل الاقتصاد العالمي في أزمة كبيرة في ظل اضطرابات الإمدادات وأغلاق الممرات الحيوية على رأسها مضيق هرمز. بجولة الأخبار العالمية نصل لختام نشرة الظهيرة، إلى التذكير بأبرز عناوينها. مركز الفنون الدرامية والركحية بقفصة يحتضن بداية من اليوم الملتقى الجهوي للفنون الركحية بالمدارس الابتدائية. الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري يدعو إلى ضرورة أحكام الاستعداد لموسم الحصاد وتوفير كافة مستلزماته اللوجستية والتنظيمية. الرئيس الأمريكي يطلق مشروع الحرية لتحرير السفن العالقة في مضيق هرمز، وطهران تهدد بالمقابل بمهاجمة أي قوة أجنبية تقترب منها. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.
15: إذاعة قفصة معك، راديو قفصة.ان.
16: هيا نجم نمشيو
17: توا هكا، انت بتسوق بينا وتقولي نمشيو؟
16: ما هو ما نجمو نمشيو بامان الا ما نحطو حزام الامان.
17: عليه تربت فينا في سيارتك، خايف علينا من الهروب؟
16: لا لا لا لا لا لا، حزام الامان هو ضمان لسلامه ركاب السياره، حتى لا قدر الله لو كان انا نضطر باش نستعمل الفرامل بشده، كل واحد منا يقعد في مكانه، وحتى واحد بيتصدم بلاخر ويلا باطراف السياره ويتجرح.
17: يا خويا كيف وليت خايف عليا مجروح، اتو نحط حزام الامان ونسافروا امنين
16: امنين.
18: حزام الأمان ضمان لسلامة كل ركاب السيارة.
19: رفيق الطريق.
20: الإذاعة التونسية بالاشتراك مع وزارة الشؤون الدينية تقدم

0: دليل الحاج. دليل الحاج. دليل الحاج اليوم
1: مع السيد عاطف الهمامي ممثل عن شركة الخدمات.
2: أخي الحاج أختي الحاجة، رحلة الحج هي رحلة العمر، هذاك علاش يلزمها استعدادات من تونس واستعدادات بدنية واستعدادات نفسية. الاستعدادات البدنية هي مثلا المشي لمسافات طويلة، فإن مسافة الطواف والسعي هي تقدر بخمسة كيلومترات تقريبا، هذاك علاش يلزمها استعدادات بدنية في تونس إلى المشي لمسافات طويلة. الاستعدادات النفسية هي بحضور الدروس التوعوية والدروس التنظيمية في المجال التنظيمي، مثلا اختيار رفقاء السكن في الغرفة من 4 إلى 5 أشخاص. نزيد نعلموكم أنه ممكن تبديلة الغرف تتبدل من مكة إلى المدينة، هذاك علاش الفندق ينجم يكون في المدينة تسكن في 4 أشخاص وفي مكة تسكن في 5 أشخاص. نمر إلى حقائب السفر، نقول لكم إلى حقائب السفر هي 2 × 23 كيلو، واحدة حقيبة يدوية ب8 كيلوغرامات، نحط فيها لباس الإحرام، الأدوية متاعنا والحاجات الثمينة. وفي المطار يوم السفر نوصيكم باش تجيوا للمطار قبل 4 ساعات من وقت إقلاع الطائرة، وفي المطار باش تلقوا فريق من شركة الخدمات الوطنية والإقامات باش يمدوكم بالتأشيرة متاعكم بلصق الحقائب والغطاء الرأسي بالنسبة للنساء. كل فندق في مكة أو في المدينة به لون مميز، هذاك علاش باش تلقاو 3 ألوان للنساء لغطاء الرأس، وكذلك بلصق الحقائب اللي باش نمدوكم به في المطار. تكتب عليه رقم الغرفة متاعك، تلقى فيه تصويرتك واسم كل لقب متاعك واسم الفندق متاعك. وباش نزيدو نقول لكم اللي هو سنة فما الحاج بلا حقيبة، هي هذه منظومة تستلم الحقائب متاعك في المطار وتستلمهم أمام الغرفة متاعك في الفندق، هذاك باش نقصوا من الجهود متاعكم، هذاك علاش فريق من المؤطرين يوجهوك في المطار إلى الحافلة متاعك اللي هو رقم الحافلة الموجودة في البادج في المطار الوصول. المرحلة الثانية هي السكن والحياة اليومية بالفنادق. كل حاج في مكة أو في المدينة عنده رقم غرفة موجود على البادج متاعه، كما قلنا اللي قلنا لكم اللي باش تستلمه في المطار به رقم الغرفة، باش كي توصل للفندق تعرف نمر البيت متاعك تطلع لها بكل يسر باش ما تقعدش ضايع في الفندق. نعلموكم زادة اللي فطور الصباح متوفر في الفنادق في مكة أو في المدينة، وهو فطور صحي ومتكامل به كل المستلزمات، هذاك علاش نوصيكم باش ما تهزوش معاكم برشا ماكلة للسعودية، راي الماكلة متوفر. كذلك الفريق الموجود على ذمتك في الفندق موجود باستمرار في بهو الفندق باش يجيب على كافة تساؤلاتكم، هذاك علاش فما متابعة يومية في الفندق من تنظيم صفوف، من ذهاب إلى الصلوات، من النزول إلى المطعم، المرافق الضرورية الموجودة في الفندق باش نسهلولك حياتك اليومية في الفندق. نوصيك كذلك أخي الحاج أختي الحاجة، الخروج إلى الصلاة يكون قبل متسع من الوقت لتجنب الاكتظاظ في المصاعد. قبل الصلاة تتوضأ تهبط قبل وقتك باش ما تلقاش الاكتظاظ الموجود في المصاعد في كل فندق. نجيو الآن إلى يوم التصعيد واللي هو يوم 8 ذو الحجة، يوم التصعيد إلى عرفة. قبلها بيوم يتم توزيع وجبة جافة على كافة الحجيج. الوجبة الجافة هذه فيها كل المستلزمات إلى يوم عرفة، باش نسهلوا عليك يوم عرفة باش ما تخرجش من الخيمة متاعك، باش تقعد تتلهى بالذكر والدعاء، باش نسهلوا عليك الفرائض متاعك. في يوم عرفة عند التصعيد كل حاج باش يلقى رقم الخيمة متاعه الموجود على البادج متاعه، رقم الخيمة ورقم كذلك رقم السوفابيد. السوفابيد هي جراية صغيرة تتحول إلى فوتوي صغير كما نقولوا، نجم تصغرها وتكبرها. كل سوفابيد فيها صورة الحاج، الاسم متاعه، رقم الرحلة واللون المميز لكل رحلة. كما قلنا اللون المميز هذا يستمر من الفندق إلى الخيمة إلى السوفابيد، باش الحاج ينجم يعرف باللون متاعه، يعرف الخيمة متاعه، باش ينجم يرجع لها بكل يسر وسهولة. كذلك أخي الحاج أختي الحاجة ننصحوك باش ما تخرج من المخيم متاعك، تجنب المغادرة أو صعود إلى جبل الرحمة والصلاة بمسجد نمرة تفاديا للضياع والخروج على حدود عرفة، لأن حدود عرفة هي حدود شرعية، هذاك علاش المكان كله عرفة ماش ما تضيعوش. وزاد كذلك ننصحوك باش ما تخرجش في القائلة، الخيام كلها مكيفة باش تجنب ضربات الشمس. بعد دعاء الوقوف ووقوف الركن يجب على جميع الحجاج اتباع تعليمات المسؤولين والمؤطرين اللي معاك باش تتبعهم الى موقف الحافلات، باش تعرف وين الكار نتاعك وين تقف بكل يسر، باش ما ندخلوش بعضنا، نتعاونوا نتراحموا نساعدوا كبار السن والمرضى والغير قادرين، نوصلهم للحافلات باش تعدى النفره نتاعنا بكل يسر وسهوله. طلعنا في الكيران باش نوصلوا للمزدلفه ثم الى ميناء، تعرفوا في يوم النفره الناس كل تخرج مع بعضها، المسافه قصيره لكن الوقت ينجم يطول ولا يقصر. انت والخطه المروريه تنجم تقف في مزدلفه، تهبط من الكار نتاعك، تلم الحصيات نتاعك باش تمشي تصلي. نجم الخطه المروريه ما تسمحلكش باش تغادر في الوقت هذاك، تنجم تمكث في موقف الحافلات 4 أو 5 ساعات او حتى الى صباح يوم العيد. نجم تقعد تستغل الوقت للدعاء للصلاه، ما تنرفزش روحك خاطر وقت يسمحونا الخطه المروريه باش كيران تخرج، وقتها تطلع في الكار نتاعك وتخرج باش توصل الى ميناء. وقت توصل الى ميناء تلقى فريق من الاستقبال يستقبلك في ميناء، يوصلوك رقم الخيمه نتاعك اللي فيها رقم مميز ولون مميز. توصل تدخل تلقى الصوفه باد نتاعك فيها الرقم التسلسلي نتاعك، فيها صورتك، فيها الاسم واللقب نتاعك، كل حاجه يلتزم بالمكان نتاعو باش تمشي الامور بكل سلاسه. طيله ايام التشريق عندك وجبتين، فطور الصباح والغداء، يوزعوهم عليك المرافقين، الخيام كلها مكيفه. نوصيكم كالعادة نمشيو قبل بوقت لدورات المياه باش المريض الكبير في العمر الصغير يمشي قبل بوقت يتوضى، وبعد يمشيو يصليو. نكملوا ايام التشريق تسمى النفرة الصغرى، بعد العصر تبدا توافد الحافلات حسب كذلك الخطة المرورية المعتمدة، معناتها ما نخلقوش نحن نعيطوا لكم وقت الكيران تجي، راو الكار هي اللي تستنانا ما نستناوش احنا الكار. ما شاء الله السنه الفارطه خذينا جائزه لبيتهم على حسن التنظيم، الحاج كان معاوننا ياسر في التنظيم نتاعنا، كي عاوننا الحاج كي يطبق تعليمات البعثه بقدره الله تمشي الامور كلها بكل سلاسه. معناتها نحن في النفره الصغرى نعملوا على وعي الحاج، يقعد في الخيمه نتاعو، الخيم مكيفه، يقعد يتلهى بالدعاء والذكر. وقت توصل الحافلات امام المخيم نعيطوا له بلاش ازدحام، كل رحله تطلع في الحافلات المخصصة لها ونرجع للفندق. في الرجوع للفندق ترجع الحياة اليومية العادية، المرافقين موجودين في الفندق طيلة 24 ساعة، نعاونوكم في كل المناسك متاعكم في الطواف أو في طواف الوداع، وبعد نحضروا فليجاتنا للترحيل. السنة فما الحاج بدون حقيبة باش يتم وزن الأمتعة في الفنادق، هذاك علاش الحاج يزمو يشوف حقائبه اللي هي ما تتجاوزش كل حقيبة نقوله 23 كيلو باش ما نتعطلوش في الوزن أمام الفندق، وبعد من الفندق يلقاها الحقيبة متاعه في مطار تونس كارتاج. هذاك علاش نقوله لكم خلي الأشياء الثمينة في الحقيبة اليدوية اللي هي ما تتجاوزش 8 كيلوغرامات. هذا بالنسبة للعودة إلى أرض الوطن. للمشين المدينة الترحيل يكون على 6 حافلات، كل حاج عنده رقم حافلة متاعه يلتزم بالطلوع في الحافلة للرقم متاعه، هو والمجموعة كما جاء كما إن شاء الله يمشيوا للمدينة أو يمشيوا إلى أرض الوطن. أخي الحاج أختي الحاجة، عند الوصول إلى مكة أو المدينة باش تتسلم بطاقة نسك، بطاقة نسك هذه تخولك للدخول إلى الحرم المكي والحرم المدني وكذلك المشاعر المقدسة، فيها كافة المعطيات متاعك باش تاخذها أنت ورقية بادج، وكذلك نجم تهبطها رقمية على تليفونك. نسك كذلك تخولك باش تدخل الى الروضة الشريفة، تعمل ريزيرفاسيون في ايامات المدينة وتاخو تصريح الروضة الشريفة عن طريق تطبيق نسك. هذاك علاش نوصيكم باش تهبطوا تطبيق نسك على هواتفكم الجوالة وتاخذوا حسب الايامات الموجودة عندك في المدينة باش تاخو تصريح الى الروضة الشريفة، كل واحد ينجم ياخو تصريح وحده في الوقت اللي يناسب. اخي الحاج اختي الحاجة، ان شاء الله تعديوا معنا حج بكل يسر وسهولة، وإن شاء الله حج مبرور وذنب مغفور، ونحن كبعثة تونسية مكتب شؤون حجاج تونس نوعدكم ببذل كل الجهد اللي باش تعديوا حجكم بكل يسر وسهولة.
0: قدمت الإذاعة التونسية بالاشتراك مع وزارة الشؤون الدينية

0: دليل الحاج. دليل الحاج اليوم
1: مع السيد عاطف الهمامي ممثل عن شركة الخدمات.
2: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة. 31 37 67 33 مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابدي رايك وقول ما يشغلك على 31 37 67 33.

0: magazine sport. Magazine sport.
1: اهلا وسهلا مرحبا بكم اصدقائي المستمعين او في الرياضه على موجات اذاعه قفصه في هذا العدد الجديد من ماجازين سبور. تحيه لكل من اختار مرافقتنا على موجات اذاعه الجميع على امتداد 30 دقيقه تقريبا. نتحدث كره، نتحدث حول مقابلات الجوله الحاليه اللي باش تتواصل ان شاء الله اليوم في دفعتها الثانيه. بطبيعه الحال باش نتحدثوا وناخذوا شويه بعض الأخبار، بعض المسجدات الأخيرة من وحي هذه الجولة الأخيرة، وبالطبيعة إن شاء الله نعطيكم زادة كذلك برنامج الجولة الختامية لبطولة رابطة الاحتراف الثانية. حبيت في البداية تحيات كل الزملاء اللي بيشرفقوني، كوتي تكنيك نزار الرويسي، عماد الغرز، بطبيعة يرافقني محللنا الفني نضال نصيب كالعادة. فكرة حول البرونوستيك نتاع المقابلات المقبلة وكذلك قراءة في مختلف الجولات المتخلية للرابطة المحترفة الأولى وكذلك الثانية. نضال مرحبا بك كوتش، نحوالك لباس؟
2: الحمد لله، مرحبا أخوي روف، مرحبا بكل المتتبعين على إذاعة قفص.
1: شكرا، في فورما أكيد إن شاء الله الفورما زادة تكون حاضرة لدى اللاعبين في مختلف المواجهات في الحقيقة اللي باش يتم إن شاء الله اليوم في الجولة 28. قبل كل شيء باش نقدموا النتائج والترتيب وكذلك بقية برنامج هذه الجولة. خلينا نبدو من البداية، الدفعة الأولى اللي دارت أمس حيث عزز النادي الأفريقي موقعه في صدارة بطولة الرابطة الأولى بعد فوزه في قمة الجولة 28 على الملعب التونسي بهدفين لصفر، بتبع سجلهم أسامة سيلي وأسامة الشريفي. من جهة واصل السي اس اس كذلك الملاحقة بالفوز على الأولمبي البيجي بهدفين لصفر، فيما حقق مستقبل السيمان وشبيبة القيروان انتصارات مهمة على درب ضمان البقاء في ما يليها. والنتائج نتائج مباريات الأمس والترتيب الوقتي في انتظار إذن المباريات بعد حين إن شاء الله بعد ساعتين وشوية إن شاء الله الدفعة الثانية. إذن بالتفصيل النادي الأفريقي فاز زوز بلاش على الملعب التونسي، السي اس اس بنفس النتيجة على الأولمبي البيجي، اتحاد بن قردان على مستقبل سليمان، اتحاد بن قردان انقاد للهزيمة أمام المستقبل سليمان في رحلة البحث عن مكانته في الرابطة المحترفة الأولى. إذن فاجأ اتحاد بن قردان فوق أرضية ميدان وأمام جمهوره بنتيجة هدف لصفر، ومستقبل جابس انقاد للهزيمة أمام جي اس كا زوز بلاش. على كل هاو الترتيب الوقتي، في الصدارة النادي الأفريقي 62 نقطة، المرتبة الثانية ليه الترجي الرياضي التونسي 57 نقطة، تنقص مباراة بعد حين إن شاء الله مع شبيبة العمران. في المرتبة الثالثة سي اس اس 56 نقطة، الملعب التونسي في المرتبة الرابعة 44 نقطة، المرتبة الخامسة الاتحاد المنسيري 42 نقطة تنقص مباراة، النجم الساحلي في المرتبة السادسة 38 نقطة وتنقص مباراة، شأن وشأن نجم المتلوي اللي يحتل المرتبة السابع برصيد 36 نقطة، وكذلك شبيبة العمران في المرتبة الثامنة 35 نقطة، اتحاد بن قردان في المرتبة التاسعة 34 نقطة، السيابي ب 33 نقطة تنقص مباراة في المرتبة العاشرة، المرتبة 11 الترجي الجرجيسي 32 نقطة تنقص مباراة، مستقبل المرسى في المرتبة 12 31 نقطة منقوص من مباراة، الأولمبي البيجي في المرتبة 13 28 نقطة، المرتبة 14 جيسكا 27 نقطة، في المرتبة 15 مستقبل سليمان 24 نقطة، في المرتبة 16 والأخيرة مستقبل سليمان 18 نقطة. إذن كوتش كيفاش تشوف ربما قراءة في النتائج الحاصلة الدفعة الأولى اللي دارت أمس في انتظار إقامة بقية الدفعة الثانية إن شاء الله بعد حين بعد أكثر شوية من ساعة.

0: مجريات المباراة خاصة في الشوط الثاني، خاطر شفنا في الشوط الأول كانت ملعب التونسي هدد أكثر من مرة للنادي الإفريقي، ولكن في الشوط الثاني النادي الإفريقي عدل أوتار الجمعية ودخل بقوة، واللي خلاه في 15 و20 دقيقة الأولى يسجل زوز أهداف ويضمن به الفوز متاعه. بالنسبة للنادي الرياضي صفاقسي، كنا أشرنا أكثر من مرة أنه من أحسن الفرق، خاصة الموسم الحالي بمقارنة بالمواسم الفارطة، والموسم الفارط كان في الفترة هذه كان أنها الموسم في المرتبة السابعة، السنة كي يشوفوه في المرتبة الثالثة، ورد ترجي بنقطة بطبيعة الحال منقوصة مباراة هي، ولكن نحكو على النتيجة الحالية قبل الجولة اللي باش تلعب بعد شوي إن شاء الله في الموسم هذا. يعني كي نشوفوا النتائج ونشوفوا الظروف اللي فيها النادي الرياضي صفاقسي من منع انتداب وتلعب برصيد بشري محدود وشوفوه في المرتبة الثالثة، يعتبر موسم ناجح وناجح جدا، معناها ضمنت به المركز الثالث ان الكاف تحصيل حاصل باش تلعبها، ولكن تحاول تسعى على المرتبه الثانيه باش تلعب به كاس رابطة الابطال. ولكن ديما هنا عندها مشكله هي نتاع حكايه الخمسه ملفات لازم تسوي لهم وضعيه نتاعهم، ولازم تدفع 2.7 مليار باش تتحصل على الترخيص للمشاركه في رابطة الابطال او في الكاف.
1: هو في الحقيقه حتى محمد الكوكي معناها ديما في الاستجوابات ما بعد المباريات ديما يقدم بعض الأرقام اللي هي تعتبر جيدة وإيجابية، ديما يذكر معناها ثم بصراحة الأكتيف للسي اس اس تحت قيادة المدرب محمد الكوكي من أبرز الكفاءات الفنية في بلادنا. في الحقيقة أنا شخصيا رأيي الخاص ثم تبدل وجه الفريق بنسبة كبيرة برشا تحت إشراف المدرب محمد الكوكي، وهذا يحسب للمدرب محمد الكوكي. توا تجربة طويلة، توا تقريبا فاقت يمكن 15 سنة أو أكثر في قيادة والإشراف على المقاليد الفنية لعديد الفرق التونسية، مر كذلك من قفصة الأولمبي الباجي اللي انشأ فيها نجم متلوي، خاصة مع نجم متلوي اللي برز فيها كمدرب في الحقيقة ليقدم نتائج طيبة رغم ضعف الإمكانيات المادية للنجم المتلوي، لكن رغم ذلك ما نعرف كيفاش كيف يرسي دعائم فريق بصراحة يلعب كرة مزيانة وفريق معناها مجموعة صلبة. نتحدث هنا على نجم المتلوي كيف زاد فيما يخص اكتويل مو معناها السي اس اس، نفس الملاحظة.
0: صحيح من من من نهار اللي جاء محمد الكوكي على رأس الإطار الفني في نادي الرياضي صفاقسي، نجم تقول الجمعية تبدلت 180 درجة، أحسن فريق خاصة في الفاز روتور، أكثر فريق فاز بالمباريات، معناها من أكثر الفرق اللي جابت نقاط داخل وخارج الميدان متاعها. يعني كي نشوفوا البداية متاعها ونشوفوها حاليا حاجة تحسب للمدرب تبديلة الوجه متاع الفريق واللي خلاه انه يعمل في صمت، معناها ما هو شكل المدرب اللي يتشكى من الظروف الجمعية، من الفلوس، من ملفات العالقة، من برشا حاجات، خليه يخدم ويخدم هكاك خير، هي ما خيرش البطولتنا وجمعية
1: بالسترة معناها
0: بالسترة باش تمشي.
1: شوفوا توا شبيبة العمران مثلا ابرز مثال
0: بصراحة، عماد بن يوسف نجم متلوي كيف
1: بالضبط، هذا نحكي على فنيا اداريا كيف زاد شبيبة العمران رغم معناها امكانيات اقل من المتوسطة احيانا، معناها كان نقارنها بعديد الفرق الاخرى، لكن يشق طريقه بثبات. معناها تشوف توا بصراحة والنتائج ابرز مثال، معناها تترجم حسن التوظيف وكذلك العنصر البشري والزاد البشري المتوفر شبيبة العمران كيف زاد لاحظوا مثلا ماش معناها عناصر اكل النجوم اللي تلقاهم معناها بصراحة يحبوا يبرزوا ويعرفوا معناها ثم العين الثاقبة بالنسبة للمدير الرياضي عبد السلام بوحوش، وكيف زاد إدارة كاملة تعرف كيفاش معناها تجيب الملاعبية اللي حتى الانتدابات معناها مركزة وتكون سيبلي في مراكز معينة وحسب حاجيات الفريق، واللي في الحقيقة مع العمل ورغم كيف زاد ما عندهاش قاعدة جماهيرية كبيرة كما نعرفوا شبيبة العمران، رغم ذلك معناها النتائج تعتبر إيجابية وإيجابية جدا. هذا قوس بخصوص الملاحظات الإيجابية بخصوص زوز فرق في الحقيقة اللي اسناه معناها في البطولة الوطنية برزو ك

0: كمثال نعطيهم معناها ان بون اكزومبل شبيبة عمران وكذلك السي اس اس.
1: صحيح صحيح. كي تشوف التنظيم الاداري والفني والاستقرار على الاطار الفني خاصه تشوف النتائج اللي تابع سيرتنا، وهذه اللي نقصتنا احنا في البطوله نتاعنا. مشكلتنا ان ما نصبروش على المدرب ونطلبوا منه حاجات وهو مش متوفرت له معناها برشا حاجات في الـ في الـ في الكيب باش تخليه هو يبرز. وعندنا اشكاليه كبيره خاصه انه ادارتنا من الحملات على الفيسبوك والضغط والستريس اللي خلاها تنساق الجمهور واللي اثر علينا على اداء الجمعيه.
0: ديما المدرب هو كبش الفداء، معناه اسهل القرار هو او بالطلاق بالتراضي او وهي في نهايه الامر هي اقاله، فهمتني؟ تبقى ديما غير تهذيب الكلمات شويه هكا جود مو، لكن تبقى ديما في نهايه الامر اقاله. هذه معناها الظاهره نتاع اقاله المدربين بمجرد معناها نتيجة سلبية اثنين ماكسيموم ثلاثة نتائج سلبية اتخاذ القرار يكون بسهولة، أسهل القرار هو إقالة المدرب.
1: صحيح.
0: للأسف هذا معناها بصراحة كوتش تبقى ديما هنا معناها الظاهرة هذه بتاع التسيير وكذلك عش الإداريين وخاصة الهيئات كلها ثم اللي هما بعاد شوية على الخزمة، معناها بعيدة شوية على الواقع ويخدوش القرارات.
1: وهو هذا يرجع لعدم التخطيط. وإذا كان ما عندكش استراتيجية تبناها من أول العام ولا على مدة اثنين ثلاثة معناها عامين ثلاثة أربع سنين ومع تكوين لشبان الجون اللي عندك معناها في الجمعية، هذا هو اللي يرجع أنك أنت تولي محطوط سوبريسيون، يزمك تجيب ملاعبية باش رضي جمهور باش تحافظ على مكانك في الإدارة، سينورو باش يدور عليك جمهور وتولي ندخلوا فيك المتاهات هذيك، وهذا اللي ما نحبذوش احنا في البطولة نتاعنا.
0: معناها لإسكات الأصوات أنا أول حاجة أول قرار هو اللي يتخذ هو الإقالة تاع المدربين، وهذه ظاهرة ما تخدمش الكرة التونسية. زيد على حاجة أخرى ربما زيد ظاهرة سلبية أخرى هي عدم الالتفات للفروع الشبان، ما تماش التكوين على قاعدة، ما زلنا ديما معناها نقولوها بين ظفرين معناها الأمور بعلي معناها كل شيء، ما تماش عمل جذور معناها تكون ثابتة. للأسف هنشوفوا احنا لي كونسيكونس وتشوف حتى المشاركة متاع الفرق التونسية على المستوى الإقليمي على المستوى الإفريقي.
1: صحيح كي نشوفوا ديجا في الليجون معناها تقريبا 15-16 ملاعب ينشط خارج حدود الوطن ويكون عنده مزدوجة جنسية، معناها باش تفهم انه القطاع متاع الليجون والتكوين ما عادش عنده أهمية هنا. ويرجع ديما السبب الكبير هو الظروف المادية اللي تخلي انه رئيس الجمعيه يحط كل الاهتمام وكل فلوسه على السينيور على الاكابر وينسى ليجون. وكما جاء ثم قانون انه معناها ليجون اذا كان ما ديبلاسيش يتعاقب السينيور، ما رم الغوه من ليجون اصلا اللي كان السينيور تكور كاو. هذه اشكاليه كبيره. وهنا نرجع للموضوع هذا خاصه عدم الاستقرار الاطار الفني. هو احنا بديناها بالنادي الافريقي، الملعب التونسي كانت في استقرار ونتائج إيجابية مع المدرب شكري خطوي. من نهار اللي خرج فيه شكري خطوي شوفوا الملعب التونسي شنو صار. معناها ملي كان تلعب على البطولة تو ولت مهدب بالمركز الثالث باش تنجم تخسروا اليوم. إذا كان النجم شو اسمه الاتحاد الرياضي المنستير يفوز اليوم على نجم تلوي باش يولي هو في المركز الرابع. وهذا دليل على أنه ما عندناش تخطيط وما عندناش استراتيجية وما عندناش صبر. علاش انا مدرب ماشي معايا وبرا كان وبرا حتى وكان دو ريزلتا ما مشوش دو نيل تروا نيل ولا في دي فات شنو الاشكال؟ مع انا نبني في فريق ونحضر في روحي، ما زلت مانيش تاع شامبيون ولا مانيش تاع كاس، نحضر روحي للموسم الجديد ولا علاش لا اللي بعده باش نلقى روحي اني النهار اللي نلعب على البطوله نلعب على البطوله على قواعد صحيحه. ما نبداش نرتجل. احنا مشكلتنا في الارتجال. احنا مثال تونسي عايشني اليوم وكنتني غدو، اعطيني نعيش السنه وشنو عندي والعام الجاي يعمل ربي. بديون مش بديون نتصرف نجيب منه ونتصرف منه وكاو داز تخطف. وهذه الإشكالية في بطولتنا احنا في تونس اللي يخلي ان البطولة متاعنا قاعدة تدحرج حتى في التصنيف العالمي.
0: صحيح.
1: كانت متصدرة حتى افريقيا، كانت اقوى بطولة في افريقيا، حاليا نشوفها في المرتبة الثالثة والرابعة في التصنيف متاعها. هذا يرجع لأنه معناها إرضاء الجماهير، إرضاء الأشخاص، واعتماد على حاجات أخرى خارج نطاق الكرة، وهذا اللي ضر كرتنا حنسنا.
0: تلاحظ حتى الملاحظة أخرى بخصوص التقييم، التقييم راهو على قاعدة مثلماش توا علم، راهو تقييم الفيزيوناج وكذلك التقييم يعتمد على الأرقام، وأرقام معناها هذيك لا يرتقي لها الشك، الأرقام سينيفيكاتيف، معناها قد تعد رقم مثلا حارس المرمى هذا معناها قديش معناها تصدر المحاولة خارج 18 متر داخل 18 متر، الملاعب هذا قديش من تسديدة خارج، معناها معناها أنا تو نعطي والله ديما نعطي في مثال بخصوص الإطار الفني للمان سيتي، معناها راهو شيء يفجع، معناها تقريبا معناها الإطار الفني يتركب من تقريبا 26 مدرب، معناها مختلف الواحد، فهمتي، مدرب المدربين الحراس يجي 4 مدربين تاع الثمن تاع الكرات الثابتة، كل معناها كل واحد اختصاص، الملاعبية تشوف معناها كل واحد معناها وراه معناها فني مختص في مجال معين في تنفيذ الكرات الثابتة، وهذيك لهنا
1: يعتمد في الأخر على هي استن توتان ديبارتمون، وبالأخص أنا توتن سليل في الجمعيات هذه معاش ولا واحد بركة يخدم كل شيء، ولا نشوفوا اللي حتى الاناليست معاش تلقى واحد بركة، تلقى ديبارتمون ولا سليل كاملة كل واحد مختص في حاجة، هذا يسهل الخدمة على المدرب ويخلي يشوف الجمعيات كيفاش قاعدة تتطور، ونحن مشكلتنا هذا ما نش قاعدين نواكبوا في التطور، نحن نجيبوا في حاجات مسقطة نهبطوا فيها على بطولتنا واللي هي ما تنجمش تتماشى معنا، وآخرتها شفناها في حتى في الفار ما عاش لاقين استاد باش نوصلوا نعملوا اللي كاميرا في دي بوزيسيون معقول، وهذه اشكال كبير
0: هذيك، معناها شيء معناها لا معناها لا علاقة بصراحة، شيء تشوف معناها حتى الفار معناها يعتمد على 6 كاميرات، معناها 4-4 كاميرا، ومعناها المعايير الدولية معناها الفار يلزم الاعتماد أقل حاجة 6-6 كاميرا، فهمتني، وفما فوق احنا 4-4 كاميرا وساعة ساعة فهمتي كاميرا تضلع ولا ما نعرفش ولا فهمتي للأسف هذه معناها
1: هذه ظروف، هذه
0: ربما قوس وفي الحقيقة حول واقع الرياضة أكثر من معناها خاصة كرة القدم. خلينا نرجع للمباريات خاصة بعد حين إن شاء الله، بعد ساعتين أخرين إن شاء الله انطلاقا من الأربعة متاع العشية باش تكون الدفعة الثانية والأخيرة من مواجهات هذه الجولة 28. في الحقيقة المباريات ها هو البرنامج، الترجي الجيسي ليتوال، السي بي مستقبل المرسى، الاتحاد المنستيري نجم المدلوي، شبيبة العمران، الترجي أريدي التونسي. خلينا بالمقابلة كوتش نشوف حدود الفرق في مختلف هذه المواجهات، والبداية تكون مع الترجي الجرجيسي في مواجهته أمام النجم الساحلي. هل يستغل النجم الساحلي الترجي الجرجيسي عاملي الميدان والجمهور لتحسين أكيد في مسعى لتحسين الترتيب نتاعو أمام النجم الساحلي اللي قاعد معناها يتراجع على مستوى النتائج، ونقطة استفهام غامضة تتعلق بمسيرة النجم الساحلي في الجولات الأخيرة؟ إذن الترجي الجرجيسي النجم الساحلي كوتش.
1: صحيح هو الترجي الجرجيسي في ظل الظروف اللي قاعدة تصير تو في النجم الساحلي، وتراجع النتائج وتراجع خاصة الأمور الإشكاليات المادية اللي قاعدة تعاني فيها الفريق حاليا، ينجم يستغل الفرصة هذه، وعليش لا يخرج 3 نقاط، هو ترجي الرياضي الجرجيسي يكفيه نقطة لضمان البقاء حسابيا ومنطقيا في الرابطة المحترفة الأولى، نقطة تكفيه في جولة اليوم، ولكن هو يحاول يسعى انه علاش خطر تبقى ديما المواجهات المباشره، معناها يكفيه انه يحاول يهبط معناها بكل ما عنده باش يحاول ينتصر بالمباراه هذه، ولو انا نتوقع مع هكا توقع انه يحاول يحافظ على الملاعبيه نتاعو، خطر عنده مواجهات نتاع كاس يحاول يحافظ على ملاعبيته، خاطر ينجم في في في المباراه الجايه ينقص ملاعب ولا اثنين ياثر عليه في مباراه الكاس، وبش يحاول
0: يعمل الاصابات معناها تحسبا للاصابات
1: بالضبط ولا عدد الانذارات وبرشا حاجات معناها تدخل فيها شويه حسابات يحاول انه يصحيح يحاول يفوز بالمباراه نتاعو ولكن التركيز نتاعو باش يكون منصب على على على, على مشوار في الكاس
0: صحيح ولو انه في مأمن من ربما معركه ومعمعه النزول لكن تكفيه
1: نقطه لضمان البقاء حسابيا ومنطقيا
0: نعم نمشي للسي ا بي مستقبل المرسى
1: كيف بالنسبة للسيابية ضمنت البقاء متاعها حسابيا ومنطقيا في الرابطة المحترفة الأولى من الجولة الفارطة المرسى يكفي زوج تعادلات لضمان البقاء هو تو حاليا عنده 31 نقطة بعيد على باجة بأربعة أو ثلاث نقاط على القرون بخمس بأربع نقاط بالضبط تكفيه زوج تعادلات لضمان البقاء خاصة هو في المباراة القادمة عنده نادي رياضي صفاقسي بعد المباراة تاع الجولة اللي بعد شوية باش يلعب ضد نادي رياضي صفاقسي اللي هو زاد يحاول يسعى باش يضمن المركز الثاني والجولة الأخيرة عنده شبيبة العمران معناها هو يكفي تعادل اليوم ضد السيابية وتعادل في آخر الجولة ضد العمران يضمن به البقاء متاعه رسميا في الرابطة المحترفة الأولى
0: نعم بلغة التنقيط معناها النقطتين فقط معناها تكفي معناها في زوز مقابلات نتيجة التعادل كافية لضمان البقاء بالنسبة للجنوية اللي اسمه نجم المتلوي
1: كما كنا اشرنا قبل ما ندخل في الواحد كنا اشرنا انه المستير عندها فرصه اليوم باش تحاول تسترجع المركز الرابع متاعها اللي هي توا عندها 42 نقطة وستاد تونيزيان عندها 44 نقطة معناها تحاول باش تفوز المباراة متاعها اليوم على النجم المتلوي باش تسترجع المركز الرابع متاعها والنجم الرياضي المتلوي كيما نفس الوضعية متاع جرجيس اني تحاول اني تحافظ على الملعبية متاعها خاطر عندها ماتش كأس ضد الترجي الرياضي التونسي في المتلوي نهار 17 مايو في المتلوي كان جمعتنا سابقا مباراة في نطاق الكأس وفي بقى نجم متلوي واحد بلاش نفس معناها الوضعية سنة باش تحاول تركز على الكاس ومحافظة خاصة على الملاعبية متاعها خاصة هي خاطر إذا كان فاتت إن شاء الله نحن نتمنى الفريق الجهة تتعدى إذا كان فاتت الترجي الرياضي التونسي باش تواجه بعث بوحجلة باش تكون محرومة من اللي زيترونجي متاعها معناها الأجانب متاعها معناها يلزمها تحافظ على الملاعبية متاعها المحليين باش تلقاهم إذا كان في صورة ما إن شاء الله نتمنى أن تفوز باش تتعدى للجولة اللي بعدها في الكاس تلقى الملاعبيه نتاعها كلها حاضر خاصه نعرفوا انه عماد بن يونس عنده شح في الـ في الـ في الـ الرصيد البشري يحاول يحافظ ويجاري الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الوضعيه باللي موجود
0: المجموعه اللي على ذمته معناها يعرف كيفاش
1: يتصرف فيها لين يوصل للمبتغى نتاعو في الموسم هذا
0: صحيح شبيبه العمران الترجي الرياضي التونسي مباراه اثارت كثيرا من الحبر معناها بصراحه مقابله علاش لانه الترجي الرياضي التونسي معني بدرجة أولى باللقب بتبيع أكيد أمام حتمية الانتصار لضمان ربما وبقاء معناها البقاء وتجديد الملاحقة على المتصدر الحالي النادي الإفريقي فاش تشوف المباراة هذه شبيبة العمران ترجي الرياضي التونسي
1: صحيح وبالنسبة للترجي الرياضي التونسي باش تكون مباراة صعيبة من ناحية الضغط خاصة على الملاعبية والمسلط على الإطار الفني والإدارة بعد معناها عديد من التعادلات مدة معناها أربع جولات في البطولة ما تعرفش تعمل الانتصار الترجي الرياضي التونسي آخر فوز لها كان في مارس ضد المرسى 7 مارس آخر فوز لها في البطولة معناها باش يلزمها تهبط في الماتش هذا باش تثبت وتحاول تشدد اللحاق على النادي الرياضي الافريقي باش النادي الافريقي سامحوني معناها باش تشدد اللحاق عليها باش تخلي حظوظها انه في الدربي هو يكون الفيصل اللي حامل البطل الحامل اللقب هذا الموسم معناها باش تكون مباراة صعيبة من ناحيه الضغط على الاداره معناها نجم الملاعبيه تدخل فك الدوت نتاعها خاصه كيما كنا نحكوا بعد اربع جولات دون انتصار تحاول العمراني باش تستغل الحاجه هذه وخاصه كيما تعرف
0: العامل
1: النفسي والعمران المسيره نتاعها طول طيله الموسم هذا مسيره محترمه لعب ضد الفرق الكل بكل جديه معناها المباراه مش باش تكون سهله على الترجي الرياضي التونسي نحن نتمنى انه البطوله نتاعنا تبقى لاخر جوله المنافسه محتدمه سواء على على على البطوله او على تفادي النزول. وهذه صراحه اول مره نشوفها انا من الرابطه المحترفه الاولى حتى للريجيونال، الناس الكل تتساوى كسوى على البطوله على او على الصعود او على النزول، كلها صحيح. عندها نفس الحظوظ لاخر جوله.
0: صحيح صحيح، معناها بصراحة معناها التقلبات وكذلك مستجدات على مختلف على مستوى مختلف البطولات. على كل احنا نرجو نبقى ديما مع البطولة رابطة الاحتراف الأولى، حيث أعلنت الرابطة أو نعطيك البرنامج نتاع المقابلات على ثلاثة دفعات، البرنامج الجولة 29 قبل الأخيرة، المبرمجة بطبيعة الحال نهاية الأسبوع المقبل في البرنامج نهار الجمعة 8 ماي في الأربعة، كل مقابلات الدور الأربعة الملعب التونسي اتحاد بن قردان، مستقبل السيمان مستقبل جابس، الأولمبي البيجي شبيبة العمران، جيسكا الاتحاد المناسيري، الدفعة الثانية نهار السبت 9 ماي مستقبل المرسى السي اس اس، النجم الساحلي السي بي، الترجي الجرجيسي نجم المتلوي، وختام هذه الجولة نهار الأحد 10 ماي مباراة الديربي تجمع الترجي الرياضي التونسي بالنادي الافريقي. حبيت ربما هذا اللي يجرنا للحديث حول اقتراب النادي الافريقي للعوده للمشاركه في بطوله دوري ابطال افريقيا للشامبيونز ليغ الافريقيه الموسم المقبل الافريقي بعد الفوز امس على الملعب التونسي زوز بليج. بتبيع هذا الفوز عزز به صدارته برصيد 62 نقطه، يتقدم بخمس نقاط على الترجي قبل المباراه المنقوصة اليوم ضد شبيبة العمران. إذن مشاركة النادي الإفريقي في الشامبيونز ليغ الموسم الجديد تكون وشيكة هكا، والأفريقي يحتاج نقطة واحدة فقط من أجل ضمان المشاركة. لهنا ما نش نتحدث على لقب البطولة لكن على المشاركة في الشامبيونز ليغ الإفريقية. بتبيع الإفريقي يلعب ضد الترجي ثم الأولمبي البيجي في آخر زوز جولات بالبطولة التونسية. الإفريقي نذكره ما شاركش في الشامبيونز ليغ منذ نسخة 2019 بعد ما ودع المنافسات من دور المجموعات خلف مازيمبي الكونغولي وشباب قسنطينة الجزائري. هكا الوقت ما سمحناش على كل باش نقدموا ربما برنامج الجولة المقبلة لربط الاحتراف الثانية الجولة 13. على كل في المجموعة الثانية هكا عرفنا مصير الأولمبيك سيدي بوزيد وكذلك نصر جلمة، إن شاء الله عودة سريعة لأجواء الرابطة المحترفة الثانية. مشكور الكوتش نزار نسيب محللنا الفني، أجمل تحيات كل الزملاء اللي رفقوا نزار الرويسي، عماد الغرز، وأمام الميكروفون صديقكم بعد إذنكم طبعا رؤوف العياري. إلى اللقاء وفي موعد رياضية قادمة على موجات إذاعة قفصة.
2: اللهجة القفصية وشي من التراث، كتاب لعلي اليونسي، أسبوع التصميم الأخضر مع مديرة المعهد العالي للفنون والحرف بالقصرين، نوار عشية، فيلم متوج للمخرجة والمنجة السينمائية خديجة مكشر، مساء الأنس اليوم من 6 إلى 8 على موجة إذاعة قفصة.
3: إذاعة قفصة معك
2: راديو قفصة.ان.
4: السيارة هذه عندها مشوار تعطل فيها، فرصة باش نفوتها.
5: لا ما تدوبلش، ما ريتش علامة المجاوزة الممنوعة؟
4: ريتها، أما طريق فارغ يظهر لي النجم نتجاوزها بسهولة.
5: ما تعرفش إلي المجاوزة في الأماكن الممنوعة تمثل خطر كبير في أغلب الحالات ونتيجة الموت.
4: منين الخطر؟
5: الطريق إذا حطوا فيه علامة المجاوزة الممنوعة ممكن يكون ضيق، وإلا الرؤية فيه محدودة، وإلا فيه منعرج، وإلا أي خطر آخر. وإذا تتجاوز السيارة اللي قدامنا وتجي سيارة بقبلتنا يولي حادث ما عندك فين تهرب منه، والحوادث متاع المجاوزة الممنوعة دائما يكونوا قاتلين.
6: السائق العاقل والحذر ما يخليش حياته وحياة مرافقيه في خطر.
7: رفيق الطريق.
2: واحدة وثلاثين، سبعة وثلاثين، سبعة وستين، ثلاثة وثلاثين. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابتي رايك، وقول ما يشغلك. على 31 37 67 33.
3: إذا تقفصة مراية تتكلم مراية تتكلم.
8: تمام، الثانية بعد الزوال.
9: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
8: تحية طيبة للجميع في هذا العرض الإخباري الموجز. صدقت اللجنة الجهوية لمراقبة الصفقات العمومية بولاية قفصة على مشروع تعبيد الطرقات بالحي العصري بمعتمدية المتلوي وترصيفها بكلفة جملية فقط 536 ألف دينار، وذلك في إطار تحسين البنية التحتية وتطوير شبكة الطرقات بالمنطقة. وقد حددت مدة إنجاز الأشغال ب 183 يوما وفق ما أوردته الصفحة الرسمية للولاية. طلبت المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسطة اليوم في بيان لها بتكثيف الرقابة البيداغوجية والإدارية على جميع المدارس الأجنبية دون استثناء، وفرض الالتزام بجزء من البرامج التعليمية الوطنية بما يضمن الحد الأدنى من الانسجام التربوي. وجاء ذلك على خلفية حادثة جدت بإحدى المدارس الفرنسية بولاية صفاقس. وأكدت المنظمة ضرورة وضع إطار قانوني واضح يحدد حدود الحرية البيداغوجية لهذه المدارس بما يحفظ هوية المجتمع وثوابته. تولى البنك التونسي للتضامن تمويل أكثر من 19,000 مشروع ومؤسسة صغرى بحجم استثمارات تجاوز 381 مليون دينار، إلى جانب إسناد أكثر من 38,000 قرض عبر جمعيات القروض الصغيرة. كما شملت تدخلات البنك تمويل 80 شركة أهلية ب 22.1 مليون دينار وفق معطيات أوردتها اليوم وكالة تونس إفريقيا للأنباء. قال حزب الله اللبناني اليوم أنه استهدف بالصواريخ تجمعا لآليات وجنود الجيش الصهيوني جنوب لبنان. أخيرا، نفى الجيش الأمريكي اليوم تعرض إحدى سفنه لاستهداف إيراني في مضيق هرمز، الأمر الذي أشارت إليه وكالة أنباء فارس الإيرانية في وقت سابق، وذلك بعد إعلان الرئيس الأمريكي بدء عملية لتحرير السفن العالقة في الخليج. إلى ذلك، ارتفعت أسعار النفط بنحو 5% اليوم بعد أن أفادت وكالة أنباء فارس الإيرانية بأن الصاروخين أصابا سفينة حربية أمريكية في مضيق هرمز، مما أثار مخاوف من طول أمد الاضطرابات في الممر الحيوي لنقل النفط. نهاية هذا الموجز الإخباري، نفسح المجال الآن للزميلة فاتن هنشيري في صوت المواطن. تحية لك فاتن.
10: تحية لك نبيلة، تحية لكل العاملين معنا اليوم في توقيت الساعتين حتى الثلاثة الموعد يجمعنا في صوت المواطن.
11: إذاعة قفصة، إذاعة
12: رياضة. موعدكم اليوم مع برنامج بين الملاعب بداية من الأربعة ونقل لمقابلة الاتحاد المنستيري ونجم المتلوي. بين الملاعب على موجة إذاعة قفصة.
13: صوت المواطن، صوت المواطن.
10: عسلامة، مرحبا بكم، تحية متجدة لكل من اختار يسمعنا على موجة إذاعة قفصة في توقيت الساعتين واربعة دقائق من توا حتى للثلاثة الموعد يجمعنا في صوت المواطن. أصواتكم، بلغاتكم، نداءاتكم توصل عبر الموجة هذه، عبر الخط المباشر 76-226-600. رافقوكم تيلة البرنامج هذا باش نوصلوا أصواتكم مختلف الإدارات المسؤولين، ونحاولوا نلفتوا نظر اللي إيجاد حلول لبعض الإشكاليات اللي توصلنا عبر البرنامج هذا. كذلك تحبوا تطلبونا على 31 376 730.

0: مرحبا بكم، تحية للمستمعين وين ما كنتوا تسمعوا فينا في صوت المواطن. نمشي مباشرة للهاتف نشوفوا شكون حاضر معنا. نقولوا عسلامة.
1: السلام عليك.
0: وعليكم السلام، أهلا وسهلا.
1: الله يبارك لك، الله يسترك.
0: مرحبا، شكون مع عم العفيف هذا؟
1: عبد العفيف من زهراوية المجورة.
0: تفضل سي عم العفيف.
1: أي سيدي، قالك ذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين.
0: تفضل.
1: مطلبنا شرعي وقانوني هو الرجوع وتعبيد الطريق.
0: أي.
1: الحاجة الثانية اللي به الحاجة.
0: أي.
1: نشكر إذاعة قفصة، جبت لنا برنامج وعشنا معاه أيام وليالي، والبرنامج نكرمته أطوال تبيد المسافة ونحوه علينا. هو برنامج إناس حراسي اللي هو باسمه برنامج الوين، شديت الضر كله ما يعرفتش عليه وين. برنامجنا رجعوه لنا، فيه تراث وفيه عاداتنا وتقاليدنا، رجعوا لنا برنامجنا.
0: ليلى القوافي قصدك؟
1: ليلى القوافي وبرنامج الوين الزوز.
0: واضح.
1: نصهر في الحضاري ونصهر الزوز، عندنا زوز برامج، على الاقل رجعوا لنا برنامج.
0: حاضر، تدلل ان شاء الله خلال الشبكه. شكرا ليك عم العافي. شكرا ليك عم العفيف، صوتك وصل، اكيد نتفاعلوا معاكم. البرامج اللي تحبوها الكل وتتناسب مع معناتها تستجيب لكل الشرائح، وخاصه اللي فيها هكا روح تراثيه اللي يحبوها جمهورنا، ان شاء الله يكون حاضرين معانا موجودين معانا ان شاء الله زادة في الشبكات القادمه يتم ادراجها. شكرا ليك. ناخذ مكالمه اخرى معانا. مرحبا، عسلامه.
2: اهلا عسلامه اختي فيك.
0: اهلا وسهلا.
2: وهيك عايشك، تحياتي ليك وتحية لأخت سامية وكل الفريق العامل معاك هذا المساء أختي فيه.
0: مرحبا، شكون معانا؟
2: معك صالح محمودي من سيدي عيش.
0: سي صالح محمودي من سيدي عيش، تفضل سي صالح.
2: نحب نشكركم على البرامج كلها، وراي برامجكم رائعة بالحق والحق.
0: أي حاجة بيه.
2: أي. عندي موضوع نتاع الماء، والله كان الأسف والله التوم
0: الماء صالح للشرب،
2: أي لا جديد يذكر ولا قديم يستحق الذكر. كما نمشي لأي مسؤول يخرجني على الباب، أوعدني سيد المعتمد وعدوني كله مثلا شيء.
0: أنت اللي تسكن في حي النسيم اثنين هكا؟
2: لا، منطقة منزل جمودي.
0: منطقة منزل الجمودي. كنت
2: أختي فيت راو كان الوحيد مش متمتع بالماء صار هال. كل الجيران وهالي المنطقة يتمتعون بالماء صار للشراب. منعرفش مقصودة الحكاية ولا منعرفش والله.
0: لا هي أكيد ما معناتها في إطار الدراسات الرب عملية الرب. أنت تسكن بعيد على المجمع مثلا؟
2: والله أنا الخط يبدأ علي تقريبا 350 متر
0: 300 متر. واضح سي صالح، نتواصل ان شاء الله، نوصلوا صوت سي صالح محمودي باسم سي صالح محمودي المطلب.
2: محمودي من الجمودي سيدي عيش.
0: سيدي عيش يوصل صوتك. شكرا ليك على التفاعل معنا وتواصل معنا. ناخذ مكالمه اخرى. مرحبا، انقطعت المكالمه. مرحبا، عسلامه.
3: اهلا وسهلا اخو الساتر احمد عباسي من تبديت اربع مترديف.
0: مرحبا، اهلا وسهلا.
3: اليوم النداء معناها بير معطرة، معناها عطب فني في معناها بير معناها متاع قرية. هذا ديجا عرس عليها من قبل، كان يمشي يرجع ورجع على عن طريق إذاعة قفصة. تو عنده منها ثلاثة سنين يخدم، ولكن تو طاح منها في عطب فني يظهر لي منها ماستع ضوء. المهم طلعوا منها عوار منها
0: أسجانة
3: منها من الديامان وعمل منها المعاينة، ولكن منها يسلوا في الرد منها من إقليم متعرضين من الأخ توفيق منها.
0: خلينا من غير ما نذكر أسماء سيد أحمد، البير هذه موجودة في تب الديت.
3: موجودة في تب الديت في القرية بحذاء ديار بالدار
0: في القرية
3: ديار منها بير عملتها ست جيل حوض سلمة ديار ديك منها قبل منها بير
0: منها واضح واضح. قديش عندها منقطع البير هذه؟
3: راكن تخدم ثلاثة سنوات تو منها انقطعت منها في عند أسبوع وطلعوها اعوان الصيانه من امر ديامان، اما تبقينا من يسلوا في دي بي اس من امر معاري راهو عليك
0: الاسم. واضح واضح واضح سي عباس، الصوت واضح، النداء واضح. نسألوا على وضعية البئر هذه ونشوفوا شنو الإشكال. تقريبا العطب هذا عنده أسبوع. شكرا جزيلا ليك. ناخذ مكالمة أخرى. مرحبا، عسلامة.
4: ألو.
0: مرحبا، أهلا وسهلا.
4: معك علي بن عباس إبراهيم.
0: سي علي بن عباس إبراهيمي، مرحبا سي علي، منين تكلم فينا؟
4: وبيك الله الله ينورك اخت فاتن ان شاء الله، الله يعطيك ربي كتمناه بزهر رسول الله.
0: شكرا سي علي. سيد علي
4: تفضل. تكلمت نهارات عندنا وزارة الطريق باك الطاقة بحدا المدرسة وبحدا الجامعة،
0: تنوير الطريق في الداشرة.
4: وعندنا المستوصف من فضلك، المستوصف راهو والله كأنه محل مهاجرة مولي، اللي فيه ما حتى القاعدة ما فيه وين تقعد. تبقى البوسة طلبتكم نهارات البوسة جتنا الحمد لله
0: الباري. باهي المستوصف زاد موجود في نفس الحي. ما المستوصف موجود في نفس الحي.
4: اي ما لا ما
0: في في في قلت لي منطقه
4: في دير اولاد ابراهيم.
0: اولاد ابراهيم باهي سيدي، شكرا لك. شكرا لك سيد علي، صوتك وصل. ناخذ كلمه اخرى معنا. مرحبا عسلامه.
5: السلام اخت ري.
0: اهلا وسهلا، شكون معنا؟ فاتن مرحبا. اهلا وسهلا.
5: انا ديما على بنتي ديما راهو توصل صوتي زياد قفصه.
0: تفضل مرحبا بيك. تفضل
5: يرحم والديك. الشؤون الاجتماعيه تاع القصريه نتاع ميزي ما حبوش بعد قالوا ليش حتى شيء فهمتي.
0: لا
5: نحب ديما نوصل صوتي حتى للوالي المرض.
0: تفضل. يحاول
5: بنتي راهي ما عادش فيها، راهي مسكينه اعصاب، وواحد يلزم يعملوا لها حل. فهمت فهمت قريب.
0: معك فاتن. على كل حاولت انت معناتها تكون في تواصل مع الطبيب نتاعها على الوضعيه الصحيه نتاعها؟
5: اي ما عطينا الطبيب نتاعها راهو في مستير فهمتي،
0: بيه؟
5: في مستير وندي وكنت ندي فيها عاده برشا مواعيد متخلفه من ظروف فهمتي. حبيت الشؤون الاجتماعيه تدخل كذا باش نخلي نوصلها للطبيب، ويقول حتى الطبيب والتحليل يعني يتبنى الحاله نتاعها. سيدي راك حالي معنيش بحال شيء.
0: شكرا لك. صوتك وصلنا ان شاء الله يوصل للنداء هذا للبنيه انه تتعالج وتواصل علاجها. نمشي مكلمه اخرى حاضره معنا. مرحبا عسلامه.
6: يلو.
0: اهلا وسهلا. مرحبا، شكون معنا؟ نسمعوا فيك.
6: يلو.
0: نسمعوا فيك سيدي. خلينا ناخذ مكلمه اخرى. مرحبا عسلامه.
6: اخوني بنتي.
0: اهلا وسهلا، شكون معنا؟
6: بلقاس محمد من متلوي.
0: سي بلقاس محمدي من متلوي، تفضل سي بلقاس.
6: بنتي نحن في الصبرونس.
0: اي
6: متلوي. انا بلديه ما جيناش خلاص باش تنزلنا الزبله. مشيت للكاتب العام كلمته. جاتنا مره وجاتنا مره اخرى في الحمل. وتوا ما عادش تجينا. الحاجه الثانيه اللي هي السونات تجي تسد حساب الماء وما جبناش الاوراق تاع الماء
0: الفاتوره
6: اوراق الماء. كبر واحد كبير وعاجي ما قلتش يمشي للسونات يبقى يسهل.
0: أي.
6: ممكن يجيبوا له الاوراق يبعث ما واحد يخلص ولا يعمل حل.
0: واضح.
6: ماذا بينا تاع الماء ما ضر يجيبوا لنا اوراق الماء.
0: واضح.
6: والحاجه الثالثه
0: اتفضل.
6: نحن في المتلوي ما سماش مراقبة أسعار لا للتجار ولا للخضار ولا حتى حد. تمشي نهار لحد ولا نهار السبت تشري خضرة ولا حاجة ضايكي لعمة تسري هذه بقداش وهذه بقداش وهذه بقداش. ما سماش إشهر نتاع أسعار طول. وما سماش مراقبة أسعار تقول نحن في مزدنتة ولا في منطقة ريفية.
0: واضح.
6: تو إذا معقول في الوقت الأعمال هذه كلها السنات ما تبعتش البلدية ما تبعتش مراقبة الصعب وكيلو السكر ولا يوصل لي فيهم فرنك.
0: نعم
6: معقول هذا.
0: صوتك وصل، شكرا لك. النقطة هذه أكيد يسمعوا فينا برشا، والأصوات في صوت المواطن راهي توصل لكل المعنيين. وأيضا في نقطة تشاركية مع مواطنين نجم يشاطروك الرأي. على كل شكرا لك، صوتك وصل. ناخذ مكلمة أخرى. مرحبا.
7: ألو عسلامة.
0: أهلا وسهلا.
7: حليمة من حامة.
0: حليمة من حامة. حامة الحامة جابس. في جابس ولا قبلي؟
7: حامة جابس.
0: حامة جابس. يلا حليمة.
7: والله حبيت نحكي أني معناها نمثل مجموعة الألية 16 الغير مباشرين. أكيد وصلكم الموضوع متاعهم، وصلكم أكيد إن هم معناها في 25 ديسمبر سيء معناها تمت المسابقة على معناها على الامتداد الانتداب المباشر اللي هو وقتها في الفصل 90 اللي هو كان من أقصر الفصول، معناها على أساس بالمقتضى هكا إن احنا ديراكت ينتدبونا بحكم المظلمة اللي عشناها طيلة معناها سنوات. نعم المظلمة اللي عشناها الفترة هذيك الكل، معناها بالنسبة لي نحني الفصل 90 هذاك وقت ما صادقوا معناها رجعونا الأمل بعد المظلمة هذيك، معناها حني لكن حني تويخة قاعدين نعيشوا مظلمة وانفراج في نفس الوقت. المظلمة هذي تتمثل إن حني التو وضعيتنا ما تسوتش والانفراج كون هذا، معناها الفصل 90 بعث فينا الأمل.
0: نعم
7: معناها وسيه هو مضي عليه سيادة الرئيس مشكور وأعضاء مجلس النواب، معناها كانت لفتة كريمة بالفعل.
0: المطلوب خليني نمشي معاك للنداء الأساسي.
7: نعم
0: خليني نمشي معاك للنداء الأساسي
7: كون حنية تويكة ما نش عارفين المطلب متاعنا ونوصل، معناها عملنا وقفات احتجاجية اتصلنا بوزارة الشؤون الاجتماعية اللي نتصلوا به يقولولنا ما عندناش فكرة على الموضوع، منش عارفين موضوعكم ونوصل منش عارفين، معناها حتى حد معطانا معناها هيك أمل وإلا قالنا راهو موجود في البلاصة هذيك، معناها أنا الوزارة
0: واضح
7: المسؤول عليه.
0: واضح شكرا لك.
7: بالله لحظة
0: تفضل.
7: نتمنى معناها لو عن طريقكم أنتم ونقولها لكم فضلا وليس أمرا عن طريق إذاعتكم وعن طريق البرنامج هضايا إنكم أنتم تشوفونا، معناها عن طريقكم أنتم نعرفوا المطلب بتاعنا ونوصل له وين موجود بالضبط.
0: واضح شكرا لك
7: وبارك الله فيكم.
0: شكرا لك وصوتك وصل أكيد.
7: نمشي
0: ناخذ مكلمة أخرى بعد حليمة، ناخذ مكلمة أخرى. مرحبا على السلامة.
8: يلا على السلامة.
0: على السلامة. شكون معانا؟
8: محمد
0: عايش. محمد نسمعوا فيك، منين تكلم فينا؟
8: من هنا من قفصة، من سيدي أحمد زروق.
0: من قفصة زروق، تفضل سيدي.
8: أنا عندي كنت نخدم في الولاية 35 سنة في الولاية.
0: إيه.
8: وعندي ولدي خرجت مدريد، خرجت 210 شيخوخة. وعملت يجي 70 ولا 80 فاكس للسيد الوالي وسيد الرئيس.
0: بخصوص شنو؟
8: ما عرفوا لي حتى بشيء.
0: بخصوص شنو النداء؟
8: بخصوص باش يدخلوني ولدي في بلاصة. عندي 3 سنين تو. وثاني حاجة عندنا الماء نزيره من 2016 مع الناس الماء. مع الناس الماء. الله بارك الطعم نمزية ومشوا.
0: هذا واجبنا سيدي. النداء شنو هو؟ الماء علاش الوضعية بالضبط؟
8: وضعية بالضبط عام كل مرة يقولوا أنت نجوكم، كل مرة تقول نجوكم ونجوك شيء ما تمعد شيء. أنا الحاجة الأساسية اللي حاجتي بها حاجتي بولدي حب يدخل الدراسة في الولاية.
0: صوتك وصل، شكرا جزيلا لك. أصواتكم توصل عبر موجود إذاعة قفصة عبر البرنامج هذا اللي الحقيقة معناتها في تفاعل كبير مع الناس اللي تسمع فينا مع صدى البرنامج صوت المواطن، وإن شاء الله زادة يكون في تعاملنا مع مختلف الإدارات يكون حاضر معنا في كل مرة حد من المسؤولين اللي يتجاوب معنا، نقدموا استشارات للمستمعين معلومات، نكونوا في حلقة مرنة في التواصل في البرنامج هذا. نمشي لمكالمة حاضرة معنا. مرحبا على السلامة.
9: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، أهلا وسهلا.
9: عمك علي من نفس الواحد الزبالة قاعدة تيجي في الجبانة على الصور متاع الجبانة، الصور حتى الصور والله يخدم مني يطرس مع الخدم الصور مش عارف أساس فيش نعمله.
0: واضح نحن صوت بلغنا صوت ما هذا يقتصر دورنا انه نبلغ الصوت سيد علي. بالنسبة لي معناتها الحل في ارض الميدان كيف ما يقولوا، معناتها نحن لعلينا نقوموا بدورنا نوصل صوت بكل تفاصيله للادارات المعنية. شكرا شكرا لك سيد علي، شكرا لك على التواصل معنا. ناخذ مكالمة اخرى حاضرة معنا. مرحبا على السلامة. مرحبا أهلا وسهلا. انقطعت المكالمة على كل، مواصلين معكم مشوارنا في صوت المواطن على موجة إذاعة قفصة.

0: صوت المواطن، صوت المواطن. نرجع معكم في صوت المواطن، نستقبل مكالمتكم الهاتفية لتبليغ أصواتكم. مرحبا عسلامة. مرحبا بكل تليفوناتكم على 76 226 600. ناخذ مكالمة أخرى حاضرة معنا. عسلامة، أهلا وسهلا، حاضرين معنا؟ نشوفوا نزار المكالمة إذا حاضرة المكالمة. على كل نحن مواصلين معكم مشوارنا بأصواتكم، أنتم ما تحبوا تشاركوا معنا على الخط المباشر أو كذلك ترسلونا، تبعثونا عبر البريد. مراسلات تكون تتضمن وثائق رسمية مرفوقة بنسخة من بطاقة التعريف الوطنية، المطلب يكون فيه كل تفاصيل النداء اللي أنتم باش توجهوه، ومع ليكم كان تبعثوه على العنوان التالي: مقر إذاعة قفصة، شارع الحبيب بورقيبة 2100 قفصة. نمشي مكالمة حاضرة معنا. مرحبا، عسلامة.
1: عسلامة بنت.
0: أهلا وسهلا، شكون معنا؟
1: أنا من المتلوي.
0: مرحبا، شكون معنا؟
1: فضيلة.
0: فضيلة من المتلوي، تفضل مدام فضيلة.
1: عنا الناس بنيتي حشاك في السبرورس.
0: إي؟
1: مش نديناه ما باش يصرحوا هنا نظفوا هنا ما سمعوناش، قلنا عامل مطلب بيجيك من قفصة.
0: مطلب لي معناتها ديوان الوطني للتطهير فرع قفصة. اي فما اشكاليه معناتها عندها برشا، عندها ايامات بلغتوهم الايامات هذه وين بالضبط؟ في الحي هذا،
1: حي شباب مدرسه طريق تورز.
0: حي شباب
1: مدرسة طريق توزر.
0: به مدرسة طريق توزر في النهج هذا.
1: اي
0: باهي لله، صوتك وصل. شكرا ليك على المشاركة. ناخذ مكالمة اخرى. مرحبا، شكرا ليك.
2: الو، عسلامة.
0: اهلا وسهلا.
2: مرحبا بك.
0: عسلامة. مرحبا.
2: منير منصور مسند.
0: سي منير مسند، تفضل سي منير.
2: ربي انا مشكلتي عملت مطلب في تحسين مسكن للمعتمدية.
0: اي
2: وتمت الموافقة وتعدى المطلب يعني نتاع القفص.
0: ايه؟
2: الاجتماعي.
0: ايه؟ وقت ايش صار المطلب هذا؟
2: يعني كان قالوا لي راه ترفض المطلب نتاعك ما تعديش.
0: وقت ايش المطلب هذا قد تقدمت به؟
2: والله عندها فترة يعني قريب العامين هكا، انا وقتتني بعد تاني مرض.
0: واضح.
2: مريض ما توليتش، ما نجمتش باش نتبع نواصل.
0: راهو كي تتواصل مع الوحدة في السند يبلغوك راهو بسبب الرفض إذا المطلب ترفض.
2: مشيت أختي غادي للمعتمدية قالوا لي لخاطر عندك وظيفة عمل قار ما تنجمش يعطوك تحصيل المسك، وأنا نخدم تابع الشؤون دينية يعني ماناش متسوي وضعيتنا، نخدم عبارة ما زلنا ما تماش حتى حاجة يعني.
0: المطلب اسم سيمونير، القب شنو؟
2: اي مطلب منير منصور، عامل تحسين مسكن صدقيني.
0: منصور.
2: شكرا. عندي زوج بيوت باش يطيحوا علي.
0: واضح، شكرا ليك سي منصور، صوتك وصل. كن متهمني ومتمين انه الصوت وصل، ان شاء الله يتم التجاوب معك على الاقل يقدموا لك علاش ما تم رفض المطلب هذا. نمشي مكالمه اخرى حاضره معنا. مرحبا.
3: وعسلامه.
0: عسلامه. مرحبا، شكون معنا؟
3: معك سامي الحازف.
0: سي سامي من وين سامحني؟
3: فوسان القصرين.
0: فوسان القصرين، تفضل سي سامي.
3: عن نحب على مسكي في لحي، عن طريق مهري توعة المسك في لحي ومعزولين، كيجي مطر نقش من تعدو.
0: المسلك هذا موجود وإلا باش يتم أحداثه؟
3: لا مش موجود، متعدي التزيز وما زال ما عادوش. ما عزولين نحن ديما يجينا مطر نقش حتى كي يجينا مطر من تعدو.
0: وين بالضبط المنطقة سي سامي؟ وين تسكنوا بالضبط؟
3: المنطقة الحازة.
0: واضح، شكرا ليك، شكرا ليك، صوتك وصل. شكرا ليك سي سامي. باش نمشي معاكم مكالمة أخرى موجودة معنا. مرحبا، عسلامة. انقطعت المكالمة. أنا باش نمشي معاكم لركن في خدمتكم بعد شوية نعطيكم تفاصيل حج 2026 موعد انطلاق رحلات الحجيج ولاية قفصة. كذلك بعد شوية ناخذوا أهم عروض الشغل اللي موجودة خلال الأسبوع هذا. فما مكالمة جاهزة معنا ناخذوها معنا. مرحبا عسلامة. ما فهمش مكالمة. خليني نمشي معكم للتفاصيل. موعد انطلاق رحلات حجيج ولاية قفصة، الرحلة الأولى بولاية قفصة توزر إقبلي. مطار الانطلاق باش يكون من مطار نفطة توزر الدولي، رقم الرحلة SV05، التاريخ بتاريخ 10 ماي 2026، التوقيت باش يكون على الساعة 3:05 صباحا. الرحلة الثانية لولاية قفصة انطلاقا من مطار قفصة لقصر الدولي، الرحلة عدد الرحلة SV08 بتاريخ 12 ماي 2026، التوقيت باش تكون على الساعة 2:15 صباحا. نسأل الله انه يتقبل من حجيجنا الميامين وانه يكون حجهم مبرور وسعيهم مشكور. مواصلين معكم مشوارنا في صوت المواطن، ابقوا معنا.

0: خدمات إذاعية.
1: خدمات إذاعية مواصلين معكم المشوار باش نمشي معكم للبلاغ التالي وين تتعلق وزارة التربية. بداية من الساعة 7 من مساء اليوم الاثنين 4 ماي 2026 عبر منصة جسور للدعم والمرافقة في تأمين أولى حصص الدعم لفائدة تلاميذ السنوات النهائية من المراحل التعليمية وهي سنة 6 من التعليم الابتدائي وسنة 9 من التعليم الأساسي وسنة 4 من التعليم الثانوي بكالوريا. وتهدف الحصص هذه إلى تعزيز مكتسبات التلاميذ وتجويد التعلمات ومساعدتهم على التدرب على منهجية الإجابة والاستعداد الجيد للامتحانات الوطنية. وتشمل الدروس عددا من المواد الأساسية اللي أمنها متفقدون وأساتذة مختصون، حيث تقدم مضامين منهجية وتطبيقية تساعد التلاميذ على تثبيت المعارف والمكتسبات وتحسين أدائهم الدراسي. نرجع نواصل معكم المشوار في صوت المواطن وصوت المواطن حاضر معنا عبر المكالمة هذه. مرحبا عسلامة.
2: مرحبا بك. بالله صالح بن عمار لطرش.
1: صالح بن عمار لطرش، منين تكلم فينا صالح؟
2: الطريق نتاع كان فيك مسمد، عندي الخط رابط بين زهراوية وعليل. انا عندي زيتون مات وعندي لوز مات، معناها كياس نشرب منه هنا، من اللي جاي كياس سكر علي المويه، معناها غير في كل مات. عملت مطلب المعتمد.
1: الكياس كيفاش سكر عليك؟ خلينا نفهم.
2: على في الوسط، معناها يمشي 500 متر قدام وانا نقعد عطشان، معناها غير السيبش، معناها كلها قصيتها، وهنا معناها يعرفوه جماعة كلها، حتى معناها وزير التجهيز جسمه مطلوب مهندس، هذايا مهندس ودعامي وقريبي، لكن جعل خدم الخط معناها ما حليش بس نشرب من هالماء، سكر علي طول.
1: واضح. قديش عندها الحكايه هذه يا سي صالح؟
2: من خدمه الواحد هذايا، من خدمه الخط نتاع الظهراويه عليم، معناها قعدت كيك عطشان كل بس.
1: المطلوب شنو؟ تقدمت للمصالح المعنية
2: عملت لهم جواب للمعتمد وجواب لوزارة التجهيز، معناها ما رجعوا ليش حتى جواب.
1: واضح. شكرا لك سي صالح. نستفسر على الوضعية ونحاولوا على كل نفيدوك بكل ما يوصلنا. شكرا لك. ناخذ مكالمة أخرى. مرحبا.
3: أهلا أختي فاتن.
1: أهلا وسهلا. مرحبا، شكون معانا؟
3: تحية لك ولكامل الفريق العمل معك.
1: مرحبا.
3: من منزل بوزيان.
1: مرحبا من منزل بوزيان. مرحبا بك.
3: باش نعمل نداء للسيد المكلف

0: تسيير بلدية منزل بوزيان
1: اي
0: فيما يخص الانتصاب يوم السوق الأسبوعية.
1: اي
0: أختي بلدية منزل بوزيان عملت عرصفة خاصة بالمنتصبين،
1: به
0: لكن المنتصبين أختي خلوا الأماكن وجو ينصبوا على حافة الطريق، يسكروا جانب من الطريق، الطريق هو مجعول للسيارات ومجعول للمترجلين.
1: أيه.
0: نهار السوق أختي ظل المترجلين والسيارات ما تدخلش السوق، نبهنا عليهم عديد المرات أمور شفاهية، قلنا لهم أولادي أطف، قال لك يا أخويا برهان البلدية إشكيلها، أختي ما عندناش حتى عون أمني يجي للسوق وينظمه، نحن طلبنا الوحيد كمواطنين وكمترجلين، يعني يلزم السيد المسؤول على تسيير بلدية منزل بوزيان خاصة نهار الأحد ونهار الاثنين يكون عندنا أمن موجود باش ينظموا السوق، ولك الشكر.
1: شكرا لك، شكرا لك، صوتك وصل، ناخذ مكالمة أخرى. مرحبا، عسلامة. مرحبا بكل تليفوناتكم على 76 216 600. انقطعت المكالمة، ناخذ معكم البلاغ التالي، بلاغ للعموم في إطار فرض احترام الملك العمومي والتصدي لكافة مظاهر الاستغلال العشوائي. تعلم بلدية قفصة كافة المواطنين بما يلي: يمنع منعا باتا وتحت طائلة التتبعات القانونية ترك أو ركن هياكل السيارات أو أي هياكل أخرى فوق الأرصفة أو بالطريق العام أو بأي فضاء تابع للملك العمومي. تعتبر الممارسات هذه اعتداء صريح على الملك العمومي وتعطيل لحركة المرور ومسا بسلامة المواطنين. يلزم جميع المخالفين برفع الهياكل هذه فورا ودون أي تأخير، وفي صورة عدم الامتثال ستتولى المصالح البلدية التدخل الفوري لرفع وحجز الهياكل، تحميل كافة المصاريف للمخالفين. هذا البلاغ صادر عن بلدية قفصة. نمشي مباشرة للمكالمات، ناخذ المكالمة الحاضرة معنا. مرحبا في صوت المواطن. مرحبا بكل من يطلبنا، كل من يوصل صوته عبر موجة إذاعة قفصة في صوت المواطن، صوتكم يوصل. شكرا لكم الناس الكل على التفاعل معنا. مرحبا، عسلامة. أهلا وسهلا، شكون معنا؟ مرحبا، شكون معانا؟ ناخذ مكالمة جاهزة معانا. مرحبا.
2: عايش عشرية جندوزي، كلمتك كلها شي 15 يوم لا تحسين المسكين يرحمون
1: بك. عشرية جندوزي
2: من ناحية حساك، حساك من ناحية كلوة، وعندي عواني شوف، عواني شوف بها وعين والله ما شوف بها، وقلت وعطوني يلا تحسين المسكن، جتني المرجدة قبلتني وبعد قالوا لي راه ترفض. ايش هي معناتها؟
1: واضح. عشرية تبع أي منطقة؟
2: تبع منزل بوزيان غياضة.
1: منزل بوزيان غياضة.
2: غياضة.
1: غياضة.
2: يرحم والديك، شوف اللي حل الله ينوب علي.
1: شكرا لك، شكرا، صوتك وصل. مرحبا بكل تليفوناتكم عبر البرنامج صوت المواطن. أنتم ما عندكم أي إشكالية أطلبونا ووصلوا أصواتكم. ناخذ مكالمة حضرة معنا. مرحبا. أهلا وسهلا. مرحبا، عسلامة. نسمعوا فيك، نسمعوا فيك، شكون معانا؟
3: أحمد بن عثمان.
1: أحمد بن عثمان، منين تكلم فينا يا أحمد؟
3: متكيز، ولد موسى.
1: من متكيز، اسمعنا من الهاتف رجاء.
3: إيه هاي حتى.
1: ده تفضل.
3: عنا بير من 2025. كتوى وذا اسمه تبرعقش، بربي عدي لي صوتي للسيد الوالي، قل له يا اخي انت ذريتك وعائلتك وجيرانك كذا تموت بالعطش، اش يقول لك عقلك ترى شنو هي؟ الله حسب التقريب من 25 نحن موت بالعطش لتو لنا عام، ها هو والله عام واربع شهور.
1: واضح، شكرا لك سيد احمد. في المتكيدس اولاد موسى اشكاليه البئر اللي موجوده غادي معاك الصوت يوصل. على كل نحن مواصلين معكم المشوار في صوت المواطن في توقيت الساعتين وستة واربعين دقيقة.

0: صوت المواطن، صوت المواطن.
1: نرجع معكم لصوت المواطن، مكلمة جاهزة معنا على الخط. مرحبا، عسلامة.
2: عسلامة سيد،
1: أهلا وسهلا. مرحبا
2: وبيك، تحية ليك ولفريق العمل معك.
1: شكرا ليك، مرحبا. شنو هو النداء المرة هذه؟
2: والله يسمع سيد، إن هو سؤال ونداء في نفس الوقت.
1: اتفضل.
2: تفضل. يعيش. السؤال وماذا بي حتى انت معناتها نجم تعملين عليه برنامجك زيادة في الأجور هذيك ورايت متقاعدين، قديش واخي هي باش تبدا مثلا من جامفي، مثلا جامفي وفي في اليومار السكيكة معناها باش يصبوها مع بعضها؟ ما فهمتش انا، ماذا بينا توضحونا الحالة ذي.
1: نعم.
2: وهي ما يهبط ديجا هبط في الرايد الرسمي، أما ما أنا واحد من الناس ما، وثم برشا جماعة سألوني قالوا لي أسأل لنا في البرنامج وصل صوت.
1: واضح. إن شاء الله.
2: وحالة والحاجة الأخرى نداء للدولة، ماذا بينا خاصة في نجم بن عباس يكثفونا شوي من مراقبة المراقبين تاع الأسعار دوك من نهار السبت والجمعة، نهار عشية نهار الجمعة والسبت
1: في مجل بن عباس.
2: أي في مجل بن عباس.
1: واضح.
2: خاطر مو تعرف ياك القشيرة دوك ممكن ناس ثم ناس معناها عاملة أسوام ما يصدقهاش العقل معناتها.
1: واضح. واضح، شكرا لك على النقاط هذية. نحاولوا نكونوا معناتها معاكم في البرنامج هذا، نفيدكم بكل المعطيات والمعلومات اللي انتم تتسائلوا حولها. ناخذوا مكالمة أخرى. مرحبا، عسلامة.
3: عسلامة بك،
1: أهلا وسهلا.
3: بيس.
1: مرحبا، شكون معانا؟
3: عايشة من معراي.
1: عايشة من أم العريس، تفضل يا عايشة.
3: عندي نقطتين تنحكي لي.
1: تفضل.
3: نقطة على الطريق المرة اللي فات حي ولادي يساو.
1: أي.
3: يعني قلت لك عليه المرة اللي فات تنوير وتعبيد.
1: صوتك وصل حول تعبيد وتهيئة الطريق هذيك، أن صوتك وصل عبر البرنامج. تفضل. النقطة الثانية. تفضل.
3: نقطة الثانية على الكار اللي هبطوها لما العريس الجديدة.
1: شنو الاشكال؟
3: ما نقطش الكار هذيك هزوه. يعني ما العريس وما عنديش كار، ما العريس فقصرة.
1: معناتها الرحلات انقطعت، ولا انت تتحدث عن حافلة في حد ذاتها؟ معناتها جابوا حافلة اخرى؟
3: لا لا، ما تمش حافلة اخرى، معناها ما هزوه، ما هبطون المرة اللي فاتت رديف وما العريس من على الحيط اللي حدثت بين ما العريس ورديف.
1: هاي
3: هبطونا كيران نحن ورديت لما العرايس مشيت فترة وما عادش
1: رحلة أم العرايس صفاقس. تستسائل على الرحلة هذه المخاصة من أم العرايس لصفاقس. شكرا لك. نحاولوا نسألوا حول الرحلة هذه تم إلغائها أو تعويضها أو شنو الحكاية بالضبط. شكرا لكم. فما مكالمة، هل نختموا بالمكالمة هذه مشوارنا في صوت المواطن؟ مرحبا، عسلامة. أهلا وسهلا. شكون معانا؟ مرحبا، نسمعوا فيك.
4: صالح محفوظي.
1: سي صالح محفوظي، تفضل سي صالح.
4: منزل بوزيان عمادة خرش. بالله عنا شاف المدرسة.
1: عمادة
4: مدرسة خرش.
1: أي.
4: بالله شوفي 2020-2021.
1: أي.
4: جايبين ماكينات طافونج وبالعرس وسقاط. خمسة قاعات يهبطوهم. ما فيهم يجوا يحاسبوني، يلاقوا حتى تشعيرة في الليقة يحاسبوني أنا صالح بن عمار بن يونس محفوظي.
1: أي شنو الإشكال بالضبط؟ هو الإشكال بالضبط.
4: وعندك حاجة أخرى.
1: أي.
4: الوليدات متاع التحضيري.
1: أي.
4: 30 صغير. المدير ما لقى ما يعمل. مسكين حل أكل البيوت متاع الفهاش. لعملينهم للمعلمين. حل زوز بيتات الطول 5 متر والعرض زوز متر ونص، فيها قرب 30 صغير.
1: ايه؟
4: يمرض واحد واحد يا ربي تعمل مزية. السيد المندوب الجهوي بتاع سيدي بوزيد يا ربي يقول له اخرج يرحم والديك وطل اخرج سيب البيرو بتاعك.
1: واضح، شكرا لك. شكرا لك سي صالح محفوظي من عمادة الخرشف سيدي بوزيد حول وضعية المدرسة اللي موجودة في العمادة هذه. شكرا لكم. تقريبا يوصل مشوارنا لنهايته لليوم. صوت المواطن من ساعتين لثلاثة، تلقوني غدوة في نفس التوقيت على موجة إذاعة قفصة في صوت المواطن في الأمان.

0: الرياضة، موعدكم اليوم مع برنامج بين الملاعب بداية من الأربعة ونقل لمقابلة الاتحاد المنستيري ونجم المتلوي. بين الملاعب على موجة إذاعة قفصة.
1: إذاعة قفصة مراية تتكلم، مراية تتكلم.
2: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى موعد الساعة الثالثة بعد الظهر.
3: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
2: صدقت اللجنة الجهوية لمراقبة الصفقات العمومية بولاية قفص على مشروع تعبيد وترصيف الطرقات بحي العصري بمعتمدية المتلوي في إطار تحسين البنية التحتية وتطوير شبكة الطرقات بالمنطقة، وخصص لهذا المشروع اعتمادات جمليه تفوق 500,000 دينار مع تحديد مده الانجاز ب 183 يوما. افاد الاستاذ المختص في الغدد والسكري بالمستشفى الجامعي الحسين بوزيان بقفص الدكتور مهدي كلثوم بان الدواء الجديد الذي سيدخل الاسواق التونسيه والموجه لمرضى السكري من النوع الثاني له نجاعه هامه في تخفيض مستوى السكر في الدم من النوع الثاني ومخزون السكر في الجسم مع تخفيف الوزن، وتعد استعمالاته امنه على صحه الجسم. ذكر المكلف بتسيير الإدارة العامة للحج والعمرة بوزارة الشؤون الدينية أنيس المزوغي بأن عدد الحاجين التونسيين للموسم الحالي حدد ب10,982 حاجا وحاجة، وأكد في تصريح للإذاعة الوطنية أن تونس طالبت بترفيع حصتها من الحجيج تماشيا مع نتاج التعداد العام للسكان والسكنة. تستمع يوم غد لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب إلى مجموعة من النواب قدموا مقترح قانون أساسي يتعلق بضبط النظام العام لقطاع الصحة. طالب المكتب التنفيذي الموسع لاتحاد الفلاحين في بيان أصدره عقب اجتماع الدورية بالترفيع في أسعار قبول الحبوب عند الإنتاج نظرا لارتفاع كلفة الإنتاج وتنامي الأسعار في الأسواق العالمية. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده بدأت عملية مشروع الحرية اليوم لتحرير حركة السفن في مضيق هرمز وفق تقديره، في حين حذر مقر خاتم الأنبياء الإيراني من أنه سيهاجم أي قوة أجنبية خصوصا الجيش الأمريكية إذا اقترب من مضيق هرمز. شكرا وإلى اللقاء.

0: ملازمة اليمين وتعديل السرعة مع تواخي الحذر يمثلوا الواقي الأفضل من مفاجآت الطريق.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: دندنة.
3: يا لالا ويا لالا
2: دندنة.

0: دندنة.
1: عسلامتكم، مرحبا بكم مستمعينا الكرام في عدد جديد من دندنة، البرنامج الموسيقي على موجة إذاعة قفصة. تقريبا ساعة من زمان هكا نسافر بها فيها في مختلف الإيقاعات والأنماط الموسيقية، نشوفوا شنو جديد، شنو التراند، وأيضا نرجع إلى الزمن الجميل من خلال الإعادات وفقرة النوستالجي. واخترت لكم مرحبا بكم من توا وحتى للأربعة متاع العشية. اليوم في الأخراج التقني مع يا راضية العيار يوري محمد النوري من أمام الميكروفون. نتمنى لكم أحلى الأوقات في دندنة، البداية مع راغب علامة اللي بعناه.

0: دندنة.
1: يا لالا ويا لالا.

دندنة. تحياتنا لكل من التحق بنا توا في دندنة على موجة إذاعة قفصة، توقيتنا 3:10 بساعة استوديو واحد. في العادة نبدو بالبلاي ليست وترتيب الأنغام سواء الشرقية ولا الغربية والتونسية، ولاحظنا أنه تقريبا على امتداد 3 أسابيع نفس الترتيب متاع الغنيات. هذاك علاش اخترنا الأسبوع هذايا ونعملوا جولة مع جديد الغنيات، والبداية بشكون مع الفنانة التونسية نبيها كراولي وأحدث أعمال الغنية اسمها الأيام، وهي من كلمات الشاعر ياسين الحمزاوي. تم طرحها عبر قناتها الرسمية على اليوتيوب، وهذه قالت نبيها أنه الغنية هذه كفاتحة لسلسلة من الأعمال الجديدة اللي وعدت بها جمهورها. وطبعا هذه بداية الأعمال بعنوان الأيام، وتحدثت نبيها على أغنية الأيام، قالت هي مش مجرد أغنية بل هي قراءة عميقة في فلسفة الزمن والحياة بمرها وحلوها. تحدثت أيضا على أغنيتها الشهيرة الأيام والمكتوب والفرق بينها في مقارنة ما بين الأيام والمكتوب والأيام، وأكدت أنه فما خيط عاطفي يربط بين زوز أغنيات، ولكن كل واحدة في مرحلة طبعا استثنائية. نسمع الأيام جديد نبيها كراولي.

مواصلين معاكم مع جديد الغنيات، وتوا باش نسمعوا الغنية تراند 2026. الغنية هذه الكردية واللي نسبة مشاهدة مهمة 469,465 مشاهدة تقريبا في 6 أيام. هذه كما قلنا الغنية كردية وإيقاعات جميلة جدا، نسمعوها مع بعضنا.

0: دندنة.
1: معكم مواصلين في دندنة على موجة إذاعة قفصة. مرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتم تسمعوا فينا، في الدار ولا في الخدمة ولا في السيارة، في مختلف وسائل النقل. مرحبا بكم وشكرا لوفائكم الدائم لموجة إذاعة قفصة. من جديد الغنايات، نرجع للغنايات والإعادات، هكا فنانين شبين اختاروا إنهم يعودوا أغاني بقات في بالهم، بقات في ذاكرتهم، بقات خال الغنيات هذية. مالا باش نبدو في الإيقاعات التونسية مع الفنانة درة الفورتي، ومن بعد نسمعو نانسي عجرم وهي تعاود في غناية لوردة الجزائرية. أعز الناس،
2: وعيد

دندنة. دندنة.

دندنة. مرحبا بكم في دندنة مستمعينا، ونوصلوا توا لفقرتنا الخاصة بالنوستالجي، عنوانها الكبير والوماج الكبير للفنان المطرب المصري هاني شاكر اللي ودعنا يوم الأمس يوم 3 مايو 2026. هاني شاكر من أشهر مطربي الوطن العربي من الجيل الذهبي للفن والموسيقى، لقب بأمير الغناء العربي، لقب بمطرب ثلاث أجيال، سطع نجمه طبعا من خلال غنائه لملحنين كبار. هاني شاكر انشأ وسط عمالقة الغناء عبد الحليم حافظ، محمد عبد الوهاب، فريد الأطرش. كان أول ظهور لهاني الشاكر كمطرب سنة 1972 وقت لغنى أغنية من ألحان محمد الموجي، والأغنية لقت نجاح كبير. تعاون هاني الشاكر مع كبار الملحنين والكتاب، تعاون مع صلاح الشرنوبي، حسن أبو السعود، بهاء الدين محمد، مصطفى كامل وغيرهم من الملحنين، أغنيته الكل مشهورين. مناش باش نقولوا كده برضو يا أمر غلطة علي الضحكية، شاور الحلم الجميل، جرحي أنا ويرتني، وبرشا فيكم برشا فيكم. عندهم كل واحد عنده غنية مميزة لهاني شاكر اللي ترجع ربما لفترة معينة، لزمن معين، لحدث معين، مناسبة معينة. هاني شاكر فاز بمنصب نقيب المهن الموسيقية زوز مرات، المرة الأولانية في عام 2015 والمرة الثانية في 2016. كما قلت توفى هاني شاكر يوم الأمس الأحد 3 مايو 2026، تقريبا عمره 73 عام. صفحات التواصل الاجتماعي وكل وسائل التواصل تحكي من البارح لليوم على هاني شاكر، على حسن أخلاقه، على مكانته الفنية. دولة بعض الفيديوهات اللي جملة البرامج اللي استضافت هاني شاكر، مالا فقرتنا في نوستالجي من نجم نبدأها كان مع هاني شاكر.

0: قابلتك قبل ما قابل حد. يا ريت مشوار عمري ما يتمد.
1: يا ريتني عرفتك من زمان من زمان من زمان.
0: ما كانش أمل في حياتي تهد، ما كانش الدمع جرح لي الخد.

0: دندنة.
1: يا لا لا ويا لا لا.

مسك ختام مشوارنا اليوم من دندنة باش يكون مع التراث المغربي، غنية جريت وجريت، الغنية المتميزة هذه والمعروفة برشا في المغرب، عرفناها بصوت نعيمة سميح. اليوم باش نسمعوها بصوت الفنانة التونسية ألفة بن رمضان ميلا مع إيقاع جريت وجريت. نوصل ختام مشوارنا لليوم من دندنة، شكرا للجميع ودمتم أوفياء لموجة إذاعة قفصة.

عقوق الآباء للأبناء، الوجه الغائب للظلم الأسري، قصص من الواقع مع المستمعين. أحكي لي الليلة من 9 لـ11 على موجات إذاعة قفصة. 31 37 67 33. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابتي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67

0: الرابعة على موجات إذاعة قفصة.
1: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
0: أسعد الله أوقاتكم بكل خير. خصصت وزارة التجهيز والإسكان 852 مليون دينار في إطار الجيل الثاني لبرنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية الذي يشمل 160 حياً موزعا على 99 بلدية، وفق ما أفادت به اليوم الرئيس المدير العام لوكالة التهذيب والتجديد العمراني سندس كريم. وأوضحت كريم أن 130 حيا في طور إنجاز أشغال التهيئة والتهذيب حاليا. أكد المجلس الوطني لعمادة المهندسين التونسيين في البيان الختامي لأعمال المجلس الوطني تحت شعار المهندس ركيزة السيادة والتنمية تمسكه باستكمال المسار التشريعي المتعلق بمشروع القانون الجديد المنظم لمهنة الهندسة، داعياً السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى التسريع في اعتماده بديلاً على قانون سنة 1982. تطلق جامعة تونس المنارة اليوم منصة رقمية تعتمد الذكاء الاصطناعي مخصصة لتسيير وإدارة هياكل البحث، حسب ما أعلنت عنه اليوم رئيس الجامعة معز شفرة في حوار له في برنامج يوم سعيد على موجات الإذاعة الوطنية. وكشف شوفرة أن الجامعة تحصلت على مراتب عالية ومتقدمة عالميا في تصنيف تايمز، وذلك في 17 هدفا يتعلق بالاستدامة ومدى تأثيرها المجتمعي. قال الجيش الإيراني أنه أطلق تحذيرات لمدمرة أمريكية حاولت الاقتراب من مضيق هرمز عبر إطفاء راداراتها في بحر عمان. هذا ونفت القيادة المركزية الأمريكية تعرض سفنها لضربات مؤكدة استمرار ما أسمته مشروع الحرية لتسهيل حركة مرور السفن. أخيرا صدقت حكومة الاحتلال على تخصيص ميزانية ضخمة تبلغ أكثر من مليار شيكل، أي تقريبا 270 مليون دولار، لشق طرق استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: الأطفال كي يخرجوا من المدرسة يبدأوا مراهقين من التعب، ويقل انتباههم وشعورهم بالمحيط محدود. يشغل فكرهم العودة في أسرع وقت للبيت لتناول وجبة الطعام. مرور السيارات بسرعة في محيط المدرسة فيه خطر كبير على سلامة أطفالنا، وعلى سائقي السيارات أن يخفضوا في السرعة بجانب المدارس، لأن المحافظة على سلامة أطفالنا واجب مؤكد على كل مواطن.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
3: الناسها وهلها أحلى تحية خالصة توصلها على مواجهة بعتها تدفي وتزرع فرح في سهرتها، تسافر مع نسمتها تبسط جناح عملها لقفصة وجبلها وناسها وهلها.

إذاعة قفصة 24 ساعة بث، تسمعوها في توزر على 89.2، القصرين على 92.7، قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8.

0: تقبل الله صلاتكم بوافر الأجر والمغفرة والثواب.
1: إذاعة قفصة.

0: حضرات السادة والسادات، أحبار رياضة في كل مكان، أهلا وسهلا بكم في هذا العدد من بين الملاعب، عدد استثنائي للنقل الجولة 28 للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم في جزء الثاني، بعد ما يوم أمس تلعب الجزء الأول، اليوم في المونستير الاتحاد المونستير يستضيف نجم المتلوي، ترجي جريز يستضيف النجم الرياضي الساحلي، نادي البنزرت يستضيف المستقبل الرياضي بالمرسى، وشبيبة العمران تستضيف الترجي الرياضي التونسي، وذلك كما ذكرت في الجولة 28. مباراة اليوم باش يتم نقلها مباشرة من ملعب مصطفى بن جنات بالمونستير مع زميلنا محمد بواب، لقاء الاتحاد الرياضي المونستيري ونجم المتلوي. محمد مرحبا بك.
1: مرحبا بك فوزي بكل السادة المستمعين على امواج اذاعة قفصة. هذا هو الملعب الاولمبي مصطفى بن جنات بالمونستير، واللي يحتضن هذا اللقاء، لقاء لا يقل قيمة وأهمية عن بقية اللقاءات، خاصة أنه بالنسبة لاتحاد المونستيري مداره أنه الانتصار يمكنه من أنه يتمركز في المركز الرابع المخول المشاركة الإفريقية، في المقابل نجم متلوي طبعا لا يساوم، وهي مقابلة نجم نقوله مقابلة هامة، مقابلة ذكرتنا بنهاية الموسم الفارط هنا في المونستير، وربما كان الأمال معلقة على أنه لعب مغراق مقابلة فاصلة في إطار البطولة مع الترجي، ولكن التعادل والفرص المهدورة قبل الاتحاد المونستيري يعني خلات يعني نجم نقول نوع من اليأس والأسى هنا في ملعب مونستير. على كل هي مقابلة نجم نقول كروية، ولأنه أجواء طيبة ثأرية بالمفهوم الرياضي، يعني أنه فريق المتلوي السنة الفارطة ممكن حرم الاتحاد أنه يلعب مقابلة فاصلة في إطار البطولة. على كل لقاء وانطلق عنده تقريبا 10 دقائق منذ انطلاق الشوط الأول، ونتيجة 0-0 بين الفريقين، ولأنه زوج فرص أتيحت لفريق النجم المتلوي، خاصة الفرصة الأولى تقريبا الدقيقة الأولى، الدقيقة الثانية حمزة المنصري يعني يتوغل على الجهة الرسمية مد كرة امتد ذكي إلى إسماعيل الهماسي، ولكن الأسبق كان الميلادي اللي فسخ هدف أول، ثم تتيح نفس الفرصة للاعب رقم 9 حمزة المنصري، ولكن يختلي بالحارس يتقدم والامتياز للحارس، لكن الحكم المساعد يرفع الراية يعني حتى وكان تسجل، لكن كانت فرصة اختيار زوج فرص تقريبا أبرز فرص في هذه الردهات اللي ربما عشناها من خلال انطلاق هذا اللقاء. ونذكر بتشكيلة الفريقين بالنسبة للفريق الضيف، ونعني به النجم الرياضي المتلوي بالمتلوي حمزة بن شريفية في يعني حراسة المرمى وقائد فريق، اسلام القاسمي، اسامة البحري، محمد بن حسين، ياسين بوخريس، كواسي إريك، ومحمد ديام، ياسين السلطاني، نابي سيلا، اسماعيل هرماس، وحمزة المنصري. الاحتياطيون في تشكيلة فريق النجم المتلوي احمد مزي، سهيل بوعوني، رائد الفادع، باسم الحاجي، عبد الله بونغورا، عتاد فجراوي، توباغاداغ على كل اسمه يعني طويل شويه، نانا براندون، وجوهر ديناري، اذا هو اللاعب رقم 23، اذا والمدرب عماد بن يونس اللي يشرف على مقاليد هذا الفريق منذ الموسم الفارط، واللي كان حاضر في مقابله نهايه الجوله قبل الاخيره في هذا الملعب. تقريبا ديما النجم المتلوي يكون مع في عاده مع الاتحاد المونستيري في الجولات الاخيره يتلاقاو زوج فرق. على كل بالنسبه لاتحاد المونستيري الفريق المحلي نعني به عبد السلام بالحلاوي، كذلك حارس مرمى والحارسان يشتركان في انهما يعني قائدا الفريقين. بالنسبه لريان عزوز هو رقم 13، اذا رائد شيخاوي، اسامه عثمان دياني، مالك الميلادي، وصالح البرهومي، فبريك زيجي، فخر الدين بن يوسف، يوسف العبدلي، رامي بشنيبه، وياسين العمري. والهدف الاول باغتني، الهدف الاول لنجم متلوي، لما اتاكد من صاحب الهدف ونشوف فيه ممكن قاعد نعطي في التشكيله، الهدف الاول في الدقيقه 12 ساتاكد من صاحب الهدف، قد يكون حمزه المنصوري، اتاكد من ملامح على كل الزملاء باغتهم كذلك، معناتها حتى هو بحذايا الزملاء، اذا ساتاكد من صاحب الهدف، على كل ساستشير الزملاء اذا كان عندهم صاحب الهدف، لانه باغتنا نشوف اللعب اللي كان يجري. على كل نعم، على كل تسعة رقم تسعة كما قلت حمزة المنصري إذا هو اللي تمكن من تسييم الإصابة الأولى في الدقيقة، قلت دقيقة 11 أو دقيقة 12، إذا حمزة المنصري اللي فايت من نجم متلوي، قلت يعني الفرص كانت أخطر لفريق النجم متلوي، ما كنا حقيقة ما شفتش العملية، ولكن حمزة المنصري شفت الكرة في الشباك. على كل بالنسبة لاتحاد المنصير قلت فابريك زيكي، فخر الدين بن يوسف، يوسف العبدلي، رامي بوشنيبة، وياسين العمري. الاحتياطيون في تشكيل اتحاد رياضي المنستيري احمد سليمان، سيرفا بهيا جاهد، بيلعب ملغاشي، المهدي قنوني، سامي ابو علي، عبد الرحمن بوزقندة، ادم بوليله، يوسف بانجا، واجليمور لقمان، ويوسف الحرش، المدرب فتحي العبيدي، طاقم تحكيم تركب كل من الصادق السالمي، حكم ساحه بمعيه المساعد عمر بريدع، المساعد الثاني عاطف العاشوري، الحكم الفار اذا امير العيادي، مساعده وسيم عماره، مراقب لقاء فوزي الفزاني، والمنسقه الاعلاميين صلاح الدين صفته ومنصور الامام. اذا هدف اول مبكر لفائده فريق النجم المتلوي. قلت كان الاخطر منذ بدايه اللقاء، وحمزه المنصوري بالفعل يتوغل وتسبب، اذا تمكن من تسجيل الاصابه الاولى لفريق فريق النجم المتلوي. على كل سنتأكد من صاحب الهدف اللي سجل الهدف الاول، اذا حمزه المنصوري بالفعل قلب الهجومات معاصر. اذا يعطيك الصحة على كل، نحيو زميلنا الشاب الصحفي الصغير يوسف، طبعا ابن زميلنا ذكر الزرافي اللي ممكن مد يقول لي العملية كانت عملية جميلة، والاسيست كما قلت من نبي سيلا في اتجاه حمزة المنصري اللي يسجل الكرة ويسكن الكرة في الشباك. على كل يعطيك الصحة يوسف، على كل باش ترجع الكرة لفئة فريق الاتحاد المتيري. طبعا الاتحاد اليوم يلعب الازياء البيضاء، السدار والتبان والجوارب كلها بيضاء، خاصة في المنستير يلعب الأزياء البيضاء، والخارج الديار بالأزياء الزرقاء. في المقابل ترجي جرجيس وفيلي زيو التقليدي الأصفر والأحمر، والتبان الأسود والجوارب السوداء. على كل قلت لقاء يكتسي أهمية، خاصة الاتحاد أكثر من أكثر منه الفريق النجم التو، لأنه الاتحاد دخل مقابلة من نوع من الفتور، خلينا نقولوا بكل أمانة، ماهوش بك العزيمة والحماس الكبير. على كل باش ترجع الكره لفائده فريق الاتحاد الرياضي المنستيري عن طريق ايضا ريان عزوز لاعب حمام سوسه، الامل الرياضي بحمام سوسه سابقا. طبعا هو ونشوف الهجوم ما فماش تسلل، والحارس عبد الرحمن اذا الحلاوي اسبق على الكره، كانت فرصه وكسر عمليه تسلل اللاعب ياسين سلطاني وتمشي الكره للحارس. قلت كذلك رائد شيخاوي وهو معناتها من ابناء الملعب الامل الرياضي بحمام سوسه، وابلى البلاء الحسن مع الاتحاد المنستيري، واصبح يعني حتى قبلت العديد الانديه وانضم الى المنتخب مؤخرا. لا حقيقه لاعب شاب على مستوى الدفاع، صخر الدفاع متميز ان شاء الله، قام مديده وحضور بدني وذهني كبير، واسداف بالراس متميز. على كل باش ترجع الكره، طبعا فوزي في الاستماع دائما باش حتى اتاكد اني على الخط.
0: نسمع فيك محمد. بالنسبة للنجم الرياضي الساحلي كذلك يفتتح النتيجة أمام ترجي جرجيس، هدف مقابل صفر، تفضل.
1: شكرا. إذا باش ترجع الكرة الملاحقة كذلك من اتحاد المنستيري نجم تلوي، بالنسبة لاتحاد المنستيري لأنه كما قلت المرتبة الرابعة على الملعب التونسي، كذلك له مقابلة قادمة ضد بني قردان. كل معناتها إذا كان فما فرق تسمح، وممكن قالوا هما فما ثلاثة فرق يوليو في المعلم الساس المشاركة، مش واضحة الأمور في يعني الشامبيونز ليغ، على ذاك يكون نجم يكون حتى صاحب المرتبة الخامسة معني بالأمر. على كل ترجع الكرة لاتحاد المنستيري عن طريق الحارس عبد السلام الحلاوي، ترجع الكرة شو يقول الحكم بالفعل مخالفة لفائدة اللاعب الترجي جرجيس. طبعا محمد ديامي تحصل على مخالفة، كان احتكاك فضائي مع اللاعب ايضا الروج بطبيعة الحال فخر الدين بن يوسف، هذا اللاعب اللي يرجع الفورمة نتاعو بعد قدومه لاتحاد المنستيري. الحقيقة مردوده كان يتحسن باطراد كبير، والان يعني اصبح من ركائز الفريق، وفما لاعبين ممكن ما تطورش مردودهم، هذيك العزيمه نتاع اللاعب اللي هو ممكن لاعب دولي ملعب متميز يكون لعب في فرق كبرى ثم يعطي الاضافه للفريق، عكس بعض اللاعبين تمنحوا الفرصه وتعطي فرص انه ولكن ما يتمكنش حتى من يعني التطور هذا. والحقيقه هذه هي دور المدرب ودور الواحد، ديما نشوفوا النادي الافريقي ما عندوش اللاعبين في قمه الترجي، ولكن ما قام به فوزي بن زرتي الحقيقه على مستوى تحضير هذا الفريق وشحن اللاعبين الحقيقه شيء يدرس. هذه من ميزه المدرب فوزي القدير فوزي بن زرتي من تقريبا اسطوره التدريب في تونس. على كل باش ترجع الكره لفئه فريق النجم التلوي، لا تمشي اتحاد المنستيري، تمشي مباشره الى من؟ الى العمري، العمري يخلي الكره وفما عمليه انزلاقيه واحتكاك الحقيقه كان سليم بزوز لاعبين معناتها من الطاف الله، لانه كل لاعب يعني ارتمى ارتماء على الارض خفت خلت انه ممكن يكون فما اصابه. الحمد لله لاباس. على كل ترجع الكره زيجي بالترويض بالصدر في اتجاه دياني. زيجي دياني تمشي للعمري، ياسين العمري طبعا لاعب النجم الساحلي ثم كانت تجربه في النادي الافريقي، ويعود مره اخرى الاتحاد المنستيري وهو يسجل صاحب الهدف الاول في الكاس اللي فاز به الاتحاد المنستيري هنا بالمنستير ضد الترجي الرياضي التونسي، كاس انذاك زعيم الحب بورقيبه في دورته اللي صار الدور النهائي في مدينه المنستير. على كل ترجع الكره لفئة فريق الاتحاد المنستيري. ريان عزوش يقول الحكم يقول فما شيء سال، اذا رغم اصابه اللاعب على كل يقول احتكاك عادي وهو ما اثار حفيظه الجمهور هنا لي يعني يصفر معبر استهجان الحركه هذه. وتماس الاتحاد المنستيري سيتم اسعاف اللاعب ريان عزوز، قلت في طقس حار نوعا ما ولكن نسمات بحريه تاتينا هنا لانه احنا ننقل لقاء بالقرب البحر وعلى يعني ارتفاع، ومدينه المنستير الحقيقه فيها نسمات بحريه وفيها طقس يعني معتدل متميز خاصه في الصيف او في حراره خاصه تتغير مع المساء. على كل حتى ديما نعطي صوره سمعيه سوريه ونحن نعيش المستمع هذا ونحن ننقل هذا اللقاء وحيدا معناتها عندنا مساحه وعندنا الزمن. على كل باش ترجع الكره لفئه فريق الاتحاد المنستيري، كل لاعبي تقريبا فريق ترجي رزيز بعد الهدف يعني رجعوا سكروا المنافذ يعني تراريدون تشوف فيهم في الملعب مع بقاء زوز لاعبين خاصه حمزه وكذلك اللاعب ياسين السلطاني، معناتها هما اللي قاعدين شادين اللاعبين الدفاع في الاتحاد المنستيري ما يخلوهمش يقدموا. على كل ترجع الكوري برهومي على الجهه اليسرى، برهومي يراوغ يقوم مراوغ يدخل وفما شو يقول الحكم ويقول ستة امتار ما عرفش الحكم طلب انه اللاعب طالب ضرب جزاء لكن الحكم كان قريب ممكن ما نعرفش الفار عيط ولا ولكن فما ولكن شفت ما نعرفش الاحتكاك هو كان قريب احتكاك واللاعب والبنيه الجسمانيه عادي حتى نكون صادق ما نعرفش جمهور يظن يصفر ويطالب ضربة جزاء ولكن الحكم كان قريب يعلن انه فما ستة امتار لفئة فريق النجم التلوي. على كل الحقيقة هو الاحتكاك كان بين زوج لاعبين يعني قصيرين القامة طبعا يعني كان الاحتكاك داخل منطقة 18 متر وهو ما جعل الحكم يقول فما شيء ما نعرفش الفار زاد ما عيطلوش اذا سيتواصل اللعب وكرة ستة امتار لفائدة فريق نجم متلوي طبعا عن طريق حارس وحمزة بن شريفية شقيق طبعا الحارس بن شريفية اللي كما قلت يعني في له تجربة في الان يعني في سليمان طبعا حمزة كان السنة الموسم فارس سد منيع قدم مقابلات ممتازة جدا قدم مقابلة وسط سديات ممتازة جدا في ملعب المنستير
0: به محمد
1: على كل شوف الحكم يقول مخالفة بفائدة فريق
0: محمد
1: اتحاد المنستير تفضل
0: نذكر بعد ربع ساعة في كل الملاعب شبيبة العمران مازالت متعادلة مع الترجي 0-0 النادي البنزرتي المستقبل مرسى كذلك 0-0 مع ورقة حمراء للمستقبل الرياضي بالمرسى والاتحاد كما كنا نسمع متأخر في النتيجة من نجم المتلوي هدف مقابل صفر والترجي جرجيس متأخر في النتيجة من نجم الرياضي الساحلي الهدف جاء في الدقيقة 10 عن طريق زين الدين بوتمان هذا هو النتائج إلى حد الآن تفضل محمد
1: شكرا تبعوا التماس هذه اللي فاتت الاتحاد الرياضي المنستيري ديما نذكر بالتوقيت توقيت 21 دقيقة لعب في عمر هذا الشوط الاول ونتيجه تقدم اني لفريق النجم التلوي بهدف مقابل صفر الهدف كان شازمو حمزه المنصري في دقيقه 12 من عمر الشوط الاول اذا ترجع الكره لفريق الاتحاد الرياضي المنستيري عن طريق اللاعب ريان عزوز تقطع من الدفاع مره اخرى ترجع الكره لحمزه المنصوري قلت كثير على مستوى حب كون اسلوب نزل الهجمات المعاكسه وكان حب يباغت الحارس طبعا الحارس حمد عبد السلام الحلوي كان متقدم كان من سونتور يعني من وسط الميدان حب يباغت الحارس لكن الريح عامل الريح نوعا ما الموجود اعاق الكره هذه وجعلها يعني تتباطأ في الوصول الى المرمى وقت يعني تتخذ الجهه اليمنى على كل ترجع الكره للعبدلي العمري ياسين العمري في حوزته الكره يوزع باليمين وبالراس ممتازه ولكن سهله في يدين الحارس حمزه بن شريفيه ما كانتش يعني كما نقولوا في زاويه او في مكان باش ممكن يتعنى الحارس ويتصدى لها كانت الكره تجي امام الحارس حمزه بن شريفيه وياخذها بسهوله تامه على كل ترجع الكره زيجي هذا اللاعب اللي كان غايب ولكن يرجع مره اخرى قلت متميز على مستوى خط الدفاع لاعب يعني من احسن اللاعبين اللي دخلوا الاتحاد لتونس من جهه يعني فريق سان بيدرو منذ تقريبا 3 مواسم قاعد يبني في بال الحسن ومرتبوط مستقر وصخره الدفاع. على كل ترجع الكره لفئه فريق الاتحاد الرياضي المنستيري تمشي مباشره الى زيجي على الجهه اليمنى، يوزع الكره طويله في اتجاه من؟ في اتجاه العمري، ومعه اسبق منه المدافع اذا المدافع ياسين بوخريس. ياسين بوخريس وتمشي كره مخالفه لفئه فريق ترجي جرجيز فريق نجم تلوي. على كل باش ترجع الكره للاعب رقم 26 طبعا محمد بن حسين تقريبا عنده اكثر من موسم هو في فريق النجم تلوي. على كل اذا خليت الذاكره ممكن كان لاعب في النجم الساحلي. على كل باش ترجع كره طويله في اتجاه من؟ في اتجاه العمري، لكن الكره ما خرجتش وما زاد في حوسته وتسديدها بالراس وتمشي 6 امتار. ما خرجتش الكره، خلط عليها اللاعب لفريق النجم تلوي وبالتالي تجي في راس اللاعب كوسيريك وتمشي خارج الميدان. وانه بعض كما قلت مردود الاتحادي لحد الان مش المردود اللي يعني كان يرغب منه الجمهور اللي حاضر اليوم باعداد نقول محترمه في معناتها يوم عطله. وكما قلت يوم عطلة يوم عمل والناس تعمل في العمل وزمن امتحانات، ربما كما قلت الجمهور فما نوع من العزوف زاد من جمهور الاتحاد المنستيري بعد النتائج المخيمة وبعد يعني تذبذب واضطراب في النتائج وعدم استقرارها. على كل ترجع الكرة لفيت فريق الاتحاد المنستيري، تمشي الكرة الميلادي ميلادي ترجع الكرة ممتازة عملية المراوغة وفما تسلل أم لا يخليه يكمل العملية الحكم والهدف الثاني وتسلل تسلل بالفعل فما تسلل يعني خلى كمل عملية تسلل واضح الحقيقة شفت تسلل عملية جميلة حقيقة وثنائية مزيانة بين قلت قاعد في نجم تلوي قاعد يعرف الكرة خير من الاتحاد المنستيري الأمانة. عندك إذا الكرة كانت مرت من اللاعب نبيسة إلى في اتجاه اللاعب رقم 15 إذا قلت ياسين السلطاني يراوغ ويسجل هدف، لكن فما تسلل بالفعل. على كل ترجع الكرة لفئة نجم تلوي ترجع الكرة إذا إلى اللاعب ياسين بوخريس. ممتاز عملية المراوغة بالقدم قلت نبي سيلا، هذا اللاعب اللي حقيقة قاعد يقدم في مردود متميز من جانب فريق النجم أو النجم الرياضي المتلوي. إذا باش ترجع الكرة تمشي الكرة إذا 6 أمتار لفتح هذا المنستيري. الحقيقة التسلل موجود وهذا ما أثار حفيظ، لكن العملية كانت مزيانة وأثار حفيظ الجمهور اللي قاعد يعني متحير وممكن سفارات الاستهجان على مردود الاتحاد إلى حد الآن. على كل ترجع الكرة لفيت العمري، خرج الكرة العبدي اللي تسبق الكرة ما تسبقوش لكن ما خرجتش الكرة وترجع الكرة بالراس لفيت ممتازة عملية أخذ الكرة إذا من جانب لاعب النجم تلوي رقم إذا سأتأكد رقم 27 إذا 17 كل تبع الهجوم هذا اللي فات فريق النجم تلوي ثنائيات ممتازة الحقيقة داخل مناطق الاتحاد المنستيري تمشي كرة لحمزة المنصري وش يقول الحكم يقول تماس لفات فريق الاتحاد الرياضي أو ترجي الرياضي الجرجيس عفوا النجم الرياضي المتلوي ديما يختلط علي الألوان ونتذكر ترجي الجرجيس والترجي التونسي ونتذكر كذلك نجم تلوي هذا الفريق العريق اللي يعني من السدف انه الفريق هذا معناتها زوز الناس مشتركين النجم الرياضي واحد يحب النجم الرياضي الساحلي واخر محب من الترجي الرياضي التونسي. اذا لون خذوا لون الترجي واسم النجم الرياضي الساحلي طبعا هذا للتاريخ هذا الفريق المتميز الفريق العريق طبعا ولانه العراقه كذلك نذكره قبل في التاريخ وقبل الاستعمار خلفوس رديف او رديف هذا الفريق قلت المتميز اللي فيه لاعبين من تونس ولاعبين قمبانيه ولاعبين من فرنسا حق من اقدم الفرق الموجوده في تونس. على كل باش ترجع الى الكره وممكن اسعاف لاعب فريق نجم المتلوي سيتم اسعافه اذا ننتظر تمرير الكره توقف اللاعب هنا استغله البعض لاخذ جرعات من الماء فيما استغلوا البعض الاخر في المعتب تجمع اخذ النصائح خاصه من بعضهم من فريق اللاعبين الاتحاد المنستيري كتله واحده الان في الدفاع. على كل يقوم اللاعب لباس وباش ترجع الكره لفئه فريق الترجي او عفوا النجم الرياضي بالمتلوي. اذا سنتاكد اذا اللاعب اللي كان تعرض لمحمد بن حسين على كل على كل لا اسم اسلام القاسمي عفوا اسلام القاسمي باش نعطي صوره لانه اسلام القاسمي صاحب الشعر الطويل على كل ذكرنا قبل واحنا صغار في رشتو كان شعره طويل ولعب سانت اتيان والمنتخب الفرنسي كذلك فالديراما لاعب المنتخب الكولومبي انه فالديراما معناتها شعره اشقر لون نوعا ما على كل باش ترجع الكره اللي فاتت حد راضي المونستيري عن طريق عزوز ريان عزوز طويله في اتجاه من في اتجاه اللاعب اذا فخر الدين بن يوسف يعمل عمليه تغطيه كرة تمشي لبوشنيبه ترجع لبوشنيبه بوشنيبه في حوزه الكره العمري ياسين العمري ياسين العمري ما زالت في حوزه الكره يمررها للروج الكرة تمشي لريان عزوز هل يوزع يوزع كرة طويلة وأسبق اللاعب إسلام بحري ممتاز قلت اللي قاعد يعني تقريبا في مشاكسة رياضية بينه وبين البرهومي تقريبا نفس القامة رقيقات ضعاف كما نقولوا حتى نعطي البنية الجسمانية اللي قاعدين ممكن يتنافسوا واحد على مستوى الدفاع وواحد على مستوى رواق الأيسر رواق الأيسر اللي هو البرهومي اللي قلت لاعب سابق النجم الرياضي الساحلي من اللاعبين منحهم المدرب محمد عبيدي من منذ جاء يعني أن يكون أساسي في التشكيلة على كل ترجع الكرة ما زالت كرة كرة عرضية في اتجاه من في اتجاه لاعب اتحاد المنستيري ريان يوزع ممتاز كرة بارتماء ممتازة من حمزة كانت كرة في اتجاه أيضا فخر الدين بن يوسف ممتازة اللاعب حمزة بن شريفية اللي يقتنص كرة لكن ما زال الضغط من جانب اتحاد المنستيري كرة ما زالت في إذا ترجع الكرة مرة أخرى على الجيران العزوز اللي باش يصنت أو يوزع عفوا كرة تمشي لبوشنيبة بوشنيبة بوشنيبة ممتاز ولكن أسبق الدفاع ويخلي كرة في الركنية على كل ركنية في اتحاد المنستيري يعني توغلات عديدة من جانب ريان عزوز هو ظهير أيمن بالأساس على كل فما ركنية يمشي للاعب ريان عزوز وفما ياسين العمري لا يخليها لياسين العمري سيوزعها باليجر اليسرى إذا ياسين العمري يحط كرة في منطقة الركنية وزاوية الركنية باش تولى تنفيذ الكره هذا ونشوف الحكم ينبه على اللاعبين الحكم السالم اللي يعود بعد غياب واللي كان ادار الدور النهائي هنا بين المستير واتحاد المنستير والترجي هنا في هذا الملعب كان هو الحكم هو السالمي على كل تنفذ الكره طويله الميلادي ترجع الكره زيجي وزيجي سدد شو يقول الحكم يقول لا مخالفه لفئه فريق الترجي عفوا النجم الرياضي المتلوي في توقيت 30 دقيقه لعب طبعا اذا سينفذ تنفذ 6 امتار او المخالفه عفوا اذا لا يخليها اذا اللاعب محمد بن حسين يخليها الى الحارس حمزه بن شريفيه طبعا صعود لاعبي النجم التلوي والكره طويله مع عامل الرياح لا سيجيه يا اخوه بالراس ولكن تمشي مباشره الركنيه لانه طلع الكره وكانت قويه اذا زيجيه يخلي الكره تمشي ركنيه على كل باش ترجع الكره باش اذا لفائده فريق النجم المتلوي اذا النجم الرياضي بالمتلوي باش تولى تنفيذ الركنيه هذه اذا نشوف تنفيذ الركنيه اذا اللاعب اسماعيل الهرماس اذا شو تنفيذ الكره هذه ركنيه قريبة باستثناء لاعب واحد من الاتحاد قاموا معاه زوج لاعبين في الدفاع كل لاعبين النجم المتلوي في مناطق الاتحاد الرياضي المنستيري طبعا في تنفيذ الركنيه هذه ننتظر التنفيذ تنفذ في يدين الحارس كانت مقوسه مباشره للحارس على كل ما زالت الكره في حوزه الحارس عبد السلام الحلاوي والحكم يقول فماش مخالفه كان فما اعتراض من جانب احد اللاعبين ولكن الحكم يقول ما فيهاش مخالفه وما فيهاش اندفاع على كل باش يتواصل اللعب اذا باش تولى تنفيذها الحارس عبد السلام الحلاوي حقيقه رد فعل مردود
0: في توقيت
1: في توقيت 32 دقيقه لعب ممكن يلاقى الشوط الاول ونتيجه هدف مقابل صفر نذكروا بها لفريق النجم المتلوي هدف وكاد يكون هدف تعادل الكره تمشي ركنيه في توقيت 32 الهدف كان الحارس المنصري من جانب فريق النجم الرياضي المتلوي في الدقيقه 12
0: باهي نعطي شويه نتائج بعد 30 دقيقه النجم المتلوي مازال كما نسمع متقدم على الاتحاد المنستيري هدف مقابل صفر النجم الساحلي في جرجيس متقدم على الترجي جرجيس هدف مقابل صفر مستقبل المرسى بيلعب بعشر لاعبين في بنزرة متقدم في النتيجة بهدف مقابل صفر. الهدف جاء عن طريق محمد أمين الخلوي بضربة جزاء. ولقاء ترجي في زويتن ضد شبيبة العمران مازال التعادل صفر مقابل صفر مع احتجاجات كبيرة من لاعبي شبيبة العمران على حكم المباراة تبع إخراجه للاعب من شبيبة العمران بالورقة الصفراء الثانية. فضل محمد.
1: عطيتني خط فوزي. ألو.
0: تفضل تفضل.
1: شكرا. اذا خد الفوزي في بعض الاحيان صوتك ضعيف يجيني ما كلاش في بعض الاحيان بالكاد استمع الي. على كل يعطيك الصحه. نكملوا المخالفه. كان لاعب الاتحاد المنستيري طالب ضرب الجزاء لكن الحكم يقول لهم فما مخالفه لفريق النجم المتلوي يقبل المطالبه بضرب الجزاء او قبل اذا كان هي صحيحه او خاطئه. على كل سيتم اسعاف احد لاعبي فريق ترجي جرجيس عفوا النجم المتلوي والله العظيم. على كل لن نعتذر النجم الرياضي بالمتلوي. سيتم الإسعاف قلت اللعب هذا يتوقف اللعب هنا في ملعب المنستير. إذا نذكر النتيجة هدف مقابل صفر لفات فريق نجم متلوي. الهدف كان جسمه حمزة المصري دقيقة 12 واللاعبون يستغلوا فرصة إسعاف اللعب ويهرعون إلى جرعات من الماء. طبعا طقس حار كما قلت ولكن كما قلت احنا فوق الفوق نشوف في نسمات بحرية ونسمات ولكن اللاعب على الميدان طبعا قاعد يبذل في مجهود وعرقه ونوعا ما كما قلت يعني الدنيا بدأت تسخن نوعا ما ولكن مش بالسخانة والرطوبة الموجودة في بعض الأماكن الأخرى. على كل باش ترجع الكرة لإفائدة فريق النجم الرياضي بالمتلوي عن طريق الحارس حمزة بن شريفية. إذا حمزة باش تولي يطلب من اللاعبين صعود. إذا يقوم محمد بن حسين لاباس باش يرجع للعب ويدخل الميدان بعد قليل. على كل تمشي كرة مباشرة تماس. اذا وتمشي كره مباشره الى جاني. جاني من جانب الاتحاد المنستيري يمرر الكره ولكن يتصدى لها المدافع ترجع له الكره تمشي لبوشنيبه. تمشي ايضا لبوشنيبه الكره مباشره الى الميلادي. ميلادي بوشنيبه. بوشنيبه الكره طويله متوزع فما العمري ولكن اسبق منه بن حسين يخرج الكره التماس قريبه من خط الركنيه. إذا ترجع الكرة نعيشه على وقع دقيقة 35 والنتيجة 1-0 لتقدم فريق النجم المتلوي على مضيف الاتحاد المنستيري. على كل مش ترجع الكرة من جانب فريق الاتحاد المنستيري كرة طويلة تقطع وتمشي ركنية لفئة فريق الاتحاد المنستيري وركنية يسعى صعود لاعبي خط الدفاع كل من بوشنيبة عفوا رائد شيخاوي وزيجيل كرة طويلة والشيخاوي عمل انزلاقية ولكن تسبق الكرة. على ترجع الكرة ما زالت الكرة في حوز الاتحاد كرة اختفى الدفاع وترجع الكرة مرة أخرى ودياني ما يتمكنش من ترويض الكرة. ترجع الكرة للحارس وتمشي مباشرة إلى اللاعب دياني. إذا عثمان دياني في حوزة الكرة شيخاوي والفريق النجم التلوي يعني يرجع للخلف ويغلق المنافذ نتاعو بطبيعة الحال وينتظر الهجومات معاكس يعني بعد تسجيل الهدف ما كان ولا مش هو المبادر على حبك ونسج الهجومات ولكن هو الآن ينتظر ما أنه متقدم هدف مقابل صفر. يقول لك إن الاتحاد يخلي مساحات نستطيع أن نسجل إصابة ثانية وينجم بطبيعة الحال ما شفنا اللي المردود والهجوم والثنائيات المتميزه الموجوده باللاعبين خط الهجوم. الكره طويله توناف والروش فخر الدين بن يوسف يخرج الكره يعني يصعد فوق الجميع والكره تمشي 6 امتار. اذا رويدا الحارس حمزه بن شريفيه باش يرجع الكره. اذا باش ترجع الكره لفائده فريق ال

0: خاصة داخل مناطق الاتحاد من أجل افتكاك الكرة ترجع الكرة. فخر الدين بن يوسف لكن أسبق بالكرة اللاعب محمد بن حسين ياسين بوخريس، تمشي الكرة مباشرة. إذا الكرة يقول الحكم يقول خرجت الكرة، إذا تمشي الكرة تماس لفائدة فريق الترجي أو النجم الرياضي المتلوي عن طريق اللاعب ياسين بوخريس. ياسين بوخريس تمشي الكرة مباشرة إلى العبد اللي أسبق من الكرة، تقطع من الدفاع، ممتاز الكرة من أسامة البحري. أسامة البحري وترجع الكرة، مازالت كرة فضائية، صعود اللاعب زيجي، موالي تمشي الكرة مباشرة إلى التماس. إذا تماس لفائدة فريق الاتحاد المنستيري، خليها العمري ريان عزوز. ريان عزوز في حوزة الكرة، إذا الكرة طويلة في اتجاه من؟ في اتجاه العبدلي. العبدلي يراوغ الكرة داخل منطقة 18، مازال داخل. هل يوزع العمري أم لا؟ نعم يوزع الكرة بالراس، ترجع من الدفاع، تمشي مرة أخرى للاتحاد الرياضي المنستيري. ودياني يضيع الكرة مرة أخرى، يضيع الكرة دياني وهجومه عكس، لكن زيجي ينقذ الموقف. بطبيعة الحال كرات يعني ترجع من الدفاع وتمشي كرة مباشرة إلى الشيخاوي، رائد الشيخاوي على الجهة اليسرى. الميلادي، مالك الميلادي، مالك الميلادي برهومي يرجع بالكرة، تمشي مباشرة إلى اللاعب الشيخاوي. الشيخاوي زيجي، زيجي زيجي فما العزوز يطلب الكرة لكن يخير يرجع الكرة الوسط عن طريق بوشنيبة. بوشنيبة عثمان دياني يعني زاد وخر الفريق النجم التلوي يعني وغلق الملف على مستوى نصف ميدان ميدانه الملعب تاعو. على كل ترجع الكرة للاتحاد عن طريق دياني. دياني كرة ثانية بوشنيبة، بوشنيبة يخرج الكرة في اتجاه الميلادي واسبق من المدافع. كانت اختيرة ممتاز أسامة البحري اللي خرج الكرة في آخر وقت، كانت اختيرة وممتازة الكرة من بعد تمريرة ممتازة من بوشنيبة. برهومي من حوزة الكرة، برهومي وزع، برهومي وترجع الكرة مرة أخرى، ترجع كرة اتحاد المنستيري بشنيبة وكان أسبق الدفاع يعني كرات متسرعة والدفاع فطن وترجع الكرة مباشرة. إذا أصبحنا هجوم ضد دفاع الحقيقة كما قلت بعد ما تقدم ترجي أو النجم المتلوي. إذا ترجع الكرة لفئة فريق الاتحاد المنستيري ومرة أخرى يتم غلق المنافذ والكرة تسبق. هذا اللي لوج عليه اللاعب، هذا اللي لوج عليه فريق. إذا الكرة تسبق اللاعب زيجي، الحكم شو يقول؟ يقول فما مخالفة لأنه سبق اللاعب، قلت الخطير نبي سيلاء. وينظر الحكم زيجي لأن كانت هجوم معاكس، لأنه كما قلت لك يستغل الفضاءات، يستغل الأخطاء، وهذه الفرصة جابت يعني مخالفة الفريق بعيدة شوية الحقيقة لفريق النجم الرياضي المتلوي، ولكن حصول اللاعب زيجي على انظار. إذا هرمس اسماعيل هرمس في حوزة الكرة باش تولي التنفيذ هو واللاعب ياسين بوخريس. إذا زوج لاعبين أمام الكرة، كرة قريبة تقريبا مقصورة اللاعبين على مستوى قريبة من خط وسط الميدان. إذا باش ترجع الكرة، الكرة طويلة طويلة ولكن الدفاع أسبق. ترجع الكرة من جديد لفئة فريق الاتحاد الرياضي المنستيري عن طريق البرهومي. برهومي البرهومي البرهومي البرهومي تمشي الكرة عثمان دياني لكن أسبق الدفاع ممتاز. قلت البحري على مستوى تسكير المنافذ و يعني افتكاك الكرة، خاصة هو اللاعب الذي كما يقولوا الفيصلي في قطع الكرات اللي اختير على جانب الاتحاد الرياضي المنستيري. تمشي هجوم عكس الآن لفريق النجم متلوي، تمشي الكرة إذا محمد بن حسين، توزع الكرة، ترجع الكرة من أسامة البحري لكن تمشي مرة أخرى الكرة إلى اللاعب محمد ديامي. محمد يوزع الكرة، محمد ومع زوج لاعبين فهموش اللاعب وتمشي الكرة مباشرة ركنية أو 6 أمتار عفوا. إذا تخرج من 6 أمتار لفائدة فريق الاتحاد المنستيري في توقيت 41 دقيقة لعب. نذكر الهدف مقابل صفر لفائدة فريق النجم المتلوي. هدف السبق كان جسمه اللاعب حمزة المنصوري بعد إمداد إذا ذكي من اللاعب إذا نوبري سيرا ويسجل الإصابة الأولى بالدقيقة 12. وإلى حد الآن هي النتيجة المهمة المسيطرة على هذا الشوط الأول رغم محاولات الاتحاد الآن الحقيقة في الربع ساعة الأخيرة.
1: هات نذكر شوي نتائج بعد 40 دقيقة من كل المباريات التعادل مازال يحسم لقاء شبيبة العمران والترجي 0-0. النادي البنزرتي متأخر في النتيجة من مستقبل مرسى ب2-1. بالنسبة للأهداف المستقبل دقيقة 20 محمد أمين الخليوي

0: ضربة جزاء، ثم يوسف يوسف الداو في دقيقة 29 يضيف الثاني للمستقبل ويذلل الفارق. اللاعب نور الدين عند اندي نور الدين انداي بدقيقة 34. الاتحاد كما كنا نسمع متأخر في النتيجة امام نجم المتلوي، هدف لي حمزة نصري في دقيقة 11، ثم ترجي جرجيس متأخر في النتيجة امام النجم الرياضي ساحلي، هدف في دقيقة 10 للنجم عن طريق زين الدين بوتمان. تفضل محمد.
1: شكرا. تقريبا 3 دقائق توصلنا عن نهاية الفترة الأولى في هذا اللقاء. كما قلت هدف مقابل صفر، والاتحاد المنستيري مازال يحاول من الجهة اليمنى والجهة اليسرى تسليم الإصابة الأولى. ترجع الكرة لفئة فريق الاتحاد المنستيري. العمري سدد كما جاءت عالية الكرة، يعني مقوسة ولكن كانت الكرة عالية. على كل تمشي الكرة 6 أمتار لفئة فريق النجم الرياضي بالمتلوي. طبعا الحارس حمزة مشي فيها رويدة اللي يرجع الكرة. على كل باش ترجع الكره، قلت في مقابله الحقيقه يحضرها جمهور متوسط العدد، والمردود مو شكل نقولوا الملحوظ اللي يخلي فريق الاتحاد المنستيري يهيمن هذا اللقاء، لانه معناتها بعد قبول الهدف قاعد يكون بعض المحاولات، لكن مش محاولات خطيره اللي تكون يعني ظاهره للعيان، ولكن محاولات يقطعها الدفاع بفضل لقطة الدفاع ممتازة. ثنائية تبع الكرة هذا اللي في النجم المتلوي، التسرب على الجهة اليسرى ممتاز الدفاع. قلت ثنائيات ممتازة عادة ما تشكل خطر على دفاع هذا المنستيري، لاعبين مهاريين الحقيقة فريق النجم المتلوي. نعرف فريق النجم المتلوي خاصة على ميدانه صعب الميراث. ذكروا فريق النجم المتلوي تقريبا خسارة وحيدة منذ قد أو لا ممكن في دار كأس ظن معناتها مش متأكد، ولكن النجم المتلوي على ميدانه ما يساومش صعب الميراث. الكرة يطلبها الكرة تخلط اللاعب إذا وتمشي مباشرة. كانت كرة يطلبها ثنائية ولكن اللاعب ما عرفش يتمركز خاصة وعرفش يوزع لفيت زملائه، وترجع الكرة من جديد. إذا ترجع الكرة إذا الشيخاوي يسدد، ترجع الكرة مرة أخرى لفيت فريق الاتحاد المنستيري، وتمشي الكرة تتماس. إذا وسيتم إسعاف لاعب فريق النجم المتلوي اللي كانت عرض إصابة. على كل يتوقف اللعب هنا طبعا وباش ترجع الكرة. إذن في توقيت تقريب نصف دقيقة، ما زالت نصف دقيقة عن نهاية اللقاء. ماذا عسى أن يضيف الحكم كوقت بديل، ولو أنه نشوف الحكم الرابع، ولأنه ما فماش وقت كبير بديل الحقيقة. نشوف 2 دقائق زوج دقائق نشوف فيهم. طبعا كما أسترق السمع أسترق البصر هنا قسم ثبت مثل بهذا الحال، لأن الحقيقة ما كان تعليق هو العالي ما كان ممتاز على مستوى الرؤية الشاملة للميدان، عكس بعض الملاعب فوزي خاصة تمشي الحمام سوسة ما ترى شيء 3 دقائق. ولا الفريق ولا ملعب النجم عودوا فيه كل شيء الا السياج. اذا كان يقف الجمهور ومنصه الصحفي باش تعلق، انا ما تراش الحافه الملعب، ما تراش الشونجمون، ما تراش التغيير. نفس الشيء في حمام سوسه. علاش نقول لك الملعب كي يكون فما فيه مضمار كيما تو ملعب المنستير يبدا بعيد، نجم تراه ورؤيه تبدا واضحه حتى تعطي صوره واضحه ومزيانه.
0: ترجي جرجيس يعدل النتيجه امام النجم الرياضي الساحلي في الدقيقه 44. محمد فراس غومه صاحب الهدف، تفضل.
1: شكرا نعطيك الصحة. إذا هدف مقابل هدف مقابلة شقيقة كذلك. جرجيس نتوقع أن جرجيس قدم مقابلة طيبة في أرضية ميدان متميزة في ملعب أولمبي بسوسة كما اليوم، يعني أرضية الميدان تخلي اللاعب خاصة المهاري يقدم مقابلة طيبة. علاش برشا فرق في ميدان ما تلعبش كرة مزيانة، ولكن كي تخرج تلقى ميدان تعطي ما عندها وتلعب وتقدم مقابلات متميزة. تمشي كرة ركنية اتحاد المنستيري إذا، وقبل 10 ثواني من نهاية الوقت القانوني ما زال دقيقتين تفصلنا على نهاية الشوط الاول. ديما نذكر هدف مقابل صفر للنجم المتلوي امام اتحاد المنستيري، هدف كان جسمه حمزه المنصري في دقيقه 12. عليكم تبع الكره، لا الحكم يقول لا ما تنفذش، كيمشي يتنفذ يقول شوف اللاعبين اذا نقول لهم اني راقب فيكم. على كل تنفذ الكره طويله مردود وترجع كره اتحاد المنستيري، وكره ممتازه وتضرب على القائم، وكانت ازدواجيه تضرب على القائم من حمزه الميلادي من ميلادي. إذا كورة ممتازة ازدواجية يشدها الحارس تضرب على القائم وبالتالي يفسخ هدف. واش يقول الحكم؟ مرة أخرى يعاود الركنية. على كل إذا الميلادي كاد يسجل هدف جميل مالك الميلادي. على كل باش ترجع الكورة لفئة اتحاد الرياضي المنستيري، تنفذ الكورة مقاوسة وفم الحارس في يدين الحارس. كانت أخطر فرصة تقريبا ازدواجية من الحارس تقريبا عملته ديفياسيون ما راهاش مع كثافه اللاعبين اللي وراه تبعها اذا شدها ولكن وخرجت من يده وتصدمت بالقائم على الارضي يعني القائم الارضي يعني على يسار الحارس وبالتالي تبقى النتيجه على حالها هدف مقابل صفر لفائده فريق نجم متلوي امام مضيف اتحاد المنستيري. ودقيقه مرت من العمر وتقريبا انتهى الوقت نتبع الهجوم قد يكون الهجوم الاخير لاتحاد المنستيري على كل نتبع الهجوم هذا اتحاد المنستيري بوشنيبه في عاوزه الكره هل يسدد ام يخير الكره البرهومي البرهومي البرهومي البرهومي اذا يمرر الكره وشو كيف اطنب في احتكار الكره كان نجم يوزع كان ينجم يوزع الكره فهم لكن احتكر الكره احتكر الكره وما زالت الكره وفي عقله وكما قال يعني اللاعب في عقله يرجع في الكره والحكم مازال ما اعلنش على التصفيات وبالتالي تمشي كره تماس لفريق اتحاد المنستيري ممكن في هذه الاونه قد يعلن على انقضاء او نهايه الشوط الاول كان اضاف 40 ثانيه على الوقت المبدد او البديل انا ديما نعتبره بديل بدد اتلف واهلك مش لاعب ما نقول بديل بديل الوقت اللي ضاع على كل ينتهي اللقاء الشوط الاول ايضا على نتيجه هدف قبل صفر الهدف كان جسمه حمزه المنصري وابرز فرصه اتحاد المنستيري كانت تحت منذ دقائق لما يعني الكره صدمت بالقائم الايسر للحارس حمزه بالشريفيه لتعلن على ان تعادل كما قلت عفوا على تقدم فريق النجم متلوي بهدف مقابل صفر على امل المزيد من الاهداف خلال الفريقين في الشوط الثاني لك الخط يا فوز.
0: شكرا ليك. في اللحظات الاخيره شبيبه العمران في الشوط الاول متعادله مع ترجي تونسي والشبيبه منذ دقيقه 22 تلعب بعشره لاعبين. النادي البنزرتي متاخر في النتيجه امام مستقبل مرسى 2-1 وكذلك في الربع ساعة الأول المستقبل يلعب بعشرة لاعبين. الاتحاد المنستيري متأخر في النتيجة أمام نجم المتلوي هدف مقابل صفر وترجي جرجيس في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول مازال متعادل مع النجم الساحلي هدف مقابل هدف. نلتقي في بداية الشوط الثاني.

0: أهلا بكم إلى موعد الخامسة مساء.
1: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
0: تمكنت الفرقة الجهوية لمكافحة المخدرات بقفصة في موفى الأسبوع الماضي من الإطاحة بشبكة ترويج المواد المخدرة وإيقاف ثلاثة أشخاص يشتبه أنهم من عناصرها مع حجز 600 قرص مخدر وشاحنة كانت تستعمل للترويج وفق ما ذكره مصدر أمني وكالة تونس أفريقا للأنباء. أفاد المدير الجهوي للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بالقاصرين ناصر محمدي بأن هذه الفترة تتزامن مع الاستعدادات لعيد الأضحى المباركة، حيث تشارك الهيئة ضمن اللجنة الجهوية لمراقبة الأضاحي بالتنسيق مع مصالح البيطرة والتجارة لضمان سلامة القطيع. شارك عدد من أعوان الشركة الجهوية للنقل القوافل بسيدي بوزيد اليوم في وقفة احتجاجية للمطالبة بالتسريع في إحداث شركة جهوية للنقل خاصة بالجهة. وبين الكاتب العام للنقابة الأساسية للشركة أن هذه الوقفة تأتي بسبب تردي الخدمات والغياب التام للنقل بين المدن. أكد مدير الإحاطة والتشخيص والتنمية ببنك تمويل المؤسسات الصغرى المتوسطة حمدي قصيعة أنه تم تطوير ثلاث منتجات بنكية صلب هذه المؤسسة لإسداد قروض بشروط تفاضلية وهي تمويل المؤسسات الناشئة وتطوير تمويل المال المتداول. أعلنت وزارة الداخلية في الإمارات أن الدفاعات الجوية في البلاد تتعامل مع تهديد صاروخي ودعت السكان للبقاء بمكان آمن. قال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم أنه لا يوجد وقف لإطلاق النار في لبنان، معتبرا أن ما يجري هو عدوان صهيوني أمريكي مستمر. شكرا وإلى اللقاء.
2: 31 37 67 33 مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابدي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67 33. اللهجة القفصية وشي من التراث، كتاب لعلي اليونسي، أسبوع التصميم الأخضر مع مديرة المعهد العالي للفنون والحرف بالقصرين، نوار عشية، فيلم متوج للمخرجة والمنجة السينمائية خديجة مكشر، مساء الأنس اليوم من 6 إلى 8 على موجة إذاعة قفصة.
3: الكلمة لي
4: والخبز اخوي كل عائله وكيفاش تستعرك هذا اللي تاكل مثال مش العائله تاكل كعتين باقيات في اربع كعبات اسبوع 10 ايام تلقى شكاره تاع خبز يابس يلوحوا ثم شويه تبذل بصراحه. نستعرك كعبتين باقيات ولا خبز عادي؟
5: شباب غالي ياسر اخوي ما المواطن مسكين ما عادش ينجم حتى شيء ليه بده
6: ما عادش قادر حتى على شيء المواطن بالحق ما عادش قادر حتى على شيء ربي يلحق باش ياكل الخبز
7: كل واحد وشهريته راك تقول شهريه راه السالاري يختلف من شخص لاخر معناها يصرف حسب معناها مقدرته الشرائيه.
3: الكلمه ليك

0: بين الملاعب.
1: اهلا وسهلا بكم من جديد في بين الملاعب. نذكر بالاشواط الاولى في الدفعه الثانيه من رابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. 4 مباريات يدوروا اليوم في الزويتن. شبيبة العمران متعادل مع الترجي الرياضي التونسي 0-0 مع ورقة حمراء للاعب من شبيبة العمران. النادي البنزرتي متأخر في النتيجة أمام المستقبل الرياضي بالمرسى، والمستقبل يلعب ب10 لاعبين. محمد أمين الخليوي بضرب جزاء في دقيقة 20 للمستقبل، ثم أضاف الثاني يوسف داو الهدف للمرسى 29، ثم أمندي يمركي الهدف يسجل الهدف الثاني للنادي الرياضي البنزرتي في الدقيقة 34. الاتحاد المنستيري في المنستير منهزم من نجم المتلوي بهدف لحمزة نصري في الدقيقة 12، وترجي جرجيس متعادل مع النجم الساحلي. النجم كان المبادر بالتسجيل في الدقيقة 10 عن طريق زين الدين بوتمان، والتعديل عن طريق محمد فراس غومة يسجل الهدف التعادل للترجي الرياضي الجرجيسي. على المستوى العالمي، بعض المباريات اليوم في الدوري الإيطالي: كريمونيزي مع لاتزيو، روما فيرونتينا. الدوري الإنجليزي الممتاز: تشيلسي انهزم أمام نوتنغهام فورست 3-1، وإيفرتون مع مانشستر سيتي في مباراة متأخرة الليلة. وفي الدوري الإسباني: إشبيلية مع ريال سوسيدات. بالنسبة للبطولة الجزائرية: شباب الوزداد مع اتحاد خنشلة، اتحاد العاصمة مع نادي بارادو. وذكر أنه كل المباريات بالنسبة للرابطة المحترفة الثانية في الجولة الأخيرة باش تجرى على 3 دفعات: الجمعة والسبت، والدربي باش يكون يوم الأحد. نمشي المونستير مع زميلنا محمد بواب. الشوط الثاني من لقاء الاتحاد المونستيري والنجم المتلوي، وخلينا النجم المتلوي متقدم الشوط الأول 0-0. محمد باي، ناخذ موسيقى راضية في انتظار انه محمد يكون جاهز ياخذ الخط.

باهي نمشي للمناسير. انطلقت الشوط الثاني مع العلم انه الشوط الاول انتهى 1-0 لنجم المتلوي امام الاتحاد المناسيري. محمد تفضل. محمد الخط مفتوح نسمع في اصوات الجماهير زميل محمد. انطلقت الشوط الثاني من لقاء الاتحاد المناسيري ونجم المتلوي. محمد باهي في الحقيقة نلعب الآن في الدقيقة الرابعة وصوت الجمهور وصلنا وصوت محمد مازال نحاول نعود نتصلوا به.

نعود لملعب المونستير، لقاء الاتحاد الرياضي المونستيري ونجم المتلوي مع زميل محمد بواب. محمد تفضل. مرحبا محمد. باي محمد مش يسمع فيه، ما نعرفش صوت الجمهور واصل في الحقيقة وصوت محمد لا. باي

0: نمشي مباشرة الشوط الثاني من لقاء الاتحاد المونستيري النجم المتلوي محمد، مرحبا بيك محمد. الصوت ضعيف يا محمد، باه الصوت ضعيف، تو نطلبوك بالهاتف لنقل مباراة الاتحاد المونستيري و النجم المتلوي، مع العلم انه نلعبوا في 6 دقائق من الشوط الثاني والنتيجه هدف مقابل 0 لنجم المتلوي.
1: الناس واهلها احلى تحيه خالصه توصلها على موجه ذاتها، تدفي وتزرع فرح في سهرتها، تسافر مع نسمتها، تبسط جناح عملها لقفصه وجبلها وناسها وأهلها.

0: به نمشي لملعب المنسير محمد.
1: شكرا لبن احمد برجع الصداع على كل ونتمنى نستمع اليك من عمر المقابله قام يعني اخي مع فريق عمر في لاعب الشوط الثاني والنتيجه هدف مقابلتكم بالشوط الاول. اذا الفريق النجم التو يقول لك كاش قام بتغيير اللاعب رقم 13 خل مكان اللاعب رقم 14 عبد الله بونغورا خل مكان اللاعب رقم 14 اسماعيل هرمان. على كل متاكد لما اشوف احنا في اللعب كان عندنا الحكم احد اللاعبين تقريبا هذا التغيير الوحيد ما شفناش حاجه كبيره منذ انطلاق الشوط الثاني تقريبا مشي جمال من هذا الجانب وبات يعني تذكر على كل تبع المخلات حول المنسيري اللي بيت حد منسيري هون بشنبه وثم الميلادي ساتة ولكن كرة طويلة ترجع بناء الدفاع وما تذكر في حوزة بشنبه اللعب بسلامة اللاعبين قبل كل شيء على كل يرجع حكم مرة ثانية يثبت الحال وكل سنة الخلفة ينفذ وكل شيء ثانية حد منسيري سيتم اشعار اللاعب بشنبه هون تذكر بشكل فريقين احمد بن شريف حسن
0: به راضية ناخذوا نغم في انتظار انه الصوت من المصدر يوصلنا 5-5 ما نجموش ننقلوا مباراة بالنوعية هذه.

0: قاعدين نحاولوا على كل باش تكون الامور تقنيه 5-5 من ملعب المونستير. نذكر بعد 60 دقيقه تقريبا شبيبه العمران مازالت متعادله مع الترجي الرياضي التونسي 0-0. النادي البنزرتي متاخر امام المستقبل الرياضي بالمرسى 2-1، والاتحاد المونستيري كذلك متاخر والنجم المتلوي متفوق بهدف مقابل 0، وكذلك التعادل مازال يحسم لقاء ترجي جرجيس بالنجم الرياضي الساحلي هدف مقابل هدف دائما. بعد 61 دقيقة النجم المتلوي إلى حد الآن كما ذكرت متقدم في النتيجة، وهي نتيجة تعتبر طيبة لفريق المناجم أمام الاتحاد الرياضي المونستيري. فهمت، نمشي نعمل محاولة الملعب المنسير. محمد كان يسمع فيها، يتفضل محمد. تفضل.
1: شكرا فوزي، تسمعني؟ دقيقة 62
0: نسمع فيك تفضل.
1: دقيقة 62 نتيجة كما خليناها منذ الشوط الأول هدف مقابل صفر. الحقيقة ما شفناش فرص تذكر منذ انطلاق الشوط الثاني، محاولات محتشمة من جانب الاتحاد المنسيري في المقابل، يعني بعض الهجومات من جانب فريق الترجي النجم الرياضي المتلوي، قلت خاصة على الرواق ووسط الميدان حمزة المنصري هذا اللاعب صاحب الهدف الأول في دقيقة 12 الحقيقة. ولكن ديما نتبعوا، ورغم ما قلت يعني رغبة الجمهور الاتحاد المنصري هنا أنه في حقق الانتصار ويلعب على المرتبة الرابعة، ولكن ما لقاش صدى ومردود، وهكا علاش ممكن صب جامة غضب على اللاعبين في المقابل. النجم المتلوي يلعب كل راحة يعني بهدوء، بطبيعة الحال قام بتغيير كما قلت اللاعب إذا دخول اللاعب رقم 13 عبد الله بنغورا مكان شفت اللاعب إسماعيل هرماس رقم 17. على كل باش تولى الحارس عبد السلام الحلاوي إعادة الكرة إذا من منطقة 6 أمتار، بطبيعة الحال منطقة 6 أمتار كل باش ترجع الكرة إذا في حوزة إذا الكرة في حوزة اللاعب فريق الاتحاد المنستيري، لكن تقطع تمشي مباشرة إلى محمد بن حسين. محمد بن حسين فما مخالفة ترتكب على اللاعب فريق الاتحاد المنستيري ويتنفذ بسرعة، وفما الروج ممتاز الحارس، كرة أمام الممتاز، ممتاز جدا الحارس حمزة بن الشريفي اللي فسخ هدف بالرأس، كرة أرضية يعني كرة كانت ممكن الهدف محقق يفسخ وتمشي كرة هجوم معاكس لنجم متلوي.
0: على كل صوت محمد فيه شوية انقطاعات، نعرفش محمد تسمع فيه
1: في اتجاه من؟
0: تفضل.
1: اتجاه حق المنصري وأسبق منه لاعب دياني ترجع كرة
0: به منعرفش المو معنا ناخذ موسيقى هذه في انتظار طلع نحاول مع محمد لأن الصوت مش وصلنا ونعاود نتصل به بالهاتف.

0: إذاعة قفصة 24 ساعة بث. تسمعوها في توزر على 89.2، القصرين على 92.7، قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8.
1: هك ماشي بينا على اليسار يا اخي باش تهزنا لدار الجماعة؟
2: لا لا، مروحين للدار، اما الطريق عريض، قلت نشد الوسط ونسوق في عقلي.
1: مش برشا ناس يقولوا اللي ساير على يسار الطريق فيه خطر كبير؟
2: يقولوا
1: ايه، مادام يقولوا معناها احنا توا في خطر، واذا كان ماكش باش تدور على اليسار ما وشد يمينك اضمن، وبعد علينا الخطر الزايد.
2: يلا على خاطرك نرجع على اليمين ونزيد النقص في السرعه حتى تحس روحك في امان وبعيد على الخطر.
3: ملازمة اليمين وتعديل السرعة مع توخي الحذر يمثل الواقي الأفضل من مفاجآت الطريق المرة.
4: المرصد الوطني لسلامة المرور.
5: بين الملاعب
6: نمشي مرة أخرى لملعب المونستير اللي قال الاتحاد والنجم المتلوي محمد. تفضل.
7: شكرا فوزي. فن زوج تغييرات تقوم فيهم فريق الاتحاد المنستيري في المقابل تغيير لفريق الترجي. نشوف اللاعب رقم اذا 20 مقابل مع رقم 14، اذا يوسف العبدلي يخرج ويدخل اللاعب رقم 14 اللي هو سامي ابو علي، ودخول نشوف اللاعب الملغاشي اذا باش يدخل اذا تيرفا بهجا اذا باش يدخل مكان من، وفي المقابل لاعب 14 اللي هو نانا بروندو من جانب فريق نجم لو يخرج صالح برهومي يدخل الملعب الملغاشي، واللاعب رقم 14 الان من جد متلوي مش يدخل مكان من، اذا نشوف الرويده شكون باش يخرج. على كل مازلنا في انتظار الحكم، والحكم ما يعرفش مازال ما عطاش الرقم نتاع اللاعب اللي باش يخرج. على كل اذا قلت اللاعب نانا براندون باش يدخل مكان من مثالت عملية التغيير، إذا يرفع الآن اللافتة أو يرفع اللوحة الإلكترونية 20 مقابل 14، إذا لاعب 20 هو نابي سايلاب يخرج ويدخل نانا بروندون. نانا بروندون إذا مثال التغيير وهو أثار حافظة الجماهير، واللاعب رويدا أثار يعني لاعب الحاج المنستيري يحب يخرجوه تشنجت شوية الأعصاب، لأنه اللاعب يعني رويدا انتال عملية الإخراج والآن مش يخرج اللاعب. إذا انذار ينظروا الحكم، لنا ينظروا لاعبنا انذار. تفضل. الو، ما تبوش نبدلوا رقم اخر.
6: نسمع فيك محمد الصوت 5-5. تفضل.
7: فقط اذا يعطيك الصحه. قلت اذا ينظر اللاعب من جنب اللي كان خرج اللاعب نافي سايلا بعد ما اتباطا في عمليه الخروج وما اثر حافظه اللاعبين، الحكم ينظر لاعب اخر مش عارف قد يكون العمري. إذا أنظر كذلك اللاعب ياسين العمري من جانب الاتحاد الرياضي المنستيري. على كل نذكر 68 ثقة لاعب من عمر الشوط اللقاء، من عمر اللقاء، والنتيجة هدف مقابل صفر لفائدة فريق النجم متلوي أمام مضيفه الاتحاد الرياضي المنستيري. على كل باش ترجع الكرة عن طريق ريان عزوز. ريان عزوز ممتاز عامل تنسيقية، ولكن الذي أسبق منه اللاعب إذا من كوستي إيريك، وتمشي كوستي إيريك وتمشي الكرة مباشرة إلى الميلاد. ولادي في حوش الكرة عمل التغطية معاه اللاعب أيضا رقم 15 ياسين سلطان يخرج بالكرة، يتحسن اللاعب في الشوط الثاني، يتحسن المردود، تمشي الكرة مباشرة إلى ريان عزوز في حوش الكرة. ريان عزوز يمرر الكرة للجاني، جاني كرة عرضية تمشي للميلادي، إذا ملك الميلادي، وترجع كل بهراجة اللاعب الملغاشي تمشي الكرة مباشرة وتقطع من الدفاع. ممتازة الكرة من الدفاع تمشي مباشرة إلى الاتحاد المنستيري إلى الشيخاو. كل لاعبي فريق النجم التلوي فيما داخل مناطقهم داخل يعني نصف الميدان بتاعهم. ترجع الكرة مباشرة على الجهة اليمنى العمري في حوزة الكرة، يتولى توزيع وتمشي الكرة مباشرة 6 أمتار، ما فهموش الفقر دي بن يوسف، وبالتالي تمشي الكرة 6 أمتار. ذكر في توقيت تقريبا 70 ثقة لاعب بالذات.
8: إشهار.
9: اسمعي، عنا أوفر جديدة تنيك على الانترنت والمكالمات والمساجات من الأخرة، أوفر ولا في الأحلام. حاجة واحدة، عينك على تليفونك لا تحشرش.
8: جديد مع أورانج لوفر جيجا كليم توفر لك كل شهر 25 جيجا انترنت 100 اس ام اس والكليم الليميتي نحو كل المشغلين باش الحكايات ما توفيش هذا الكل 25 دينار و900 في الشهر عندك أورانج
10: إشهار
6: شبيبة العمران مازالت متعادة مع الترجي صفر مقابل صفر النادي البنزرتي متأخر أمام مستقبل مرسى 2-1 والترجي الرجيس مازال متعادل مع النجم الساحلي هدف مقابل هدف لقاء الاتحاد والنجم المتلاوي محمد تفضل محمد نسمع فيك نسمع فيك تفضل نسمع فيك محمد تفضل
7: لانه خاد ما بين الكل معناتها على كل باش نرجع للتعليق لانه في بكري فاتني معناتها فهمت شي بيستي ما فقتش معناتها بالخط على كل ترجع الكره قلت ما زلنا نعيش على وقت دقيقه 71 من عمر اللي قاول فيه هدف مقابل صفر لفريق فريق النجم الكلوي وكما قلت يعني هدف من الكتير اصبح يعني في السباق بالساعي يحب يعدل النتيجه ولما لا الانتصار لكن فريق النجم الكلوي منتشر على ارضيه الميدان وقاعد يقوم حقيقة بدقت مقابلة ممتازة على كل تمشي الكرة إذن السيربا في حوزة الكرة بزات كرة اللعب ما غاش كرة تمشي مباشرة إلى من إلى ثم تمشي الكرة 6 أمتار دون تركيز لاعب الاتحاد المنصري تمشي الكرة 6 أمتار واللاعب إذن حمزة المنصري خارج ميداني تلقى الإسعاف تعرض الإصابة على كل أنا في اللعب وترجع الكرة من جديد على كل تمشي الكرة مباشرة إلى حمزة أش بن شريفية حمزة بن شريفية في حوزة الكرة كرة طويلة في اتجاه من في اتجاه مباشرة ملك الميلاد خليل فابريس ديكي دياني في حوزة الكرة تمشي الكرة إلى الشيخاوي رائد الشيخاوي كرة عرضية على الجهة اليمنى ريان عزوز في حوزة الكرة الكرة طويلة يوزع فما فخر الدين بن يوسف وفما اللاعب يبن رقم 14 بدأت حد من السيري سامي بوعلي وترجع لكبزات كرة في حوزة الاتحاد إذن تمشي الكرة إلى السيرفا الملغاشي لعب التنسيق اللعب وتمشي الكرة يمرر كرة ممتازة في اتجاه لكن ما فهموش اللاعب ريان عزوز على كل في توقيت 73 دقيقة لعب بما الفريق النجم تلوي متقدم هدف مقابل صفر على كل ترجع الكرة اسمعني يا فوزي هيك
6: نسمع فيك
7: صح شكرا جدا لانه فما بعض التقطعات كاليش في بعض الحين نحاول نوصل الصوت نتاعي على كل ترجع الكره من جديد لفائده فريق النجم الكلوي ممتاز الكره من اللاعب ياسين سلطاني تمشي مباشره الى التماس عن طريق عزيز الميلاد الى الحكم قلت نفض من مكانه من تقريبا وسط الميدان يمشي ميلاد على مستوى خط وسط الميدان تنف قريب قال اللاعب الوحيد هو حمزة منصوري اللي قاعد يقدم كل لاعبين يعني متأخرين مغلقين المنافذ من جانب فريق النجم متلو على كل ترجع الكرة ترجع الكرة من جديد بفائدة رائد الشيخاوي كرة طويلة تقطع بين الرأس ممتازة كانت الكرة في اتجاه اللاعب سيرفا ولكن أسبق منه اللاعب عبد الله بونغورا تمشي الكره مباشره الى الحارس اذا الحارس عبد السلام الحلاوي في حوزه الكره تمشي بن علي كره ممتازه شيخاوي مازال في حوزه الكره الكره مازال لكن تمشي من جانب فريق النجم المتلوي عن طريق ياسين سلطاني تسبق الكره حمد المنصري ترجع الكره من جديد لفائده الاتحاد المنصري ورا في حاز اللاعب السيرفا دياني يمشي الميلاد تقطع له الكرة ويمشي الكرة الحمزة المنصور مش يقول الحكم مخالف على تكتب هذا اللاعب إذا يربح بها مخالف يربح بها الوقت ويربح بها يعني الطريقة الذكية إنه يزيد يعني كما نقوله يتلمي اللاعب هذا اللاعب لكن باعتبار إنه يعني ربح في المنستير أمام فريق يعني يأمل أنه يحقق انتصار ولكن فريق النجم الكلوي ممتاز اليوم على كل تمشي الكرة إذا مباشرة إلى الحارس عبد السلام الحلاوي عزيز قريب جرجيس مركات زعما الهدف الثاني ضد النجم شوف يا فوزي تقريب
6: نعم ترجي جرجيس يضيف الثاني امام النجم الساحلي 2 مقابل 1.
7: هذا بطبيعه الحال جرجيس من فرق اللي كنا نقولوا ديما نقولها من فريق ممتاز وممتاز جدا لولا خروج اللاعبين ولولا التغييرات ولولا خروج المدرب. صراحه فريق من احسن الفرق اللي لعبت الموسم فرق هذا الموسم. على كل ترجع الكره يفيد فريق الاتحاد المنستيري تمشي الكره الميلادي الميلادي تقطع الكره وتمشي مباشره التماس لفائده فريق الاتحاد المنستيري بن علي وعلي وعلي تمشي السيرفر كره في وسط الميدان زيجي ماذا يفعل زيجي يراوغ يخلي الكره الى بوعلي ترجع الكره لجاني يحاول يمرر الميلادي يوزع والكره تقطع من الدفاع ممتاز. قلت اللاعب وسام البحري وش يقول الحكم يقول مسجد لفائده فريق النجم المتلوي بتغيير اخر. شوف اللاعب رقم 4 من جانب الاتحاد المنستيري ليمور لقمان لاعب رقم 4 مكان ثاني يعني هي لاعب وسط بيلعب وسط هذا ما اثير حبيب الجمهور. إذن على كل ترجع الكره لفائده فريق الاتحاد او النجم الرياضي المتلوي تمشي الكره مباشره الى التماس ميلاد على الجهه اليسرى

0: وكاد يكون الهدف الثاني حمزه منصوري، فبات لولا تدخل الميلادي كان يكون الهدف الثاني لنجم الرياضي بالمثلو. اذا قلت غضب كبير على اللاعبين وعلى المدرب ولكن من السير باعتبار كان يمنيوا النفس قضية كاس القسم الظاهر البعير بطبيعه الحال، انه البعض مع تغيير المدرب ربما في بعض الاحيان ما يجمدش تغير المدرب. شوف عماد بن يونس ما شاء الله قاعد يخدم خدمه مزيانه، مدربين اللي نعتبره كل امانه انه خدم مع المدرب فوزي من فرد، المدربين بيشجعوا على مدربين بشكل فوزي من فرد رغم الظروف
1: المجتمعيه. ترجي جرجيس يضيف الهدف الثالث امام النجم الرياضي.
0: ترجي جرجيس الهدف الثالث.
1: ساحلي الهدف الاول كان عن طريق محمد فراس غومه، ثم في دقيقه 74 اشرف بنضيف سجل الهدف الثاني، ثم بعد دقيقتين دقيقه 76 منع مؤمن الرحماني سجل الثالث لطارق جرجيس امام النجم، بينما هدف النجم جاء في الدقيقه 10 عن طريق زين الدين بوتمان. بقيه المباريات النادي البنزرتي مازال بعد 75 دقيقه متاخر في النتيجه 2-1، وشبيبه العمران والترجي متعادلين 0-0 مع ورقه حمراء الاخرى لحمزه جلاسي بعد ما كانت الشوط الاول ورقه حمراء للاعب من شبيبه العمران. تفضل محمد.
0: شكرا، يعطيك الصحة على كل بشارة استأنى في اللعب الآن عن طريق اللاعب ابن محمد بن حسين، باش ترجع الكرة ابن كرة طويل ابن تمشي مباشرة إسلام الجاسمي، إسلام الجاسمي يرجعها وتمشي إلى اللاعب لقمان بن أبو علي، ممتاز إسلام الجاسمي ممتاز على مستوى الرواق الأيمن، على كل يعني كل بيسترجع الكرة في ممتاز حمزة، قلت لاعب ممتاز حركي اللاعب حمزة قاعد يقدم في مربوط متميز وفي تفاهم باللاعبين ومدة الكرة في حوزة اللاعب حمزة المنصوري، حمزة يعني مراوغة تمشي الكرة، شو كل الحكم يقول 6 أمتار ولأنه هي كانت خلتها شفتها ركنية محالة كانت الحكم المساعد قال 6 أمتار فنصنع في كل أمان حق حق به. ثم تغيير من جانب فريق النجم مثلو، نشوف اللاعب اذا اللاعب 4 شفته مكان رقم 9 بالفعل يخرج حمزه المنصوري، قلت له قدم مقابله ممتازه. اذا اللاعب رقم 4 اللي هو سهيل بوعوني سهيل بوعوني يدخل مكان صاحب الهدف حمزه المنصوري، الهدف الوحيد الى حد الان يفيد فريق اذا النجم متلوين بطل الهدف سجل في الدقيقه 12 من عمر الشوط الاول. على كل واي نتيجة المحدد لحد الآن ترجع الكرة العامري تمشي الكرة بطبيعة الحال، والله حتى نحكي مع الزملاء تحية لكونا وليد يعني حتى خروج صالح البرهومي لاعبي اتحاد المنستيري معتها حتى بش وصلوا يعني فما تغييرات عشوائية تغييرات معتها ربما البعض يستغرب منها حتى أنا هم زملاء محل مع الزملاء يقول لك فما تغييرات عشوائية. ممتاز الحارس حمزة بن شريفين من جانب وإصابة لاعب فريق النجم المتلوي سيتم إسعافه، الحكم يطالب بمواصلة اللاعب ولكن لا يرجع خرج الحارس الكرة ويرجع إلى اللاعب لإسعاف. فوزي ذكرنا بربي ترشي وجبيب العمر ما توخرش شوية خاطر فما جيم جمهوري على مستوى الوقت التوقيت نفس التوقيت خاطر شفنا معناتها ممكن بعض الجمهور ترشي يقتحموا الملعب نصيح الحكاية يعني ترى توخى المقابله ما شويه ولا نفس الوقت نفس التوقيت ما نعرفش عندكش التوقيت على كل فوزي تسمعني؟
1: نسمع فيك يا محمد.
0: شكرا شكرا شكرا اذا خاطر رجع الساده ترجع الكره ويستنى في اللعب وشكون الحكم مخالفه لفيت فريق نجم متلوي
1: ضرب الجزاء للترجي من محرز المالكي يعلن عن ضرب الجزاء للترجي الرياضي التونسي في الدقيقة 76 أو دقيقة نعم 76 محرز المالكي يعلن عن ضرب الجزاء للترجي. تفضل محمد.
0: شكرا. إذا تشويق كبير ما عشناش قبل على مستوى البطولة بين الترجي وبين النادي فريق المتعطش الألقاب معناتها بصراحة يعني أجواء نجم نقولوا مقابلات تشكوكية على كل ما تعرفش كيفاش ينتصر على كل باش ترجع الكرة كرة طويلة مباشرة في اتجاه من في اتجاه اللاعب عبد الله بنقورا عبد الله يتواغل يتجاوز اللاعب يمشي مراوغة ثانية واللاعب يفتك الكرة ممتاز ترجع الكرة كل حكم فما شيء ترجع الكرة إلى اللاعب سيرفا مش نيبا

0: بوشنيبه، بوشنيبه ابو علي، اذا بوشنيبه سامي ابو علي، سامي ابو علي في حوزه الكوره، اذا ترجع الكوره لبوشنيبه، الكوره الى زيجي، زيجي في حوزه الكوره، ما زال زيجي في حوزه الكوره، تمشي الكوره تمشي غالبا كما قلت، اذا باش ترجع الكوره لفائده الاتحاد المنستيري عن طريق زيجي، زيجي زيجي تمشي مباشره الى اللاعب اذا ابو علي، ابو علي وزع في اتجاه من؟ في اتجاه الدفاع امام صخر الامان، دفاع صمام الامان اسامه البحري، ترجع الكوره وش يقول الحكم؟ يقول لا مش مخالفه، هجوم عكسي فريق نجم المتلوي. اذا عبد الله بنقورة، عبد الله بنقورة على الجهه اليسرى خير يمرر اذا الى اللاعب اذا بنقورة، بنقورة في حوس الكره مره اخرى، ترجع الكره بذلت الكره في حوسته، يقوم مراوغه، ولكن الحكم شو يقول؟ تماس لفت فريق النجم المتلوي، اذا تماس من المدارج المكشوف، اذا تسلل اللاعب، قلت شوف في اربع لاعبين افارقه في صفوف فريق النجم المتلوي، اذا اربع لاعبين، اذا مستر ترجع الكره لفائده فريق مع خروج نبي سيلا، اذا فما نانا بروندون، فما اذا اللاعب عبد الله بنقورة بطبيعه الحال اللاعب رقم 8 الموجود كوستي اريك ممتاز على مستوى التغطيه الدفاعيه، ترجع الكره هجوم الاتحاد المنستيري بوشنيبه، بوشنيبه بوشنيبه العبري، العبري عزوز، عزوز يوزع وممتاز، ممتاز المدافع، كانت الكره في راس اللاعب فخر الدين بن يوسف، لكن اسبق منه اللاعب رقم اربعه اللي كان خلف المطروحين ممتاز لسؤال بوعوني، اذا تمشي كره مخالفه، يعني التيميك ممتاز من مدافع فريق نجم تلوي اللي كانت الكره في راس اللاعب.
1: الترجي يفتتح النتيجه على بضربه جزاء ياسين مرياح،
0: اذا ضربه جزاء الترجي ناجحه بالفعل، تخلي تزيد معناتها تخلي السسبانس، تخلي الاجواء الى مقابله الدربي، على كل باش ترجع كره لفائده فريق النجم المتلوي، كره طويله تمشي مباشره الى اذا اللاعب سيرفا، سيرفا سيرفا في حوزه الكره، يخلي الكره لرائد الشيخاوي، رائد الشيخاوي، رائد الشيخاوي في كره لفائدة الاتحاد المنستيري، كرة عرضية ولاعبية النجم المتلوي يرجعوا يوخروا، مازال خمسة دقائق تقريبا على نهاية اللقاء، وتمشي الكرة ركنية، خليها إذا درباني ركنية لفائدة فريق الاتحاد الرياضي المنستيري، إذا باش ترجع الكرة لفائدة الاتحاد المنستيري في ركنية، ركنية باش تولي تنفيذ على ريان عزوز، كل لاعبي فريق فريق النجم المتلوي في داخل منطقه 18 تنفذ الكره، وش يطالبوا الحابين؟ يطالبوا ضربه جزاء الاتحاد المنستيري، لكن الحكم شقول ممتاز الحارس، عمليه اسقاط لوب من الشيخاوي والحارس بارتماء فضائيه، بالتالي والحكم يطلب التاريخ، يطلب التاريخ او يطلب التنفيذ الركنيه، على كل في انتظار يعني الحكم الفار، على كل ما زلنا في انتظار الحكم الفار، والحكم يقول ما زلت ما تنفذش ركنيه الا ما تجي اشاره من غرفه الفار، وبعدها كملت العمليه، كاد يسجل الشيخاوي، ولكن امتياز قلت الحارس المتميز حمزه بن شريفيه، على كل حكم يعطي لازم فما شيء ركنيه باش تنفذ، اذا تنفذ الركنيه وترجع من الدفاع، وفما اللاعب لقمان اسبق منه المهاجم، هجوم خطير ويطلق الكره من الجهه اليسرى، وجه لوجه اللاعب رقم 15 ومازال في حارس الكوره، اوه بالله طراد من الحارس عبد السلام الحلاوي، وجه لوجه عبد السلام الحلاوي، بصراحه حارس ممتاز، اللاعب رقم 15 نحكي عليه ياسين سلطان، يخرب الكوره يفك الكوره من المدافعين ويمشي وجه لوجه الحارس تقريبا بالفوت بلي، نقولوا احنا اكل الذبابه نتاع القدم، يخرجها الحارس الحارس المتميز قلت عبد السلام الحلاوي، كاد يكون الاصابه الثانيه لنجم المتلوي، قلت خطير على مستوى حبك الهجومات وعلى مستوى يعني الهجومات المعاكسه، نتبر الركنيه هذه نجم المتلوي، مازالوا تقريبا ثلاثه دقائق ونص في الوقت الاصلي، ترجع الكره مازالت الكره في حوزه فريق الاتحاد الرياضي المنستيري، الان تصبح في حوزة فريق النجم التلوي، فما تغيير. يوسف الحرش ما محله من الأعراب، لاعب ظهير أيسر أو مدافع أيسر، شدخل الآن يسوفه في تهاجم الأسيري في بلاس ياسين العامري. ممكن ما عندش خايمة بتاع اللاعبين، ما عندش لاعب مهاجم على كل. إذا يوسف الحرس مكان العامري، وهو ما أثار استغراب الجميع هنا في المنسير. ساعات مدرب تكون عندك مدرب يا الشيخ جراية كان موجود في حد منسيري وتسرعت لي في قد هذا المدرب او ممكن ما صار فيه رغم العمل الكبير قام به الان في شباب القيروان وقاعد يعمل على انقاذ هذا الفريق. ثم يجي مدرب اكثر من 14 سنه خارج الديار مش ياخذ فريق في تونس مازال ما يعرف عليه شيء. على كل ترجع الكره من جديد لفريق حد منسيري. طبعا كيما احنا نحاول كيما قلت نعطيهم الاجواء هنا في الملعب وخاطر نملاو الوقت لانه المساحه كامله للتعليق لينا باش نجموا نتكلموا نعبروا نعرفوا فهم برد ناس يقول لك تعطيه في الاخبار هذا ممكن اعتبار طبعا انه وقت توقف الكره حتى ما مطلقوش الساده المستعين بالفعل. ترجع الكره بالراس بوشنيبا وفما حتى ثلاثه لاعبين يمشوا الكره ويخليوا الوسط كله لدفاع فريق نجم المتلوي. عامل التقصير هدف محقق من ياسين قلت كان اللاعب 15 ياسين السلطاني في حوزه الكره مباشره والامتياز للحارس. يعني الحلاوي حقيقه الحلاوي حارس الخبره والله نقول بكل امانه رغم انه الاتحاد المصري يستحق مكان في المنتخب منذ مقابله يعني ديبارات ممتازين لكنها ما تخمه ممتازه من الحقيقه الممتازه من الحراس مرمى بصراحه. شوف حارس النادي الافريقي حارس ملعب تونسي حارس النجم الساحلي رغم بصراحه انه الفريق كان صراحه في هواء لكن حارس صبري حارس ممتاز وعرفته حتى في الملعب هذا كان فاز بلقب كاس العرب مع عبد الحي بالسلطانه في ملعب هذا في المنستير في المنتخب مع المنتخب التونسي حقيقه حارس ممتاز. على كل ترجع الكوره وبالقائم زيكي يطلع فوق الجميع وكورته تضرب في القائم وتمشي 6 امتار فرص الحقيقه فما الاتحاد المصري وتيحت القائم في مرتين وثلاثه و كما قلت تمشي الكوره 6 امتار وسيتم اسعاف الحارس. ممكن عملت 15 الحارس اذا سيتم اسعافه علاش؟ لانه ممكن كان تبع الكوره فما طماطم اذا ياخذ بعض الوقت لاسعافه وبالتالي اللاعبين ينتظروا بقيه اللقاء كما عساه ان يضيف الحكم. اذا كوقت بديل هنا سيتم اسعاف الحارس قلت حمزه مشيفيه لابلى البلاء الحسن هنا في ملعب المنستير. ونفس شأنه شأن سنة فارتا. طبعا سنة فارتا كان سد منيع بصراحه بصفه كبيره رغم الفرص المهوله اللي اتيحت للاتحاد المنستيري امام هذا الفريق المتميز. على كل باش ترجع الكرة على كل باش ننتظر الحكم الرابع ينتظر في إشارة الحكم هنشوفه بشوفه قداش باش يضيف الحكم الاحتياطي أمير الجاير من وقت بديل في هذا اللقاء. على كل ننتظر سيرفع الحكم خمسة دقائق فحسب إذن في خمسة دقائق فحسب كوقت بديل هنا في ملعب المنستير والنتيجة نذكر بها تقدم فريق النجم التلوي هدف مقابل صفر. هدف لاعب حمزه نصوري منذ دقيقه 12 من الشوط الاول. مناقشه بين اللاعب خمسه دقائق اذا ينظر المرافق الفريق اذا اللاعب السابق طبعا فهمي برمضاء اللي هو مرافق الفريق. خمسه دقائق اذا ننتظر اللاعبين اللي اعتبروا الوقت شويه على اعتبار اسعاف الحارس طلب دقيقتين اكثر من الان ومن سنه باش يلعب. على كل ينظر اللاعب فهمي البرهومي باش ترجع الكره لفيت فريق النجم المتلوي عن طريق الحارس. الحارس اذا واب شندرو لانه كان كلب زرعه مال حارس من اللاعبين الاحتياطيين وينظر الحكم من انذار حمزه بن سريفيه انذار اذا ربح الوقت باش يتم استهلاك اللاعب الان. كرة طويلة من الحارس إذا ترجع الكرة من الدفاع تمشي الكرة مباشرة إلى لقمان كرة كما جاءت عشوائية وفما اللاعب الحرش على الجهة اليسرى إذا في حوزة الكرة إذا تولى التنفيذ توزيعة مع تخذل الكرة خذ وقت ثم وزع بصفة غريبة إذا وهو مأثار حافظ حتى المدرب والمساعد نضال الفيفي طبعا ذكر نضال الفيفي هو لاعب الترجي سابقا هو مساعد المدرب فتحي العبيدي. على كل ترجع الكره دقيقه و40 ثانيه يعني في الوقت البديل اللي قدر والحكم 5 دقائق ممكن يضيف دقيقة أو 2 على وقع الوقت البديل. هذا ما نشاهده ممكن بعد نتبع الكرة هذه اللقمة تقطع الكرة ترجع الكرة لا كرة عشوائية من اللاعب يتحدث من السيري ترجع الكرة إذا مباشرة في الكرة لسيد فريق الاتحاد الرياضي المنستيري قلت تمشي كرة إلى اللاعب رقم 13 اللي هو كما قلت الممتاز على الجهة اليسرى عبد الله بنقورا ويمشي كرة مازال في حوش الكرة تدخل من الشوط الثاني. إذا فريق النجم التلوي في طريقه لتحقيق انتصار ثمين هنا في المنستير زيد عزز به موقعه في الصدارة. على كل تمشي الكرة ونحكم إذا هل ينظر اللاعب بالفعل ينظر اللاعب فريق الفرج جرجيس سنتأكد من اللاعب قد يكون لاعب رقم 13 بالفعل كان دخل من بار إذا الكرة مخالفة طويلة
1: به ذكر بنتائج قبل بعض دقائق من نهاية المباريات. شبيبة العمران متأخر أمام الترجي هدف مقابل 0، النادي البنزرتي متأخر أمام مستقبل مرسى بهدف مقابل 2، وترجي جرجيس متقدم على النتيجة في النجم الساحلي بثلاثة أهداف مقابل 1. نرجع لمحمد.
0: شكرا. إذا 3 دقائق من عمر الوقت البديل والمخالفة تنفذ ما تلقى حتى لاعب وبالتالي توصل 6 أمتار ينفذها حمزة بن شريفية مباشرة اتجاه من؟ في اتجاه الحارس. إذا عبد السلام الحكاوي طويل كرة طويلة ثم اللاعب لقمان في حوش الكرة يروض كرة بالزر تمشي مباشرة إلى اللاعب الميلادي على الجهة اليسرى الميلادي كرة طويلة في اتجاه من؟ في اتجاه الحارس مباشرة رغم متابعة الشيخاوي الكرة اتجاه حمزه بن شريفيه اللي يقوم بربح بعض الدقائق بالكره بالتالي يعني يربح الكره يمشي بها الى اخر خط ال 18 متر ثم يعني يرتمي عليها بطبيعه الحال يربح بعض الوقت في هذا اللقاء ويربح مهم هنا يكون في المنستير. على كل باش ترجع الكره تمشي الكره سيرفا واسبق منه اللاعب اذا اسلام القاسم ترجع مره اخرى الاتحاد ويرجع كل لاعبين فريق ترجي جرجيس الى أماكنهم في الدفاع وفي خط وسط الميدان. الميلادي يرجع بالكرة تمشي كرة إلى عزوز على الجهة اليمنى في شكل توزيع بالفعل فما فخر الدين بن يوسف وما زالت الكرة في حوزة الاتحاد رغم تقدم الشيخاوي والكرة تمشي للميلادي لكن الميلادي يخلي الكرة ربما ترجع الكرة ما زالت الكرة نذكر ما زالت تقريبا أقل من دقيقة على نهاية هذا اللقاء قد يضيف الحكم دقيقة أو دقيقتين. الكرة طويلة مرة أخرى كرة كلها طويلة وتمشي لميلادي ممتاز الحارس رغم ممتاز الحارس حمزة ينقذ على الكرة ما كانتش في الزاوية لكن ارتباها ممتازة من حمزة بن شريفية ليش بقوله هذا بطل لقاء في الشوط الثاني كل أمانة ترجع الكرة من جديد لفئة فريق اتحاد المنستيري التسلل أم لا الحكم اللي كله هجوم وعاكس لفئة فريق المنستيري لكل هدف الثاني ويسدد ولكن الحكم رفع الراية صراحة تسلل كاد يسجل الهدف الثاني كنت كورته عالية ولكن الحكم كان رفع والله يا فوزي هذه تكمل العملية وتخليها تعيش بعد يرفع لما صراحة قرار نشوفه يعني صعيب شوية بل يعني دوبا يفوت من الخط التسلل دوبا وفي هذه الآونة يعلن الحكم عن نهاية اللقاء بانتصار الفريق الضيف فريق نجمة لو يعني حد من السيري هدف مقابل 7 الهدف كان جسمه اللاعب حمزة المنصري في الدقيقة 12 انتصار كبير انتصار ثمين لفائدة فريق النجم التلوي أمام غضب جمهور الاتحاد المنستيري على المدرب وعلى الأجواء خاصة على كل مبروك النجم التلوي في مقابلة عرفت ينتصر فيها. إذا أجمل تحيات محدثكم محمد بوافي حفظ الله يدمتم. إذا بقيت أمسية راقية مع كثير ما تقدمه وذات تفضل عبر الأثير إلى اللقاء.
1: شكرا لك وبالتالي يرفع نجم المتلوي رصيده من النقاط إلى 39 نقطة في المركز السادس وهي نتيجة مشرفة لفريق المناجم. هكا تكون نهاية الحصة اليوم ولكن قبل ذلك اللحظات الأخيرة مازال شبيبة العمران الان متاخر في النتيجه امام الترجي 1-0، والنادي البنزرتي كذلك متاخر في النتيجه امام مستقبل المرسى، وترجي جرجيس متاخر امام النجم او متقدم في النتيجه عن النجم الرياضي الساحلي بثلاثه اهداف مقابل واحد. هذه تحيه عماد الغرز راضي العياري فوزي نصيب، الى اللقاء.

0: الحملة الوطنية للنظافة بكامل تراب الجمهورية التونسية، حماية وتحسين المشهد البيئي بمختلف مناطق البلاد مسؤوليتنا.
1: واحدة وثلاثين، سبعة وثلاثين، سبعة وستين، ثلاثة وثلاثين. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابدي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67 33.
0: نشرات إخبارية. نشرات إخبارية. الثامنة صباحا، الواحدة ظهرا، السادسة مساء، والساعة العاشرة ليلا. موجز الأخبار على رأس كل ساعة. الأخبار بين يديك في كل لحظة. إذاعة قفصة، إذاعتكم.
2: إذاعة قفصة، مراية تتكلم، مراية تتكلم.
3: مساء الخير، السلام عليكم مستمعينا الكرام. موعد نشرة السادسة هذا المساء.
4: إذاعة قفصة، إذاعتكم. الأخبار.
3: وفي أبرز عناوين هذه النشرة: جامعة قفصة تنظم تظاهرة تثقيفية علمية تحت شعار النقل الحديدي قاطرة نحو الانتقال الطاقي. وكالة التهذيب والتجديد العمراني تؤكد التقدم في إنجاز نحو 130 مشروعا ضمن الجيل الثاني من برامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية. تصاعد التوتر في محيط مضيق هرمز مع إعلان الجيش الأمريكي تأمين مرور السفن وتأكيد الحرس الثوري سيطرته على الملاحة عبر المضيق. أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى موعد الأخبار. نظمت اليوم جامعة قفصة تظاهرة علمية تحت عنوان النقل الحديدي قاطرة نحو الانتقال الطاقي، سلطت فيه الضوء على الحلول التكنولوجية المستحدثة في مجال النقل وفي علاقة مباشرة وتأثيرية بالتنمية المستدامة. وتميزت التظاهرة بحضور الخبير الدولي الصيلجي المهندس إبراهيم صوة الذي تحدث للأخبار.
5: الندوة هذه عندها صلة بالبيئة وبالنقل الحديدي والدور نتاع النقل الحديدي باش نقصوا من التلوث. نحكوا على هذا الكل ونفكروا شنو هما الأهداف اللي تعملوا من المؤتمر نتاع المناخ في باريس في 2015، وين تو وصلنا وشنو اللي مازال ناقص باش نعملوا حاجة باهية للمناخ في العوام الجاية. إنسان وقت يحكي على أهمية النقل الحديدي بالنسبة للبضائع ولا المسافرين حاجة مهمة برشا، على خاطر ما ثماش بلاد متطورة ما عندهاش ريزو نتاع نقل حديدي متطور، على خاطرها لازم البرشا حاجة مش كان للبيئة راه، لأنه سي لان دي سيكتور معناها ولا لان دي موين معناها نتاع النقل اللي هو لو بلوز افيكاس في كل شيء. إن شاء الله تونس على الأقل نعملوا رينوفاسيون نتاع نقل البضائع بالنسبة للفوسفات واللي هي لازمة، ومن بعد نزيدوا دي ليني أخرين للأشخاص إن شاء الله.
3: هذه الندوة شهدت حضور ممثلي المعاهد والجامعات والطلبة بولاية قفصة، حيث تحدث عدد منهم إلى نبيل ناصري.
6: عمر حدوري رئيس جامعة قفصة، شرفنا حضور الأستاذ والمهندس الدكتور إبراهيم صوة اللي هو غني عن التعريف، قامة عالمية في ميدان النقل الحديدي، قدمنا محاضرة علمية بعنوان النقل الحديدي كقاطرة للتحول الطاقي. حضوره شرفنا، وإن شاء الله نترحم على روح أخونا وصديقنا وزميلنا سي سم سويد.
7: عماد ميراوي مدير المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بقفص إساد قفص. في إطار انفتاح الجامعة والمؤسسات الجامعية على المحيط الصناعي والاقتصادي تدخل المحاضرة هذه في هذا الإطار. الشغل الشاغل اللي هو البوليسيون في الكرة الأرضية اللي احنا كنا مسؤولين عليها، من بين أهم الأشياء اللي هي تساهم في التلوث كما تعرفوا اللي هو النقل. سي إبراهيم طبعا هو خبير عالمي وصاحب أكبر مشروع في إفريقيا في علاقة بالنقل الحديدي، اللي هو نقل حديد معناتها العمل نتاعو بالطاقة الكهربائية اللي هي طاقة نظيفة استعمال السكك الحديدية، يساهم كثيرا جدا في تنقيص معناتها التلوث.
8: نجلة حفيظ بروفيسور ان فيزيولوجي انيمال فاكولتي دي سيونس قفصة، حضرت اليوم للدكتور المهندس المعتز إبراهيم سوا في كونفرنس مهمة جدا جدا، خاصة الطاقات المتجددة على محور التلوث اللي هما معناها اهتمامات العالم في الوقت الحالي.
9: أنا ياسمين العاتي، طالبة في مدرسة المهندسين بقفصة بسبيسياليتي معناها انرجيتيك اي تكنولوجي دونفيرونمون. حضرت اليوم في الندوة هذه تفيدنا كطلبة في عدة مجالات.
3: أطلق هالي حي عمر بن سليمان بمعتمدية الكسر بولاية قفصة مبادرة تتمثل في جمع نحو 1000 توقيع للمطالبة بتحسين الوضع التنموي بهذا الحي الذي يضم نحو 6000 ساكن من خلال دعم المرافق العامة وتهيئة البنية التحتية بالمنطقة، وذلك وفق تصريح الناشط بالمجتمع المدني عادل شكري للإذاعة اليوم.
10: قدمنا مبادرة في الآونة الأخيرة متمثلة في 1000 إمضاء قاموا بها شباب حي عمر بن سليمان، اللي هي باش نتوجهوا بها الرسالة إلى السيد رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والوزراء المعنيين بملف التنمية. المبادرة هذه تقوم بالأساس على التعريف بحي عمر بن سليمان. هو 6000 ساكن يعد الحي أو قرب 7000 ساكن. حي عمر بن سليمان يعاني من برشا نقائص، والنقائص هذه متمثلة في المدخل الرئيسي لحي عمر بن سليمان اللي هو ماهوش نفق باش يسهل حركة المرور، مع العلم انه الحماية المدنية ما تدخلش، الامبيلونس ما تدخلش، الكار ما تدخلش، وزوز كرهب ما يعديش، مع العلم زاد متكلف على الدولة 17 مليون دراسة فقط، الطرقات المهترئة، الحي ما فيش حتى كياس مزفت كيتصب المطر نغرق الناس الكل، المدرسة زاد كيف كيف، أرض نتفرجوا عليها ماهيش موجودة، مصب النفايات زاد كيف كيف، غير مهيأ، برشا تلوث، ومستوصف الأدوية مش موجودة، الصنف ماهوش مواكب طلبات تاع 6000 ولا 7000 ساكن، بوسطة ما عندناش، عناش حتى بلاصة ترفيهية قوموا بنشاطات رياضية وإلا ثقافية ولا غيرها. شبابك لا تول حيوت، شبابك لا تول بطالة، شبابك لا التهميش، شبابك لا تول المخدرات للأسف الشديد. ياما وعدونا وياما ما حضر جلسات. نرجع للمبادرة، المبادرة هذه قام بها شباب حي عمر بن سليمان، توجه بها مباشرة للسيد رئيس الجمهورية مع السيد النائب نجيب العكرمي. ملف مدقق فيه 12 فيديو يطرح الإشكالية نتاع حي عمر بن سليمان، فكرة من الأحياء الشعبية المهمشة والمفقرة، محلها بالرسمي كيف يكون ثم صور حية، كيف يكون ثم تقرير مبادرات من الشباب.
3: أفاد رئيس مصلحة الامتحانات بالمندوبية الجهوية للتربية بتوزر فوزي مبروك بأن الاستعدادات متواصلة لتأمين الامتحانات والمناظرات الوطنية من خلال انطلاق في تنظيم زيارات معاين للمراكز الامتحانات قصد الوقوف على جاهزيتها.
11: بالنسبة للاستعدادات عملنا زيارة إلى كافة المراكز بالجهة، وقفنا على النظافة والحرس الأمنية، قمنا بجلسات مع السيد الوالي والسلطة الأمنية والمعتمدين وكتاب العاملين بالبلديات للوقوف على جاهزية المراكز الكتابية. نهار 18 ماي تبدأ الامتحان التطبيقية بالنسبة للشعبة الإعلامية والتكنولوجيا. بالنسبة للاتحادات الوطنية بالتوز أن عدد المراكز البكالوريا 10 مراكز امتحان كتابي وخمسة مراكز امتحان كتابي شهادة ختم القانون الأساسي وستة مراكز مناظرات الدخول إلى المعاهد الإعدادية النموذجية. عدد المترشحين 1601 عمومي بنسبة بكالور، 285 شهادة ختم التعليم الأساسي عمومي، و 528 مناظرات الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية. بنسبة بكالوريا الخاص 205 شهادة تعليم أساسي 6، مناظرات الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية 19، الفردي بنسبة بكالوريا 135 مترشح. مجموع المترشحين بنسبة البكالوريا 1941، وبنسبة شهادة ختم التعليم الأساسي العام 345، وبالنسبة لمناظرات الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية 647.
3: أكد عدد من أهالي مدينة سيدي بوزيد أنه رغم وفرة الأضاحي إلا أن الإقبال ما زال ضعيفا، خاصة أن الأسعار ما زالت مرتفعة. والفال خصخصي عدد النقل التالي.
12: السوق موجود مليان فيه، الرفع ما ثماش، الكاليتي ناقصه برشا، ضعيفه السلعه. كي تسال التجار يقول لك يا خويا من العلاف غالي، ما فهمنا حتى شيء، والعباد ما ثماش اشترى، باقي العباد تستنى في الاخ. يقولوا من 800 بالنسبه للانثى، من 800 حتى المليون، والعلوش تكر من 1400 ل 1600. ولا نشوف نقاش فلاح البرا ناخذ ديريكت مع الفلاح، وننصح العباد تمشي للفلاح مباشره. تحس التجار هم يستغلوا الظرف ويحاولوا باش يطلعوا السوم، اما كي تبدا كونتاكت ديريكت مع الفلاح ربما تكون العمليه اسهل وخير.
13: العلوش موجود خيرة ربي الأسوام في متناول الجميع، لكن الشراية ما زالت ما ثمش برشا شراية، ثمش رفع، ثم شوية قشارة، ما الوكيل مازال ما يشريش تو السلعة الباهية الماس ماهيش موجودة برشا، مقبولة الأسوام مقبولة برشا. بالنسبة للقشارة يلقوا رواحهم، الفلاحة كيكا وبر. علوش معروف خاطر منطقة ريفية وفيها جبلية، العلوش يسرح ياكل حشيش الجبل، جودة خارقة العادة. زاد راهو العلفة الصروح بركة ما ينفعش، يلزم شوية علفة، العلفة تتكلف، هذاك علاش الفلاح شاد البيت شوية في السوق. برشا عيادة مازالت ما تشريش تو، مازالت تحب تخلي لآخر لحظة، فماش ما ينقص حق العلوش.
14: شيء غالي زايد 100 و 150 ألف على عملو الغالي، لنثة ما عادش تذبح، خاطر اللنثة هي اللي خلت الصومة ضيق، ومش اللنثة يذبحوا فيها، النعجة والعلوشة، راهو ما يصيرش غلا هذا، راهو كل عام يزيد يغلى، تو سنة زايد 100 و 150 ألف و 200 ألف على عملو السوم. الطلب ما ثماش، خاطر غالي، غالي برشا. كل مرة كيفاش يا أخي، كل مرة كيفاش، مرة قبل عيد بنهار، مرة قبل بجمعة، مرة كل مرة كيفاش. في الرقاب وشد الخيمة الحفي غالي، باش حتى كان غالي كله غير غالي. كان حاجة واحدة ينقطع مع الشذب حلنثة، جزارة مع الشذب حلنثة، هو يولي الموجود العلوش كل شيء يولي موجود.
3: أكد وزير الخارجية محمد علي النفطي اليوم في كلمة ألقاها خلال موكب انتظم بمقر الوزارة بمناسبة تحية ذكرى 70 لإحداثها، أن الدبلوماسية التونسية ستحرص على تثبيت وتطوير علاقاتها ضمن فضائيات الانتماء المتعددة العربية والإسلامية والمغاربية والإفريقية والمتوسطية على قاعدة واضحة قوام واحترام سيادة الدول. يؤدي وفد من خبراء البنك الدولي مهمة إلى تونس من 4 إلى 8 من مايو الجاري في إطار مرافقة تنفيذ برنامج أحداث وحدات لمعالجة وتثمين النفايات المنزلية والمشابهة. خصصت وزارة التجهيز والإسكان أكثر من 850 مليون دينار في إطار الجيل الثاني لبرامج تهذيب وإدماج الحياة السكنية الذي يشمل 160 حيا موزعا على 99 بلدية، وفق ما أفادت به اليوم الرئيسة المديرة العامة للوكالة. وضحت في تصريح للإذاعة الوطنية 130 حيا في طور الإنجاز الأشغال، وقد تم استكمال 38 منها.
15: الجيل الأول مس 155 حي في 71 بلدية منتشرين، دونك الكلفة متاعو 619 مليون دينار. المتسكنين المنتفعين هما حوالي 860 ألف ساكن. ثم انطلقنا في الجيل الثاني في 2019، أكثر البوسي متاعو في 2023 2028 يزم كل شيء يكون استكملناه. الجيل الثاني في 852 مليون دينار، التمويل هو ميزانية الدولة مشترك وقرضين من البنك الأوروبي للاستثمار، الوكالة الفرنسية للتهيئة، ثم هيبة من الاتحاد الأوروبي. في الجيل الثاني 160 حي متوزعين على 99 بلدية. احنا عنا تو 160، 130 هما في طور الإنجاز ديجا، 38 استكملنا معنا الإنجاز متاعهم. تو حتى في الزيارات المختلفة اللي صارت مع سيد الوزير وكل، شوفوا العديد من الأحياء اللي تم استكمالهم، تشوف معناها كلهم أحياء ناجحة. الجيل الثاني التحسينات اللي صارت فيه بخلاف المكونات الأساسية اللي قلنا عليهم، بنية أساسية، شبكات وطرقات، وتحسين المسكن زاد 14,000 مسكن، وتجهيزات هما حوالي 60 تجهيز، دونك ما بين فضائيات وتجهيزات. التحسينات اللي صارت هي المقاربة التشاركية، ديجا هو في الحي معناها كيصير اختيار تجهيز يكون تشريك المواطن فيه. ثم عندنا النجاعة التقية زاد.
3: دعت وزارة الشؤون الدينية في بلاغ نظرته اليوم جميع الحجيج الميامين لضرورة التثبت من موعد انطلاق الرحلة والحضور إلى المطار قبل 5 ساعات من موعد إقلاع الطائرة، لجانب استيحاب جواز السفر والتذكرة ودفتر العلاج. وأضافة أنه لمزيد من المعلومات يمكن الاتصال على الرقم الأخضر 80 10 18 63، وللإشارة فإن أول رحلة في اتجاه البقاع المقدسة ستكون يوم 7 من ماي الجاري. إلى أخبار العالم، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده بدأت في تنفيذ عملية مشروع الحرية لتحرير ما اسماه حركة السفن في مضيق هرمز. وقالت القيادة المركزية الأمريكية سانتكوم أن قواتها تدعم العملية بمدمرات أو بمدمرات مجهزة. هذا ونقل موقع إكسيوس عن مسؤول أمريكي أن القوات الإيرانية لم تطلق النار على سفينتين تجاريتين أمريكيتين، في حين ذكرت مصادر إعلامية إيرانية أن الحرس الثوري أطلق النار على قطاع بحرية عسكرية أمريكية. في الأثناء أعلنت وزارة الداخلية الإماراتية أن الدفاعات الجوية في البلاد اعترضت 4 صواريخ قادمة من إيران. الآن إلى التذكير بعناوين نشرة السادسة هذا المساء. جامعة قفصة تنظم تظاهرة تثقيفية علمية تحت شعار النقل الحديدي قاطرة نحو الانتقال الطاقي. وكالة التهذيب والتجديد تؤكد التقدم في إنجاز نحو 130 مشروعا ضمن الجيل الثاني من برامج تهذيب وإدماج الحياة السكنية. تصاعد التوتر في محيط مضيق هرمز مع إعلان الجيش الأمريكي تأمين مرور السفن وتأكيد الحرس الثوري السيطرة على الملاحة عبر المضيق. شكرا وإلى اللقاء.
16: ما سمعش السارة؟
17: لا لا ما سمعتش.
16: موسي ساهر هز الجماعة وخرج في الليل وهو تعب وهز النوم وكان الحادث.
17: يا أخويا السياقة والتعب ما يجيوش مع بعض.
16: في التعب السايق يحس بروحه مسترخي وما يفيق بحتى شيء إلا ويلقى روحه في المستشفى ولا
17: واللي هو تعب يأجل السفر متاعه بعد الراحة واللي يخلي غيره يسوق.
18: وطول يسمعه ومازال يخالف يعرف الخطر اللي يستنى فيه.
19: المرصد الوطني لسلامة المرور.

تعيش مع الناس في كل دار حكاية واخبار. يسعد أوقاتكم أحبابنا، الأنس يجمعنا والموسيقى تمتعنا. 24 ساعة معاكم إذاعة قفصة، إذاعتنا.

0: مساء الأنس
1: بتونس بيك وانت معايا.
0: مساء الأنس
2: مساء النور والهنا عالموجود هنا واللي جاي لنا.
0: مساء الأنس
3: مساء الخير مساء الأنس، أهلا وسهلا ومرحبا بكل من اختار أنه يرافقنا، وكالعادة يبقى ديما موعد تواصلنا من الاثنين حتى للخميس معاكم في التوقيت هذايا في مساء الأنس. إن شاء الله هكا تكون حياتكم وعشويتكم الكلها فيها أنس وفيها ود وفيها مودة. مرحبا باللي اختار أنه يرافقنا وفي طريق شراثنيتك زينة، توصلوا سلامات في مختلف الاتجاهات اللي قازينها للناس اللي تخدم الله المستعان، وللناس اللي في الدار زيدا كيف كيف، والناس اللي هكا مازالت صغارة غير كي جت من القراية وكل شيء، رتحوهم شوية ومن بعد نبدو اش عملتوا وش ما عملتوش، وان شاء الله على قد تعب يكون نجاح للناس الكل. 18 دقيقة بعد الستة نبدو معاكم مشوارنا بأحلى الإيقاعات والاستضافات لليوم.

أهلين وسهلين، خليني نعطيكم فكرة كيف شنو باش يكون حاضر معانا ومختلف الفقرات اللي باش تأثث هذا الفضاء اليوم من مساء الأنس. بعد شوية باش تكون عنا استضافة مباشرة في الأستوديو للسيد علي اليونسي وجديد وتقديم كتابه اللهجة القفصية وشيء من التراث، تفاصيل هذا الكتاب ومحتوى هذا الكتاب ودوافع كتابة هذا الكتاب الكل باش نعرفوها إن بعد شوية معنا. وكيف كيف باش تكون عنا استضافة هاتفية للسيدة سمية الخضيري عضو جمعية تلمين للثقافة، وباش نقدموا معاها وباش نتعرفوا معاها على برنامج الاحتفال بشهر التراث، وختامها باش يكون تتويجات واستضافة للمخرجة والمنتجة السينمائية خديجة المكشر بعد تتويج في لمنة ورعشية بالجوهرة البرونزية للدورة 15 من المهرجان الدولي لفيلم الطفولة والشباب. وهذايا ما هوش أول تتويج للفيلم هذايا، تتويجات وتصريحات وجديد هذا اللي تعرفوه معانا اليوم وتكتشفوا تفاصيله في مساء الأنس حتى للثمانية.

0: مبدع فنان، مشاريع مهرجان، تظاهرات ومشاركات. من الاثنين للخميس مساء الأنس. مساء الأنس. مساء الأنس
1: بتونس بيك وانت معايا.
0: مساء الأنس
2: مساء النور والهنا عالموجود هنا واللي جاي لنا.
0: مساء الأنس. مساء الأنس. مساء الأنوار. في انتظار ضيفي اللي بيش يكون حاضر معنا بعد شوية، سيد علي اليونسي، واللي بيش يقدم لنا كتابه اللهجة القفصية وشيء من التراث، وفرصة زيادة بيش نعرفه شوية تفاصيل على هذا، عن هذا الكاتب اللي في كل مرة تكون عنده في الحقيقة إصدارات. هذا مولود جديد ولكن أكيد عنده إصدارات بيش نحكو عليها، بيش نعرفه زيادة كيف تفاصيلها، وعليش اختار بالتحديد هذا الكتاب اللهجة القفصية، وعليش هذا التركيز على اللهجة القفصية وعلى التراث القفصي. لتذكير فقط فإنه سعلي اليونسي هو أستاذ تعليم ثانوي، درس الابتدائي والثانوي، وكيف زاد درس بكلية الأداب بجامعة الموصل بالعراق. كان صدر له في 2016 عمل مشترك الخرافة القفصية توثيق ودراسة، وفي سنة 2021 أسماء الله الحسنى وتشكيلاتها في القرآن الكريم، ورواية بعنوان قابيل وهابيل. عنده زاد عمل بصدد الاكتمال تفصيله وعنوانه نعرفوه معانا كيف من بعد شوية. برشة تتويجات زادة قاعدة تكون موجودة للأفلام التونسية، ومثلا كيف زادة فيلم منور عشية اللي بيش يكون حاضر معانا من بعد السبعة، واللي كان توج في فيلم هذا الفيلم بالجوهرة بالجائزة البرونزية للدورة 15 من المهرجان الدولي لفيلم الطفولة والشباب، وهذايا ما هوش أول تتويج لهذه المخرجة، وين تحصل زيدة على في عرضه الأول ضمن فعاليات الدورة 45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، واللي كان أقيم في من 13 حتى 2 نوفمبر اللي فات، وشارك زيدة في المغرب ضمن فعاليات الدورة 21 من المهرجان الدولي للسينما والهجرة بأغادير، واللي تمت إقامتها من 8 حتى 13 ديسمبر 2025، وهو ما هوش أول تتويج زادة باش نحكو عليه لخديجة المكشر اللي فازت قبل كيف وفازوا معها حتى الممثلين اللي باش حاضرين، اللي كانوا حاضرين معها في أول فيلم طويل باش نعرفوا تفاصيله إن بعد شوية معانا في مساء الأنس.
3: وجه القمر

0: مساء الأنس
1: بتونس بيك وانت معايا.
0: مساء الأنس
2: مساء النور والهنا عالموجود هنا واللي جاي لنا.
0: مساء الأنس.

0: أهلا وسهلا، مسيكم بالخير، مسيكم بالهنا، مساء الأنس لكل من اختار أنه يرافقنا اليوم حتى الثمانية في هذا الفضاء اللي بديناه معاكم من الستة. اليوم في حضرة الكتاب نلتقي من جديد، وسعيدة جدا بحضور ضيفي سي علي اليونسي، وتحية كبيرة ليك وأهلا وسهلا، مرحبا نورتني.
1: شكرا شكرا للاستضافة.
0: يعيشك، مرحبا زي، وشكرا على قبولك الاستضافة. اليوم باش نحتفيو بمولود جديد وكتاب جديد سعلي، اللي هو اللهجة القفصية وشيء من التراث. الكتاب هو موجود معناها لهنا معانا، شكرا ليك، يعطيك الصحة. اللهجة القفصية وشيء من التراث، سعلي نبدو بالسؤال الساعة اللي تقريبا الناس كلها تسأله، اللهجة القفصية، علاش اختار سعلي انه الكتاب يكون عن اللهجة القفصية، وعلاش هذا الكتاب هو نجم نقول هو كتاب في التراث الشفوي اللي جمعت فيه، حاولت انك تجمع فيه بين التوثيق اللغوي وبين الذاكرة والبحث في الذاكرة الجماعية بخصوص سكان مدينة قفصة. السؤال، علاش اخترت اللهجة القفصية وشيء من التراث القفصي سعلي؟
1: شكرا للسؤال. اولا اسمحي لي
0: تفضل
1: اني نشكر جزيل الشكر الاستاذ الدكتور مصاري بوكثير،
0: اي
1: اللي تولى طبعا قبل طبع الكتاب هذا تولى قراءته وتقديمه، وكذلك أشكر زميلي وصديقي الأستاذ عبد العزيز فاخت،
0: تحية يا عبد العزيز، أكيد،
1: الذي راجع كذلك هذا الكتاب خاصة في الموروث. وثالثا أشكر زميلي وصديقي نور الدين بوقرة الذي كان له الفضل الكبير في ما احتوى هذا الكتاب من موروث شفوي.
0: شفوي.
1: أرجع إلى سؤالك. سؤالك يجرني إلى ملاحظة من زميل كذلك، عندما رأى العنوان أول ما صدر، بالطبع صدرت الصورة قبل أن يرد الكتاب، قال لي يا علي هل العنوان هذا مستفز؟ قلت له نعم العنوان مستفز. في الحقيقة العنوان هو جاء نتيجة استفزاز تعرضت له، وهنا أجيبك بالطبع لماذا اخترت هذا الاستفزاز. الأول كان منذ 6 عقود، كنت طالبا وفي معرض حديثي، وأنا معناه واقف مع مجموعة من الطلبة، قلت غنجاية، كان جد كانت غنجاية على لساني، فأحدهم ضحك مني ضحكة سافرة،
0: تنمر معناه،
1: نعم، فبالطبع
0: حزت في نفسي،
1: نعم حزت في نفسي، حتى يعني منذ 6 سنوات نشأت أو يعني جمعية سمت نفسها دارجة، جمعية ذي وبعدها يبدو أنها انقرضت. انخرطت في هذه الجمعية وإذا بي أجد أن هذه الجمعية تدعو إلى لهجة عامية موحدة تعوض بالطبع الفصحى خاصة في الأخبار في الوعي، فانسلخت عنها. ولهذه الأسباب كان حرصي على توثيق اللهجة القفصية، فكان أول عمل قمت به أنا وزميلي زميلي نور الدين بوقرة ورشيد سنكلي، جمعنا الخرافات القفصية، جمعنا 23 خرافة في كتاب. هذه الخرافات نزلتها في هذا الكتاب لأن

0: والتنمر على اللهجة هو يمكن اللي خرجنا الكتاب هذايا والمولود هذايا. وفما ناس أخرى زادة تسمع فينا تو تقول مهم جدا أنه الكتاب هذايا باش نثمنوا لغتنا القفصية ونقولوا رانا احنا معتزين بها وأنه احنا نحافظوا على تراثنا الشفوي واللغوي متاعنا القفصي ومناش مستعدين باش ننسوه. معناها تعددت الأسباب والنتيجة واحدة.
1: هو يعني الكتاب
0: أي.
1: ليس مدحية للهجة القفصية. ما كتبش أنا كتاب باش نمدح اللهجة القفصية ولا نوري أنها أحسن. لا بالعكس، أنا أردت أن أبين بالطبع أن اللهجة القفصية هي ككل اللهجات إذن هي بالطبع ملك أصحابها، ومن حق أصحابها بالطبع أنهم يعتنوا بها. لذا كان يعني صدرت هذا الكتاب بهذه الأسطر حتى يكون بالطبع تأطير لهذا العمل اللي هو أعطيته عنوان لهجاتنا هويتنا. لهجاتنا بالجمع هويتنا، ولا أفضلية للهجة على غيرها. وقلت يدعو البعض إلى لغة تونسية بدل الفصحى وهي دعوة باطلة، فلا وجود للغة تونسية جامعة لكل التونسيين، بل توجد لهجات تونسية وكل لهجة لها خصائصها، ولا أفضلية للهجة على غيرها بالطبع. ودعوت كل الناس إلى أن يعتنوا بلهجاتهم.
0: أكيد هو راه تختلف اللهجات متاعنا، وساعات مع اللهجة من جهة مثلا شخص كي يحكي فما نبرة متاع صوت تعرف من أنا هو جهة،
1: صحيح
0: فما مخارج الحروف تعرف من أنا هو جهة، معناها فما تعابير جاهزة
1: كذلك.
0: كيف هذيك كل واحد معناها كي يتكلم معاك وإلا كي حتى مخارج الحروف كيف ما
1: تسمع
0: تعرف من من أجيها بالضبط.
1: وهذا كان أول فصل أنا وضعته في هذا الكتاب، كيف نميز بالطبع القفصي من غيره وقت يتكلم. وهذا بالطبع ينجم ينسحب على كل لهجة، كل واحد ينجم يعني يوثق ما هي الخصائص اللفظية المسموعة حتى نتبين بالطبع يتبين إذن لهجته
0: هو
1: يعني. هذا العنوان كذلك يمكن إذن أن ننسج عليه نستنسخه كأن نقول اللهجة التوزرية وشيء من
0: التراث،
1: اللهجة
0: البوزدية
1: ثم طبعا كان العمل بعد يعني الكتابين لذين أصدرتهما كان في الوسط عمل شاق
0: اللي هو
1: بحثت عن المفردات القفصية التي لا نعلم أصلها، هل هي عربية، هل هي بربرية، هل هي تركية
0: مثلا. أعطينا مثلا سيد علي
1: ديما نجيب مثل هذا اللي يحضرني. احنا في قفصة الطويل نقول له شمحوت، وهي اللغة القديمة،
0: اللغة
1: قديمة. نحدث فيك أنا بالطبع وأنا في العقد الثامن من عمري بالطبع. نحدث فيك وأنا يعني شاهد على اللهجة القفصية بين قوسين كذلك حتى عندما تحدث على اللهجة القفصية ونتحدث على اللهجة القفصية بين الصومعتين، يعني جامع الكبير وسيدي بن يعقوب، يعني النصف الأول من القرن العشرين. لأنه الآن اللهجات كلها اختلطت مع بعض. أنا نتحدث كتراث، اللهجة القفصية التراثية ماهيش مش اللهجه القفصيه العامه
0: العاميه المولت من الدوله
1: تو اي واحد من قفصه يمشي للتونسي ليس هذا
0: لا حتى احنا في قفصه مثلا راهو سد علي تم حاجات ننطقوها بالقاء وفما حاجات ننطقوها بالقاء
1: لا صحيح
0: معناها ماهيش
1: هذاك جانب اخر جا لان القاء هي مشترك
0: مشترك مش قال نقول مقص فما شكون يقول مقص فما شكون يقول مقص فما شكون يقول قرطاس ما نقولوش قرطاس معناها فما حاجات
1: كيما حتى جماعه

0: ناحيه الشمال
1: ايه.
0: معناها ثم حاجات بلقاء يقولوها بلقاء
1: يقولوها بلقاء
0: ما يقولوش بل...
1: ايه.
0: فهمت
1: ايه.
0: معناها ماهيش هذه ثم القاعده وثم معناها الشاذ
1: معناتها ابي اللهجه القفصيه وشيء من التراث هذيا معناها مجهود كبير برشا في الحقيقه سيد علي علاش من خلال هذا الكتاب كيف ما قلت من البدايه انه احنا راهو ساعات تجينا حتى فترات نخافوا على لهجتنا خما ننسوها نخافوا على لهجتنا خما معناها تندثر نحاولوا كيفاش معناها حتى اللي يتكلم شوية هكا وكا لا يتكلم قفصي معناها وتكلم
0: وهذا
1: مهتزين بلغتنا
0: اليوم فقط
1: بولايتنا الكل
0: مرة ايه؟ كانت مرة سابقة واليوم فقط واحد مخرج في فيسبوك تصوير نتاع من قفصة وكاتب تصور قلت لها أنا ما نقولوش تصور
1: نقول تصوير
0: وهذا أنا وثقته رانا نقول سراويل رانا نقول تصوير رانا نقول مناديل رانا نقول مراميت فهمت ما نقولوش لا تصور لا مرامت ولا ولا ولا, ولا. إذن ماذا بينا نحافظوا وهي طبعا راهو مشترك هو
1: أي.
0: هذا ولو يعني مش فقط نتاع قفصة بين الصومعتين نجم تكون مشترك يعني في نطاق أوسع فهمت إذن نحافظوا على حتى من من من نولوش احنا يعني عندنا لهجه نتكلموا بلهجه غير
1: لهجتنا
0: ولهذا انا شخصيا في الدار
1: اي
0: مانع كلمه مغرفه اللي هي سبب هالكتاب
1: نقول غنجايه في الدار دور كلمه غنجايه مغرفه لا
0: لا لا ناكل بالغنجايه
1: اي
0: وما حبي ما نجمش نقول لك توا خاطر رديت عليها رد فيه معناها عنف لكن ما فيش طبعا كلام أي كلام معناها
1: أيه؟
0: لا وما نجمش نقوله هنا في
1: واضح الوحدة. واضح هذا الكتاب اللي حكينا عليه توا وفما زاد عندك عمل سعلي بصدد الاكتمال اللي هو مازال ما كملش توا بصدد الاكتمال بعنوان جامع المعاجم المنتخب من لسان العرب وقتاش يشوف النور هذا المولود
0: هو ساعة ثم الكتاب اللي هو جاهز تو بعد مع هذا اللي هو بالطبع قراءات في الخطاب القرآني وفي اللغة والأدب قدم له الأستاذ الحمد الهادي الزعبوتي وجاهز جاهز لدي إن شاء الله بعد هذا يصدر الكتاب الآخر عندما تتوفر بالطبع وثم يبقى الكتاب الأخير أنا أسميه كتاب العمر اللي هو جامع المعاجم المنتخب من لسان العرب وأنا أشتغل عليه منذ أكثر من 3 سنوات مازال يمكن سنة أخرى اشتغال عليه إن شاء الله, نجمون
1: إن شاء الله ربي يعطيك طولة العمر وتكون حاضر بحذانا لهنا ونأخذ تفاصيل وسعداء جدا بهذا المرور سيد علي وأكيد في حضرة الكتاب باش تكون عنا برشا لقاءات أخرى ومواعيد أخرى وبرشا كتب أخرى نعتز بها بلغتنا التونسية ونعتز بها بلغتنا القفصية ونعتز بها كيف كيف زاد بتراثنا الشفوي اللغوي القفصي اللي احنا فخورين به جدا يعطيك الصحة سيدي نورتني
0: اللي راهو الكتاب الجزء الهام طبعا
1: قول لنا جزء الهام للناس اللي مش شايفين الكتاب
0: ثم الجزء الاول خاص يعني بالمختص يقراه المختص
1: أي.
0: وثم الجزء الثاني لعموم الناس اللي هو الموروث الشفوي هنا الموروث الشفوي السائد هو انه الشعر والخرافه معناه السرد العامي أنا طبعا رأيت أنه يعني الموروث الشفوي يتجاوز هذا إلى الموروث الشفوي الطفولي اللي هو احنا معناها مهملين نسينا في في في في في عجالة بتعب نجم نوري لك
1: اش معناها بالنسبة للدرجة زادة
0: معناها
1: أنا نقرأ في حاجات
0: اش معناها معنى الموروث الشفوي الطفولي
1: أي
0: نقرأ لك
1: أي قول لنا اش معناها
0: نفتح الشاهية للناس
1: أي
0: اللي هو مثلا
1: أي
0: هل يعني الجمل هذه المسجوعة والتي تبان أن عندها ليس لها معنى حكاية تبقى إذن يعني للقارئ أن يتذوقها بالطبع مثلا قبل الصغار احنا نتغنوا هالغنية هذه أو نترنموا بها. خالي عباس نلقاه يشوت في الراس، قلت له أعطيني أعطاني به من الكاس، طح ينكس بي، نلقى الأحنش واللبة يتعاركوا بالحبة، حبة التبروري إلى آخره. وعندنا هذا بالطبع سرد نثر، ونجو نلقوا نماذج شعرية اللي هي هذه زاد فيها رمز، وهذه تغنوا بها البنات.
1: هي فما من ذاكرة الأصوات اللي في قفصة القديمة، فما حتى كتبتوا حتى على أصوات الباعة والمتجولين والأي معناها كل يعني شيء يلقوا فيه الكتابة يعني كل شيء موجود فيه
0: اللي هو قاعد مهمل.
1: فرصة باش نعاودوا نشطوا ذاكرتنا، وفرصة زادة باش نعتزوا كيف ما قلت بلغتنا ومن خلال هذا الكتاب يعطيك الصحة بلهجتنا بلهجتنا نتاعنا احنا هكا ولا بغن جايتنا. شكرا ليك سيد علي، نورتني. شكرا ليك، اكيد كيف ما قلت ان شاء الله باش تكون عندنا لقاءات اخرى ومواعيد اخرى في حضره الكتاب، وكل التوفيق ليك ان شاء الله، ربي يعطيك بصحه العمر وتكمل لنا الكتاب اللي يتحضر فيه سيد علي. شكرا، نورت لك، مرور كان جميل جدا، يعطيك الصحه. شكرا.

هذه قفصة فخر الانتماء تصل بنا 54 دقيقة بعد الستة بعد السبعة، وبعد ما نخلو المجال لزملائنا من قسم الأخبار باش نمشوا لجمعية تلمين للثقافة، وباش تقدم لنا برنامج الاحتفال بشهر التراث، ونحكو على تتويجات وتتويج خاص بفيلم نوار عشية اليوم العشية في مساء الأنس.

0: 31 37 67 33. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابدي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67 33.
1: إذاعة قفصة، مراية تتكلم، مراية تتكلم.
2: تمام، الساعة 7 مساء موجز للأخبار. مرحبا بيك ومساء الخير هيفا.
3: مرحبا بك نهاد، تحية طيبة لك ولكل السادة المستمعين.
4: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
3: أسعد الله أوقاتكم بكل خير. نظمت اليوم جامعة قفصة تظاهرة علمية تحت عنوان النقل الحديدي قاطرة نحو الانتقال الطاقي، سلطت فيه الضوء على الحلول التكنولوجية الحديثة في قطاع النقل في علاقة بالتنمية المستدامة. وتميزت التظاهرة بحضور الخبير الدولي أصيل الجهة المهندس إبراهيم سوا. تنظم جمعية صيانة المدينة بتالة بالتعاون مع بيت الرواية لقاء ثقافيا بعنوان السرد والرواية من تالة وعنها، وذلك من 16 إلى 18 من مايو الجاري، بهدف تثمين الرصيد الثقافي المحلي وتوظيفه كرافعة للتنمية. أحيت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج اليوم الذكرى 70 لأحداثها من خلال موكب انتظم بمقرها بالعاصمة، وحضره عدد من الدبلوماسيين من أجيال مختلفة امتدت من 60s إلى 90s القرن الماضي وصولا إلى الجيل الحالي. دعت وزارة الشؤون الدينية في بلاغ أصدرته اليوم جميع الحجيج الميامين إلى ضرورة التثبت من موعد انطلاق رحلتهم والحضور إلى المطار قبل 5 ساعات من موعد انطلاق الطائرة، إلى جانب اصطحاب جواز السفر والتذكرة ودفتر التلقيح. وأضافت أنه لمزيد المعلومات يمكن الاتصال على الرقم الأخضر 80101863. يؤدي وفد من خبراء البنك الدولي مهمة إلى تونس من 4 وحتى 8 من مايو في إطار مرافقة تنفيذ برنامج إحداث وحدات لمعالجة وتثمين النفايات المنزلية والمشابهة. أخيرا، قالت السلطات الإماراتية إن حريقا اندلع في إحدى المناطق الرئيسية بقطاع النفط في البلاد اليوم عقب هجوم إيراني بطائرات مسيرة، وذلك في وقت اعترض فيه الجيش الإماراتي في واقعة منفصلة 3 صواريخ إيرانية فوق مياه الإمارات الإقليمية. نهاد الموجز الإخباري، عودة إليك نهاد في مساء الأمس.
2: شكرا لك هيفا، وبعد قليل من ساعة يتجدد الموعد مع قسم الأخبار.
5: ألو؟ لا ما فهم حتى قلق، نجم نسوق ونتكلم معاك
6: يا أخويا. باش تسوق بينا وتوصلنا سلامات، وإلا تتكلم في الجوال وتعمل بينا حادث.
5: صعبالك يا أخويا، أنا ديما نسوق وكي تجيني مكالمة نتكلم ولا بس.
6: ما تعرفش اللي سياقة يلزمها تركيز كامل، حتى السائق يكون ملم بكل ما هو في الطريق ويتجنب الحوادث.
5: هذه ما نعرفهاش.
6: علميا الحديث في الهاتف الجوال ما يخليش الواحد يركز على السياقة، وأي طارئ مفاجئ على الطريق ينجم يتسبب له في حادث.
5: يا أخويا خوفتني، من اليوم ما عادش الرد على الجوال حتى تقف السيارة. ألو؟ لا تو نطلبك نوصل المكتب.
7: المرصد الوطني لسلامة المرور.
8: إذاعة قفصة، إذاعتكم. مبدع فنان، مشاريع مهرجان، تظاهرات ومشاركات من الاثنين للخميس. مساء الأنس، مساء الأنس. مساء الأنس
9: بتونس بيك وانت معايا.
8: مساء الأنس،
9: مساء النور والهنا عالموجود هنا واللي جاي لنا.
8: مساء الأنس.

0: مساء الأنس
1: بتونس بيك وانت معايا.
0: مساء الأنس
2: مساء النور والهنا عالموجود هنا واللي جاي لنا.
0: مساء الأنس
3: مساء الأنس، مساء الخيرات، مساء المحبة، ومساء تونس المزيانة في كل بلاصة، ومساء تونس اللي عندها ديما تراثها وعندها ديما عوايدها واللي ديما هكا بلادنا نحبوها وديما ماذا بينا عاداتنا نحيوها وصغارنا يعرفوها وديما هكا في كل مناسبة نسترجعوا هكا أكل الذكريات هكا. وصحيح هي بلادنا ولادة وفي كل مرة تكون فما حاجات جديدة وكل مرة هكا تكون فما لمة جديدة محلاها فيها برشة طاقة إيجابية وفيها برشة هكا ضحكة من القلب. هذا هو اللي باش نحكوا فيه توا. وفي إطار الشهر التراث، جمعية تلمين للثقافة والتنمية محضرت لنا برنامج حلو برشة فيه برشة طاقة إيجابية، فيه برشة فرحة، فيه برشة قاعدة تدفي القلب. يظهر لي هكا ولا لا سيدة سمية الخضري حاضرة معنا مباشرة وهي عضو جمعية تلمين للثقافة والتنمية. أهلا وسهلا، مرحبا بك مساء النور.
4: أهلا مساء الأنوار، ما حالك؟
3: الحمد لله.
4: الحمد لله يا شخصي. أول حاجة حاب نشكرك على الاستضافة معناها والبادرة اللي عملتها، معناها باش تعرفي بالتراث متاعنا، هي حاجة تعز بينا برشا، يعطيك الصحة.
3: يعيشك هذا تراثنا الكل.
4: عضوة في جمعية تلمين للثقافة والتنمية. عندنا إن شاء الله نهار ربي نهار 10 ماي أنا تظاهرة اسمها جيشة سيدي سعيد. هي بدينا بها عام نول معناها، والسنية الدورة الثانية نتاعها كان سهل ربي. عندنا إن شاء الله البرنامج يكون بداية من الأربعة متاع العشية. عندنا أول حاجة نعرض فروسية يمشي معها بالتساوي مع ورشات، تكون بالتساوي مع عرض الفروسية ورشات للطريزة والمرقوم والسعف والسمارة. حبينا نعرفوا بهم كمان توج معناها هو موجود معناها عندنا في تلمين. ونساء تحبوا نشجع بحكم ان هي الجمعيه نتاعنا النسائيه، حبينا نبرز دور المراه في برشا مجالات، في برشا حاجات. حتى المراه الريفيه معناها تنجم تعمل برشا حاجات، مش بشرط تكون معناها مربوطه بالقرايه والى الوظيفه العموميه.
3: ها اي
4: يليه ان شاء الله عرض عيسويه تلمين، اللي معروفه عيسويه تلمين معناها معروفه برشا. اللي عرض العيسويه كمفتتح معناها باش نعرفوا بعيسويه تلمين. ثم عندنا الملحمه. الملحمة هي عبارة على عرس تقليدي بحت بما فيه من عادات أصيلة، زي كيما حنا طلع العريس وحنا العروس، قطحني عنا عادة اللي العروس تحني العريس، هذه باش إن شاء الله باش نجسدوها. حبينا نرجعوا الفازة نسموها التسييف قبل ونرموا فلوس على العروسة، اللي هي تنحى التوكية، معناها بالتطور اللي نعيشوه توكية تنحت برشا حاجات. حبينا نوروها للصغيرات، نروحنا كيفاش كنا قبل نتعاملوا، كيفاش كنا نعملوا. فها لوحة الطهور التقليدي معناها.
3: سيدة سمية، سيدة سمية ارجعي لي بركة هكا باش نرجع بيك شوية هكا لتيلي. قلتي لي ثم العروسة هي اللي هي اللي تحني للعريس في العادات نتاعكم معناها؟
4: في العادات نتاعنا يجيب العريس ومعنا العراسة نتاعه وأهله، يجيبوا حاجة نسموه احنا قفعة تصبرني، قفعة نتاع كسكس يجيبوها.
3: قفعة تصبرني
4: ويجيب أهله ويجي حنيه العروسة. إذا تحني ما نتحني أول مرة ويفسد، تعاود تغسل لك وتعاود مرة أخرى، ما إما ثلاثة مرات ويخلي مرتين ويخلي الثالثة، إما ستة مرات ويخلي السابعة. هذه ما أنا عادة حني نحتزوا بها وتحبوها برشا. مع خضم التطور هيك حسينا برشا حاجات تبدل، حبينا نرجعها ونوروها لصغيراتنا. التسييف إذا كانت عندنا عادة اللي العروسة تغطى بكلها ونحطه قدامها، الغطاء العربي إذا كان نسموه البخنوق، ونبدا نرمي عليها في الفلوس. كانت قبل موجودة أو تنحيت ما عادش موجودة، حبينا نرجعوها باش يشوفوها معناها صغيراتنا. طهور التقليدي معناها طهور مش بالبهرج نتاع تو، طهور قبل كيفاش كان معناها. فهمتيني
3: باك القلة ما عندكم تكسير القلة زادة كيف نتاع؟ احنا في قفص عندنا تكسير القلة وكل المشرب الفخارة على الماء. عندكم نفس العادات هذه في طهور التقليدي ولا تختلف شوية؟
4: تختلف شوي، انا مثلا المرات تحط رجلها في
3: سطل
4: تاع ماء وتحط في فرده تحط فيها رجلها وقت العطور صغيرها، فهمت؟ انا بس حاجات حلوين هذا الكل كي باش تروي شخصيه اسطوريه عندنا، احنا نسموها المليحه.
3: المليحه
4: هي عين قديمه، هذه كانت موجوده في تلميذ منطقه اثريه، تو الضفه دي يسموها عين المليحه، منطقه اثريه. شخص معنى الملحمة الكل باش ترويها الشخصيه الاسطوريه هذه اللي هي المليحه. كموقع تاريخي وكاش مش نتذكر صغيراتنا بالحاجات هذه الكل كي معها باش نعملوا في خلال الملحمه هذه. ثم رقصات، منهم رقصه اللي هي تتمحني تجيش سيدي سعيد، ولا فيها مراحل نتاع الجيشه من اللي كانت في الغابه حد تصيب. وعندنا في خلال الحنة نتاع العروس نحطوا ايدينا على روسها على راس العروسه ونقولوا كلام كنا نقولوه قبل تو تنحى، نحط ايدينا على العروسه ونبدو نقولوا احذر يا زين وكدس من شرق هاتا ومن غرب هاتا حتى من جبال مطماطة، ونبدو نعدد في الخصال نتاع العروسه هذه كانت قبل وكان نعتز بها برشا. لو ماهيش
3: محلاها محلاها عاداتنا، والله محلاها عاداتنا ومحلاها تقاليدنا ومحلاها هكا وقت صغيراتنا هكا تعالوا وتلموا عجب عشان تعالوا وتلموا وشوفوا احنا كيفاش كنا بك القلوب الصافيه وبك اللمة ساعات لو ما فهمت اي بك
4: بحاجات بسيطه وكنا نحس
3: ومش غاليه
4: مش غاليه
3: هكاك
4: تو نغلوا بهرج وشفت ما تحسيش بنفس السعاده اللي كنا نحسوا فيها قبل.
3: صحيح تو زيد سميه تو معناها نعرفوا انه الدشيشه معناها كل مراه كيف عندها سرها في الدشيشه هذيك، عندها طريقتها عندها افكارها، معناها فما برشا نساء ما اقتصرتوش على مراه واحده ولا زوز، معناتها كل مراه باش تجيب فكرتها وسرها في الدشيشه والمخذول.
4: ثم شكون اقترحوا اللي هم باش يطيبوا مثلا في ديارهم ويجيبوها عرض الاكلات الشعبيه من البركوكش للمطبخ الفتات هذه كل كي باش يكون موجود باش نطيبوا حنيه فن معناها الثياب نتاع قبل بالحطب فهمتي باش يطيب سيرسين معناها في الصحه نتاع العرض يجي على جنب ونطيبوا الدشيشه خاطر عندنا عرض اكبر قصعه دشيشه في عرض نتاع اكبر قصعه دشيشه اللي هي باش تقدم منها للضيوف اللي مستضيفينهم ان شاء الله في
3: نهار الاحد
4: اليوم هذا. قبل ما نقدموا القفعة تيشة ديك عندنا عرض لعيسوية المتلوي زادة معناها بركة لو فيهم على المبادرة حابين يحضروا معنا معناها ويشجعونا كجمعية يحضروا معنا معناها عرض باش نقدموا زادة ان شاء الله خلال
3: يعطيكم الصحة
4: العرض هذا.
3: معناها الناس اللي تحب على الفرحة، الناس اللي تحب على القعدة القديمة اللي تدفي القلب فالفرصة والموعد قريب برشا، ولهنا خطوة معناها قفصة سيدي بوزيد وتوزر خطوة عليكم معناها
4: نهار البلاصة اسمها تلمين.
3: تلمين اي هي وقع إدراجها أصلا القرية الحرفية بتلمين وقع إدراجها ضمن المسالك السياحية الرئيسية، وكانت هذه حاجة حلوة برشا وفرحتنا برشا ما ليهاش برشا نهار 24 مارس تو
4: المكان اللي مخصص هذا باش نعملوا فيه الملحمه اللي هي عين المليحه هي منطقه هي بلاصه اثريه قريبه برشا للجامع جامع عقبه اللي هو معروف انا اقدم جامع هو جامع عقبه بتلمي معناها معناها حتى اللي باش يجي يتفرج في العرض نتاعنا كل شيء فرصه ان هو يشوف الجامع يشوف اللوحات اللي فيه وكونوا باش نعملوا داخل الملحمه هذه ان عرض لسيد المدب كان يقرا قبل في الملحفة الختامة بتاع الملحفة بعد الطهور كيفاش الصغار باش يجيو هما وسيدهم المدب كيفاش كان خاطر العين هذية كان المطهر يكحلوه فيها يجيبوا فما حجرة فيها يقعد فيها المطهر ويكحلوه وكيف كيف العريس يكحلو في عين المليح وكيف كيف يقرا يغسل اللوحه نتاعها في عين المليح
3: في عين المليح. برنامج حلو برشا، واذا كنا باش نبقوا باش تحكي لنا عليه معناها باش نكمل يمكن نكملوا حتى الثمانية وما زلنا احنا عايشين معاك الحكايه هذيه فيها برشا انت توا تحكي لي وانا هكا محلاها نقول وش خص هكا نتخيل فيها نقول وش خص لو كان تبدا الناس كلها موجوده والفرحه كلها موجوده
4: جميع
3: مرحبا يعيشك شكرا ليك. نعاود نذكر انه شيش سيدي سعيد بنهار الاحد 10 مايو الاربعاء نتاع العشيه سيده سميه شكرا ليك يعطيك صحة نورتيني وان شاء الله ديما فرحانين وملمومين في الخير وعلى الخير. نرفع الآن إليكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة قفصة وما جاورها، تقبل الله صلاة الجميع.

0: حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة قفصة وما جاورها.
1: الله أكبر الله.

الناسها وأهلها أحلى تحية خالصة توصلها على موجه ذاتها، تدفي وتزرع فرح في سهرتها، تسافر مع نسمتها، تبسط جناح عملها لقفصة وجبلها وناسها وأهلها.

0: تعيش مع الناس في كل دار حكاية واخبار. يسعد أوقاتكم أحبابنا، الأنس يجمعنا والموسيقى تمتعنا. 24 ساعة معاكم، إذاعة قفصة إذاعتكم.
1: كل يوم من الاثنين حتى الخميس في التوقيت هذايا ورقة صوتية في كل مرة يكون فيها حاضر عالم من الأعلام التاريخية ولا الفنية وإلا كيف كيف زاد رواد الرواية التاريخية التونسية. واليوم باش نحكو على حسن بن عمو اللي كان كرس قلمه لإحياء صفحات مجيدة ودرامية من تاريخ تونس. ورقة صوتية أعداد سمية رجب وصوت وسيلة الغولة.
2: في رحاب الأدب التونسي يبرز اسم حسنين بن عمو كعالم شامخ، كرس قلمه لأحيا صفحات مجيدة ودرامية من تاريخ تونس الوسيط والحديث. إن الاهتمام بروايته التي تمزج ببراعة بين السرد الروائي الشيق والعمق التاريخي الموثق جعله ظاهرة أدبية يلتف حولها القراء. حسنين بن عمو المولود بدار شعبان الفهري ليس مجرد روائي، بل هو مؤرخ يختار الرواية كجسر لتقديم الأحداث التاريخية المعقدة بأسلوب سلس ومشوق. تكمن خصوصية منهجه في قدرته على بناء عوالم متكاملة يستحضر فيها شخصيات حقيقية ووقائع موثقة، ويضيف إليها نسيج من الخيال ليزيد من جاذبية النص، جعلاً التاريخ مادة حية تنبض بالحياة والصراع الإنساني. تزخر قائمة كتب حسنين بن عمو بأعمال أثرت المكتبة العربية والتونسية، وكثير منها نشر مسلسلاً في الصحافة قبل أن يجمع في كتب حظيت بانتشار واسع مثل باب العلوج. تعد هذه الرواية من أوائل أعماله الشهيرة وتأخذنا إلى العهد الحفصي بين عامي 1415 و1450 لتصور فترة الصراع السياسي والاجتماعي. رحمانة رواية تاريخية شيقة تتناول فترة ضعف الدولة الحفصية وانهيارها في القرن 16، تحديداً زمن احتلال خير الدين بربروس واستنجاد الحسن الحفصي بشارلوكان. تمزج الرواية ببراعة بين الشخصيات التاريخية مثل الحسن الحفصي وخير الدين بربروس وشخصيات خيالية مثل رحمانة التي تقودها الأقدار للالتحام بالصراع. عام الفزوع 1864 عمل أدبي يركز على واحدة من أهم الثورات في تاريخ تونس الحديث، وهي ثورة علي بن أخذاهم، مسلطاً الضوء على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية التي أدت إلى ذلك المخاض الوطني، كذلك المملوك وقطار الضاحية والكروسة. إن تجربة قراءة كتب حسنين بن عمو هي دعوة مفتوحة لاكتشاف تاريخ تونس بقلب روائي، حيث لا يقتصر الأمر على سرد الوقائع الجافة، بل يمتد ليشمل تحليل عميق للشخصيات والدوافع الإنسانية وراء الأحداث الكبرى. كما أن اهتمامه بالتراث التونسي لم يقتصر على الرواية، فقد تحولت العديد من أعماله مثل باب العلوج ورحمانة إلى مسلسلات إذاعية.

0: مساء الأنس
1: بتونس بيك وانت معايا.
0: مساء الأنس
2: مساء النور والهنا عالموجود هنا واللي جاي لنا.
0: مساء الأنس
3: مساء الأنس مساء النور والهنا على طريقة وردة الجزائرية. وإحنا اليوم حتى في عنواننا فيه الورد وفيه النوار، وسعيدة جدا أنه نستضيف اليوم مخرجة ومنتجة سينمائية فيلمها نوار عشية اللي كم تم عرضه للجمهور في عرض عالمي أول في ضمن فعاليات الدورة 45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي. كيف زاد الفيلم زار المغرب ضمن فعاليات الدورة 21 من المهرجان الدولي للسينما والهجرة بأغادير تتويجات متتالية، وآخر تتويج هو اللي بيش يكون حاضر معنا توا واللي هو في الدورة 15 لمن المهرجان الدولي لفيلم الطفولة والشباب بسوسة. وسعيدة جدا باستضافة المخرجة والمنتجة السينمائية خديجة المكشر حاضرة معنا مباشرة. مساء النور، أهلا وسهلا.
4: مساء النور،
3: مساء الخيرات.
4: شكرا على الاستضافة.
3: شكرا كيف على قبولك الاستضافة، ومبروك هذا التتويج.
4: عايشك. هو تتويج نحس به أكثر كيبدأ في تونس.
3: أكيد وتتويج مستحقة في الحقيقة. خلينا نبدو سيدة خديجة من البداية ومن العنوان نوار عشية. العنوان اللي أثار في حد ذاته هو العنوان أثار الجدل حتى قبل ما يبدأ الفيلم، وهو ذا أول فيلم روائي طويلة بالنسبة ليك. احنا نقوله نوار عشية مثلا في قفصة، نوار عشية هو النوار اللي يتحل في الليل، أما كي يشوف الشمس في النهار يعود ديتلم. قلت زعمة هكا العنوان نوار عشية عندها علاقة بالحكاية نتاع انه الوردة تتفتح في الليل وتتسكر في النهار، وإلا لا؟ العنوان كيفاش كان العنوان واختيارك لنوار عشية؟
4: اي هو اكيد اللي قلت وانت صحيح، هو النوار هذا اللي يتفتح في الليل ما نشوفوهش ما يتشافش زين وهكا محليه ولونه ما يتشافش كما الشباب الابطال اللي نحكي عليهم انا، سختور البطل البوكس اللي نحكي عليه. الابطال هذوما اللي ما يتشافوش، اللي معناتها انفيزيبل كما نقولوا احنا، ما نشوفوهمش، واللي اللي هما معناتها همين ياسر على خطر النوار هذا. وامبليس انا النوار هذا راني ما كنتش نعرفه قبل. شفته معناتها في حي هلال، يطلع في اي بلاصه، يطلع في الحشاك في البوبيل في الزبله،
3: يطلع وحده
4: معناتها هكا سوفاج هو. معناتها وهيك علاش خممت باش خطر. وفي الفيلم فما برشا زاده تعبير معناتها مجازي، فما برشا ميتافور، فما حبيت معناتها تكون كل قصيدة الفيلم هذا، هيك علاش خممت في نوار العشية.
3: يعني كأنه هكا باش نستعيره شوية الأحلام اللي تتولد في الليل وتتولد في الظل، ولكن ما تلقيش فرصة للاكتمال في النهار. هذا اللي
4: هو النهار معناتها النهار معناتها الضوء المبهر اللي يجهر فينا، الضوء معناتها يجهر فينا، هما المشاكل، هما البرشا
3: صعوبات
4: اللي خلينا نشوفوا الابطال هذوما. اما الابطال هذوما وحتى معناتها الشباب اللي عنده موهبه، الموهبه هذه اللي لوجوا عليها في العالم الكل، سواء في الفن، في الرسم، في الموسيقى، في السبور، هذوما مواهب معناتها نوارات البلاد. للاسف معناتها ما يتشافوش هك، تشوف المشاكل اللي قاعد صايره معناتها في الرياضه الفرديه، سكتور رياضه الفرديه. والبوكس انا حبيت نحكي على البوكس زاد على خاطر هي معناتها هو سبور عنده تاريخ كبير عندنا
3: صحيح
4: تونس، وخرجنا منه ابطال مع الاول توا، فما ابطال
3: الى حد الان
4: يجيبونا في التتويجات والميداليات وكل شيء، وهما معناتها يعيشوا في في في صعيب معناتها باش يوصلوا
3: برشا صعوبات وبرشا تحديات معناها اكيد وصراعات معناها حتى نفسيه واجتماعيه وكل شيء. اذا هذا هو الـ يمكن الموضوع والا الهدف واللي من خلال اللي ريناه من خلال نوار عشيه. ومعناتها سيده خديجه انت من الناس اللي ومن المنتجين والمخرجين اللي يعتمدوا على سينما المؤلف ما هوش على سينما ما الشباك معناه ديما في كل فيلم قصير وهذا أول تجربة ليك كفيلم طويل ونتصور أنه فما فيلم آخر زادة في ثنية كل إن شاء الله ونحكوا عليه حتى شوية بعد. معناته كل فيلم أكيد يكون فما هدف من وراه فما ميساج يلزمه يوصل ناس معينة وإلا طبقة معينة.
4: أنا عندي معناتها سينما المؤلف ولا سينما الشباك. سينما المؤلف نجم يكون ويجيب الجمهور ويجيب معناتها أكثر من سينما الشباك.
3: شباك.
4: لازمنا نعود ونرجع لسينما المؤلف على خاطر سينما المؤلف يخليك تفكر، يخليك تنظر بنظرة أخرى، ينجم يبدلك نظرتك على برشا حاجات، ونجم معناتها كما أنا نحكي على الأبطال هذوما برشا ناس عمرهم ما شافوا الأبطال هذوما كيفاش يعيشوا كيفاش معناتها الأحياء الشعبية هذية. ويظهر لي اللي معناتها سينما المؤلف ينجم كل الناس الكل
3: صحيح.
4: على خاطر أنا الفيلم اللي عملته معناتها جاو صغار عمرهم 12 سنة 10 سنين 12 سنة كنت نسحبهم باش يخرجوا من الصالة خاطر الفيلم فيه واقع صعيب وبكفاء قعدوا وتفرجوا مشوا للآخر. المؤلف معناتها ينجم يكون ونجم يرجع للجمهور نتاعو، لازم يرجع للجمهور نتاعو.
3: أكيد. هذا التتويج وسبقاته زاد كيف برشا تتويجات أخرى وحتى جوائز بالنسبة للممثلين اللي كانوا حاضرين في نوار عشية. مثلا كان فاز بجائزة أحسن إخراج، زاد فاز الممثل إلياس قادري اللي أدى دور الشاب يحيى، زاد كيف كان فاز بجائزة لجنة التحكيم لأفضل دور رجالي. أهمية التتويجات هذه ليك سيدة خديجة كمخرجة وفي علاقة بأعمالك وفي علاقة حتى بالتحضيراتك، معناها كيفاش يكون التتويج، كيفاش يكون وقع
4: الفيلم هذا عملته؟ معناتها التتويج ديما باهي على خاطر للكيب للناس اللي خدمت للطاقة اللي حطيناها في الفيلم هذا. أما أنا أكبر تتويج ليا كي نمشي معناتها كي عملت في حي شعبي هنا في تونس هنا ولا نجيب حذيكم في قفصة ونحكي مع الشباب ونشوف كيفاش تلقاو الفيلم
3: تفاعل.
4: هذا أكبر تتويج ليا معناتها يظهر لي خاطر الفيلم أنا عملته معناتها فريمون للتونس أولا وخاصة باش نشوف كيفاش يتقبلوا الجمهور التونسي والشباب التونسي سورتو لأن خذيت فيه حريات كبيرة، حريات في التصوير، حريات في بين الخيال والواقع. عملت حاجات اللي بتسك من زودش كن نعملهم كان جاء فيلم دو كوموند ولا فيلم فيه لازم
3: لقيت راحتك أكثر فيه معناتها لقيت الحرية أكثر فيه ولقيت
4: حرية النهاية، حرية خارجة على الفورماتاج اللي يحبوا يدخلونا فيه. وكي نمشي البلايس كيما المرة الأخرى مشيت المركز الثقافي هوني معناتها في العمران الأعلى وعملت بروجيكسون وجو برشا ناس وبرشا شباب. هذه أكبر تتويج كي نقعد نحكي معاهم ونشوف كيفاش تلقاو الفيلم،
3: كيفاش تفاعلوا مع الفيلم.
4: في الفيفاج جاو برشا زيدا شباب من قابس من القروان من نابل، وكان الحق مهرجان ناجح جدا على خاطر جمهور كبير. وهذا أكبر تتويج ليا كي نقعد نحكي معاهم ويجيوني ويقولوا لي إيجا نحكيوا على الفيلم ونشوف الشيفو خاطر في مرات شيفو حاجات أنا
3: بيدي أنت ما شفتيش. إن شاء الله يكون حاضر الفيلم هذايا في قفصة، وعلاش لا تكون حتى بعد هوراه معناها حلقة نقاش، ونتصور أنك باش تتفاجأ برشا بجمهور قفصة. مرحبا مرحبا، دعوة مفتوحة ليك في كل وقت، دعوة مفتوحة ليك في كل وقت. احنا باش نخرجوا توا شوية على الفيلم، لكن ماشي باش نخرجوا على الإخراج. وحبيت نسألك على ورشة الإخراج اللي معناها اللي اخترتكم تقوموا بها ما بين معناتها توا فما برشا مخرجين وحتى ساعات يجوا بحذانا لهنا يقولك معناتها صحيح نقروا تيوغي، وأما كي نخرجوا سورتيران فما برشا حاجات تتبدل معناها في الإخراج. فما حاجات يمكن في تيوغي نشوفوها سهلة ونقولوا نجموها ونقدوها، كي نخرجوا سورتيران نحس رواحنا لا فيها برشة تعب، فيها برشة مجهود، معناه في تيوغي مثلا ما نعرفش نقول يقروا الاناليز وإلا معناتها ليزيستواغ، أما مش الناس كلها تنجم تعمل الإخراج ومش الناس كلها تنجم التيوغي تطبقه في البراتيك. كيفاش شفت الورشة وكيفاش كان اختيارك لورشة الإخراج هذه يا سيدة خديجة؟
4: والله انا كي ايمن قال لي تعمل ورشه وسورتو ورشه الاخراج، مسير باش تكون في ورشه الاخراج، خاطر الاخراج ويتعلم سوغ تيغان كيما قلت انت توا، سي لو تيغان هو اللي
3: يعلمك
4: تخدم، خاطر تيوري ما فماش تيوري، تيوري لازمها تطبق، معناتها لازم فريمون البراتيك نتاع الخدمه.

0: بشوية، وكيفاش معناتها عشت هذاك، وكيفاش عشت منه، على خاطر هذوما معناتها لي زيتيديون ما يعرفوش من بعد كي باش يخرجوا كيفاش الشغل، كيفاش باش يصير لهم، كيفاش اسكو باش يمشيو ديريكت للاخراج، كيفاش باش يوصلوا له الاخراج. فما ناس اكتشفوا حاجات، حكيت لهم حكايات قالوا لي ما كناش نصحابوا الخدمه هكا، ما كناش نصحابوا باش بعمرهم ما قالوا لنا معناتها لي لي لي, لي هكا وهذاك معناتها هو كان كيما الجدل ما بيناتني انا وياهم. بالحق قرينا بون هذاك لي زاكس وكيفاش هذا
1: ولي زيستوار دو سينما
0: على خاطر هو كل فيلم هو كات فيغور، هو حاجه معناتها سبيسيال ما تشبهش
1: الغيرها
0: اللي عملتها. دونك في كل فيلم باش تتعلم، انا توا قاعده نتعلم
1: اكيد اكيد،
0: اما كي تتعلم برشا وتولي عندك الخبره تولي تلقى حلول فيسع، مش كيما من الاول معناتها اصعب الحلول باش تلقاها. وتنجم تعمل افلام تبدا عندك الخبره زاده بشويه فلوس، تبدا عندك الخبره تنجم معناتها تشوف حاجات اخرى بتدخل اللي ما كنتش نشوفها كي كنت عمرك 20 ولا 25 سنه.
1: صحيح،
0: هذه مهم جدا،
1: مهم جدا
0: باش يخرجوا في الافلام. انا قلت لهم لازم تحبوها المهنه هذه خاطر فيها بحب برشا تضحيات.
1: صحيح،
0: كان ما تحبوهاش المهنه من توا معناتها تنجموا تعملوا حاجات اخرى، اما المهنه صعيبه وتستاهل معناتها هي تستاهل التضحيات، خاطر بعد كي تشوف الفيلم نتاعك وتخلي اثر تاريخي، على خاطر الاثر ما يوفاش نتاع الفيلم نتاع اي فن كيما الموسيقى كيما هذيا، معناتها حاجه لازمها حب كبير.
1: صحيح، باش تبقى ديما وشم جميل مزيان برشا فيلم ولا غنايه. باش نختم معاك بالتحذيرات، فما تحذيرات لفيلم جديد باش نرجعوا للافلام القصيره والا باش نكملوا في الأفلام الطويلة كتجربة ثانية؟
0: أنا توا في مرحلة إنتاج، أنا نعمل في إنتاج نتاع فيلم المصلحة كرايم،
1: أي
0: اللي هو البارتنير نتاعي وزوجي وكل شيء، اللي هو عمل باب الفلة، فيلم صورناه وقتها بعد الثورة إكزاكتومون، وخرج في 2014، نعملوا في فيلم اسمه دقان على باب الجنة.
1: دقان على باب الجنة.
0: احنا في مرحلة البوست برودكسيون، الفيلم هذا مهم جدا. على خاطر هذا فيلم معناتها هي أوماج للشهداء المؤسسة الأمنية
1: مهم جدا،
0: وشبابنا اللي مات في الجبال وكل شيء، وهو فيلم مهم جدا. أنا عندي إنتاجه وفخورة بإنتاجه برشا، إن شاء الله
1: إن شاء الله
0: نكملوه السنة، وإن شاء الله يخرج أما آخر العام هذية ولا أول 2027،
1: وإن شاء الله أول ما يبدأ
0: نستدعاكم
1: معايشك. شكرا.
0: وعندي تحضيرات الفيلم الجديد نعم فيه أنا، إن شاء الله معناتها نبدأ التحضيرات في سبتمبر بعد ما نكمل الفيلم هذا
1: إن شاء الله.
0: على خاطر الفيلم نعمل فيه توا هو ثقيل معناتها من معناتها لازم برشا
1: جهد وبرشا تعب
0: ما كتعرف كي تعمل فيلم تونسي بحت وما كتعرف الفيلم التونسي البحت والوطني واللي هز درب والبلاد صعيب باش نلقاو تمويلات من برا، وهيك علاش احنا نحطين مجهوداتنا ولقينا الناس اللي عاونونا واللي يحبوا البلاد هذيا واللي عاونونا واللي وقفوا معانا باش نعملوا الافلام هذوما.
1: ان شاء الله يكونوا
0: واحد نعملوا افلام تهز رايه البلاد، على خاطر تونس حاشتها وحاشتهم باش نهزوا لهم معنوياتهم، وحاشتهم برشا حب، وان شاء الله يلقاهم في السينما نتاعنا
1: ان شاء الله. نتمنى لك كل التوفيق وبرشا حب منا ليك، وان شاء الله هالفيلم منور عشيه يكون حاضر معنا لهنا في قفصه وتتلو حلقه نقاش، وافلامك الكل تكون زاده كيف حاضر معنا وتتوج في تونس في البدايه، وفي وتكون حاضره في كل المحافل السينمائيه الدوليه وتتوج زاده. شكرا ليك، اسعدني مرورك جدا المخرجه والمنتجه السينمائيه خديجه المكشر. شكرا.
2: وبسك تيجي حارتنا

55 دقيقة باش يكون موعدكم مع أخبار الرياضة والمباريات اللي تهم الأندية التونسية والعالمية والعربية. لكن قبلها خليني نختم معكم بمهرجان القصرين الدولي، والبلاغ هذية يهم الفنانين، يهم المنتجين، يهم الفاعلين الثقافيين زيدا كيف كيف اللي هم راغبين انهم يقدموا مشاريع وإلا عروض فنية. طبيعة الحال ثم معايير وفما شروط فنية وتنظيمية معتمدة لدى إدارة المهرجان، ونحكو لهنا على مهرجان القصرين الدولي لسنة 2026 في الدورة 45، وتكون فما فتح المجال للمشاركة في هذه الدورة. بداية باش يكون آخر أجل معناها لقبول الترشحات نهار 31 ماي 2026، يعني مازال عندكم الوقت إذا كان أنتم زيدا حتى من الأشخاص الطبيعيين ولا المعنويين ولا كيف ما قلت كيف كيف من الفنانين والمنتجين، وتحبوا تكونوا حاضرين في هذا المهرجان. فالمجال كيف كيف مازال مفتوح لكم حتى نهار 31 ماي. جمعية مهرجان دوز زيدا الدولي للشعر الشعبي وبالتعاون مع الغرفة الجهوية للمصورين الفرط فوتوغرافيين في إقبلي تقدم مسابقة في التصوير الفوتوغرافي للمحترفين، ومش المحترفين بركة حتى الهواة زاد عندهم معتها لهنا فرصة باش يشاركوا في المسابقة هذه بمناسبة تظاهرة ليالي قصر غيلان للتراث اللي باش تبدأ من نهار 8 حتى لنهار 10 2026. نزموا جزادة تشاركوا كمحترفين وكهوات، وإن شاء الله ديما فرحانين ومتواجين. شكرا لكم، شكرا لكل زملاء من مختلف المواقع. يعطيك الصحة راضية عماد عبد بي، وغدوة نتلاقى معكم في دنتنا جديدة وموزيكا جديدة في أمان الله. شكرا زادة كيف كيف لزميلتنا سمية رجب، في أمان الله وعلى خير.

0: الخبر الرياضي في التوب والفلاش.
1: فلاش سبور.
2: مرحبا بكم في هذا العدد من فلاش سبور. أسفرت مباريات الدفعة الثانية من مقابلات الجولة 13 إياب بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، واللي دارت مساء اليوم عن النتائج التالية. في ملعب شادي زويتن بالعاصمة، انتصار الترجي أمام فريق شباب العمران بهدف مقابل صفر، هدف اللاعب ياسين مرياح من ضربة جزاء في الدقيقة 78. في ملعب موسى بن جنات بالمنستير، انتصار النجم الرياضي بالمتلوي أمام اتحاد المنستير، هدف مقابل صفر، هدف اللاعب حمزة المنصري في الدقيقة 11. في ملعب 15 أكتوبر ببنزرت، انتصار مستقبل مرسى أمام نادي البنزرتي 2-1، وفي المركب الرياضي بجرجيس، انتصار ترجي جرجيس أمام النجم الرياضي الساحلي 3-1. هذا ما يعطينا الترتيب التالي. نعطيكم فرق كوكبة الطليعة. دائما النادي الإفريقي في المركز الأول عنده 62 نقطة، المركز الثاني للترجي عنده 60 نقطة، المركز الثالث للنادي الصفاقسي ب 56 نقطة، مركز رابع للملعب التونسي 44 نقطة، والمركز الخامس للاتحاد المونستيري ب 42 نقطة. في المراكز الأخيرة، مركز 13 للأولمبي البيجي عنده 28 نقطة، مركز 14 للشباب القيروانية 27 نقطة، مركز 15 لمستقبل سليمان عنده 24 نقطة، والمركز الأخير مركز 16 لمستقبل جابس ب 18 نقطة، وتأكد من النزول إلى الرابطة المحترفة الثانية. أعلن المستقبل الرياضي بالقصرين تعيين فاروق الجنحاوي مدرب جديد للفريق، يأتي ذلك على خلفية انسحاب المدرب عثمان الشهيبي من تدريب الفريق، وباش يتولى الجنحاوي وبقية الإطار الفني إعداد الفريق لمرحلة البراج المؤهلة للصعود للرابطة المحترفة الأولى. أعلن رئيس الجامعة التونسية لكرة السلة في تصريح لوكالة تونس إفريقيا الأنباء أن طاقم تحكيم دولي أوروبي باش يتولى إدارة مباراة الدور النهائي لكأس تونس في كرة السلة بين النادي الإفريقي والاتحاد المنستيري، واللي باش يدور يوم السبت 9 مايو الجاري انطلاقا من الساعة 4:30 بالقاعة الرياضية متعددة الاختصاصات برادس، دون أن يفصح على جنسية هذا الطاقم. أخيرا، احتج فريق الجيش الملكي المغربي لدى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم على تعيين الحكم جون جاك كندلا لإدارة مباراة الذهاب لكأس رابطة الأبطال الأفريقية بين سان داونز الجنوب أفريقي والجيش الملكي المغربي. ختام هذا الموعد من فلاش سبور، قدمه لكم مراد بوغرة، إلى اللقاء.
1: Flash Sport. Flash Sport. عقوق الآباء للأبناء، الوجه الغائب للظلم الأسري، قصص من الواقع مع المستمعين. أحكي لي الليلة من 9 ل 11 على موجات إذاعة قفصة.
3: في الليل السائق ما يشوفش سيارة أو دراجة أو شاحنة أو أي عربة في الطريق إلا بالضوء متاعها. السائق اللي سيارته من غير ضوء ما يشوف حتى شيء، وما ينجمش يشوف المترجل ولو كان المترجل لابس لباس عكس للضوء. وفي الحالة هذه الخطر محيط بالسيارة من كل جانب، وحتى وجودها في الطريق يمثل خطر كبير متنقل. وبدون ضوء غالباً الحوادث تكون مريعة. لاستعمال الطريق في الليل بأمان والابتعاد على الأخطار، تفقد أضواء السيارة بانتظام هو الواقي والحل.
4: المرصد الوطني لسلامة المرور.

الناسها وأهلها أحلى تحية خالصة توصلها على موجه ذاتها، تدفي وتزرع فرح في سهرتها، تسافر مع نسمتها، تبسط جناح عملها لقفصة وجبلها وناسها وأهلها.

0: في الليل السائق ما يشوفش سيارة أو دراجة أو شاحنة أو أي عربة في الطريق إلا بالضوء متاعها. السائق اللي سيارته من غير ضوء ما يشوف حتى شيء، وما ينجمش يشوف المترجل ولو كان المترجل لابس لباس عكس للضوء. وفي الحالة هذه الخطر محيط بالسيارة من كل جانب، وحتى وجودها في الطريق يمثل خطر كبير متنقل. وبدون ضوء غالبا الحوادث تكون مريعة. لاستعمال الطريق في الليل بأمان والابتعاد على الأخطار، تفقد أضواء السيارة بانتظام هو الواقي والحل.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: إذا تقفص مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
3: تحية طيبة مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز.
4: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
3: أفاد الأستاذ الجامعي المختص في الغدد والسكري بالمستشفى الجهوي بقفصة دكتور مهدي كلثوم اليوم أن الدواء الجديد الذي سيدخل السوق التونسية والموجه لمرضى السكري من نوع ثاني له نجاعة هامة في تخفيض مستوى السكر في الدم من نوع ثاني ومخزون السكر في الجسم وتخفيف الوزن، وتعد استعمالاته آمنة على صحة الجسم. تمكنت الفرقة الجهوية لمكافحة المخدرات بقفصة في موفى الأسبوع الماضي من الإطاحة بشبكة لترويج المواد المخدرة وإيقاف 3 أشخاص يشتبه أنهم من عناصرها، وحجز 600 قرص مخدر وشاحنة كانت تستعمل للترويج وفق ما ذكره مصدر أمني اليوم لوكالة إفريقيا الأنباء. أفاد المدير الجهوي للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بالقصر ناصر المحمدي بأن هذه الفترة تتزامن مع الاستعدادات لعيد الأضحى، حيث تشارك الهيئة ضمن اللجنة الجهوية لمراقبة الأضاحي بالتنسيق مع مصالح البيطرة والتجارة لضمان سلامة القطيع وتصدي لكل مظاهر الغش. ذكر المكلف بتسيير الإدارة العامة للحج والعمرة بوزارة الشؤون الدينية أنيس المزوغي اليوم بأن عدد الحجاج التونسيين لموسم 26 و2000 حدد ب10982 حاجا وحاجة، وأكد أن تونس طلبت بترفيع حصتها من الحجاج وذلك تماشيا مع نتائج التعداد العام للسكان والسكنة لسنة 24 و2000. تستمع يوم غد لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة وشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب إلى مجموعة من النواب قدموا مقترح قانون أساسي يتعلق بضبط النظام العام لقطاع الصحة. قال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم أنه لا يوجد وقف لإطلاق النار في لبنان، معتبرا أن ما يجري هو عدوان صهيوني وأمريكي مستمر. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
5: إذاعة قفصة 24 ساعة بث، تسمعوها في توزر على 89.2، القصرين على 92.7، قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8.

أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
1: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة قفصة وما جاورها. الله.

0: تقبل الله صلاتكم بوافر الأجر والمغفرة والثواب.
1: إذاعة قفصة.

0: أتسع ليلا، تحية طيبة مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز.
1: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
0: بمدينة تزر تنتظم ورشة عمل مخصصة لنظم الواحات المستديمة والدامجة والقادرة على مواجهة التغيرات المناخية من 4 إلى 6 من مايو الجاري، وتجمع ممثلين عن المؤسسات والفاعلين المهنيين والمنظمات القطاعية فضلا عن منسقي صندوق البيئة العالمية. وينظم هذا اللقاء مركز التميز للواحات الذي يستضيفه مكتب منظمة الأغذية والزراعة الأمم المتحدة الفاو لشمال أفريقيا في تونس، ويهدف إلى إجراء مشاورات استراتيجية بخصوص تعزيز وحفظ النظم البيئية للواحات في منطقة المغرب العربية. دعت وزارة الشؤون الدينية في بلاغ أصدرته اليوم جميع الحجاج الميامين إلى ضرورة التثبت من موعد انطلاق رحلتهم والحضور إلى المطار قبل 5 ساعات من موعد إقلاع الطائرة، إلى جانب اصطحاب جواز السفر والتذكرة ودفتر التلقيح. وأضافت أنه لمزيد المعلومات يمكن الاتصال على الرقم الأخضر 80 101 863. أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية وصيد البحرية بلوغ إنتاج الحبوب في تونس حوالي 20 مليون قنطار خلال موسم الماضي، مسجلا زيادة بنسبة 72% مقارنة بالموسم الذي سبقه والذي بلغ فيه الإنتاج 11.5 مليون قنطار. وأوضحت الوزارة أن هذا التطور في الأرقام يعود بالأساس إلى العوامل المناخية الملائمة في أغلب فترات نمو النبات. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن أي هجوم إيراني على السفن الأمريكية التي تنفذ ما وصفه بمشروع الحرية سيقابل برد قاس، مشددا على جاهزية الولايات المتحدة لاستخدام قواتها العسكرية إذا لزم الأمر. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: قلبك موجوع، في حبك مخدوع، حلمك ممنوع، معانا خلي صوتك مسموع. على يومك، على روحك، على عمرك، فضفضلي وبوح احكي لي.
1: احكي لي 4 دقائق بعد 9. تحية مجددة لكم مستمعتنا ومستمعينا وين ما يوصلكم بثنا عبر أثير إذاعة قفصة. مشوارنا معاكم في احكي لي من توا حتى ل 11 متاع الليل. ابقوا معنا وكالعادة تواصل باش يكون حي ومباشر عبر الهاتف 76 226 600. نخرجونا غم ونرجعوا نعرفوا موضوعنا لليله.

0: كل حكاية،
1: حكايات وحكايات،
0: حكاية كل عاشق.
1: أحكي لي الليلة من 9 لل 11.
2: حكي لي حكاية.
3: 12 دقيقة بعد التسعة، يا والدة بالقسم بوقنا حرك فينا كل شعور حي، وفكرنا اللي الأم هي الأصل والحضن اللي نمشوله كتضيق بنا الدنيا. ولكن اليوم وموجعين برشا الحقيقة، وإحنا نقولوا فيها ساعات الحضن هذاك هو بيدو اللي ضيق على الواحد من الصغار، وساعات الأم اللي نغنو لها ونقولوا لها يا غالي تغلط بقصد ولا حتى بدون قصد وتفرق بين أكبيدها. موضوعنا لليوم باش نحكو على الوجه الغائب للظلم العائلي، ليش البو إلا الأم يجو مع واحد من أولادهم ضد الآخر؟ علاش فما شكون يكبر وهو شبعان حنان، وخوه في نفس الدار يكبر وهو جيعان الكلمة باهية ومستاحج ضحكة صافية من عند ميمتو ولا بيو؟ كما غنى بوقنا على لوعة الغربة، فما برشا صغار عايشين غربة في وسط ديارهم، غربة الروح اللي حسها المظلوم بين أخواته. بعد ما سمعنا الغناية المزيانة البلقاسم بوقنا، شكون فيكم حس نهار اللي هو مظلوم في دارهم؟ شكون حس اللي أمه ولا بابا عاطين غيره أكثر منه؟ نستنوكم كالعاده على 76 226 600. زعم الحب بين الأبناء يتقسم بالميزان ولا القلب ما يهوى؟

0: رجعنا معكم من جديد وناخذ أول اتصال حاضر معنا. مساء النور، عسلامة.
1: تحية ليك وتحية الفريق العمل معك.
0: مرحبا بيك، شكون معنا؟
1: هادي العليم.
0: مرحبا بيك سل هادي، تفضل.
1: الموضوع على
0: الموضوع، نعود لك الموضوع سل هادي. مرحبا بيك، اخترنا لليلة باش نحكو على موضوع على حقيقة حساس شوية، ويكون برشا يتحاشوا انهم يحكوا فيه. هو نحكو برشا على عقوق الأبناء، ولكن إذا الظلم يجي من الأباء ما نحكوش عليه. نتحدثوا على ظلم الأباء للأبناء اليوم.
1: ظلم
0: أي
1: الله هذه أداة، موضوع حساس.
0: أي
1: ويقول لك الظلم نتاع الوالدين الأبناء، سواء البنت ولا الطفل. إذا تعمل، إذا تخير واحد على واحد، هذه هي أكبر ظلم.
0: صحيح.
1: يلو
0: التمييز، نسمع فيك سل هادي، التمييز بين الأبناء هذاك، وقت تحب واحد أكثر من واحد ولا تعامل واحد على واحد،
1: هذاك أكبر ظلم. أنا من رأيي هذاك أكبر ظلم، سواء سواء الطفل ولا الشاب، أكبر ظلم، وتخلي كراهية ما بين ما بين الخيوة
0: في بعضهم.
1: والوالدين، وهو راه يحب بناها بشكل كبير، هو الوالد أحد المولود. وتم بعض الوالدين تلقاه باك يعامل عنده أربعة ولا خمسة أولاد ولا زوج، يعامل هذا على هذا، هذاك يخلي كراهية كبيرة.
0: من أكثر الحاجات اللي تخلي بالحق معناها حتى الصغار بيدهم يجوا يكرهوا بعضهم.
1: نعم.
0: تتصور زعما شنية الأسباب اللي تخلي،
1: نعم.
0: شنية الأسباب حسب رأيك تخلي الباب ولا الأم يعاملوا واحد على واحد من صغارهم؟ زعما هذاك هو القلب وما يريد كما نقوله، ولا شنية الحكاية؟
1: يا أنت أفهمني أختي، تدخل فيها حاجات، هو الأولاد مش بتدي معاملتهم مع والديهم نفس المعاملة. لخص في الوقت هذا إياه الواحد حميد ويحب والديه، وواحد عملها
0: تقول أنت شخصي
1: ما تفكرش والديه واحتمال يكلموش خلاص.
0: هذا تقول انت شخصيه، تقول انت شخصيه الابن والا الابنه هي تنجم تخلي الاباء هما يحبوك ولا يكرهوك، ولكن كيف نتحدثوا على اطفال صغار، كيف نتحدثوا على مراهقين، لهنا الاباء هما الكبار، معناها هما لازم هما اللي يعرفوا كيفاش يتعاملوا مع الصغير. ما نتصورش معناها نعاقبوا صغير ولا ما نحبوش خاطر ما يعرفش يتصرف معانا ولا ما يعرفش يورينا انه يحبنا.
1: انا ضد الشيء هذا. هو وكل انسان يجد الجزاء عند ربي سبحانه وتعالى،
0: اكيد حاجه ما ترضيش ربي اكيد.
1: مهما كان حتى ولو واحد كان بالواحد مع عيناه ولا مع امه، ما تخيرش واحد على واحد. وخليهم دائما نفس المسافه ما بينك وكلهم، سواء الطفل ولا الشيء. هو اكثر شيء الورث اللي يجيب المشاكل.
0: شكرا لك، يعطيك الصحة سل هادي، يعطيك الصحة الحقيقة مشاركتك معنا في الموضوع. وانتم زادة مستمعاتنا ومستمعينا، مرحبا بكم، مش نسمعوا آرائكم. نعرفوا انه الموضوع الحقيقة كما كان يحكي سل هادي صعيب شوية، لانه من المواضيع المسكوت عليها، خصوصا كان تحدثوا على الاباء متاعنا، صعيب شوية. ولو انه ثم تكون في بعض نتمنى انه معناها بعض المداخلات تتعامل مع الموضوع هذا ما لقيتش حقيقة الكلمة، مش بالشفافية، ولكن نتحدث وقالي ميساش نسمحوا للمشاعر متاعنا انه هي اللي تخرج وتعبر. عارفوا ما وراء الجدران برشا، ثم مشاعر متاع غضب، مشاعر متاع حزن. واليوم هذاك علاش حابين نسمعوا الأصوات هذية باش نقولوا لها راكم وحدكم، وهو تقريبا الكونسيبت متاع برنامج احكي لي اليوم. معناها ما نجيبوش فيه حتى مختص ولا غيره، باش نسمحوا للمستمعين والناس اللي تسمع فينا، اللي تحس في روحها، اللي هي تحب تتكلم، اللي تحب تعبر، اللي تلقى شكون يسمع فيها. وأكيد الناس اللي تتبع فينا عبر أثير إذاعة قفص الكل، نجموا نكونوا عنا نفس الإحساس. فلفات إنه ثم شكون يسمعك ويحس معاك حاجة، على الأقل تخليك تحس بروحك وحدك. اتصال آخر حاضر معانا، عسلامة، مرحبا.
2: مرحبا بك، عسلامة.
0: مرحبا بيك.
2: مساءك سعيد أخت رغانة.
0: يعيشك، مرحبا، شكون معنا؟
2: عيدودي. عيدودي حام.
0: مرحبا بيك سي عيدودي.
2: الله يبارك فيك. الموضوع هو حساس برشا. راهو فما لبنان، فما مرات يغلطوا شوي مع والديه. يتلقى واحد معناها يعامل في والديه على الاخر، وهو هذاك علاش يحبوه والديه اكثر. تلقاه معناها ديما يحب سلم ويقب سلم هكا وكان سلم، وهو تعرف انت الوالدين يحبوا حاجه اللي كان خاصه اللي كان كبروا، تلقاه يحبوا حوايج هكا. تلقاه هذاك علاش ما يميز واحد، ثم تكون معناها على سبب الاسباب هذا، معناها حتى الملك والعرس هذاك وكتبوه متميز، حتى لك اللي يحب سلم هذاك ميزوه على الاخرين، والله موجود موجود عنه، معناها كتب له الارض اكثر من الاخرين وعطوه حصه خارج على اخوته. انا وقت اللي مات ولت مشيت. الو؟
0: اي نسمع فيك، نسمع فيك انت.
2: مشكلة كبيرة برشا، هذوك علاش الوالدين يحبوا واحد اكثر من واحد في الجامعة، انا ديما بنبهم وديما معناها متفاهمين بهم، وثم حالات حتى الوالدين ثم مرات يغلطوا، ثم غريزة ربما مجهولة المصدر ما نعرفش كيفاش. بالنسبة لي أنا أختي كانت فيك، أنا والله العظيم يا بابا لا نعرف ما لحقت عليه. أنا ربتني أمي. ألو؟
0: نسمع فيك. أي ربتك الوالدة؟ أي
2: ربتني الوالدة وخدمت مثلني، أنا أربع أخوات خدمت علينا كل شيء، كل شيء. أنا خلتني عمري، خلاني باباي عمري أنا أربع سنين ونص، خمسة سنين حزمة كلمة ليش؟ أمي باباي مستثمر حتى الله يرحمه ونعمه إن شاء الله، الله يجعله من أهل الجنة.
0: الله يرحمه.
2: هذا اللي شفته ولا خايبة كان باهي لو كان قاعد يكون خايب. أمي ضحكت حتى إني قلت أمي ولا انساها وتوفيت ما تذكرها، رضا ربي يرضى برضاها حية والله توصل برا. أمي حملتني في بطنها تسعة أشهر هلال هلال، وتتغذى ونتغذى منها، تجري وتكتب مع العيال، تلمد وتدكن في محلها بمسنان وشيحة وشاعل وترحي والكسرة تعزنها الراعي الصفية بغربان، حتى بوجيب على ظهرها تولد بقرب والقلال لا ترقد تحط شفرها تكون سكان النوم أداها. أمي ولا ما ننساها، أمي حرة من الحرات الصبح تنوض من النظارة وتقضي قضيتها تسكت وتحلق ثواني الفخار، تنظف ساحتها والبيت وتبدي في الكانون النار، تجيب لنا كل الخيرات الزبدة والكسرة الجمار، تفطر نزاري وبنيته وتتلاحق تلبس العجارة وتخرج تمشي بستعيات ونعمل صغار الظالة وراها. وأمي والله ما ننساها، أمي ضحت على السبان وصبرت وجرتنا كثير من الناس الشايب بابانا، قعدنا في العشر طواوير وصبرت ربطنا بحنانا حتى لقينا عاد يسير، وما زالت ماشي مطمئنة وما زال المشوار طويل، وتصنع وتنحي لعبانا تحلق في دقنا والحير وتحفر تغرس في الزيتون، تقول هذا ولادي نعمها. وأمي والله ما ننساها، أمي قامت بالمجهود وربطنا ربايا الدلول ونعيش بالشي الميجود ونضو بالزيت الفتيلة، ونفقتنا الحمل الجنفوذ على القمرة شدوه بحيرة وقصعتنا في وخار وعود ومانا من الماج المكولة. وأمي تلب بلا سيدة تحن ذراريها من الغولة يصب علينا الخير يزيد، ونعمة من رب منزلها. وأمي والله ما نساها، ربايا ربتنا ربايا الدلول ربايا على الخير وعشر، ومرات الدنيا معدولة ومرات تلقى فيها عصر، مرات تلقى فيها حفر ومرات تقعد على الجندول ومرات تقعد فوق فوق حصر، ومرات تحرث جمع فول ومرات ما تمت مطر، ومرات تحط المعقول بلا تقدر يعجب موترها، تحكي وتعطينا في دروس رغم الامي ما تقراش، تقول الرزق البرنوس اللي يحمل عالم مر الشباش اللي يضوي يشعل في الفانوس اللي يضوي الدين وما يطفاش، وما تربي ماشي عبوس وتتصاحب ماشي غشاك من ذراعه، يجني الفلوس من عرب من عرق جبين وعياش ربي النعجه والبركوس وخيرات الكل ويوفرها. وامي والله ما ننساها، أمي تمت الصفات وخدمت ياسر مش شوية من أنا مرض الشاي مات توفى ما ترك لنا شيء، ترك لنا خلاف حويات عشيش وفريش وغطي، وأم ضحت يا سادات بدت تخدم ما تسلم سي حلفة وزيتون ومسيفات تقطح مسبعة وعشي وفي الصيف تم زرعات توصل القاع على ظهرها. أمي ولا ما ننساها، أمي يسمع لدوال ماليها في البر مصير، وربطنا ولينا رجال ووسطنا نعيش رجازيل، بذرع عوتنا اللم والمال حلال مغرب البغرابيل، ونبعد على القيلة والقال ونرحم نشبك عقل الليل، رب أم شمال رب النعزة وأم شمال، والنحر كانت تفق السيل، وأمي كانت قد الحال نقول لها عمرا بشرها. أمي والله ما ننساها وطول حياتي نظر ترى، رضا ربي يرضى برضاها حيا والله فستك برضا حيا.
0: شكرا لك ويعطيك الصحة على القصيدة الرائعة والكلمات المعبرة، يعطيك الصحة وإن شاء الله ليلتك زينة. تسأل آخر حاضر معنا، عسلامة مرحبا.
3: أهلا وسهلا محافظين القصات.
0: مرحبا بك
3: أحمد عباس. هي أضف لك أهلا تحية تحية كبيرة أخوي كمال حميدة وكل من نعمل معك بداية قصر حبيبة.
0: شكرا لك يعطيك الصحة، مرحبا بك. سي أحمد حبيت نسألك، نبدأ معاك أنت بسؤال كنا نسمعه من بكري، يتحدثوا أنه مرات ثم واحد من الأولاد ولا حتى البنات زادة يكونوا يعرفوا يتكلموا يعرفوا يتصرفوا، فهذا الشيء يخليهم محبوبين أكثر عند الباب ولا عند الأم؟ هل حسب رأيك هل هذا مبرر أنه باش نحب واحد أكثر من خوه ولا أكثر من أخته فقط لأنه هو باهي معانا في الكلام الآخر يمكن ثم شخصيات زادة ساكتة ما تعرفش تعبر؟ هل هذا يعطي الحق باش حق الخو هذاك ولا الأخت في الحب في الحنان في الاهتمام نعطيه للي يعرف يقولنا كلام حلو ولا اللي يسمع الكلام أكثر؟ هل هذا مبرر؟
3: هو الطفل نسخة من أبيه ورضا الله إلا برضا الوالدين. احنا والدي منها ربونا على الطاعة وربونا على السكر، حطونا في السكة الصحيحة في الطريق السوي، وما معناها ما ميزوش الأنثى على الذكر أو الذكر على الأنثى. معناها أنا معناها خمسة أخوات، معناها زوج إناث في محزمات أنا توفيت، معناها هذا مرة من أمي. أنا بابا عندي أخوات أخرين، أنا بابا ناخذ أربعة أخرين معناها بعاد علينا شوي. أما أخواتي أنا ربنا ربي معناها بابا على الطاعة ويما مثلا على الطاعة، وما ما سماش من التمييز بين من الإناث وبين من الذكور. لينا كبرنا كله لينا الجوز اللي منا والحمد لله رب العالمين. وكذلك أنا من أنصرت على من والدك اللي ربني عليه والدي لما حالة هي أصبع يديك يمشي منها كيف ماشي الكل منها يسمى منها لما حالة اليد خلقها ربي سبحانه وتعالى، ولكن منها العائلة صحيح ثم يجي حاذق وثم يجي ممتاز وثم يجي معناها كيما الدراسة، ثم اللي يكون معدل متوسط وثم اللي يكون منها المرأة في القمة ثم منها. والحق احنا ما نبينوش، انا بالنسبة لي انا منها أخت فاتن حتى ولو منها كانت باش ما نخليش مثلا العائلة يكون فيها مثلا زغاين ولا يكون فيها تشتت ولا يكون فيها منها حاجة. والحمد لله رب العالمين وتربوا مثلا على الطاعة، وكل مثلا ياخذ مثلا رأي بعضهم وكل منها الكلمة الطيبة. الخطر أنا من خطر وديما يرجع البو، لكن البو يكون مثلا مميز ويكون مثلا منها يحترم منها الجوزة ويحترم الصغار ويحترم مثلا الصديق والشقيق والأخت والخال وكذا والمجتمع، وحتى هو أولاده منها يحترموه وينسوا عن المنوال نتاعه وما نميزوا حتى واحد على واحد منها أخت فاتن. ونتشاطر الحديث أنا وياك.
0: شكرا لك يعطيك الصحة سيد أحمد. نمر الاتصال آخر حاضر معنا. عسلامة مساء النور.
4: ألو عسلامة أختي.
0: مرحبا بك.
4: لا عشك فتحي من قبلي معك.
0: مرحبا بك سي فتحي تفضل.
4: لا عشك تحية لك وتحية أخو كاميرا وتحية الفريق العامل معك كل.
0: شكرا لك مرحبا.
4: لا عشك بالنسبة للموضوع متاع الليلة متاع التمييز متاع الصغار معنا بالنسبة للوالدين معنا. والله بالنسبة للعادة هو من العادة مفهمش بابا ولا أم تكره صغيرة، هي من العادة أضي المفروض معنا. لكن فما حالات ساعات تميز تخلي البابا ولا الأم يميز الولد ولا البنت من العادة يكون صغير الأول معنا بدري نقول احنا. ذاك ديما محبوب أكثر معنا من العادة، هذا معروف معنا خاصة في مجتمعنا احنا معنا. وفما حالات أخرى معناها كما يبدأ الولد مسمي على جدة ومسمين على جدة ولا البنية مسمينها على جدتها ولا كذا، فهمتي القصد معناها. تبدأ محبوبة هي أكثر من أخواتها الأخرين معناها. وفما حالات كما كانوا يحكوا الأخوة قبلي معناها صغير يدخل روحه بطبيعته معناها الحداقة متاعها معناها.
0: هل تشوف أنت معناها هذا التمييز عنده أسباب واللي إحنا لازمنا نفهموا الأسباب وإلا نعملوا طلع شوية على الصغار شنو يعيشوا معناها من الألم متاع التمييز، شنو ينجم ينتج عليه من إساءات، والإساءات شنو تنجم تعمل من أقلق نفسي، اللي نجم يكون حتى أكثر من أقلق نفسي، نجم يعمل له مشكلة متاع ثقة بالنفس وغيره، ولا مش لازم معناه نشوفه أنه هذيك البيئة وهذيك العادات عندنا الكبير يتحب البنت لولا تتحب.
4: لكن هم ما نمش ذنب صغار راه، ولا غلطة الوالدين هي صحيح معناها. وكما قلت لك في البداية هو فماش بابا ولا أم تكره صغير هذا، أما التمييز هذاك يخلي النفسية متاع الصغير هذاك يتأثر، خاصة هو مازال صغير ما يفهمش معناها، ما يفهمش الوضعية هذه معناها
0: صحيح
4: كبار معناها هذاك يأثر فيه نفسيا ويخليه معناها ربما حتى معزول معناها، معزول ولا مش مقبول في المجتمع معناها كما بقية أخوته الآخرين معناها. وذا أخت فاتنة بصراحة يعني هذا عايشين يعني بالنسبة لعائلتي عند أخويا معناها عندي خويا الوضعية دي موجودة في دار خويا معناها مش عندي يعني عندي زوج ولاد وبنات الحمد لله معناها حتى نميز ما نميزش ما نبينش معناها فهمتي. أما وضعية نتاع خويا عنده ولدة نسميه على عمه توفى معناها الله يرحمه نسميه على عمه، هذا الولاد معناها حطينا فوق رؤوسهم العائلة كاملة معناها، والولاد الآخر الكبير نسمى عادي معناها ولا تحس بيه كان منبوذ مع هو حس براحه اللي هو مش مقبول في العائله معناها يا راحتك كان عندي نيه معناها عند عمه عندي نيه معناها فهمتي في دارهم عند امه وبابا وجده وجده ماهوش ما يعني حس براحه ما هو ماهوش مقبول، بينما الاخر معناها يعني في معادله تاع انسان معناها عزيز معناها
0: يعني هو اللي فهمته اللي اخوه عنده اسم متاع عمه، فتقريبا العائلة كلها تتعامل معاه معنا تتعامل معاه مع رمزية الاسم
4: صحيح،
0: وكأنه تشوف فيه صحيح وكيف يجيب أحذك خاطر يلقى راحته وتحكيش معاه على الأقل.
4: أنا الوحيد اللي عندي راحته معناها أنا ومرتي معناها لأني نعامل فيه زي ولد
0: تحكوا مع بعضكم في الموضوع هذا.
4: هو تو في ايطاليا معناها مش مشاو يزوز في ايطاليا هم
0: اما نحكي لك قبل كيف كان يجيك خاطر يلقى راحته وكان يحكي لك حاجه
4: يبقى حتى بالجمعه عندي معناها يبات عندي خلاص زي ولدي معناها.
0: لا حبيت نعرف اسكو انت فهمت وحدك خاطر يحب يبقى عندك هو يرتاح على الحاجه ذي ولا احكي لك مره قال لك
4: الوضعيه هو حاس بها الوضعيه قال لي بابا ما عملش فيه كما تعامل فيه انت معناها
0: قالها لك قال لك راهو فما فارق في المعامله
4: حتى بابا حكيت معاه حتى باخويا ما حكيت معاه كيفاش بيكم تعاملوا فيه بالطريقه دي معناها راهو ما عندهش ذنب الطفل معناه لان هو ما معناها هذه حاجه خارج عن نطاقه مسكين معناه وهو صغير مازال ما يعرفش معناه تؤثر فيه سبكين ياثر فيه معناها اثر فيه حق بينما الاخر لا الاخر نعم فيه معامله عاديه لان عادي معناه لان محبوب من طرف العائله كل معناه فهمتيني معناه ويعني هذه تاثر فيه الصغير وتأثر حتى المستقبل في القرايه وفي الخدمه وفي المجتمع وحتى في الزواج نتاعها معناها فهمتيني
0: صحيح مشكور انت اللي شاركتنا القصه الحيه هذه الحقيقه من العائله
4: والله حتى انت ما تاثر فيه يعني معناها مسكين انا حاسب ولدي بالضبط معناها مش هو يحبني كان يعني بابا معناها وهذا يرى فما حاجات اخت فاتر ربانيه تجي من عند ربي معناها ساعات صغير من حلاقه نتاعها وكما كنت تحكي معناتها يدخل روحه
0: المشاعر من المشاعر ما نتحكموش فيها لكن سلوكنا نتحكموا فيه لانه ربي ما يخليناش انه نحن نظلموا فلذات كأكبادنا احنا ما نجموش نتحكموا في المشاعر نتاعنا نجموا تكون عندنا مشاعر سلبيه او ايجابيه تجاه الناس صحيح ولكن نتحكموا في سلوكنا تجاه الاخر
4: راعوا بالضبط
0: مش حتى نراعوا احنا نجموا نحسوا بانه ما نحبوهمش الزوز الابناء كيف ولكن لازم نعاملوهم بنفس الطريقه ونعطوهم الاهتمام بنفس الطريقه وبنفس القدر
4: حقهم
0: هذا ولا يعطيك الصحه وصفات حياه خاطر شاركتنا قصه معناها حقيقيه وواقعيه ومن صلب العائله مرحبا بك شكرا لك ولا يعطيك الصحه شكرا لك مازلنا مواصلين معكم مستمعاتنا ومستمعينا المشوار ونستناكم كالعاده على 76 226 600

0: نتفائلوا بالخير، احنا ما
1: آمين
0: نحبين
1: يا ربي.
0: نبشر وليس نفر، لكن انت سبحان الله الدنيا راهي ولات قريبه ياسر لبعض، حبوا بعضنا اكثر من النجم، راهو فرص الدنيا اليوم، وكل صباح يقول لي حتى دخلنا موضوع في الموضوع، يقول يا ابن ادم انا يوم جديد وعلى فعلك شيء، فانظر ماذا تفعل، انت مش تفعل في اخوك كذا ولا في صاحب كذا ولا في باك ولا ماذا بيك، نسال عن المحبه والله نربطها الدنيا كامله هذه في كلمه واحده، يعني حسب فكري اللي يقول جبر الخواطر بلغتنا احنا العرب، يقول مخافه الخاطر، بس صغير تاخذ بخاطرك، كبير تاخذ بخاطرك، تقعد معاه تحكي معاه صغير وتفهمه يفهمك، راه
1: صحيح.
0: وربي يستركم الكل،
1: آمين يا
0: ويستر
1: رب،
0: الجنوب ويستر تونس ويستر الأمة الإسلامية كلها.
1: يعيشك، شكرا ليك، إن شاء الله ليلتك
0: الله
1: زينة.
0: يبارك.
1: اتصال آخر حاضر معنا زادة، عسلامة، مرحبا.
2: وبيكو الله يسلمك وعسلامة، أنت تحية ليك والفريق العام معك والأخ كمال والكيف المستمعين والمستمعات.
1: شكرا ليك، تفضل.
2: بفضلك، الموضوع هو التميز بين الإخوة هكذا.
1: اللي هو الحقيقة الظلم الآباء للأبناء، هو المقارنات وألا التمييز بالأبناء شكل من أشكال الظلم، ليس الشكل الوحيد للظلم.
2: هي هو عفوي من بدون قصد، صحيح رو فما الحاجات هذه، كل واحد كل صغار كيفاش، كل عائلة كيفاش، وكل أبوه كيفاش يربي أولاده، تبقى هو صحيح الظلم هذاك معناتها بدون قصد أو يعامل واحد على واحد. احنا انا لتجربتي انا معناتها وفي شيرتنا احنا معناتها زي ما قرد يقولوا قرد العشة هو المحبوب عند ام وباباه، معناتها الصغير بكل اخراني بكل يولد شوية غيرة، نورمال ما يولد الغيرة ويولد حتى العنف، راهو معناتها كي واحد يميز في الاخوة هو ما ينساه، كل واحد كيفاش طبعه يخلق هكاكة من عند ربي، كل واحد طبيعته، واحد يخلق ناشط، واحد أقل شوي، واحد قوي، واحد ضعيف، وواحد عنده شوي عنف، وواحد عاقل، واحد قراي، واحد مش قراي. احنا ستة خيوة وأربع بنات، الحقيقة الوالد قبل كان يعاملنا نفس المعاملة، أما الوالدة عندها شوية تميز بين معناتها الأخراني بكل، معناتها الصغير بكل، هذاك عندها خير تحس هيك، انا واحد من الناس تحس تميح تميل للصغير بكل خير معناتها. وواحده من البنات زادا هي عندها تقريبا زادا اللي الاخرانيه في البنات ديما تحسها قريبه منها اكثر، وانا واحد من الناس وقت اللي انا صغير توفي كبرنا لاباس صفات، ونصور هي فتره ما في عمر معين يوقعك الغيرة هذيك، كي البو يعامل مثلا ولد من الأولاد ولا بنت من البنات على الأخرين، حس والأخر كي يحس الولد ولا البنية، هذا شيء عشته هنا ونشوف فيه، معناه تسمع فيه موفاتك.
1: أي نسمع فيك طبعا، خليتك
2: تبدأ سيكتة هكا وتسمع في خليه
1: طبيعي، هذا دورنا اللي نسمحوا لكم باش تعبروا، أكيد باش نعطيك المساحة باش تعبروا ومن بعد نتفاعلوا، خاصة في برنامج أحكي لي، برنامج أحكي لي هو أساسا موجه لكم باش نسمعوا القصص ونسمعوا الآراء متاعكم، وأكيد نتفاعلوا مع القصص والآراء، ولكن الهدف الأساسي أنه نخلو الميكرو للناس اللي تحب تعبر واللي تحب تتكلم واللي عندها وجاعة تحب تحكيها، وزادة كيف اللي عنده رأي في القصص اللي باقي يسمع فيها.
2: أي بيه بارك الله فيك، فيتني
1: شكرا يا
2: عيش. عاد قلت لك فيتن الحالة دي أنا عشت الحقيقة وتعمل لي نوع من الغيرة وقت كنت صغير في فترة ما، معناتها كي كبر العبد هكا معناتها ولا أقل شوية مثلا، ولا يفكر ولا يفهم بالقدا ويعرف مثلا يقدر أخوه يقدر سواء الكبير، وحتى كي يبدأ صغير يقدره وماذا بيحكي معاه، يبدأ في نفس المستوى معاه. هما في الصغرى راه في الصغرى تعرف أني تو أنا نشوف فيهم صغار خويا الصغير بكل، معناتها اللي أكبر منه شوية أنا غير منه، على خاطر هو محبوب هكا تحس الناس كلها باباه هكا معناتها متولي ليه أكثر شوية، المعاملة هي أما حتى خاطر الصغير حساس هو في عمر مثلا كما نقول 10 سنين وثمانية سنين وسبع سنين، توا قبل كان نوع توا أحسن شوية، توا العباد دكا فهمت تربية الصغار وثمن إرشادات في التلفزة وكل إذاعة، والناس ولت تفهم أنه الصغار يلزم يعملهم وهي مسؤولية بل كل شيء، وفما حتى المعاملات ولت معناتها نستفهم كيفاش تتعامل مع الصغار. الأغلبية ما نقولوش معناتها.

0: الناس، كل تبقى ثمن يستدى يحاولوا يفهموا صغارهم ويفهموا كل واحد يحب، وك تمييز بين هذا وهذا راه يخلف كل العنف، ويخلف معناتها يعمل العنف ويعمل الغيرة. ثم صغار يمرضوا أصلا واللي معناتها يعمل مشاكل، فهمتني؟ زي الشيء معناتها أنا
1: يبدأ
0: وعشته في نفس الوقت، رافيه وعشته.
1: عشتوا يمرضوا كيفاش؟ معناها تقصد يمرضوا جسديا ولا سلوكيا؟
0: يمرض مثلا حتى من الغش، ذاك واحد يولي عنده مرض نفساني، يولي يتقلق مثلا خور اقل منه ولا اكبر منه، يولي يتقلق اقل حاجه يعمل مشكله، تحس وقع على
1: اعصابه، يولي عنده الغيره.
0: هيك الغيره هذيك،
1: يولي عنده الغيره غير منه.
0: معناتها كالوالدين كي يبدا مثلا،
1: وفما حتى جسديا فما صغار تولي ما عادش تاكل بالباهي، ما عادش تنعزل هكا شويه، تنجم ما تعبرش. خاصه كي يبدو صغار، صحيح كي يبدو صغار شويه ويحسوا هك الاحساس هذاك، ومرات ما يعرفوش كيفاش يعبروا عليه، ولكن تشوف انه صغير يجي يولي جابد روحه، وحتى جسديا يضعف، ما عادش يحب ياكل، ما عادش ينعزل شويه.
0: صحيح هذه عند ولد خويا، انا عندي واحد منهم قلت لك هذا صغير بكل، واللي اكبر منه شويه معناه واحد تقريبا مازال وراه مازال ما هما ناشط برك الله عليه، مازال ما معناتها تقريبا 3 سنين ولا، لكن هو ناشط وذكي ما شاء الله عليه. والاخر يقرا راه يقرا تقريبا كاتريام الناس بريمير معناه، يقرا في الرابعه ابتدائي، ولكن كي يشوف باباه ومن ثم رئيس مزيد صغار تحسها قريبة لوالديها أكثر، معناها ماذا بيه والد باباه ولا أمه ما يدخلوش فيه حتى حد، حتى خيوتي يحب روحه ديما هو قريب ليا، هذيك المشكلة وين ثم صغار هكيك يولدوا هكيك يبي يحب أبوه مثلا برشا هكا.
1: هو في ولاد خوك شكون المفضل أكثر، الكبير ولا الصغير؟
0: هو نورمال مو كيما نحكي لك الصغير بكل، هذا الصغيراني الاخراني بكل
1: يغيرهم،
0: خاطر هو ناشط هكا وذكي وتحسه معناتها كذا، حكم هو الصغير ديما محبوب، هو غير الاخراني بكل. وزاد كيما حكيت لك فاتن ثم حاله في الصغار مثلا كيما كنت نحكي لك، يعني يبدا يحب باباه برشا ولا امه كي يشوفوا هكا معناتها مشاري الخوه الاخر ولا عامل معاه بالبيع ولا شري له حاجه، يغير هكا يبقى ما هوش هو، معناه تحسه ما يحبش، معناه من الاخر تحسه ما يحبش، ماذا بيه الحاجه ذيك كي يعطيها البو يعطيها الخوه الاخر، ماذا بيه يهزه، ماذا بيه ما يعطيش، ماذا بيه ما يتعاملش معاه بالباهي، معناه ماذا بيه يبعد عليه، خاطرك المحبه هذيك اذا كان هو يرى انه باباه نقص له شويه من قرب ليه تعملوا كما كنا نحكوا
1: اي، خاطر مازال صغير في سن، مازال صغير برشا ما يفهمش، لازم نسيس ونهتموا بالتفاصيل هذية. 3 سنين مازال ما يفهمش باش تقعد تحكي معاه ولا تفسر له، هو هو بالاحساس وبالعين، هو بالاحساس وبالعين يتحرك.
0: انا نحكي لك حتى اللي عمره 10 سنين و11 سنة عنده روي مثلا كي تميز الاخرى عن ذاك. و أنا يا سيدي أنا جرت لي مرة حاجة عندي بنت خويا هذه، هي تقرب تقريبا هي وبنت عمها يغيروا من بعضهم، كيفاش؟ ساعات نجي مثلا أنا نشكر واحدة منهم شكرتها وقلت لها يعطيك الصحة وكذا ما نعرفش عملت، جت الأخرى قالت لي حتى أنا أقول لي يعطيك الصحة، يعني حتى أنا عملتك الحاجة دي، ريت أنا لاحظتها كونها معناها هي تحب مثلا شكون يدعمها ويشجعها. عاد الصغير راهو معناتها ماذا بيهم، خاصة حتى كي يبدو ولد عم ولا مجموعة تاع صغار مع بعضهم في عمر معين من 10 سنين حتى ل 12 13 ماذا بيه الإنسان يعاملهم كل نفس المعاملة. خاطر كي تعامل واحد له خاصة في الوقت بتاعنا تو، وحتى قبل أنا صارت لي وقت أنا صغير عندي عمي معناتها كي نبدو نلعبوا في الكورة مع بعضنا جيران ولد عم وكذا وقراب، انا واحد من الناس كي عمي مثلا يشكر ولد عمي الاخر انا ماذا بيه حتى انا يشكرني، فهمتني؟ كي هو معناتها يقول لك كلمه، يقول لي انا مثلا كلمه ماشي بيه ولا يتغشش عليا ولا حاجه، والاخر يبدا يعامل فيه بالبيه، حتى يبدا عمي ولا اخويا تبقى لي هكا حاجه ماشي بيه، وقت أنا أتذكر فيه صغير نحس منها برشة وتبقى لي مدة ويبقى لين يكبر الإنسان يتذكر فيها كالزيجيس تذيك مثلا مش بيه هما تو عاد الوالدين تو ماذا بيهم أنا الأم سوى أم ولا أبو ماذا بيهم يكونوا أذكياء مع الصغار باش ينجموا يخلوهم عايشين بالقدامة مثلا شكل أحساس القيمة ذاك تظهر لي هذا هو بيت أنا نراه ونقول لك بسلامة.
1: شكرا لك ويعطيك الصحة ليلتك زينة. شكرا ليك. وصلنا لختام مشوارنا معاكم مستمعاتنا ومستمعينا. موضوعنا الحقيقة كان صعيب شوية أما كان لازم يتحكى فيه. خرجنا من ديارنا وجيناكم باش نقولوا اللي أغلى حاجة يملكها الإنسان هي رضا النفس وأنه يرقد مرتاح ضميره خاصة مع صغاره. نقولوا للوالدين راهي البركة في الدار تبدأ بالعدل وضحكة الصغيرة ذاك اللي نحسوه مظلوم وننصفوه تسوى الدنيا وما فيها وإن شاء الله ربي يجعلنا من العادلين والمحسنين في ديارنا. وقبل ما نمشي نحب نجدد شكري لكم أنتم عائلتنا الكبيرة ورال الراديو على شكرا على وفائكم وعلى تفاعلكم وعلى صدقكم الحقيقة اللي هو وقود البرنامج هذا. تحية من القلب زادة كيف كيف لكامل الفريق اللي ورا الميكرو زادة باش توصلكم الحصة في أحسن صورة. زميلي الأزهر بن حمد في الإخراج التقني زادة في المكالمات كمال بن حميدة تحية كبيرة لي تحية كبيرة لكامل الفريق ومن وراء الميكرو فاتنة خليفة ما بقى لي كان باش نقول لكم إن شاء الله ليتكم زينة.

0: السياقة في حالة تعب مثل خطر كبير يجب تجنبه. اللي باش يسوق لازم يكون مرتاح وجاهز للانتباه.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: إذا تقفص مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
3: تحية طيبة مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز.
4: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
3: أفاد الأستاذ الجامعي المختص في الغدد والسكري بالمستشفى الجهوي بقفصة الدكتور مهدي كلثوم أن الدواء الجديد الذي سيدخل السوق التونسية والموجه لمرضى السكري من النوع الثاني له نجاعة هامة في تخفيض مستوى السكر في الدم من النوع الثاني ومخزون السكر في الجسم وتخفيف الوزن، وتعد استعمالاته آمنة على صحة الجسم. تمكنت الفرقة الجهوية لمكافحة المخدرات بقفصة موفى الأسبوع الماضي من الإطاحة بشبكة لترويج المواد المخدرة وإيقاف 3 أشخاص يشتبه أنهم من عناصرها، وحجز 600 قرص مخدر وشاحنة كانت تستعمل للترويج وفق ما ذكره مصدر أمني لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. ذكر المكلف بتسيير الإدارة العامة للحج والعمرة بوزارة شؤون الدينية نيس المزوغي بأن عدد الحجاج التونسيين لموسم 26 و2000 حدد ب10982 حاجا وحاجة، مؤكدا أن تونس طلبت بترفيع حصتها من الحجيج تمشيا مع نتائج التعداد العام للسكان والسكنة لسنة 24 و2000. تستمع الثلاثاء لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة وشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب إلى مجموعة من النواب قدموا مقترح قانون أساسي يتعلق بضبط النظام العام لقطاع الصحة. قال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم أنه لا يوجد وقف لإطلاق النار في لبنان، معتبرا أن ما يجري هو عدوان صهيوني وأمريكي مستمر. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده ستبدأ عملية مشروع الحرية لتحرير حركة السفن في مضيق هرمز. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
5: إذاعة قفصة 24 ساعة بث، تسمعوها في توزر على 89.2، القصرين على 92.7، قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8.

0: حنين.
1: مستمعينا متتبعينا، أهلا وسهلا بكم في حصة جديدة من برنامج حنين، رحلة الإمتاع والمؤانسة، رحلة الألحان والكلمات المنقوشة والمحفورة في البال. اليوم رحلتنا باش تكون عال العال، نقدمها لكم إيناس حمادي رويسي، فمرحبا بكم.

أخيرا الحمام مجروح كانت هي الانطلاقة. محمد الماجي كان يلوج على نص غنائي أكد من خلاله توجهه ومشروعه في النهل والغوص في بحر الطرب العربي الأصيل بطابة وخصوصية تونسية. بقى يبحث لينجمع لقاء مع شاعر الغناء سعد في الحقبة هذيك حاتم الجزاني. حصل الاتفاق على نص يحاكي الحياة وينتصر للمبادئ الإنسانية الجميلة. نص تكتب وكتب الواقع ويسمو بالذائقة نحو الأفضل. نص بتعابير وصور ومواقف رائدة. كان نص طير الحمام مجروح اللي صاغ له محمد المجري لحن طربي يتماهى مع المضمون اللي نادي بالسلام بين الشعوب وينتصر للوطن العزيز. تم الاتفاق في مرحلة ثانية على الصوت اللي بشي أدي هذا اللحن. كون بشي يكون غيرها أمينة فاخت المعتزة وقتها في الفترة هذيك بأنت مرادي. كان هذايا عام 1989. أغنية مثلت أوراق الاعتماد الرسمي لمحمد الماجري ملحن عنده خصوصية لحنية ما أتقنهاش سواه. خصوصية ترجمها على امتداد مسيرته في إبداعات غنائية طربية. أحبك يا بلادي أخاف عليك وغيرها من الأغاني الخالدة اللي جعلت من محمد الماجري أمير النغم الطربي التونسي. طير الحمام مجروح باش نسمعوها بصوت الديفا أمينة فاخت، نص حاتم الجزاني، ألحان محمد الماجري.

عبد المجيد عبد الله، فنان سعودي كبير معروف بصوته الراقي والهادي. الناس يسموه أمير الطرب على خاطر يغني بأحساس قوي وكلمات راقية برشا. في الأول كان يغني في حفلات مدرسية، وبعدها اكتشفوه الموسيقيين وبدأ يسجل الأغاني. لكن الشهرة الكبيرة جت في الثمانينات والتسعينات، وقت اللي خرج أغاني خرافية خلته من كبار الفنانين في الخليج. رهيب يا طيب القلب وينك، تخطيت ما عاد بدري. عبد المجيد يحب يغني غناء راقي وهادي في رومانسية كبيرة، واللحن ديما بسيط أما عميق، صوته فيه برشا دفء.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم متتبعي إذاعة قفصة من جديد في برنامج حنين. توا باش نسمعوا للقيصر كاظم الساهر، الفنان العراقي الكبير، صوت من الأصوات اللي ما تتنساش، يغني الحب، الوطن وحتى الفلسفة بطريقة راقية برشا. بدا يغني في الثمانينات وبسرعة ولا

القيصر تحصل على برشا جوائز، تكرم في برشا مهرجانات كبار كيما جرش وقرطاج وموازين، وحتى الناس تقول عليه سفير الأغنية العراقية. كاظم يغني الرومانسية بطريقة شاعرية، صوت دافئ يحكي بإحساس، ديما يختار الكلام بعينيه والألحان فخمة وراقية.

0: الدراجات النارية ما تحميش سائقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياق الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معهم بحذر، يخليوا لهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليوا بجنبهم المسافة القانونية اللازمة، وما ينساوش أن سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوذة.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: تحية طيبة مستمعينا الكرام في آخر مواعيدنا الإخبارية لنهار اليوم.
3: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
2: تنتظم ورشة عمل مخصصة لنظم الواحات المستدامة والدامجة والقادرة على مواجهة التغيرات المناخية من 4 إلى 6 من مايو بتوزر، وتجمع ممثلين عن المؤسسات والفاعلين المهنيين والمنظمات القطاعية، فضلا عن منسقي صندوق البيئة العالمي. وينظم اللقاء مركز التميز للواحات الذي يستضيفه مكتب منظمة الأغذية والزراعة الأمم المتحدة الفاو لشمال أفريقيا في تونس، ويهدف إلى إجراء مشاورات استراتيجية بخصوص تعزيز وحفظ النظم البيئية للواحات في منطقة المغرب العربية. دعت وزارة الشؤون الدينية في بلاغ جميع الحجاج الميامين إلى ضرورة التثبت من موعد انطلاق رحلتهم والحضور إلى المطار قبل 5 ساعات من موعد إقلاع الطائرة، إلى جانب اصطحاب جواز السفر وتذكرة ودفتر التلقيح. وأضافت أنه لمزيد المعلومات يمكن الاتصال على الرقم الأخضر 80 101 863. أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بلوغ إنتاج الحبوب في تونس حوالي 20 مليون قنطار خلال الموسم الماضي، مسجلا زيادة بنسبة 72% مقارنة بالموسم الذي سبقه. وأوضحت الوزارة أن هذا التطور في الأرقام يعود بالأساس إلى العوامل المناخية الملائمة في أغلب فترات نمو النبات. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن أي هجوم إيراني على السفن الأمريكية التي تنفذ ما وصفه بمشروع الحرية سيقابل برد قاس مشددا على جاهزية الولايات المتحدة لاستخدام قوتها العسكرية إذا لزم الأمر. نهاية الموجز، تصبحون على خير.

المدينة العتيقة خفايا تاريخ وذاكرة المدينة العتيقة مع سعيد كريت.

0: هي مدينة الشعر والكلمة الساحرة والقافية المميزة، هي الواحات والنخيل والطمور، هي بوابة التاريخ وجمال الحياة، هي عاصمة الصحراء. دوز أو المرازقة الاسم القديم. أهلا بكم في البرنامج التوثيقي المدينة العتيقة، دوز المدينة التاريخية.
1: قد ما مشيت الدرب من شرقها للغرب يدوز تبقي غالية يا غالية على القلب، يدوز تبقي غالية يا غالية على القلب.
0: عاصمة الصحراء دوز أو المرازيق الاسم القديم، ارتبط باسم أبنائها من المرازيق. يقال أن جذورهم من قبيلة بني سليم التي تعود للجزيرة العربية، وقد استقروا بها مع زحف قبيلة بني هلال على إفريقية، كما حافظ العرب على هذا الاسم البربري دوز. هي المدينة الآمنة، هي نقطة لتوقف قبائل الحجاج القادمة من المغرب والجزائر، بها عدة معالم أثرية منها قصر غيلان، القلعة اللي يتم الوصول إليها عن طريق ركوب الجمال. دوز عرفت بالعيون والآبار، منها عين بير السلطان اللي تمتاز بعذوبة المياه وبرودتها، وهي مصدر الماء الصالح للشراب في المدينة. الصحراء في دوز هي الهوية الأولى للمدينة.
2: مراد الشتوي مثل المعهد الوطني التراث بولاية بلي، اليوم سنسلط الضوء على إحدى مناطق الجنوب الغربي للبلاد التونسية، وهي معتمدية دوز تابعة إداريا لولاية بلي. هذه المعتمدية هي من أهم المناطق في البلاد التونسية، بما عرفته من تعاقب للحضارات. تعرفت هذه المنطقة حسب الأبحاث الأخيرة التي قام بها باحثون من المعهد الوطني للتراث في جهة دوز، وهذه المنطقة تعتبر بواد ننسريم، حيث عثر الباحثون على بقايا استيطان الإنسان البدائي. قد وقع تسجيل هذا الموقع الأثري الهام في التراث الوطني وشمله قرار حماية منذ سنة 2024. بخلاف هذه الفترة ما قبل التاريخ، عرفت منطقة دوز الحضارة الرومانية، حيث قام الرومان بتشييد عدة حاميات عسكرية في أطراف مدينة دوز، لعل أهمها هو قصر غيلان، هذا المعلم التاريخي الهام الذي وقع بناؤه منذ الفترة الرومانية نهاية القرن الثاني الميلادي في عهد كومود، ويمثل هذا الحصن العسكري هو من الحصون المتقدمة الموجودة على أطراف الإمبراطورية الرومانية، يقوم بحماية كل المدن الرومانية، وهو معروف بخط الليماس، ليماس تريبوليتانوس. وبخلاف هذا المعسكر، فقد قام الرومان ببناء عدة حصون أخرى تقع في معتمدية دوز، مثل قصر ترسيم، قصر بير غيزن، وعدة حصون أخرى موجودة على شريط الحدود الرومانية، وهي تقع كلها في معتمدية دوز. وبعد الفترة الرومانية عرفت منطقة دوز الفترة بعد الفتح الإسلامي وفي العهد الحفصي والعهد كل العهود في الفترة الحديثة. بالنسبة لدوز، هي معروفة بالقبيلة قبيلة دوز برزيق، هذه القبيلة التي استوطنت منطقة دوز، وما زالت إلى اليوم هذه القبيلة أغلب سكان معتمدي دوز هم مرازيق.
0: بطحة السوق وين نلقوا المنتجات الصحراوية من الكليم المرزوقي بلونه الأكحل والأبيض والأحمر. السوق اللي تم تأسيسه منذ سنة 1919. دوز فيها برشة حكايات وقصص، شعر وثقافة وبرشة تاريخ.
2: والذي يتجول حاليا في معتمدية دوز لعله يلاحظ المنطقة التاريخية المعروفة الآن في دوز بسوق القديمة، حيث يتجولوا في هذه السوق يلاحظوا النمط المعماري الذي يميز ليس فقط دوز بل جهة مرجاوة وكل المعروضات الموجودة داخل هذا الحي التجاري. لا يلاحظوا إذا يشلبه المعمار ويشلبه أيضا طريقة البناء في هذه المنطقة.
0: دوز اللي معروفة أيضا ببوابة الصحراء في مدينة تاريخية تقع في ولاية قبيلي بالجنوب التونسي، تشتهر بواحاتها الجميلة وتقاليدها البربرية والعربية الغنية. اكتسبت دوز هذا اللقب بسبب موقعها الاستراتيجي كنقطة عبور نحو الصحراء الكبرى. تحتفظ دوز بثقافة غنية من التقاليد البربرية والعربية مما يعكس تاريخها العريق. تشتهر دوز بواحتها الخصبة وأشجار النخيل مما يجعلها منطقة زراعية مهمة. كانت دوز محطة لتوقف الحجاج القادمين من المغرب والجزائر وتأسست بها زاويتين.
2: وبالنسبة للفترة الحديثة والمعاصرة تعرفوا ما تمديه دوز بإنجابها بمجموعة هامة من الشعراء والأدباء، ولعل دوز عرفت أيضا نهضة ثقافية ومسرحية. فالفرقة المسرحية بدوز هي من الفرق الهامة، ونلاحظ أن النشاط الثقافي الهام هو معروف في دوز، لعل الذي يجلب الانتباه في هذه المنطقة هو كثرة الأدباء والشعراء وتاريخهم خاصة في الفترة المعاصرة. نلاحظ ذلك من خلال القصائد الشعرية التي أنتجها شعراء المزيد شعراء دوز. وشكرا على الاستماع.
0: دوز تبدو كأنها مغطاة بمعطف أبيض يشبه الثلج، هي الوجه الناعم للصحراء، سلسلة من الكثبان الرملية وباقات النخيل الرشيقة على طول الطريق المغمورة بالرمال، رحابة الصحراء الشقراء اللامتناهية تبدو هنا في متناول اليد، في حين توفر الواحات استراحة لذيذة بين النخيل في قلب المنطقة.
3: سالم بسام عمري صحافي من مدينة دوز ومهتم بالشأن السياحي. أول حاجة معروفة بها مدينة دوز اللي كونها تتسمى ببوابة الصحراء، وذا على خاطر بلاصتها جاية في بداية الصحراء الكبرى في الجنوب التونسي. بوابة الصحراء عبارة هي مدخل للصحراء الكبرى. دوز معروفة بالواحات متاعها، معروفة بإنتاج التمور ودقلة النور، وتقريبيا عدد النخيل اللي هني ما يتراوح ما بين 300,000 و500,000 نخلة. وفي موسم جني التمور دوز معروفة بالحركية متاعها كسسوا من فلاحة ولا من تجار.
0: يسكن دوز المرزيق وهما رعاة رحل، لا يزالوا إلى اليوم يتركون دوريا منازلهم في المناطق الحضرية ليركنوا إلى حياة الخيمة المناطق القريبة من الصحراء، استفادة من التكامل بين الرحل والمستقرين.
3: الهوية البدوية للجهة، أهالي دوز معروفين بالطابع والهوية البدوية اللي عندهم، ثقافة من فنون من ترحاب وإكرام الضيف، يعني الطابع البدوي والعربي الأصيل. والهوية البدوية متجذرة في الأهالي لهني، يعني حتى وقت اللي تطورت الدنيا ولت دوز تعتبر كمدينة توا، مازالوا الأهالي يعني في العطل يمشوا يحبوا يخيموا ويعدوا أيامات في الصحراء، يعني بتعلقهم الكبير بالأرض وبالصحراء لهني. الأهالي معروفين بالكرم بالجود بالضيافة، معروفين بالشعر بالبغرامهم الكبير بالفروسية والخيل، وهذا بطبيعة الحال مربوط ببعض. حتى الأشعار لهني يعني تتغنى بشكل كبير بالصحراء بالخيل بالبل. اللي يميز دوز وقبيلة المرازيق التشبث متاعهم بالتقاليد، رغم اللي كون الوقت يعني تطور وفما ياسر جهات وياسر عادات تلاشت ومشت، لكن لهني مازلنا نشوفه في التشبث بالثقافة وبالهوية ومتجدد حتى مع الأجيال الجديدة والجيل الصغير. يعني تقول منين جاء حب الخيل أو كذا، وهو متوارث معناه. اللباس التقليدي كيف كيف معروف بدوي بامتياز، البرنوس، البلغة، الحولي، خاصة في المناسبات تولينا نشوفوهم أكثر. اللباس يميز الهوية متاع المرازيق. دوز معروفة باللي كونها وجهة سياحية كبيرة، ومعروفة يعني حتى على الصعيد العالمي لوجود المهرجان الدولي للصحراء بدوز، مهرجان يعرف بالثقافة البدوية والمحلية، بل يستقطب حتى فرق من خارج تونس، من الدول المجاورة لتونس، حتى من أوروبا وكذا، الفرق الفولكلورية واللي تعرف بثقافة بلدانها. بطبيعة الحال دوز وجهة سياحية كيف كيف لجمال الطبيعة اللي فيها، جمال الصحراء والكثبان والرمال والهدوء والسكينة والهواء الطلق اللي تنجم يعني إحساس تنغمس مع الطبيعة لهني، التجربة الفريدة من نوعها، لأن لهني كتجي للصحراء نجم تعيش المغامرة من عدة جوانب. نجم تمشي لها من الجانب الثقافي وتكتشف التراث متاع البلاصة وتاريخها، نجم تجي تستمتع بالمغامرة يعني بالكواد وبالسيارات الدفع الرباعي في الصحراء، كيف كيف إذا كانك مغروم بالأكلات الشعبية وتحب تكتشف أكلات جديدة.
0: الكسكسي وخبز الصحراء وغيره، مأكولات الرعاة الرحل، حساء الشير، التشيش، إعداد خبز الصحراء الشهير، المطهي في الرمال الساخنة تحت الرماد والجمر، والاستمتاع برشفات التاي الأحمر، هي البعض من مأكولات الأهالي.
3: لهني تكتشف أكلات جديدة وطرق طهي جديدة. لهني زادة معروفين بخبزة الملة اللي طيب تحت الرملة، خبزة المطبقة، الكسكسي بون معروفة به تونس الكل، لكن لهني عنده طابع خاص كيف كيف، اللاقمي، التمر، برشا برشا خصائص لهني تنجم تلقاهم كان لهني، ما تلقاهمش في بلاصة أخرى.
0: تعتبر دوز وجهة سياحية رئيسية لمحبي الصحراء، حيث يمكن للسياح الاستمتاع بركوب الجمال والتخييم وجولات بسيارات الدفع الرباعي. دوز هي مدينة مزدهرة، حيث تجمع بين التراث الصحراوي الغني والحياة العصرية. تستقطب المدينة السياح من مختلف أنحاء العالم للاستمتاع بجمال الصحراء وثراء ثقافتها. تعتبر دوز بوابة الصحراء.
3: دوز وجهة كبيرة للرياضات، الراليات جنرال ما، لوجود صحراء كبيرة تنجم تتعمل فيها دي سيركوي ويعني ممرات لسباقات سيارات الدفع الرباعي. وجهة زادة دوز لمحبي التصوير والسينما، فما برشا فنانين صوروا كليباتهم، فما أفلام، لقطات من أفلام تصورت في دوز في الصحراء لهني. دوز زادة معروفة بالسوق التقليدي اللي فيها، وين تنجم تلقى لباس تقليدي أو تحب تاخذ تحفة أو تذكار تتفكر به الثقافة الصحراوية البدوية.
0: الصحراء كما نحلم بها هي تجربة الكمال والصمت والسلاسة.
3: دوز زادة معروفة بتشبثها بالثقافة الإسلامية العربية، ودائما ما كانت وجهة لطلاب العلم والعباد اللي تقرأ القرآن واللي تحفظ، يدرس القرآن لهني منذ عقود. وعلى سبيل المثال نذكر جامع الغوث والمحجوب، وين كانت فما حتى الطلاب فما مبيت غادي، والناس اللي يجي يطلب العلم عنده وين يسكن، وطلاب العلم يجوا من الولايات الأخرى ويجوا من دول المجاورة زاد.
0: على أبوابها رحلة على الأقدام أو على ظهر الجمال لرؤية غروب الشمس وراء الكثبان الرملية، تأخذك في دنيا حالمة على الجانب الآخر. رمال الصحراء وصحراء الملح، توجد قرى مغمورة في الرمال، نويل، الفوار وغيره. نجد كذلك جنوبا قصر غيلان، الحد بين رمال الصحراء والصحراء الصخرية، هو ملجأ للمتجول. قرابة 40,000 كيلومتر مربع من الرمال الصحراوية، جزء من العرق الشرقي الكبير، يمنح أروع المشاهد للكثبان التي تنتجها الرياح أحياناً، يمكن لنا الاستمتاع بركوب الجمال في الصحراء الكبرى سواء عند الغروب أو الشروق، أو القيام برحلات استكشافية. يمكن للزائر التعرف على حياة السكان المحليين وأزيائهم التقليدية وأساليب حياتهم. دوز كانت محطة استراحة مهمة للقوافل التجارية التي كانت تعبر الصحراء الكبرى، مما ساهم في ازدهارها اقتصادياً. على الرغم من شهرتها بكونها مركز للرحل، إلا أن هناك أدلة على استقرار مبكر في المنطقة، حيث تم العثور على بقايا أثرية تعود إلى عصور ما قبل التاريخ. هي مدينة 10,000 شعر، حيث يشتهر الأهالي بشعرهم ومحافظتهم على التراث الشعري، كما يشتهر الأهالي بالحفاظ على الشعر القديم وإحيائه من خلال المهرجانات الدولية، كما يحضر شعراء من مختلف أنحاء البلاد وخارجها. كما تعتبر سهرات شعراء دوز مثل تلك التي تقام في متحف الصحراء مناسبة لإحياء ذكرى الشعراء الراحلين وتقديم إبداعاتهم الشعرية.
1: شعر ولد شعر وشعر جدة، نضمن قوافل جدا داري وندري ونستحي ونتندى. طبعا من طلعة الشعر من مدينة دوز من الفضاء الصحراوي، تحية لكم جميعا، تحية لكل مستمعي إذاعة القصة. فيكم أكيد اللي مباشرة أن يعرفني من خلال الصوت ويقول هذا فعلا هذا الشاعر بشير عبد العظيم. الشاعر مش ممكن أن نحسب روحي على دوز أو على ولاية البلي. أنا شاعركم كلكم وولادكم كلكم وأنا موزع على كامل مناطق الجمهورية. كيف نقولوا مدينة دوز؟ نقولوا هي بوابة الصحراء، كما تنفتح على الصحراء كما تنفتح على بقية المدن التونسية. يعني حتى تراثها وموروثها، يعني هك التراث المشترك يعني بين المدينة وبين الصحراء، لكن تقلب عليها طبعا التراث الصحراوي أكثر. إذا كان نقول التراث أو الموروث في مدينة دوز، أول حاجة نقوله هو الشعر الشعبي. هي كانت من بدايتها هي قلعة الشعر إلى حد اليوم. اليوم اللي هي لأن توارث الشعر في مدينة دوز إلى أن أصبح تول العدد الجملي في المدينة من الشعراء ما يقارب 26 شاعر، هذوما اللي هم قاعدين تو ينشطوا على الساحة. في فترة زمنية سابقة كانوا فعلا هم أعلام الشعر، أعلام الشعر اللي هم نجم نذكرهم كما نذكر الشاعر محمد مبيخة، كما الشاعر محمد الطويل، كما الشاعر عبد العظيم بن جاسم، كما الشاعر بوكر بن مطنش، طاهر بن عمران، يعني عديد الأسماء يعني اللي كيد حصرهم. هذوم اللي من بينهم الشاعر محمد الطويل اللي فعلا في يوم الأيام يعني كان تجديد التراث هذا والموروث هذا.
0: هنا نتحدث عن المغني والمطرب التونسي أصيل مدينة دوز الذي أحيا ذاكرة الشعراء القدامى بما قدمه من قصائد. بلقاسم بوغنا الذي اشتغل مدرسا بالتعليم الابتدائي وبرز بأغانيه التراثية الشعبية ذات الإيقاع الصحراوي هو الراحل في 5 ماي 2024. بلقاسم بوغنا هو سفير الأهازيج والأشعار البدوية التونسية، هو الصوت البدوي الذي بقي راسخ في ذاكرة الجمهور التونسي.
1: على لسان الفنان المرحوم بلقاسم بوغنا اللي هو عاود وأحيا في ذاكرتنا الشعراء القدامى هذوما وما قالوا بالضبط، يعني لأن وأنتم تتبعوا في الفنان بلقاسم بوغنا عندي 7 سنين تعدوا مثلا لمحمد الطويل أغانيه البدوية الصحراوية. هذا دليل على تأصل مدينة دوز أو قبيلة المراجيك بتراثها وموروثها. حتى الفنان المتجدد اللي هو ولد عصر اليوم هو قاعد راهو يرجع للأغاني التراثية القديمة، لأن هذا كان في ماضي مش بعيد وأنا عشت وحضرت وأنا صغير. ما كانش الأعراس هذه بالأوركستر ولا بالفرق، ولا كان حتى الأعراس في المدينة كان يغلب عليها الطابع الغنائي البدوي اللي هو اللي نسموه الغناي، كما يسموه في الساحل الأديب، كما يسموه احنا في الجنوب الغربي الغناي بالرواصة نتاعها بجوز اللي يردوا على الغناية. هذا كانت ليلة كاملة يعني مسجلات غنائية بين الكبار الشعراء، ويصير فيها حتى تحدي، ويصير فيها حتى رباط العرس، ويصير فيها برشة برشة برشة برشة حاجات. هذا من الجانب الشعري اللي هو فعلا كما قلت هو اللي هو الأساس، وهو هو المنبع في
0: وعلى ذكر حبهم للشعر، نستطيع أن نقول بلا منازع أن هذه القبيلة قد نبع فيها الكثير من الشعراء الفحول الذين عرفوا بالبلاغة والحكمة وجزالة اللفظ والمعنى. وعن لهجتهم إذا رجعنا إلى لهجة المرازيق، في حديثهم تحدثك هذه اللهجة من أول وهلة أنهم عرب صرحاء، فلهجتهم من اللهجات القريبة من الفصحى، والكلام الذي يتحدثونه لا يقل فصيحه في رأي الباحثين عن 80%، خاصة إذا ارتحلوا إلى الصحراء في الربيع، فإن حديثهم يكاد يكون هناك فصيحا، وهو نفس كلام سكان الجزيرة العربية إلى درجة كبيرة.
1: من العادات أو من الحاجات اللي قاعدة تعيش عليها المدينة سو هو طبعا كما قلنا الانفتاح على الصحراء، اللي هو التو يعني المواطن المرزوقي مازال عندك التشبث بالصحراء، وعندك الفترة بتاعة الرحلة الصحراوية هذه اللي منحها من بالها حتى واحد. يعني دائما احنا في خاصة في عطلة الربيع مهما كان العام، يعني سواء كان العام ممطر أو غير ممطر، سواء كان مهما كان لابد من الرحلة متاعة 15 يوم للصحراء، هذه موجودة عند أغلب المواطنين في الجهة. في الرحلة هذه تاع 15 يوم ينسى المواطن المرزوق هذا، ينسى أنه هو ولد المدينة وعيش طقوس الصحراء بكل ما فيها، بتقاليدها بعاداتها بظروفها بقساوتها. يعني حتى القساوة هذيك هو يرحلها وهو يعيشها وهو اللي يعيش فيها ويمارسها، معناها سواء كان الصغير أو الكبير.
0: وقد احتفظ المرازيق بعدة عادات من أجدادهم، كما احتفظوا كذلك بعدة أساطير. لقد كتب كتاب تاريخي باسم ثورة المرازيق، ومؤلفيه محمد المرزوقي وعلي المرزوقي. محمد المرزوقي المولود في عام 1916، الأديب والشاعر والمؤرخ التونسي، هو الناشط في ثلاثينيات القرن العشرين بعدة جمعيات زيتونية أدبية وثقافية، جمعية الرابطة الزيتونية، وكذلك جمعية الرابطة الأدبية، لجنة الدفاع عن مصالح المدرسين.
1: كيف ما هي المدينة أنجبت أعلام، يعني حتى في الماضي البعيد أنجبت أعلام، كما خرجت القضاة، كما خرجت المدرسين، كما خرجت الباحثين. على ذكر الباحثين، كيف نقولوا الباحثين، نقولوا الأستاذ المرحوم محمد المرزوقي. محمد المرزوقي اللي عنده عديد الكتابات وعديد الكتب، يعني من بينهم يعني ثورة المرازيق. ثورة المرازيق اللي هي صحيح هيك الثورة، وكذلك نضمنها كاملة لأن استشهد بالقصائد الشعرية، لأن حبينا أو كرهنا، يعني هو في ذاكرتنا الشعبية هو الشعر الشعبي هو اللي قاعد يأرخ، هو اللي قاعد يثبت في الأحداث. يعني اثنين شوفوا حتى سي محمد المرزوقي وقت اللي يكتب دائما، وقت اللي يجي يرجع التاريخ يستشهد بقصيدة لشاعر معين يكتبها ويحكي لنا، لأن هذيك هي اللي ثبتنا التاريخ. مثلا كما في ثورة المرازيق، يعني عديد الشعراء ذكروا، كما دماء الحدود، كما ياسر المؤلفات للشعر المرزوق.
0: احتفظ المرازيق بأخلاقهم الأصيلة والمكتسبة، ورثوها عن أجدادهم الأوائل بني سليم. احتفظوا كذلك بالشجاعة والكرم وسرعة الرضا وحب القصص والشعر وألوان الأدب، كما ورثوا من جدودهم النية وصفاء القلب وصلاح السيرة والتمسك بالدين الإسلامي الحنيف والابتعاد عن أذية الغير. هم لم يتولون عن الدفاع عن أنفسهم وعن جيرانهم.
1: بولدي جماح الكل وما تبخل عليه المل ونتخيل النجا نزل تربع وين الريم همل تبجمعها بين ورق ولو نقولي بالتهيق ونظم نفات الدرق علينا ما يحظ التذيق وخبر على الضحضاح نشق وقطعه جمال غرانيك وهوجة الرقابة تنوق ودارة المعطان وسيق ونحلم عندي حصان زرق وقطعها من غير فريق هالحمحم الأزرق وقليك تفرزت كنا شاب عشيق ولومك يا الأزرق بالحق من البارح ناقص تعليق وناقص شربة تشفى حق ووردها اللي مشيقيه وكلمت يا الأزرق نكون حسة راهو شي حريك وهوينا نجع مروك ظن هذه بيوت مراجيك ظن هذه بيوت مراجيك يعني نيلة رغم المدينة تمتاز بالطابع البدوي الصحراوي لكنها في نفس الوقت يعني هنا حتى للعلم نصيب وللبحث نصيب في هذا المكان يعني هي كما أي مدينة من مدن الجمهورية يعني كل نعرف كل مدينة عندها تراثها وعندها عاداتها وتقاليدها لكن نختلفوا من جهة لجهة طبعا اللي كان يجول للجانب الصوفي
0: توجد في مدينة دوز زاويتين هما زاوية الغوث وزاوية المحجوب كانت دوز نقطة توقف أساسية للحجاج القادمين من المغرب والجزائر وتشتهر بوجود هاتين الزاويتين والمدارس القرآنية التي يديرها المشايخ وللعلم فإن زاوية الغوث تعتبر أحدى الزاويتين اللتين ساهمتا في تاريخ دوز الديني والعلمي تخرج منها عدة أئمة وخطباء خدموا المنطقة زاوية المحجوب لا تزال موجودة حتى الآن للزاويتين أهمية كبرى كانتا مركزين للتعليم الديني والاجتماعي في دوز وساهمت في الحفاظ على التراث الديني والثقافي للمنطقة كما استقبلت الحجاج ووفرت لهم الراحة والتعليم
1: مثلا نجم نحكي شوية عندنا المعالم الزوز اللي هم ما تماش مرزوقي تو ما يقولكش يعني جدي الغوث وجدي المحجوب كما موجودين الأولياء الله الصالحين يعني في كل منطقة اللي هم دائما يتقربون ولا تقرب للصحيح لوجه الله لكن هذوما يعني أنا يتقرب له هو كجدة يعني مش بمنطقة أن يؤمن بيها الغوث المحجوب هم القدوة هم الركيزة في مدينة دوز اللي هم نشوفوهم احنا هم الأساس هم الجدود الأصليين هم الجدود الثابتين اللي هم الزوز زوايا الموجودين تو واكثر من هذا يعني عندنا زاويه المحجوب اللي هي تو ولت مناره علميه يعني مدرسه قرانيه ما شاء الله يعني خرجت الاجيال والاجيال وتاريخها قديم وهي قاعده يعني متواصله وقاعده يعني من كل مناطق الجمهوريه قاعدين يجوا وقاعدين يتعلموا القران على اصوله في المدرسه هذه اللي هي اليوم أصبحت الجمعية لبستها وتمول روحها بروح يعني ما تحتاج حتى لدعم خارجي خلاص يعني هذه قاعدة كما قلنا يعني تخرج في أجيال مصاريفها وإقامة الطلبة وكل شيء يعني من المؤسسة القرآنية هذه كيف نشوفوا احنا نلقوا أن الزوز زوايا هذوما سواء كان زاوية الغوث يعني هو اللي هو الجد الأول أو المحجوب اللي هو في المدرسة القرآنية نشوفوا أن الفضل الزاوية هذه على المدينة أصبح معارش كما في أي مكان للعبادة أو للتعبد أو لا هو أصبح يعني كما قلت لكم يعني منارة فعلا منارة علمية قرآنية يعني قاعدة تخرج في أجيال إذن هي قاعدة ترد بالفائدة سواء كان على الجهة أو على بقية الجهات اللي قاعدة تشعلها يتبدي ما جالش المرخول يشك وبلور بعيدة حقه ما جالش في شجرة العادات ورد يتبدي مشغول بعد ماكي واللحد ما شايل ما يمهومي والروح زنت على زمان حياتي كلمتها في دوز بري هومي تلقيش مظنوني فتح صفحاتي كان بكي بالك عليه تلومي راه صغير وتعش بحكاياتي وبعدي بدي زي السكاية يومي وبعدي بدي زي السفاية يوم.
0: دوز لمدينة تاريخية، باختصار هي المتحف المفتوح. حكايات عشق ومقاومة في الصحراء، هي جوهرة في الصحراء في شمال أفريقيا. دوز الدفء الاستثنائي، خليط بين العرب والأمازيغ، العاصمة السياحية الصحراوية. هكا وصلنا لنهاية التجوال، نتلاقوا الأسبوع القادم مع تحيات سعيدة كريت.
4: كل ما مشيت الضرب من شرقها للغرب، يدوز تبدي غالية يا غالية.

المدينة العتيقة خفايا تاريخ وذاكرة المدينة العتيقة مع سعيد كريت.

0: إذاعة قفصة معك وين ما كنت.
1: إذاعة قفصة معك
2: راديو قفصة بوانت إن.
0: نساء لهن تاريخ، صفحات مشرقة من التاريخ لنساء لهن تاريخ. نستذكر سيرهن العطرة ومواقفهن الطيبة، ونستخرج اللآلئ والجواهر والدرر، لنجمع الرحيق الزهر والثمر، ولنستلهم من كل هذا الدروس والعبر. نساء لهن تاريخ، إعداد وتقديم عائشة الوجدي.
3: نحن اليوم في ضيافة صحابية أنصارية من أهل المدينة المنورة، الذين آووا النبي صلى الله عليه وسلم وفدوه بأنفسهم وأموالهم وأبنائهم، وكانوا خير نموذج للأتباع المؤمنين حقا وصدقا. إنها الفاضلة التي بايعت النبي صلى الله عليه وسلم أم عمارة، اسمها نسيبة بنت كعب بن مازن بن نجار، وأمها الرباب بنت عبد الله من أنصار الخزرج، زوجها زيد بن عاصم، وقد أنجبت له ولدين هما عبد الله وحبيب. بعد وفاة زوجها زيد تزوجت عزبة بن عمرو فولدت له تميما وخولا. بدأت علاقتها بالإسلام بعد سنة من بيعة العقبة الأولى، وكان قد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي الجليل مصعب بن عمير ليقرأ أهل المدينة القرآن الكريم في يثرب. دعا مصعب إلى الإسلام بالحكمة والموعظة الحسنة، فأسلم على يديه كثيرون، من بينهم نسيبة بنت كعب وزوجها زيد بن عاصم وأبنائها حبيب وعبد الله، ولكنهم أبقوا إسلامهم طي الكتمان. حين اقترب موسم الحج توجه مصعب إلى مكة لموعده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان بصحبته 73 مؤمنا من أهل المدينة المنورة، وبرفقتهم امرأتان فقط، أم عمارة وأسماء بنت عمرو من نساء بني سلمة أم نيعة. وفي المكان والزمان المحددين كان مصعب ووفد الأنصار ينتظرون عند العقبة وصول رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم تكن الطريق سهلة ميسرة، ولكن الوفد لم يشعر بمشقتها أبدا، فقلوبهم وعقولهم تستبق الخطى للقاء الحبيب صلى الله عليه وسلم. بعد أيام لاحت مكة، ورنت في الأجواء أصداء التلبية المحرمة التي يحفظها المشركون ويزعمون أنها تلبية إبراهيمية. لما سمعت نسيبة ما تقوله قريش كادت تثور عليهم لتبين لهم شركهم، لولا أنها وقومها اتفقوا مع مصعب على أن يخفوا إسلامهم حتى يلتقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. بعدما مضى ثلث الليلة وفي الموعد المحدد للقاء، تسلل الأنصار إلى شعب عند العقبة بمنن. لما اكتمل جمعهم قدم النبي صلى الله عليه وسلم عليهم وبصحبته عمه العباس، وهو في ذلك الوقت على دين قومه، لكنه أراد